صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان، وين ما كنتوا برفقتنا منحييكم أصدقائنا بهالنهار. دقايق قليلة منقدم العرض الأول للأخبار على الساعة 6:15 وستة ونص الصحف ضمن صاحبة الجلالة. منتمنى لكم نهار موفق برفقة صوت كل

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. تنطلق اليوم جولة جديدة من التفاوض في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي وسط أجواء مشحونة في ظل التصعيد الإسرائيلي والضربة التي كانت ستوجه إلى الضاحية الجنوبية لبيروت لولا تدخل الإدارة الأمريكية لوقفها في اللحظة الأخيرة. وفي السياق أفاد موقع إكسوكس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن المحادثات ستعقد كما هو مخطط لها. السفارة اللبنانية في واشنطن أوضحت أن اتصالا جرى بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تلقت في ضوئه السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بموقف متبادل للهجمات. وبحسب بيان السفارة اللبنانية في واشنطن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفيرة لبنان ندى معوض موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ترتيب المقترح، فقامت معوض بنقل نتائج المناقشات إلى الرئيس عون الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها. وعليه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة اليوم وغدا لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله لن يتوقف عن مهاجمة إسرائيل وبالتالي ستتم مهاجمة أهداف في بيروت. وإذ أكد نتنياهو مواصلة العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان أشار إلى أنه أبلغ الرئيس دونالد ترامب أن إسرائيل ستقصف بيروت إذا لم يلتزم حزب الله بوقف النار. أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن لبنان بحاجة إلى ورقة تفاوضية موحدة تحمي حقوقه، مشددا على أن المطلوب هو سلام عادل ولا استسلام، وأن المفاوضات يجب ألا تكون غطاء لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. باسيل دعا إلى اعتماد الدولة والجيش والدبلوماسية كبديل عن الواقع الحالي مع حص السلاح بيد الدولة ضمن مسار تدريجي يجنب البلاد أي صدام داخلي. كما انتقد غياب استراتيجية أمن قومي واضحة، معتبرا أن استمرار الحرب والتدمير يحمل جميع اللبنانيين أثمانا باهظة، فيما يبقى الخطر الإسرائيلي التهديد الأساسي للبنان. تنعقد القمة الروحية الإسلامية المسيحية بدعوة من الشيخ العقل سامي أبي المنى ومشاركة رؤساء الطوائف عند 11 من قبل الظهر في دار طائفة الموحدين الدروس. أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني جاهزية القوات البرية بنسبة 100% واستعدادها التام لمواجهة أي تهديد أمريكي. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوتي كل لبنان.

الحب وحده ما بيحمي البيوت. 5 ركائز إذا اجتمعت نجحت العلاقة، وإذا سقط واحد منها تهاوى البناء كله. شو هي هالركائز وكيف منحميها من روتين الحياة وضغوطها؟ المعالج النفسي جوي ساسين ضيف كلينيك، 3:10 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع رأيكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9:00 صباحا حتى 4:00 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة، اليوم الثلاثاء 2 حزيران 2026. نبدأ مع النهار. مفاجأة ترامب، وقف نار بموافقة إسرائيل وحزب الله. من أسرار الآلهة، تلقت جهات نيابية وسياسية شيعية بارتياح كلام الرئيس فؤاد السنيورة حيال ملاحظاته على المفاوضات مع إسرائيل وتحذيره من تلبية شروطها، علما أن ما تم تداوله من حديث السنيورة جاء مقتطعا من سياقه العام.

في أسرار الآلهة أيضا تشيد وجهات شيعية بمؤسسات تابعة لنائب بيروتي على تقديماتها الإغاثية والصحية للنازحين رغم اعتراضها على سياسات حزب الله. تنظر جهات بيروتية بريبة إلى بعض تجمعات النازحين التي تتحول إلى أماكن شبه مغلقة وتحذر من اختباء مطلوبين فيها ما قد يعرض المحيط كله للخطر. لوحظ أن التهديد الإسرائيلي للضاحية الجنوبية أمس أرفق بعبارة إذا استمر حزب الله، ما اعتبر صياغة أولى من نوعها تتضمن رسائل قبل المباشرة بالاعتداء. تتحدث مصادر دبلوماسية عن التفاهم الأمريكي الإيراني بلغ مرحلة متقدمة رغم الضجيج المحيط به والإعلان الإيراني بوقف التفاوض. يرجح مصدر سياسي أن يكون التأخير في إعلان التفاهم الأمريكي الإيراني مرده إلى إعطاء مجال زمني لإسرائيل لتحقيق تقدم جغرافي في لبنان، ما يجعل أوراقها والولايات المتحدة أقوى في التفاوض بعد ازدياد الاهتراء في الداخل الإيراني وإضعاف حزب الله. أنتقل إلى رئيسية النهار اليوم. تطوي الحرب الطاحنة اليوم المتدحرجة بين إسرائيل وحزب الله منذ 2 أذار الماضي شهرها الثالث، تبدأ شهرها الرابع وسط وقائع شديدة الخطورة تحجب أي أفق منظور محتمل لنهاية قريبة لها، بل إن الإمعان في الاستثمار الإيراني الفج والعلني فضلا عن التورط الميداني والتسليحي والقيادي إلى جانب حزب الله ظهر في الساعات الأخيرة كعامل استباحة وابتزاز مكشوف للحرب في مفاوضات إيران مع الولايات المتحدة. وإذ مضت إيران قدما في توظيف تورطها في إشعال حرب لبنان أو جبهة لبنان في جبهة حرب في لبنان، فزعمت أن فريقها المفاوض أوقف تبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان. كانت إسرائيل تمدد واقعا بالنار الاستراتيجية الخط الأصفر أو المنطقة العازلة من جنوب لبنان إلى ضاحية بيروت الجنوبية. مفاجأة برزت مساء بدت كأنها نتيجة عرض القوى الذي ساد لساعات طويلة نتيجة التهديد بإعادة استهداف الضاحية الجنوبية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب اتصال هاتفي طويل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتصال كان مثمرا للغاية وأنه توصل إلى اتفاق مع إسرائيل وحزب الله على وقف كل عمليات إطلاق النار وأن إسرائيل لن تقصف بيروت. بدا لافتا قول ترامب: أجريت اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، وأن حصول اتصالات جيدة مع حزب الله أسفر عن موافقتي على وقف إطلاق نار بالكامل. هذا ما جاء في رئيسية النهار والتي أبقى معها بمقالتها اليوم. يكتب إبراهيم بيرام: تعهد بري بوقف حزب الله النار هل يشكل فعلا مبادرة؟ وتكتب سابين عويس: لبنان وحيدا في المفاوضات وسط استبعاد عربي وأوروبي. وأيضا من صحيفة النهار في مقالاتها الداخلية جابر: خسائر الحرب تجاوزت 20 مليار دولار والصدمة الكبرى بعد وقف النار. تكتب سلوى بعلبكي. وبآخر مقالات النهار يكتب الوزير السابق رشيد درباس: مضيق الغرائز. ويكتب علي حميدي: فجأة دخلت إيران فهل بدأ الانهيار جنوباً؟

أنتقل إلى اللواء. تعنون اللواء اليوم: ترامب يعلن وقفا للنار لتحييد المدنيين في الضاحية وشمال إسرائيل، اتصالات رئاسية لإنضاج التقدم في مفاوضات اليوم، وبلبلة في تل أبيب تدفع كاتس للتهديد بعدم الالتزام. عدد سكان الأرض قد ينخفض إلى النصف. الكويت تتصدى لاعتداءات إيرانية وتحذير خليجي من تقويض الاستقرار. ترامب: لا توقف للمفاوضات مع إيران، وبإمكاني أن أصبر طويلة. أيضا أذهب إلى صفحة ثانية في اللواء اليوم في زاوية همس. قال دبلوماسي لبناني إن تحرك فرنسا في مجلس الأمن يمهد لمبادرة تقضي ببقاء مئات المراقبين من يونيفيل في الجنوب إذا غادرت الوحدة الدولية بموجب قرار سابق. غمز اللواء: لاحظ خبير عسكري أن التوغلات الإسرائيلية لم تلجأ إلى الطرق البرية التقليدية، بل استحدثت طرقا غير متوقعة في تقدمها باتجاه أهداف ممكن الوصول إليها. لغز اللواء: تعاني تجمعات إيوائية من أزمات متعددة، من الصحة النفسية إلى صعوبة الاندماج والخلافات الطائفية بين المجموعات الوافدة من مناحٍ مختلفة. معروف الدعوق اليوم في اللواء يكتب: تبينات بين كبار المسؤولين حول المفاوضات المباشرة تضعف الموقف اللبناني بمواجهة إسرائيل. دخول بري على خط التفاوض مع السفير الأمريكي يظهر الانقسام والخلافات حولها. ومن هذا المقال أقرأ: الكل يعرف أن الحزب لا يلتزم بأي ضمانة في الداخل اللبناني والخارج معا، إلا بضمانة النظام الإيراني فقط لا غير، ينفذ أوامره وتعليماته التي تكرس استعمال لبنان ساحة مستباحة لنفوذه ومصالحه في التعاطي مع الغرب، تحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية العليا. هذا ما يظهر بوضوح في مواقف المسؤولين الإيرانيين باستمرار في كل الأحداث والحروب التي أشعلها الحزب بالداخل والخارج معا، لم تتوقف إلا بإعاز إيراني كما هو معلوم للجميع. كان الأجدى لرئيس المجلس النيابي القيام بالحد الأدنى من التشاور مع رئيسي الجمهورية والحكومة بخصوص مسألة وقف إطلاق النار وإجراء الاتصالات اللازمة مع السفير الأمريكي في لبنان أو غيره بالخارج بكل ما يتعلق بوقف إطلاق النار الشامل، لإظهار رغبة موحدة من كبار المسؤولين في وقف الحرب الإسرائيلية البالغة الخطورة على لبنان، والتأكيد موقف ورؤية متقاربة نسبيا من الحلول المطروحة. لا إلا يقال بأن بر يطمح لتولي دور المفاوض الأول مع الجانب الأمريكي كما حصل سابقا، ويظهر الموقف اللبناني هشا ومنقسما، وكل مسؤول يتصرف على هواه، ما يؤثر سلبا على مصلحة لبنان. ولكي لا تكون الاتفاقات أو الحلول المطروحة لإنهاء الحرب على حسابه كما يكتب معروف الدعوق.

أيضا من اللواء أقرأ لعمر البردان تأكيد عون على خيار المفاوضات رسالة لواشنطن لسني إسرائيل عن توسيع عدوانها. أعود بعد لحظات.

إذن من هذا المقال أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن لبنان سيجدد تأكيد في جولتي التفاوض المزمع عقدهما في وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة وقف إطلاق النار، فإن شكوكا لبنانية برزت بعد البيان الأمريكي بشأن نتائج الاجتماع العسكري الذي عقد في مبنى البنتاغون، لاسيما أن الأجواء التي رافقت هذا الاجتماع كانت سلبية إلى حد كبير، باعتبار أن الوفد الإسرائيلي بدا متصلبا إلى أبعد الحدود. إذن بدا متصلبا، لم يقدم أي تنازل للجانب اللبناني، مطالبا بخطوات تصب في إطار البدء بتنسيق أمني على الأرض بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي قبل البحث بأي خطوة باتجاه وقف النار والانسحاب من المناطق المحتلة. وأمر رفضه الوفد اللبناني الذي تلقى تعليمات مباشرة من القيادة السياسية اللبنانية برفض الاستجابة لأي طلب إسرائيلي قبل وقف إطلاق النار. وعلم أن الوفد العسكري الإسرائيلي تمسك بمطلب نزع سلاح حزب الله إلى جانب فرض آليات رقابة أمنية وعسكرية جديدة في جنوب لبنان، وفيما خلص الاجتماع العسكري إلى عدم التوصل إلى اتفاق واضح حول وقف إطلاق النار، ما أبقى بقية البنود معلقة أو في إطار النقاش النظري فقط، فإن المصادر الدبلوماسية أرخت ظلالا من الشكوك على النتائج المتوخاة من الاجتماعات السياسية بين لبنان وإسرائيل المقررة في وزارة الخارجية الأمريكية في 2 و3 من الجاري.

0: إلى صحيفة الأخبار تعنون اليوم استطلاع الأيو 90% من اللبنانيين يعتبرون إسرائيل عدوان، وقف إطلاق النار، الاختبار الحاسم، وقع الاتصالات التي سبقت إعلان ترامب، كيف تدخلت إيران ومن هو صديق بري. أنا أعود بعد هذا الفاصل وأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معي.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صاحبة الجلالة.
0: من جديد إلى الصحف ضمن صاحبة الجلالة عبر صوت كل لبنان من صحيفة الجمهورية، العنوان التالي: ترامب يعلن وقف إطلاق النار ويوقف قصف بيروت عشية جولتي المفاوضات. أذهب إلى الأسرار بالجمهورية قبل الدخول في تفاصيل رئيسيتها. يقال إن شخصية لبنانية بارزة تلقت نصيحة مباشرة من جهة دولية نافذة بضرورة الاستعداد لمرحلة مختلفة كلياً عن السنوات العشر الماضية. يتردد في الأوساط السياسية أن ملف التعيينات الأمنية والقضائية بات مرتبطاً مباشرة بحسابات المرحلة الإقليمية المقبلة لا بالتوازنات الداخلية فقط. قام دبلوماسي من دولة كبرى عمل سابقاً على ملفات حساسة بين لبنان ودول دولة مجاورة، قام بفتح حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي أمام عدد كبير من الصحفيين بعدما كان مغلقاً أمام كل من هو خارج دائرته الضيقة، كما جاء في أسرار الجمهورية.

إذن من رئيسية الجمهورية لهذا اليوم أقرأ. بعد ساعات طويلة تقاطعت فيها عوامل القلق والخوف من تصعيد إسرائيلي واسع ضد لبنان تركيزا على الضاحية الجنوبية، أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بدايات ليل أمس ليعلن وقفا تاما لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. يأتي هذا الإعلان على أثر اتصال مطول بين ترامب ونتنياهو، وصفه ترامب بالمثمر. يأتي أيضا بعد وقت قصير من تلويح إيران بتعليق عملية تبادل الرسائل مع واشنطن الجاري بين البلدين في سياق المفاوضات الجارية بينهما، إذ تزامن هذا الإعلان مع تهديدات أطلقها الحرس الثوري الإيراني بالدخول على خط التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان والتلويح باستهداف المستوطنات الإسرائيلية. هذا ما جاء في الجمهورية. سأبقى مع الصحيفة لكن أنتقل إلى مقال لعماد مرمل يكتب اليوم تحت عنوان كيف تم ترويض نتنياهو وهل يصمد وقف النار. بآخر هذا المقال في صحيفة الجمهورية يشير مقربون من الحزب إلى أنه لم يلزم نفسه أصلا بمنع تقدم القوات الإسرائيلية انطلاقا من معرفته بالفارق في موازين القوى، وإنما حدد أولويته بتأخيرها قدر الإمكان ورفع كلفة الاحتلال والبقاء فيها. يوضح هؤلاء أن الحزب اعتمد خيار تطويع الجغرافيا بدل التشبث بها، لافتين إلى أن أمينه العام سبق أن أكد مرات عدة منذ بداية الحرب أن حزب الله يقاتل على أساس الدفاع المرن المستند إلى الكر والفر، مستفيدا من دروس حرب 2024 كما جاء في هذا المقال لعماد مرمل في الجمهورية اليوم.

انتقل إلى ديار ترامب، يعلن وقفاً ملتبساً للنار في لبنان. أسئلة دون أجوبة ومواقف متباينة حول التفاصيل. عون ينقذ الجولة الرابعة واتصالات هامة لبري. في نداء الوطن، الملف اللبناني يفخخ طريق التفاهم الأمريكي الإيراني. هل تلغى الامتحانات الرسمية؟ الميليشيا تنتهك اتفاق ترامب عون. بنداء الوطن اليوم بأسرارها وبعدين برئيسيتها. الاتصالات الأمريكية بدأت مع بعبدة في نهاية الأسبوع المنصرم، ثم عاد زخمها في ضوء التصعيد المتبادل بين الميليشيا المحظورة وإسرائيل. حصل اتصال بين الخارجية الفرنسية والسفارة الأمريكية في باريس بهدف إطلاع الأمريكيين على مضمون مشروع قرار فرنسي بشأن قلعة شقيف والحصول على دعم الوفد الأمريكي، لكن الجواب لم يكن مشجعاً. تتزايد وتيرة التشنج والاحتكاك في منطقة على تخوم الضاحية الجنوبية وسط حديث عن تحركات لمجموعات من خارج هذه المنطقة، ما دفع الجيش اللبناني إلى اتخاذ إجراءات ميدانية احترازية وتشديد التدابير الأمنية. نداء الوطن تكتب اليوم برئيسيتها ومن معلوماتها أن ما حصل من تدخل أمريكي سبقته تطورات عدة، فقد كان التهديد الإسرائيلي جديا بضرب الضاحية وبيروت. تبلغ الرئيس بري هذا الأمر، خصوصا أن العملية العسكرية لن تقف عند الليطاني والزهراني. بعد علم بري بذلك، حصل تواصل سريع بينه وبين الحزب والأمريكيين. تزامن ذلك مع إفادة معاونه السياسي النائب علي حسن خليل إلى قطر، التي دخلت مع السعودية بقوة على الخط. من بعدها حصل اتصال بين ترامب ونتنياهو، واستطاع ترامب إقناعه بتأجيل الضربة بعدما تعهد بري للأمريكيين بأخذ الأمور على عاتقه والكلام مع حزب الله وإقناعه. ألا تتابع نداء الوطن؟ بعد اتصالات بين بيروت وواشنطن، أبلغ بري بعبدة التزام حزب الله بوقف شامل لإطلاق النار في كل لبنان، وبقي لغة حول ما إذا كان ترامب قصد وقف الحرب في كل لبنان أو أن الجنوب سيبقى ساحة قتال. مصادر متابعة رأت لنداء الوطن في اتصال المستشار الإعلامي للرئيس بري بالسفير الأمريكي في لبنان تخطيا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المفاوضات التي كرستها المادة الثانية والخمسون من الدستور، ومحاولة الالتفاف على المساعي التي يبذلها في هذا السياق لتثبيت وقف إطلاق النار. علمت نداء الوطن أن بعبدة شهدت اجتماعات دبلوماسية وسياسية موسعة لمتابعة التطورات الميدانية في الجنوب وإنذارات بالإخلاء أو إنذارات الإخلاء اللي وجهها الجيش الإسرائيلي إلى الضاحية، حيث أجرى الرئيس عون اتصالات بالأمريكيين من أجل وضع حد للتصعيد، إضافة إلى متابعة مسار التفاوض الذي كان هناك تواصل مع السفير السابق سيمون كرم ولجنة الدعم في بيروت. تضيف الصحيفة أنه لم يسجل أي تواصل مباشر بين عون وبري، إلا أن مواقف بري الأخيرة شكلت خرقاً ولو شكلياً من قبل حزب الله، باعتبار أن بري لا يمكن أن يدلي بمواقف تخص الحزب من دون تفويض من الأخير. وسيكون تثبيت وقف إطلاق النار البند الأول الذي سيطرحه لبنان في جلسة التفاوض اليوم. سيطلب من واشنطن دعم هذا الموقف، في حين ليس هناك من رهان كبير على تحقيق خرق كبير في هذه الجلسة كما تكتب نداء الوطن.

بمقال لكلارا جحا، واشنطن للجيش اللبناني، تتحدثون باسمكم أم باسم الحزب؟ بين المفاوضات العسكرية نهار الجمعة الماضي في البنتاغون والمفاوضات السياسية اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الرابعة التي تعقد الثلاثاء والأربعاء في واشنطن، تحاول إسرائيل بالنار رسم واقع تفاوضي وعسكري جديد ومختلف عن الجلسات السابقة. هلأ بالمقال هناك مصادر سأقرأها عليكم. تقول هذه المصادر إن ما أزعج الإسرائيلي والأمريكي وأدى إلى ارتفاع حدة التوتر في الاجتماع الأمني تأكيد الوفد العسكري اللبناني أن الجيش لن يصطدم بأي مكون سياسي في لبنان، فضلا عن اعتبار الأمريكي والإسرائيلي أن الوفد اللبناني ذهب إلى البنتاغون من دون قرار بحسب تعبيرهم. زاد الاستياء عندما طلب الوفد غرفة محايدة للتواصل مع رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي أوعز إلى رئيس الوفد باستكمال المفاوضات حتى النهاية من دون التنازل عن مطلبي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ورغم شيطنة هذه المفاوضات العسكرية والسياسية المباشرة من قبل حزب الله تحديدا، فإن مصادر أمريكية أكدت لنداء الوطن أن هناك تنسيقا واضحا بين الوفد اللبناني والثنائي الشيعي بطريقة أو بأخرى، حتى إن الجانب الإسرائيلي سأل تتحدثون باسم حزب الله أم باسم الدولة اللبنانية؟ إذن هذا المقال لكلارا جحا بنداء الوطن. إلى الشرق، ترامب يوقف الحرب بين إسرائيل والحزب. في صحيفة الشرق الأوسط، ترامب يتدخل لإنقاذ بيروت والمفاوضات، إسرائيل تفرض منطقة عازلة غير معلنة جنوب سوريا. أذهب من الشرق الأوسط إلى صحيفة العربي الجديد والتي تعنون اليوم ترامب يعلن وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان ونتنياهو يواصل التهديد.

0: إذن في العربية الجديد، التصعيد الإسرائيلي في لبنان يعلق مفاوضات أمريكا وإيران، السودان جيش موازن يكرس الانقسام. وأختم يا توني، هل نختم الآن؟ انتهى الوقت. نختم مع بعض عناوين مستقبل ويب دوت نت: بقائي وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو تسوية نهائية لإنهاء الحرب. أيضا في العناوين: توجه إسرائيلي لتنفيذ ضربات واسعة في لبنان متى؟ نتنياهو: عدنا إلى منطقة تشقيف أقوى من الماضي. كاتس: المنطقة القلعة باتت ضمن المنطقة الأمنية الإسرائيلية. حزيران ينطلق بدرجات حرارة أقل من معدلاتها الموسمية. السفارة اللبنانية في واشنطن تكشف تفاصيل التفاهم الذي أوقف ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت. بهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان. هذه تحيات مريم والمخرج توني الخوري. نلتقي غدا عند 6:30 صباحا. شكرا وإلى اللقاء.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات. أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالث والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة، وبدأت بشكل رسمي ومنظم منذ أواخر الستينات، وبعدين تحولت إلى ظاهرة عالمية تجمع الموسيقى والرياضة والثقافات. مونديال 1970 المكسيك، فوتبول مكسيكو 70، كانت الأغنية بطابع احتفالي مكسيكي تقليدي مع آلات نحاسية وإيقاعات لاتينية. ما كان بعد في هناك صناعة أغنية رسمية عالمية للمونديال مثل ما هو اليوم. ارتبطت البطولة بأسطورة بيلي وفوز الفريق البرازيلي بالكأس بعد هزيمة الفريق الإيطالي بنتيجة 4-1.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها، كيف تغيرت حياتها، ماذا عاشت، كيف كانت ردة فعل أسرتها، ومتى وكيف قررت أن تختار طريقها بنفسها دون ضغوط. هذا سري، هكذا تحررت جنسيا، عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نيجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوقية بدولارين و40 سنت.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة، الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج ومريم والمخرج توني الخوري.

0: العناوين. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: اتصالات مكثفة لبنانية خارجية أرست مفاجأة ترامب بوقف إطلاق النار. المعادلة وقف حزب الله هجماته مقابل وقف استهداف الضاحية. نتنياهو: سنقصف بيروت في حال لم يلتزم حزب الله، والحزب نلتزم ولكن. بري: ترامب فقط يمكنه الضغط على إسرائيل ولوقف النار بمعزل عن فصله أو ارتباطه بإيران. جولة المفاوضات تنطلق اليوم في واشنطن، والرئيس عون: التفاوض أسلم من الحرب والجيش لم يعلن الجنوب منزوع السلاح. التصعيد مستمر جنوبا، غارات وقصف والمسير في أجواء البقاع. الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول لبنان انعقدت والمواقف متضاربة. ترامب يتوقع اتفاقا مع طهران الأسبوع المقبل.
1: في اليومية أيضا الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف.

0: صباح الخير. هل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وفق معادلة وقف استهداف الضاحية الجنوبية مقابل وقف حزب الله هجماته على إسرائيل، وذلك بعد جهود واتصالات مكثفة على أكثر من مستوى هو انتزاع لفتيل التفجير لتعبيد سكة الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم وغدا في واشنطن تمهيدا لأرضية إيجابية يبنى عليها لاحقا، أم أن وقف النار ليس سوى محطة مؤقتة لانفجار آت، إذ أن مواقف الطرفين على تضارب عمودي ولا نقطة تلاقي تحت عنوان نزع سلاح حزب الله الذي دعم الاتفاق، إلا أنه رفض هدنة جزئية مقابل تشديد بنيامين نتنياهو على قصف بيروت في حال لم يلتزم الحزب بوقف النار، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن بلاده لا تعمل بموجب وقف النار إنما بموجب تنفيذ العمليات البرية في الجنوب. لبنان ومعه بيروت والضاحية التي شهدت حركة نزوح واسعة تنفس صعداء أمس، السؤال ماذا عن ما بعده؟ أجوبة قد تحملها الساعات أو الأيام المقبلة، قد تأتي إشاراتها من المفاوضات واشنطن التي ستشكل اختبارا حقيقيا لوقف النار.
1: إذن أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن وقفا تاما لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وذلك أثر اتصال مطول بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه ترامب بالمثمر، وأشار ترامب إلى أن نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها قد أعيدت. وأضاف ترامب: كما أجريت اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما، فإسرائيل لن تهاجم حزب الله. وبعد التوصل إلى وقف النار أمل ترامب في حديث إلى ABC نيوز أن تتوقف إسرائيل وحزب الله عن القتال للأبد، وقال: دعونا نرى إلى متى سيستمر هذا. السفارة اللبنانية في واشنطن أوضحت أن اتصالا جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، تلقت في ضوئها السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. بحسب بيان السفارة اللبنانية في واشنطن، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفيرة لبنان ندى معوض موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على الترتيب المقترح، فقامت معوض بنقل نتائج المناقشات إلى الرئيس عون الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها، وعليه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة اليوم وغدا لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه.
0: إسرائيليا فما كاد ترامب ليعلن اتفاق وقف النار حتى عاد نتنياهو ليعلن ليلا أنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستقصف بيروت إذا لم يلتزم حزب الله بوقف النار، وأن الجيش سيستمر في تنفيذ الخطة الموضوعة. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس فقلل من إعلان ترامب وقال: إسرائيل ليست تعمل بموجب وقف النار وهي تعمل في الجنوب بتنفيذ العمليات البرية، وقال إن واشنطن لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن بلدات الشمال وسنصل إلى أي مكان تصل إليه يدنا في لبنان. ماذا عن الجانب المعارضة الإسرائيلية؟ المعارضة وصفت بنيامين نتنياهو بأنه دمية لدى ترامب، ولفتت إلى أن إسرائيل فقدت السيطرة على سيادتها، فيما قال وزير الأمن الإسرائيلي إثمار بن غفير إن الوقت حان للقول لا للرئيس الأمريكي.
1: لبنانيا قال الرئيس نبيه بري لنيويورك تايمز أن حزب الله منفتح على وقف حقيقي لإطلاق النار مع إسرائيل، وترامب فقط يمكنه الضغط على إسرائيل للالتزام، وأضاف: ما نحتاجه هو وقف لإطلاق النار سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها، لافتا إلى أن إسرائيل تريد التفاوض بينما تواصل القصف، هذا يكلفنا ثمنا باهظا. ومن عين التين بحسب ما نقل عنه الوزير السابق وديع الخازن، قال بري إن أي تفاوض يجب أن يحقق نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية، وشدد على أهمية تحصين البلاد من التحديات. إلى ذلك أجرى المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان اتصالا بالرئيس بري بعد إعلان وقف النار هذا، واتصل رئيس مجلس الشورى الإيراني

0: محمد باقر كاليباف بالرئيس بري، وقال إذا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا فسيتضمن وقف الهجمات في جميع الجبهات خصوصا لبنان. كاليباف أضاف إذا استمرت هجمات وجرائم الكيان الإسرائيلي فلن نوقف فقط مسار المفاوضات بل سنقف أيضا في وجهه، مشددا على أن إيران عازمة على تحقيق وقف النار في جميع أنحاء لبنان وخصوصا الجنوب.
1: في المقابل قال حزب الله على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضلالة لرويترز إن الحزب رفض عرضا بهدنة جزئية تجنب شن هجمات إسرائيلية على بيروت مقابل وقف الهجمات على شمال إسرائيل، إلا أنه عاد ليؤكد دعم وقف كامل لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية.
0: وقف إطلاق النار جاء نتيجة اتصالات أمريكية لبنانية تمثلت بمساعي الرؤساء الثلاثة، كما في دخول الوساطات العربية على الخط. مصدر دبلوماسي قطري قال إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، هذا في وقت تحدثت المعلومات عن اتصالات أمريكية سعودية مكثفة وعن اتصالات سعودية بالرئاسات الثلاث. صحيفة معاريف كشفت عن حراك مصري فرنسي مشترك ضغط على واشنطن لإلزام إسرائيل وقف الحرب على لبنان وسط مخاوف إقليمية من اتساع رقعة الصراع.
1: هذا في وقت تلقت واشنطن عبر القنوات اللبنانية إشارات إيجابية بشأن الاستعداد للالتزام بوقف متبادل لإطلاق النار، وقد تابع الرئيس جوزيف عون الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف اللبنانية لاسيما مع الرئيس نبيه بري، كما أطلع رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج المشاورات والجهود المبذولة لتثبيت وقف النار ومنع التصعيد. وتحدثت المعلومات عن أن رئيس الجمهورية أبلغ الرئيس بري أن وقف النار جدي، وكذلك فعل مع الرئيس السلام، ونقلت أوساط الرئيس سلام عنه قوله إن جهود لبنان مع واشنطن حققت اختراقا جديا لوقف النار. رئيس مجلس النواب نبيه بري أوعز لمستشاره الأول علي حمدان التواصل مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى لإبلاغ الإدارة الأمريكية بأن حزب الله مستعد للالتزام بوقف شامل لإطلاق النار مقابل وقف شامل لإطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، وأن الرئيس بري يضمن تنفيذ هذا الالتزام.
0: على وقع إعلان وقف النار تنطلق اليوم جولة جديدة من التفاوض بين في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. هذه الجولة تتناول مرحلة البحث في ترتيبات أمنية أكثر تفصيلا تتعلق بوقف النار وأمن الحدود الجنوبية وآليات منع الخروقات. رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أن التفاوض أسلم من الحرب إذ رأينا ويلات الحرب، إلا أن التفاوض لن يحل المشكلة في لحظات، مشيرا إلى أن البعض يعتبر أن التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك بل هو الحل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. وشدد عون أمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني على أن الجيش لم يعلن أن منطقة الجنوب أصبحت منزوعة السلاح، موضحا أنه وفقا للمفهوم العسكري سيطر الجيش عمليا على المنطقة، إذ إن إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج وقتا في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه الأرض. ولفت إلى أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني. يجب التوضيح أيضا أن الإسرائيلية من جهته لم يساعد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولم ينسحب من النقاط الخمس، بل استمرت العمليات العسكرية تحت حجة الدفاع عن النفس.
1: وفي قصر بعبدة نبقى حيث أبلغ النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رئيس الجمهورية دعم القوات اللبنانية لخيار الرئيس عون في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين. ومن بعبدة أيضا أكد نائب أديب عبد المسيح دعم المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية باعتباره الخيار الوحيد لحماية لبنان وشعبه وأراضيه والتوصل إلى وقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة الالتفاف حول الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وفي المواقف أيضا أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن لبنان بحاجة إلى ورقة تفاوضية موحدة تحمي حقوقه، مشددا على أن المطلوب هو سلام عادل لا استسلام، وأن المفاوضات يجب ألا تكون غطاء لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. باسيل دعا إلى اعتماد الدولة والجيش والدبلوماسية كبديل عن الواقع الحالي محص السلاح بيد الدولة ضمن مسار تدريجي يجنب البلاد أي صدام داخلي.
0: في السرايا الحكومية ترأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري مقدما إحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض أمام أعضاء اللجنة الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة والشقيقة والتي تنصب على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار. وقال وزير الإعلام بول مورقوس إن الاجتماع تناول دراسة مختلف جوانب ملف النزوح.
2: اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة واللي بتنصب على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، منعلن أنه بكرة رح يكون في تقرير شامل عن 3 أشهر الماضية لناحية الاستجابة لحاجات الإيواء والنزوح. يوم الجمعة رح يكون في نداء إلى المجتمع الدولي لتلبية الحاجات المتزايدة للنازحين.
0: إلى ذلك تنعقد القمة الروحية الإسلامية المسيحية بدعوة من شيخ العقل سامي أبي المنى ومشاركة رؤساء الطوائف عند 11 من قبل الظهر في دار طائفة الموحدين الدروز.
1: في قراءة حول إعلان الرئيس الأمريكي وقفا لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، نسأل النائبة نجاة عون صليبة. سعادتك صباح الخير.
3: صباح النور إليك وللمستمعين، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك. ماذا تقرأين في هذا الإعلان الأمريكي من الرئيس ترامب؟ هيك فجأة هناك وقف لإطلاق النار وفق معادلة وقف استهداف الضاحية مقابل وقف هجمات حزب الله، كيف تقرأيها سياسيا؟ تقرأينها سياسيا؟
3: هلا أكيد صار في مساعي كتير قوية لحتى لإنقاذ المفاوضات اللي بدها تصير اليوم بواشنطن من جهة، ومن جهة تانية كان في تحرك دبلوماسي كتير قوي من قبل عدد كبير من البلدان التي ساندت الرئيس الجمهورية بطلب وقف إطلاق النار وعدم قصف الضاحية. وهذا الشيء بيأكد انه رئيس الجمهورية ما عم بيوقف، عم بيدل يعمل مساعي مع البلدين الصديقة والمؤثرة لحتى نقدر نوصل لوقف اطلاق نار على القليل حي بيروت، وبعدين من وراء يبني عليه لحتى يوصل لوقف اطلاق نار بالجنوب. اكيد منرجع منشد على إيد رئيس الجمهورية ومنقول له أنه أوكي نحن معكم، نحن بدنا نمشي بالمفاوضات، وأكيد مع الرئيس الجمهورية أنه البند الأول هو وقف إطلاق النار لحتى نوقف الاحتلال ونوقف الخراب ونوقف الدمار ونوقف القتل اللي عم بيصير بالجنوب.
1: سعادتك، يعني المسار التفاوضي يبدو معقدا تحت عنوان نزع سلاح حزب الله، وحزب الله لغاية الساعة لا يزال يرفض هذه الخطوة. هناك تناقض بعيد بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. ماذا تتوقعين في مسار المفاوضات؟ هل ستبقى متعثرة؟ هل هناك انفراج؟ وما هي الجهة الضاغطة للحلحلة؟
3: مسار المفاوضات معقد لأنه الوضع بلبنان معقد. يعني حزب الله عم بيأتمر من إيران، كأنه نقلوا الحرب من إيران إلى بيروت أو إلى لبنان. يعني صارت كل الدول عم بتساعدنا بوقف إطلاق النار، بس كمان واضح إنه في دول كلها عم تتدخل بالوضع اللي موجود بلبنان. يعني إيران على الخط وإسرائيل على الخط وأمريكا كمان داخلي لحتى تقدر تأثر على إسرائيل. نقلوا الحرب من إيران لهون، وأكيد حزب الله رح يدل واقف يعني كورقة ورقة تفاوض لإيران، ومنشان هيك ما رح يكون عم بنسق مع رئيس الجمهورية لمصلحة لبنان، رح يكون أكتر عم بنسق كرمال مصلحة إيران. ومبارح كان هيدا الشيء واضح، يعني مع كل الدمار والخراب والقتل اللي صار بالجنوب ما تحرك حزب الله إلا ما إجا ضماني أو إلا ما إجا الأمر من إيران لحتى يعمل وقف لإطلاق النار. للأسف نحن صرنا قلب المعركة من جديد، لأنه الناس اللي عم تحارب على الأرض غير الجيش اللبناني اللي هو لازم يوقف ضد كل الأشياء اللي عم بتصير، هو انه في ناس مرتهنه للخارج عم بتنفذ اجندات خارجيه اكثر ما هي بهمها مصلحه البلد.
1: سيده صليبه، هل تعتقدين ان الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحده وطهران هو الحل في انهاء الازمه في لبنان؟
3: يعني أنا بفضل دايما أنه نفكر نحن شو بدنا كلبنانية، وأنا بعول على كل الجهود اللي عم بيعملها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتحييد لبنان عن هيدا الوضع اللي موجود بالمنطقة. الواضح أنه في ناس مرتهنين لبرا، أكيد رح نتأثر بالاتفاق الإيراني الأمريكي، لأنه حزب الله بده يرد، يعني بده يأتمر من إيران. يعني ما بقى فينا نحيد لبنان مع كل الجهود اللي بذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. من دل نقول أنه نحن الأفضل أنه لما نروح على المفاوضات نكون لبنانيين عم نبحث على المصلحة اللبنانية قبل ما نبحث على أي مصلحة تانية. نتأمل أنه يدل في عنا هيدا يعني الفوكس لحتى ندل مفكرين بهيدي الطريقة لنقدر نخلص البلد.
1: شكرا للنائبة نجاة عون صليبة.
0: في الميدان الجنوبي، وقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ لغاية الساعة، وقصف على النبطية والصورة. تفاصيل مع حسين معنا.
4: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يخيمان على مختلف المناطق الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة حتى هذا الصباح بالقصف المدفعي العنيف الذي يطاول بلدات السلطانية وتبنين وبرعشيت وصفد البطيخ والغندورية وصولا إلى فرون وصريفة، كما يستهدف النبطية الفوق وعتشيت وكفر دجال وميفدون وكفر تبنيت ويحمر والحمرة بالقذائف الفسفورية. كذلك يواصل الطيران الحربي شن الغارات، فاستهدف صباح اليوم بلدة تبنين بغارتين، كما استهدف فجرا بلدات السلطاني والمنصوري ومجدل زون. سبق ذلك سلسلة غارات ليلا استهدفت بلدة المرواني، حيث وقعت مجزرة راح ضحيتها 6 شهداء وطفل مفقود و3 جرحى إصاباتهم خطرة. كما سجل ليلا وقوع إصابات في الغارات التي استهدفت الحوش والبازوري وحنواي. كذلك استهدف الطيران المعادي ليلا النبطي وشحور وحاروف وخربة سلم وكفر حونة ومليخ وعرب صليم وحداثة. أما الطيران المسير الذي رفع أمس من وتيرة استهدافاته التي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 10 شهداء بينهم عائلة على طريق الخردل، حيث استهدفت مسيرة سيارة الطبيب جيمس كرم أثناء عودته إلى بلدته لقليعة مرج عيون بعد اصطحابه ابنته وابنه لإجراء امتحان حضوري في صيدا. هذا في وقت لا تزال منطقة صور تلملم تداعيات الاستهداف الإجرامي الذي طال مستشفى جبل عامل جراء الغارة الوحشية عصرا والتي دمرت 3 مباني في جوار المستشفى. ومعها كان تدمير جدران وأسقف عدد من غرف المرضى والعناية الفائقة وتدمير حقل الطاقة الشمسية الذي يغذي المستشفى بشكل أساسي بالكهرباء. وفي حصيلة غير نهائية تم انتشال 8 شهداء وأكثر من 20 جريح إصابات بعضهم خطرة، فيما لا يزال عدد كبير في عداد المفقودين أو تحت الركام. إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير المنازل في بلدة دبين في وقت أعلن حزب الله عن استهداف منزل يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين، كما أعلن حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر شكيف وتجمعات لجنود الاحتلال في كريات شمونة والقوزح والمطلي والقنطرة ومقرات قيادية وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية وبنى تحتية لجيش العدو في مدينة طبرية بصليات صاروخية. كذلك استهدف حزب الله قوة إسرائيلية مدرعة ترافقها جرافة وقوة مشاة أثناء توغلها باتجاه حداثة فجر اليوم، وفجر فيها تشريكتين من العبوات الناسفة، كما استهدف 4 دبابات مرقابة في محيط العملية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: بقاعا سجل تحليق للمسير الإسرائيلي في أجواء السلسلة الشرقية وصولا إلى أطراف قرى غربي بعلبك على مستوى متوسط. إسرائيليا أعلن الجيش القضاء على أكثر من 550 عنصرا من حزب الله وتدمير أكثر من 2700 بنية تحتية تابعة للحزب في خلال 3 أشهر. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله في النبطية محمد موسى متيرك.
0: من جهة ثانية، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاواوية تنفيذ أكثر من 400 عملية إطلاق من منطقة أشقيف، وأشارت إلى أن السيطرة على شقيف ذات أهمية عملياتية كبيرة إذ تعد مركزا رئيسيا لحزب الله، مؤكدة مواصلة الهجوم في جميع أنحاء لبنان من ضاحية بيروت الجنوبية إلى صور والعمل على تضييق الخناق على قدرات حزب الله. في المقابل أكد حزب الله أن سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف مجرد بروباغندا لتضليل مستوطنيها، موضحا أن تسلل قوة مشاة لالتقاط صور فوتوغرافية جرى في قلعة خالية عسكريا وتحت غطاء دخاني، وأشدد حزب الله على أنه يخوض حاليا معركة استنزاف عنيفة ضد القوات المتمركزة في منطقة الاستراحة أسفل القلعة، مؤكدا فشل إسرائيل في تثبيت نقاطها رغم القصف الجوي المكثف، وتوعد ببث مشاهد توثق خسائر إسرائيل الميدانية المستمرة. في المواقف ومن عين التين، رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عقب لقائه الرئيس نبيه بري أن الهم الأساس في هذه الظروف هو الوحدة الداخلية سلما أم حربا وتحسين ظروف الإيواء.
5: هو الأساس هو الوحدة الداخلية سلما أم حربا، وكون الأمور أمور الوصول إلى وقف إطلاق النار بعيدة كثيرا. هم الأول وهم الرئيس بري، هم أعتقد جميع اللبنانيين، تحسين ظروف الإيواء وتثبيت الحياة الكريمة اللائقة بحق أهلنا في الجنوب.
1: وزير الداخلية أحمد الحجار الذي ترأس اجتماعا في غرفة عمليات المركزية لبحث تداعيات حركة النزوح الكثيفة لا سيما في الضاحية الجنوبية، شدد على ضرورة التنسيق الدائم والفعال بين المحافظين والأجهزة الأمنية والعسكرية ووحدة إدارة الكوارث في السرايا الحكومية ومتابعة الأوضاع الميدانية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.
0: خارجيا، في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان مواقف متناقضة، المندوب اللبناني شدد على أن الدولة اللبنانية هي الضامن الوحيد لأمن مواطنيها وهي تعمل على ترسيخ الاستقرار في البلاد، وأن لبنان ملتزم قرارات الشرعية الدولية بما فيها 1701 والمساهمة في تحقيق الأمن الإقليمي. وأضاف أن الهدف من الانتهاكات الإسرائيلية هو عرقلة نهوض الدولة اللبنانية، وأن لبنان التزم وقف الأعمال العدائية بينما وصلت إسرائيل انتهاكاتها اليومية على نطاق واسع. المندوب الإسرائيلي رأى من جهتها أن حزب الله يبقي لبنان رهينة يستمر في استهداف شمال إسرائيل، لذلك اضطررنا إلى التحرك، وأن الحزب أطلق النار على إسرائيل خدمة لإيران وهو يتلقى تعليماته من النظام الإيراني الذي يعرقل المفاوضات ويؤخر التقدم الدبلوماسي ويستغل الوقت لمصلحة وكلائه. المندوب الأمريكي قال على حزب الله الذي بدأ القتال وقف هجماته على إسرائيل لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية، وأن الحزب يأبه بلبنان كدولة ولا بمستقبل شعبه ولا يواصل التعامل مع لبنان. إذن وأن الحزب لا يأبه بلبنان كدولة ولا بمستقبل شعبه ويواصل التعامل مع لبنان كمنصة لإطلاق هجمات مستوحاة من إيران ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب الذي يولي اهتماما كبيرا بلبنان طرح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع.
1: المندوب الفرنسي اعتبر أن حزب الله بدعم من إيران يتحمل مسؤولية اندلاع الأعمال العدائية بعد جري لبنان إلى حرب، مؤكدا في الوقت نفسه أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجيا كبيرا. الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام قالت إن الوضع في لبنان مبعث قلق بالغ في ظل تقدم إسرائيل شمالا داخل أراضي لبنان، مشددة على أن التصعيد الإضافي غير مقبول ويجب منح الجهود الدبلوماسية فرصة للنجاح، مشيرة إلى أن اليونيفل رصدت نشاطا عسكريا مكثفا وعمليات هدم في قرى قرب الخط الأزرق.
0: أصدر رئيس الجمهورية جوزيف عون مرسوما قضى بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يختتم في 19 من تشرين الأول 2026. ضمنا يحدد برنامج أعمال العقد الاستثنائي يحدد بمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه، لسيما المواضيع المرتبطة بالأوضاع المالية النقدية والاقتصادية وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها. والمرسوم وقعه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ردا على الانتقادات التي طالت النائب ميشيل معوض بشأن مشروع قانون العفو العام. أكد معوض في مؤتمر صحفي من مجلس النواب الحرص على شهداء الجيش أولا، أضاف إن اللعب كان في التفاصيل من أجل غش الرأي العام اللبناني وكسر التوافق الذي حصل في لقاء بعبدة بشأن القانون.
6: الوقائع لا تكذب، خلينا نقارن بين التسوية اللي صارت بعبدة والنص اللي طلع نهار الخميس من اللجان المشتركة اللي هو كان عم يدافع عنه وصوت له اليسبصار. اللي صار بالحملة بعد نهار الأحد علي وعلى زملائي هو حملة على لقاء بعبدة، وهو تخبر وراء الجيش وحقوقه تيقوله لرئيس الجمهورية ممنوع عليك تتداخل بهذه الشؤون.
0: وردا على النائب ميشيل معوض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وفي مؤتمر صحفي، اعتبر أن من باع موقفا لمصلحة السياسة هو الوصولي، مؤكدا أن معوض يغش النواب وتاريخه وأرشيفه واضحان، والمرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رصينا.
7: المؤامرة هي بس بخياله لميشيل معوض، أنا محله خبي راسي. أنا أيام نهر البارد كنت بعدني خارج لبنان وما كنت أتعاطى سياسي. اللي بيكون بايع موقف لصالح السياسي هذا هو الوصولي. الوصولي هو اللي راح يزور الوصاية والضباط السوريين ليشتغل سياسي.
1: في السياق أوضح النواب السنة الموقعين على اقتراح قانون العفو في بيان أن ما ورد عن تعرضهم لأي تضليل أو غش هو كلام مرفوض جملة وتفصيلة، ويشكل إساءة مباشرة لنواب تابعوا هذا الملف بمسؤولية وطنية عالية، مؤكدين أنه لم يحصل أي تنسيق مسبق في إعداد المشروع أو صياغته مع الرئيس نبيه بري أو النائب لياس بو صعب.
0: في جديد الخط الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC إن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري، والتوصل إلى اتفاق قد يتم في خلال الأسبوع المقبل. وأبدى ترامب اعتقاده أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هورميز، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة ABC نيوز.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على دعم جهود ترامب للتوصل سريعا إلى اتفاق مع إيران. في المقابل أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني جاهزية القوات البرية بنسبة 100% واستعدادها التام لمواجهة أي تهديد.
0: هل نذهب الآن إلى الجو؟ الجو اليوم قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل، ترتفع بشكل إضافي وطفيف على الجبال، وفي الداخل تكون ضمن معدلاتها مع بقاء ظهور الضباب.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة، أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، عرق فقرة 700 ملي ب $6.90، بيرة كيو 330 ملي ب $0.55.

0: باختصار مع سمير منصور.
1: عندما يصبح مصير شعب بكامله رهنا ببيان مقتضب يصدره جيش احتلال من خلال الناطق باسمه ويدعو هذا الشعب إلى مغادرة مدنه وبلداته وقراه، فهذا يعني أن هذا الشعب بلغ حافة الانهيار الشامل، وبات على القيمين على هذا الوطن أن يفعلوا شيئا ما أكثر من عادي لمواجهة الانهيار ووقفه. تلك هي حالنا في لبنان، وأقل ما يقال فيها أن على كل مسؤول من موقعه أن يفكر بخطوة استثنائية، بدءا بجواب على سؤال كبير هو: ماذا بعد وإلى أين المصير؟ نعم، مصير شعب بكامله بات على المحك، وبات من حق الشعب اللبناني أيا يكن انتماؤه أن يتلقى إجابات واضحة على تلك التساؤلات. لقد تعب هذا الشعب وأرهق ولم يعد في استطاعته التحمل أكثر مما تحمل. وحدها مشاهد النزوح التي بلغت ذروتها أمس وفي كل الاتجاهات وحدها تكفي لإدراك حجم الوضع الكارثي الذي بلغه الشعب اللبناني. كان مطلبنا وقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان وانسحابا من المواقع اللبنانية المحتلة على تخوم الشريط الحدودي، فإذ بنا نواجه ما هو أقرب إلى الاجتياح والحرب التدميرية وسط حالة ضياع ومصير مجهول. باختصار، كفى تحكما بمصير شعب بكامله، كل ذلك وسط صمت مرعب ومعيب من العالم. وتلك المشاهد التي كانت ولا تزال في شتى المناطق اللبنانية بدءا بالعاصمة وضواحيها إنما تشكل وصمة عار في جبين ما يسمى بالعالم الحر. كفى.
0: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
2: كان في اليومية اتصالات مكثفة لبنانية وخارجية أرست مفاجأة ترامب وقف إطلاق النار، المعادلة وقف حزب الله هجماته مقابل وقف استهداف الضاحية. نتنياهو: سنقصف بيروت في حال لم يلتزم حزب الله، والحزب التزم. ولكن بري: ترامب فقط يمكنه الضغط على إسرائيل ولوقف النار بمعزل أو بمعزل عن فصله أو ارتباطه بإيران. جولة المفاوضات تنطلق اليوم في واشنطن والرئيس عون: التفاوض أسلم من الحرب والجيش لم يعلن، الجنوب منزوع السلاح. التصعيد مستمر جنوبا، غارات وقصف والمسير في أجواء البقاع. الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول لبنان انعقدت والمواقف متضاربة. ترامب يتوقع اتفاقا مع طهران الأسبوع المقبل. كان في اليومية أيضا الأحوال الجوية. وباختصار مع سمير منصور، ختام اليومية من صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: الحب وحده ما بيحمي البيوت. خمس ركائز إذا اجتمعت نجحت العلاقة، وإذا سقط واحد منها تهاوى البناء كله. شو هي هالركائز وكيف منحميها من روتين الحياة وضغوطها؟ المعالج النفسي جوي ساسين ضيف كلينيك، 3:10 صباحا مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: اخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان، لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضاً إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيداً عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية، معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك، مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب، سلعة، دبعال، قانا، شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا، وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
1: أعتقد أنه من المهم جداً دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقاً لولاياتنا. كما تعلمون جيداً، نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة، بل أيضاً لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين، لأن ذلك يشكل أيضاً وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل.
0: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
1: إنه أمر بالغ الأهمية، لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده، ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
0: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصاً تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي، نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان، حجم التحديات الإنسانية القائمة.
1: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية والجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
0: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني، مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع، تعطينا مزيدا من التفاصيل.
2: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رياليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أنه نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام، نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
0: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
3: يعني هلأ وادي جيرو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدا، بصيدا، بالضاحية، بيور، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي. تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء. هن أمنوا لنا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
0: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
4: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية. صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي. القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق، ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، وكنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.

0: ثلاث دول بطولة واحدة وعالم كامل ناطر. مونديال 2026 رح يكون مختلف عن كل النسخ السابقة لأنه سيقام بثلاث دول، أمريكا، كندا والمكسيك. الولايات المتحدة رح تستضيف العدد الأكبر من المباريات بفضل ملعبها العملاقة وبنيتها التحتية الضخمة، أما المكسيك فرح تدخل التاريخ كأول دولة تستضيف كأس العالم ثلاث مرات، بينما تسعى كندا لتقديم نسخة استثنائية بتعكس تطور كرة القدم فيها. المسافات بين المدن رح تكون كبيرة جداً، لذلك رح تعتمد المنتخبات على طائرات خاصة وتنظيم دقيق للرحلات. نهائي البطولة سيقام بملعب ضخم بمنطقة نيويورك نيو جيرسي. التنظيم المشترك بيمنح البطولة تنوع ثقافي هائل، لكنه بيفرض تحديات لوجستية كبيرة كمان.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
3: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
0: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش
0: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
5: كنا متأمرين
6: لبنان تلقى فضل.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
9: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
10: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
11: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب $4.60.

0: فأرة من تراث نعرة امتلت بلد أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج ومريم والمخرج توني الخوري

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: اتصالات مكثفة لبنانية خارجية أرست مفاجأة ترامب بوقف إطلاق النار، المعادلة وقف حزب الله هجماته مقابل وقف استهداف الضاحية، نتنياهو سنقصف بيروت في حال لم يلتزم حزب الله والحزب نلتزم، ولكن بري ترامب وحده القادر على وقف حقيق على وقف حقيقي للنار. جولة المفاوضات تنطلق اليوم، والرئيس عون: لا تراجع عن التفاوض ونبذل المستحيل. التصعيد مستمر جنوبا، غارات وقصف والمسير في أجواء البقاع. الجلسة طارئة لمجلس الأمن حول لبنان انعقدت والمواقف متضاربة. ترامب يتوقع اتفاقا مع طهران الأسبوع المقبل.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04 727 726 أو عبر الواتساب على الرقم

0: نفسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير. هل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وفق معادلة وقف استهداف الضاحية الجنوبية مقابل وقف حزب الله هجماته على إسرائيل، وذلك بعد جهود واتصالات مكثفة على أكثر من مستوى هو انتزاع لفتيل التفجير لتعبيد سكة الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم وغدا في واشنطن تمهيدا لأرضية إيجابية يبنى عليها لاحقا، أم أن وقف النار ليس سوى محطة مؤقتة لانفجار آت، إذ أن مواقف الطرفين على تضارب عمودي ولا نقطة تلاقي تحت عنوان نزع سلاح حزب الله الذي دعم الاتفاق، إلا أنه رفض هدنة جزئية مقابل تشديد بنيامين نتنياهو على قصف في بيروت في حال لم يلتزم الحزب بوقف النار، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن بلاده لا تعمل بموجب وقف النار، إن بموجب تنفيذ العمليات البرية في الجنوب. لبنان ومعه بيروت والضاحية التي شهدت حركة نزوح واسعة تنفس الصعداء أمس. السؤال: ماذا عن ما بعد أمس؟ أجوبة قد تحملها الساعات أو الأيام المقبلة، قد تأتي إشاراتها من مفاوضات واشنطن التي ستشكل اختبارا حقيقيا لوقف النار الذي لم يتوقف جنوبا لغاية الساعة.
2: إذن أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن وقفا تاما لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وذلك أثر اتصال مطول بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفه ترامب بالمثمر. ترامب أشار إلى أن نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها قد أعيدت. وأضاف ترامب: أجريت اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما، فإسرائيل لن تهاجم حزب الله. بعد التوصل إلى وقف النار، أمل ترامب في حديث إلى ABC نيوز في أن تتوقف إسرائيل وحزب الله عن القتال إلى الأبد، وقال: دعونا نرى إلى متى سيستمر هذا.
1: السفارة اللبنانية في واشنطن أوضحت أن اتصالا جرى بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تلقت في ضوئه السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف وقف متبادل للهجمات. وبحسب بيان السفارة اللبنانية في واشنطن، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفيرة لبنان ندى معوض موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الترتيب المقترح، فقامت معوض بنقل نتائج المناقشات إلى الرئيس عون الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها. ماذا عن إسرائيل؟
2: إسرائيليا ما كاد ترامب يعلن اتفاق وقف النار، عاد نتنياهو ليعلن ليلا أنه أبلغ ترامب أن إسرائيل ستقصف بيروت إذا لم يلتزم حزب الله وقف النار، وأن الجيش سيستمر في تنفيذ الخطة الموضوعة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قلل من إعلان ترامب وقال: إسرائيل ليست تعمل بموجب وقف النار، هي تعمل في الجنوب بتنفيذ العمليات البرية. وأضاف إن واشنطن لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن بلدات الشمال، وسنصل إلى أي مكان تصل إليه يدنا في لبنان.
1: وتعليقا على الاتفاق، وصفت المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه دمية لدى ترامب، ولفتت إلى أن إسرائيل فقدت السيطرة على سيادتها، فيما قال وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير إن الوقت قد حان للقول لا للرئيس الأمريكي.
2: لبنانيا، قال الرئيس نبيه بري لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف حقيقي لإطلاق النار مع إسرائيل، وترامب فقط يمكنه الضغط على إسرائيل للالتزام. وأضاف: ما نحتاجه وقف لإطلاق النار سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها، لافتا إلى أن إسرائيل تريد التفاوض بينما تواصل القصف، هذا يكلفنا ثمنا باهظا. في ومن عين التيني، بحسب ما نقل عنه

0: الوزير السابق وديع الخازن قال بري إن أي تفاوض يجب أن يحقق نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية، وشدد على أهمية تحصين البلاد من التحديات. إلى ذلك أجرى المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان اتصالا بالرئيس بري بعد إعلان وقف النار. هذا واتصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف بالرئيس بري، وقال في الاتصال: إذا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا فسيتضمن وقف الهجمات في جميع الجبهات خصوصا لبنان. أضاف كاليباف: إذا استمرت هجمات وجرائم الكيان الإسرائيلي فلن نوقف فقط مسار المفاوضات، بل سنقف أيضا في وجهه، مشددا على أن إيران عازمة على تحقيق وقف النار في جميع أنحاء لبنان خصوصا الجنوب. في المقابل قال حزب الله على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لرويترز إن الحزب رفض عرضا بهدنة جزئية تجنب شن هجمات إسرائيلية على بيروت مقابل وقف الهجمات على شمال إسرائيل، إلا أنه عاد ليؤكد دعم وقف كامل لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية.
1: وقف إطلاق النار جاء نتيجة اتصالات أمريكية لبنانية تمثلت بمساعي الرؤساء الثلاثة، كما في دخول الوسطات العربية على الخط، منها قطر والسعودي ومصر، كما فرنسا مع الإدارة الأمريكية. رئيس مجلس النواب نبيه بري أوعز لمستشاره الأول علي حمدان التواصل مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى لإبلاغ الإدارة الأمريكية بأن حزب الله مستعد للالتزام بوقف شامل لإطلاق النار مقابل وقف شامل لإطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، وأن الرئيس بري يضمن تنفيذ هذا الالتزام.
0: وعلى وقع إعلان وقف النار تنطلق اليوم جولة جديدة من التفاوض في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. جولة التفاوض هذه ستتناول مرحلة البحث في ترتيبات أمنية أكثر تفصيلا تتعلق بوقف النار وأمن الحدود الجنوبية وآليات منع الخروقات. رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أمام وفد من شبكة القطاع الخاص اللبناني أن التفاوض أسلم من الحرب، مشيرا إلى أن البعض يعتبر أن التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، هو حل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. وأشدد على أن الجيش لم يعلن أن منطقة الجنوب أصبحت منزوعة السلاح. لفت إلى أن إسرائيل لم تساعد على تنفيذ وقف النار ولم تنسحب من النقاط الخمس، بل استمرت في عملياتها العسكرية تحت حجة الدفاع عن النفس.
1: وفي قصر بعبدة نبقى، حيث أبلغ النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رئيس الجمهورية دعم القوات لخيار الرئيس عون في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين. ومن بعبدة أيضا أكد النائب أديب عبد المسيح دعم المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية باعتباره الخيار الوحيد لحماية لبنان وشعبه وأراضيه والتوصل إلى وقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة الالتفاف حول الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
0: في المواقف أيضا، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد أن لبنان بحاجة إلى ورقة تفاوضية موحدة تحمي حقوقه، مشددا على أن المطلوب سلام عادل لا استسلام، وأن المفاوضات يجب ألا تكون غطاء لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. باسيل دعا إلى اعتماد الدولة والجيش والدبلوماسية كبديل من الواقع الحالي مع حصر السلاح بيد الدولة ضمن مسار تدريجي يجنب البلاد أي صدام داخلي. النائبة نجاة عون صليبة أكدت في حديث إلى إذاعتنا هذا الصباح حصول مساع مكثفة لإنقاذ المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستجري اليوم بواشنطن، ولفتت إلى أن هناك تحركا دبلوماسيا من قبل عدد من الدول التي ساندت رئيس الجمهورية بطلب وقف إطلاق النار وعدم قصف الضاحية الجنوبية.
2: هلا اكيد صار في مساعي كتير قويه لانقاذ المفاوضات اللي بدها تصير اليوم بواشنطن من جهه، ومن جهه تانية كان في تحرك دبلوماسي كتير قوي من قبل عدد كبير من البلدان التي ساندت الرئيس الجمهوريه بطلب وقف اطلاق النار وعدم قصف الضاحيه. وهذا الشيء بياكد انه رئيس الجمهوريه ما عم بيوقف، عم بيضل يعمل مساعي مع البلدان الصديقه والمؤثره لحتى نقدر نوصل لوقف يوقف إطلاق نار على القليل حي بيروت وبعدين من وراء يبني عليه لحتى يوصل لوقف إطلاق نار بالجنوب. أكيد منرجع منشد على إيد رئيس الجمهورية ومنقله أنه أوكي نحن معكم، نحن بدنا نمشي بالمفاوضات، وأكيد مع الرئيس الجمهورية أنه البند الأول هو وقف إطلاق النار لحتى نوقف الاحتلال ونوقف الخراب ونوقف الدمار ونوقف القتل اللي عم بيصير بالجنوب.
1: ماذا تتوقعين في مسار المفاوضات؟
2: مسار المفاوضات معقد لأنه الوضع بلبنان معقد، يعني حزب الله عم بيأتمر من إيران، نقلوا الحرب من إيران لهون، وأكيد حزب الله رح يدل واقف يعني كورق التفاوض لإيران، ومنشان هيك ما رح يكون عم بنسق مع رئيس الجمهورية لمصلحة لبنان، رح يكون أكتر عم بنسق كرمال مصلحة إيران.
1: سيدة صليبة، هل تعتقدين أن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وطهران هو الحل في إنهاء الأزمة في لبنان؟
2: أنا بعول على كل الجهود اللي عم بيعملها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتحييد لبنان عن هيدا الوضع اللي موجود بالمنطقة. الواضح إنه في ناس مرتهنين لبرا، أكيد رح نتأثر بالاتفاق الإيراني الأمريكي. أفضل إنه لما نروح على المفاوضات نكون لبنانيين عم نبحث على المصلحة اللبنانية قبل ما نبحث على أي مصلحة تانية.
1: في الميدان الجنوبي، وقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ لغاية الساعة، قصف على نبطي وصور وغارتان على تبنين. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يخيمان على مختلف المناطق الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة حتى هذا الصباح بالقصف المدفعي العنيف الذي يطاول بلدات السلطانية وتبنين وبرعشيت وصفد البطيخ والغندورية وصولا إلى فرون وصريفة، كما يستهدف النبطية الفوق وعتشيت وكفر دجال وميفدون وكفر تبنيت ويحمر والحمرة بالقذائف الفسفورية. كذلك يواصل الطيران الحربي شن الغارات، فاستهدف صباح اليوم بلدة تبنين بغارتين، كما استهدف فجرا بلدات السلطاني والمنصوري ومجد الزون. سبق ذلك سلسلة غارات ليلا استهدفت بلدة المرواني، حيث وقعت مجزرة راح ضحيتها 6 شهداء وطفل مفقود و3 جرحى إصاباتهم خطرة. كما سجل ليلا وقوع إصابات في الغارات التي استهدفت الحوش والبازوري وحنواي. كذلك استهدف الطيران المعادي ليلا النبطي وشحور وحاروف وخربة سلم وكفر حونة ومليخ وعرب صليم وحداثة. أما الطيران المسير الذي رفع أمس من وتيرة استهدافاته التي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 10 شهداء بينهم عائلة على طريق الخردل، حيث استهدفت مسيرة سيارة الطبيب جيمس كرم أثناء عودته إلى بلدته لقليع مرج عيون بعد اصطحابه ابنته وابنه لإجراء امتحان حضوري في صيدا. هذا في وقت لا تزال منطقة صور تلملم تداعيات الاستهداف الإجرامي الذي طال مستشفى جبل عامل جراء الغارة الوحشية عصرا والتي دمرت 3 مباني في جوار المستشفى، ومعها كان تدمير جدران وأسقف عدد من غرف المرضى والعناية الفائقة وتدمير حقل الطاقة الشمسية الذي يغذي المستشفى بشكل أساسي بالكهرباء. وفي حصيلة غير نهائية تم انتشال 8 شهداء وأكثر من 20 جريح إصابات بعضهم خطرة، فيما لا يزال عدد كبير في عداد المفقودين أو تحت الركام. إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير المنازل في بلدة دبين في وقت أعلن حزب الله عن استهداف منزل يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين، كما أعلن حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر شكيف وتجمعات لجنود الاحتلال في كريات شمونة والقوزح والمطلي والقنطرة ومقرات قيادية وقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية وبنى تحتية لجيش العدو في مدينة طبرية بصليات صاروخية. كذلك استهدف حزب الله قوة إسرائيلية مدرعة ترافقها جرافة وقوة مشاة أثناء توغلها باتجاه حداثة فجر اليوم، وفجر فيها تشريكتين من العبوات الناسفة، كما استهدف 4 دبابات مرقابة في محيط العملية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: بقاعا سجل تحليق للمسير الإسرائيلي في أجواء السلسلة الشرقية وصولا إلى أطراف قرى غربي بعلبك على مستوى متوسط.
0: إسرائيليا أعلن الجيش القضاء على أكثر من 550 عنصرا من حزب الله وتدمير أكثر من 2700 بنية تحتية تابعة للحزب في خلال 3 أشهر. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله في النبطي محمد موسى متيرك.
1: من جهة ثانية، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي تنفيذ أكثر من 400 عملية إطلاق من منطقة شقيف، وأشارت إلى أن السيطرة على شقيف ذات أهمية عملياتية كبيرة، إذ تعد مركزا رئيسيا لحزب الله. في المقابل أكد حزب الله أن سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف مجرد بروباغندا لتضليل مستوطنيها، موضحا أن تسلل قوة مشاة لالتقاط صور فوتوغرافية جرى في قلعة خالية عسكريا وتحت غطاء دخاني. وشدد الحزب على أنه يخوض حاليا معركة استنزاف عنيفة ضد القوات المتمركزة في المنطقة الاستراحة أسفل القلعة، مؤكدا فشل إسرائيل في تثبيت نقاطها رغم القصف الجوي المكثف، وتوعد ببث مشاهد توثق خسائر إسرائيل الميدانية المستمرة. ما هو الواقع على أرض الجنوب وماذا عن طاولة المفاوضات؟ نسأل الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد أندري أبو معشر. جنرال صباح الخير.
4: لكل مستمعين الكرام.
1: شكرا لك جنرال. هل قلعة أشقيف احتلت؟ وماذا عن التوغل في علي الطاهر؟ واستطرادا، هل حققت إسرائيل أهدافها من الهجوم على الجنوب؟
4: أولا ما فينا نقرأ الهجوم على قلعة شقيف واحتلالها إلا من خلال التهديدات اللي أعلنها الرئيس نتنياهو من حوالي الشهرين. هو قال نحن عملنا في لبنان على تحييد ثلاث مخاطر. أول شيء مخاطر احتمال توغل قوة الرضوان من خلال الأنفاق على شمال إسرائيل، وهيدي حققها بالمرحلة الأولى عندما أحكم السيطرة على خمس نقاط، ثم تحدث عن تحييد خطر الصواريخ المضادة للدروع، ونحن عم نحكي عن منطقة عازلة تمتد ما بين 8 إلى 12 كيلومتر، وهذه هي المنطقة الصفراء، منطقة العازلة الصفراء، وحكما يقع ضمن مثلث الشقيف زوتر الشرقي، لأنه هذا المثلث يبعد فقط عن المطلي كفر كلا حوالي 4 إلى 5 كيلومتر، وبالتالي أنه أي تواجد لمقاتلي حزب الله بهالمنطقة بيسمح لهم يستهدفوا شمال إسرائيل بالصواريخ المضادة للدروع. لذلك هذا الخط الأصفر حكما صار يقطع شمال نهر الليطاني لضمان أنه إسرائيل أمت هذا الخط. طبعا ضمان السيطرة على هذا الحق يوجب الاحتلال قلعة شقيف، لأنه هي قلعة حاكمة، ونحن كنا شفنا قبل أنه سيطر على المنطقة مرج عيون وقبل الطيبي وهالمناطق اللي هي على تخوم هالمنطقة. نحن عم نحكي عن إذا بدك عن ثلاث مراحل عم يشتغل عليها العدو الإسرائيلي. أول مرحلة هي تثبيت المنطقة العازلة لتحييد خطر الصواريخ. الثاني مرحلة هي ضرب المدن الكبرى سور النبطية للضغط على البيئة الحاضنة، والقول أنه منطقة جنوب الزهراني وليس فقط جنوب الليطاني هي منطقة يجب أن تكون خالية من أي تواجد لحزب الله. والطبقة الثالثة هي على مستوى كل لبنان للضغط على الدولة اللبنانية والضغط على لبنان لرفع التكلفة، والقول أنه عدم الذهاب اليوم إلى المفاوضات وإنجاز اتفاق يضمن تحييد مخاطر حزب الله أو يضمن تسليم سلاح إسرائيل مستمرة. هذا على الواقع العمليات العسكرية. إنما بالمعطى السياسي لما نحكي انه الاعلان رئيس امريكي دونالد ترامب انه وقف اطلاق النار، ننتبه انه اهميه الاعلان مش بس بالهدنه بحد ذاتها بس بالرساله السياسيه اللي وراها. يعني فعلا امريكا منخرطه بهذه التقييدات. لما بيحكي عن وقف اطلاق النار اليوم بنعرف انه كان في ضوء اخضر
1: امريكي
4: لاسرائيل للذهاب بما هو ابعد ما كان تقوم به. واليوم نحن رجعنا الى الانضباط في انه لا، يجب البقاء على ضوابط تسمح لإسرائيل بحرية الحركة، إنما لا تؤثر على المفاوضات اللي هي عم تجري ما بين إيران والولايات المتحدة. حتى إذا بدنا نسأل سؤال، ما هو المعوق اليوم بين إيران وأمريكا لإنجاز الاتفاق سوى إنه إعطاء الوقت لإسرائيل لاستكمال هذه الإجراءات لضمان إنه أحكمت سيطرتها على وحققت أهدافها قبل الذهاب إلى وقف قصري لإطلاق النار فيما لو توصل الاتفاق ما بين إيران وأمريكا إلى إنجاز هذا الموضوع.
1: إذن ماذا سيفعل المفاوض اللبناني على طاولة واشنطن اليوم وغدا؟
4: لا أعتقد أن الدولة اللبنانية عندها تأثير مباشر في مجرى المفاوضات، هي لا تملك خيارات ولا تملك أوراق قوة، يعني نحن مجرد رسائل سياسية. حتى إذا بدك المشهد السياسي اليوم بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، حيد الدولة اللبنانية الرسمية يعني بشكل أنه التواصل صار عبر قنوات مباشرة مع الرئيس بري، أو آخر شيء تبلغت السفيرة بأمريكا شو القرار اللي أخذه ترامب عن وقف إطلاق النار. هذا إذا بدل على شيء، بدل أنه الدولة اللبنانية اللي عم تسعى جاهدة أنه تعمل خرق بموضوع التفاوض، تعمل خرق بأنه الخيار الدبلوماسي هو الخيار الصحيح، يبدو أنه هذا الواقع اليوم ما عم بيساعد الدولة اللبنانية لتقدر تعطي الرسالة أنه فعلا الدولة حزمت أمرها وقادرة على التنفيذ، وهذا أمر مؤسف. اثنان، إسرائيل باللي عم بتقوم فيه هي عم تحاول جاهدة أنه فصل المسار الإيراني الأمريكي عن فصل عن المسار اللبناني، والقول أنه هي تمتلك حرية المناورة، هي من يحدد متى يحصل وقت إطلاق النار ولا لا. وللأسف اللي أنه رجع لبنان على خارطة المحاور الإقليمية، ورجعت إسرائيل على قاعدة أنه هي فعلا تمتلك حرية العمل. السؤال الأساسي، هل سيصمد وقت إطلاق النار؟
1: نعم.
4: طالما عم نشوف أنه خروقات، هذا الموضوع بحط انه الاحتمالية كتير صعبة والوضع كتير هش، وما بنقدر نتكهن اذا فعلا نحن رح نروح الى الحل المستدام ام الى مزيد من التصعيد.
1: شكرا للعميد الركن المتقاعد أندري ابو معشر.
0: في سرايا حضرت ملفات التفاوض وجهود وقف النار والنزوح في الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة الرئيس نواف سلام، ومما قاله وزير الاعلام بول مرقص:
5: عرض الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة واللي بتنصب على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار. منعلن أنه بكرة رح يكون في تقرير شامل عن 3 أشهر الماضية لناحية الاستجابة لحاجات الإيواء والنزوح. يوم الجمعة رح يكون في نداء إلى المجتمع الدولي لتلبية الحاجات المتزايدة للنازحين.
1: ومن عين التين، رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عقب لقاء الرئيس نبيه بري أن الهم الأساس في هذه الظروف هو الوحدة الداخلية سلما أم حربا، كما وتحسين ظروف الإيواء.
6: الأساس هو الوحدة الداخلية سلما أم حربا، وكون الأمور أمور الوصول إلى وقف إطلاق النار بعيدة كثيرا. هم الأول وهم الرئيس بري، هم أعتقد جميع اللبنانيين، تحسين ظروف الإيواء وتثبيت الحياة الكريمة اللائقة بحق أهلنا في الجنوب.
1: تداعيات النزوح الكثيف لاسيما من الضاحية الجنوبية حضرت في الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية أحمد الحجار بمشاركة المحافظين، وشدد على ضرورة التنسيق الدائم والفعال بين المحافظين والأجهزة الأمنية ووحدة الكوارث في السرايا لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ. خارجيا، في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان مواقف متناقضة. المندوب اللبناني شدد على أن الدولة اللبنانية هي الضامن الوحيد لأمن مواطنيها، وهي تعمل على ترسيخ الاستقرار في البلاد، وعلى أن لبنان ملتزم بقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 1701، وقال إن الهدف من الانتهاكات الإسرائيلية هو عرقلة نهوض الدولة اللبنانية، وأن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بينما واصلت إسرائيل انتهاكاتها اليومية على نطاق واسع. المندوب الإسرائيلي رأى من جهته أن حزب الله يبقي لبنان رهينة ويستمر في استهداف شمال إسرائيل، ولذلك اضطررنا إلى التحرك، وأن الحزب أطلق النار على إسرائيل خدمة لإيران وهو يتلقى تعليماته من النظام الإيراني. المندوب الأمريكي قال على حزب الله الذي بدأ القتال أن يوقف هجماته على إسرائيل لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية، وأن الحزب لا يأبه بلبنان كدولة ولا بمستقبل شعبه، ويواصل التعامل مع لبنان كمنصة لإطلاق هجمات مستوحاة من إيران ضد إسرائيل.
0: المندوب الفرنسي اعتبر أن حزب الله بدعم من إيران يتحمل مسؤولية اندلاع الأعمال العدائية بعد جار لبنان إلى حرب ليست حربه، مؤكدا في الوقت نفسه لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأن التوغل الإسرائيلي المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجيا كبيرا. أصدر رئيس الجمهورية جوزيف عون مرسوما قضى بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يختتم في 19 من تشرين الأول 2026 ضمنا، ويحدد برنامج أعمال العقد الاستثنائي يحدد بمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب التي ستحال إليه، لاسيما المواضيع المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها. ووقع المرسوم الرئيس نواف سلام ردا على الانتقادات التي طالت النائب ميشيل معوض بشأن مشروع قانون العفو العام. أكد معوض في مؤتمر صحفي في مجلس النواب الحرص على شهداء الجيش أولا، وقال إن اللعب كان في التفاصيل من أجل غش الرأي العام اللبناني وكسر التوافق الذي حصل في لقاء بعبدة بشأن القانون.
1: وردا على النائب معوض، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مؤتمر صحفي أن من باع موقفا لصالح السياسة هو الوصولي، مؤكدا أن معوض يغش النواب وتاريخه وأرشيفه واضحان، والمرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رصينا. في السياق أوضح النواب السنة الموقعين على اقتراح قانون العفو العام في بيان أن ما ورد عن تعرضهم لأي تضليل أو غش هو كلام مرفوض جملة وتفصيلا، ويشكل إساءة مباشرة لنواب تابعوا هذا الملف بمسؤولية وطنية عالية، مؤكدين أنه لم يحصل أي تنسيق مسبق في إعداد المشروع أو صياغته مع الرئيس نبيه بري أو النائب الياس بوصعب.
0: في جديد الخط الإيراني الأمريكي، قال الرئيس دونالد ترامب لشبكة ABC إن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري والتوصل إلى اتفاق قد يتم الأسبوع المقبل. وأبدى ترامب اعتقاد أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز وفقا لما ذكرته ABC. إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي شدد على دعم جهود ترامب للتوصل سريعا إلى اتفاق مع إيران. في المقابل أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني جاهزية القوات البرية بنسبة 100% واستعدادها التام لمواجهة أي تهديد. ننتقل إلى أحوال الطقس. الجو اليوم قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة، ترتفع بشكل إضافي وطفيف على الجبال، وفي الداخل تكون ضمن معدلاتها الموسمية.
1: كان في هذه النشرة اتصالات مكثفة لبنانية خارجية أرست مفاجأة ترامب بوقف إطلاق النار، المعادلة وقف حزب الله هجماته مقابل وقف استهداف الضاحية، نتنياهو سنقصف بيروت في حال لم يلتزم حزب الله والحزب نلتزم، ولكن بري ترامب وحده القادر على وقف حقيقي للنار. جولة المفاوضات تنطلق اليوم في واشنطن، والرئيس عون لا تراجع عن التفاوض ونبذل المستحيل. التصعيد مستمر جنوبا، غارات وقصف والمسير في أجواء البقاع. الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول لبنان انعقدت والمواقف متضاربة. ترامب يتوقع اتفاقا مع طهران الأسبوع المقبل.
0: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان وDW عربية في ألمانيا.
4: القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات، أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
5: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم،
6: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير. برحب فيكم بصباح جديد اليوم كمان الثلاثة 2 حزيران. بدعيكم ترفقونا من هلأ للعشرة وعشرة ضيوف. واليوم هيك الحلقة شوي بما انه اللي عم نشوفه مثل المسرحية. اليوم عنا تويست مسرحي، رح نحكي عن مسرحتين برك هيك بتكون فيها شوية تمويه، وأيضا رح يكون عنا فقراتنا والعادية وسيلكشن من الأغاني، ورح نبلشها مع أغنية جديدة لماري سليمان. خلينا نسمعها سوا.

0: شعب
1: أحلى زمان أحلى صباح.
2: خلي لي قلبك يا بسام, خلي لي قلبك حارس مثل ما عم بتقول ماري سليمان.
0: روحي من جوا لامس, ما تبعد عني وتقسى
2: يا روي. شو هالدقيقتين وربع؟ يعني ترامب ما حكى دقيقتين وربع مع سفيرة لبنان بواشنطن. شو قايل لي بدقيقتين وربع؟ عبكرة الصبح.
3: بونجور زمان, ما بعرف إذا امبارحة سمعت خبرية إنه ترامب الحكي ما بعرف مع مين, مع حزب الله, واتفقوا وقفوا وقفوا طلع مع حزب الله وإسرائيل. مان أنا بس قريت الخبر وصرت أفهم لما كان يحكي عن أخبار إنه هو حكي مع الإيرانية ووصلوا لهيك وتفاهم. كان نقول يا خيي مع مين عم بيحكي مع الإيرانية؟ إذا كل اللي بيطلعوا بالإعلام الإيرانية بسبوا بأمريكا وبيعتبروها عدو, مع مين عم بيحكي؟ لامبارحة ثبت لي إنه الزلمة ما بعرف هيك بيكتب قصص بقى مش مزبوطة. هلا من ميلة تانية كنا عم نشوف إنه أي وقف طلعنا له, يعني كل الليل كان في معارك بجنوب. هلا قصده ما بعرف إذا قصده بيروت, يعني صاروا بيعتبروا إنه نحن ما في حرب لأنه ما عم تنقصف بيروت, بس الجنوب كله طلبوا له تدمر واحتلوا. شغلة تانية بالنسبة للتعاميم مصرف لبنان, يعني شو ناطر حاكي مصرف لبنان تيجدد التعاميم؟ شو عم بفكر يعمل؟ يعني كانوا على أساس بده يزيدوا الدفعات.
4: يا صباح الوردي والياسمين الشمس,
2: هيدي يزيدوا الدفعات رح نوقف عليها.
4: صحية من
2: أهالك فرشيمة راسهم مش طايقهم. موجور يا زغبي
4: شخالي بضحكة وقلبي ملياني معنى وليمون من
5: عمر. لك بونجورين من رين لأحلى زبان حبيب قلبي. لك شو هالحنية, شو هالنعومية, شو هالصباح الغير شكل. طالع بالي اليوم بتغزل فيك,
2: تغزلي لقلك تغزلي. انا والزغبة تغزلي, وحدة لقلي ووحدة للزغبة ووحدة لطوني خوري. احسن ما يزعل

0: حلف
1: الزمان
0: الليل.
1: مسكن عبالك لك عن مصر في لبنان والنهش تبع رياض سلام اللي بعده. بس اللي بيضحك انه بلشت اسمع بالفاراز وراح ابني يكفي الفاراز انه بدها تعمل تدقيق جنائي تتعرف مين هرب مصاري بعد شي 30 سنة.
2: جيت من البحر لونك شو حلو.
3: ولا اذا عم تحكي 30 سنة يعني شكلك متفائل، انسى الموضوع، انسى اللي حصل.
2: شو فيكي سحر؟
4: صباح استاذ زمان، معك الدام الاشرفية. ما حدا بحق له يمشينا مثل ما هو بده، ولا حزب لبناني اما عقيدته ايرانية، ما حدا بحق له مشينا هيك. فليكن تقسيم مثل قبرص. وين ضولي يا استاذ زمان؟

بونجور بونجور زاف، يسعد صباحك، يخلي لي قلبك. كنت بتمنى هالبرنامج يضل بس لحتى نصبح على بعض ونبعد عن السياسة شوي، لأنه ما بعرف كنا عم نتنفس بهالبرنامج شوي، و يعني السياسة ما دخلت بيت إلا ما أفسدته مثل ما بيقولوا. بونجورك وبونجور كل المستمعين. مش هم

0: بس يا احمد ابعت لي صورتك انا لانه اللي بعتولي زاف قلن هيك مكانه خاصه بقلبي
1: لحظه روح خلونا نجن
0: لانه زاف هو اسم الدلع تبعي.

0: صارت الساعة 9 خلينا ننتقل دغري للأبراج ومن بعد الجولة المعتادة.
1: موجز الفلك.
0: الأحسن والأسوأ بين الأبراج لليوم: سعيد الحظ الثور، أما تعيس الحظ فهو العقرب.
1: موجز الفلك.
0: لا الثور بنقول خفف عن نفسك وبتلاحظ الفرق. خبر حلو ناطره من زمان واتصال رح يغير الصورة اليوم. أما الأقل حظا فبرج العقرب، اليوم رح يتجنب أصحابك إنهم يتعاطوا معك. ما تاخد الموضوع شخصي أو ما تاخده جد ومشي الأمور. يعني هي مرحلة وبتمرق.
1: موجز الفلك.
0: لك موجز الفلك وعلق.

0: Stephanie, happy birthday. Abu Hanan, happy birthday. وجعفر, happy birthday. لا ستيفاني وجعفر وأبو حنان, من إلكن ينعاد عليكن أنتو كل اللي عم بعيدوا اليوم عيد ميلادن باثنين حزيران, ومن إلكن هالكلمنتينا.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه, لما دخلت الغرفة صدقت

0: جو اليوم كيف مع بوب كساب.
1: الأحوال الجوية.
2: بونجورين للجميع. طقس اليوم الثلاثة 2 حزيران رح يكون مشمس بأغلب المناطق اللبنانية أو بمعظم المناطق اللبنانية. بيصير في ظهور لبعض السحب بمناطق محدودة بالبقاع ومناطق محدودة بالمناطق الساحلية، ولكن إجمالا الطقس رح يكون مشمس. درجات الحرارة رح تسجل أقصاها بالمناطق الساحلية بين 25 و 26 درجة، أما بالمناطق البقاعية فبتسجل بين 27 و 28 درجة. الأجواء المستقرة والصيفية بتكفي الأربعاء الخميس والجمعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتلامس 27 درجة بالمناطق الساحلية وال 29 درجة بالمناطق البقعية. أكيد تفاصيل أكثر بنشراتنا اللاحقة عن طقس الأيام يلي جاي. هيدا كان كل شيء لليوم، نرجع منتلقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
3: شنو هذا منو سكت هالناس، كل سأل

0: شنو الأخبار الكاذبة اليوم مع محمود غزيل؟
1: كاذب مش كاذب.
0: بس قبل خليني أقول الحمد لله على السلامة يا منى. محمود إلك.
2: فيديو من 30 ثانية منشوف جندي عم يتقدم داخل مبنى مدمر وشبه مهجور، السلاح موجه لقدام وشوية طلقات نارية بين الثانية والثانية، وفجأة شخص بيظهر على الدرج والجنود بيطلقوا النار عليه بكثافة. كم ثانية من الفوضى وبعدين هدوء تام. هذا الفيديو بالضبط يلي عم يتم تداوله على السوشيال ميديا وحاصل على آلاف من المشاهدات، على أساس أنه بيوثق مواجهة مباشرة بين جنود إسرائيلية ومقاتل فدائي من حزب الله داخل وحدة من هالبنايات بجنوب لبنان. طبعا أغلب التعليقات عم تركز على أساس أنه هيدا اعتراف إسرائيلي جديد بقوة حزب الله بمعارك الجنوب ومن مسافة صفر. بس المعالجة الرقمية للفيديو بيطلع معنا أنه هالمشاهد مش من لبنان وهالمقاتلين مش من حزب الله. الحقيقة بتقول أنه هذا الفيديو كان نشره الجيش الإسرائيلي بنفسه قبل أكثر من سنتين، وتحديدا بنيسان 2024، والمكان ما كان جنوب لبنان ولكن بأحد المباني حد مجمع مستشفى الشفاء بمدينة غزة بفلسطين. أما الاشتباك اللي ظهر بالفيديو فبحسب الرواية الإسرائيلية كان مع عنصر من حركة حماس رمى قنبلة عليهم من الدرج قبل ما يقوصوا عليه ويحيدوه. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8122 8 08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوافينا 2 لتر $1.70، ستار كافي 180 جرام $2.70. ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة، الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 8 مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنلاقيلك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: طابت أوقاتكم موجز 9:15 من صوت كل لبنان في الميدان الجنوبي وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يدخل حيز التنفيذ لغاية الساعة فقد استهدفت غارة إسرائيلية بلدة شحور فيما استهدفت غارة سيارة في بلدة تول في قضاء النبطي هذا وسجل قصف مدفعي بين صيفة وشحور في قضاء سور تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث تعقد اليوم الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عند الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت وستتناول الجولة مرحلة البحث في ترتيبات أمنية أكثر تفصيلا تتعلق بوقف النار وأمن الحدود الجنوبية وآليات منع الخروقات أكدت النائبة نجاة عنصليبة في حديث إلى صوت كل لبنان حصول مساعي مكثفة لإنقاذ المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تتجه اليوم في واشنطن لافتة إلى أن هناك تحركا دبلوماسيا من قبل عدد من الدول التي ساندت رئيس الجمهورية بطلب وقف إطلاق النار وعدم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت وقالت نشد على يد رئيس الجمهورية ونؤيد السير بالمفاوضات ووقف إطلاق النار واعتبرت عون أن مسار المفاوضات معقد لأن الوضع في لبنان معقد وحزب الله ينفذ أوامر إيران لافتة إلى أن الحرب نقلت من إيران إلى لبنان وحزب الله يشكل ورقة تفاوض بيد طهران لذلك هو لن ينسق مع رئيس الجمهورية لمصلحة لبنان وأكدت النائبة نجاة عنصليبة التعويل على كل الجهود التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة لتحييد لبنان عن الوضع في المنطقة مشددة على ضرورة البحث في مصلحة لبنان عند الذهاب إلى المفاوضات لفت الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد أندري أبو معشر في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن إسرائيل تعمل على 3 مراحل تثبيت المنطقة العازلة لتحييد خطر الصواريخ ضرب المدن الكبرى كسور والنبطي للضغط على البيئة الحاضنة لحزب الله والمرحلة الثالثة على مستوى كل لبنان للضغط على الدولة اللبنانية بالقول إنه في حال عدم الذهاب إلى المفاوضات وإنجاز اتفاق يضمن تحييد مخاطر حزب الله فإن إسرائيل مستمرة فيما تقوم به وعن المفاوضات في واشنطن قال أبو معشر لا أعتقد أن الدولة اللبنانية لها تأثير مباشر في مجرى المفاوضات فهي لا تملك خيارات ولا أوراق قوة واعتبر أن المشهد السياسي بإنجاز وقف إطلاق النار حيد الدولة اللبنانية الرسمية وأشار إلى أن الواقع لا يساعد الدولة لإعطاء رسالة بأنها حسمت أمرها وقادرة على التنفيذ فيما إسرائيل تحاول جاهدة فصل المسار الإيراني الأمريكي عن المسار اللبناني، وإظهار أنها تمتلك حرية المناورة وهي من تحدد متى يحصل وقف إطلاق النار. وأضاف أبو معشر: السؤال الأساسي هو هل سيصمد وقف إطلاق النار طالما نرى الخروقات، مؤكدا أن الاحتمالات صعبة ووضع هش ولا يمكن التكهن إذا كانت ستتجه الأمور إلى حل مستدام أو إلى مزيد من التصعيد. حياتيا، سجل جدول أسعار المحروقات انخفاضا بلغ 41 ألف ليرة في البنزين على البنزين 95.98 أوكتان، فيما انخفض المازوت 60 ألف ليرة، كذلك الغاز. أقرت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية فجر اليوم مشروع قانون حل الكنيسة 25 بالقراءة الأولى في خطوة تقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة وسط أزمة متصاعدة داخل الائتلاف الحاكم على خلفية الخلاف بشأن قانون إعفاء الحريديم من التجنيد. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نشر أسلحة نووية في دول أوروبية إضافية ضمن حلف شمال الأطلسي. أخيرا في هذا الموجز، أعلنت الدفاع الروسي استهداف منشآت للصناعات الدفاعية الأوكرانية واعتراض 184 طائرة مسيرة فوق مقاطعات عدة، كما أعلنت اندلاع حريق في مصفات نفط في منطقة كراسدونار في هجوم بمسيرة أوكرانية. في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 665 مسيرة و73 صاروخا باتجاه الأراضي الأوكرانية في خلال الليل، وقالت سلطات أوكرانيا إن 9 أشخاص قتلوا في هجمات روسية في أنحاء البلاد. موجز 9:15 قدمناه من صوت كل لبنان.

0: 20-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات. أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
0: الحب وحده ما بيحمل بيوت. 5 ركائز إذا اجتمعت نجحت العلاقة، وإذا سقط واحد منها تهاوى البناء كله. شو هي هالركائز وكيف منحميها من روتين الحياة وضغوطها؟ المعالج النفسي جوي ساسين ضيف كلينيك، 3:10 مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العميل عم فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بس يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالك هو دفك انزو بيعرف
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه لك يسلم يا بطل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نيجروني $1.90، أشقوان بقر كافال لوئية $2.40.

يا ساري سارة الليل. أكيد صاركم شي 100 سنة مستمعين هيدي الأغنية. هيدي الأغنية من الفولكلور اليمني وعم نسمعها بصوت سارة إبراهيم بالثمانينات، سونيا إبراهيم بالثمانينات، رجعت انشهرت بلبنان على الصعيد المحلي الواسع بصوت عايدة أبو جودة. خلينا نسمعها سوا.

0: مجد بن مجيد، والله بشكر لحضرتك من طائفة الأرمنية الكريمة، ولكن خلال وجودي بإيران أيام الشاه كنت بعد مهندس جديد طالع جديد بتخرج ومبسوط بحالي، وكان هناك لقاء أول ما عرفت كان بعائلة أرمنية كريمة، وتعلمت منه بعد فايق يجور تاع أختشيك بنت شاتلاف كتير كويس، باريف مرحبا، إنش بساس كيف الحال، لافم أنا بخير، آني أريف لو أسماء البنات عندك الحلو أنوش، في كلمتين هيك لاحظت إنه قريبين كتير للعربي بعد نفيق لهم، كهار جوهرة هاسميك ياسمين ما بنساها، هودي جزء من عمري الحلو، وكانت عائلة آل هزاريان الكرام اللي صاروا كلهم بلوس أنجلوس من أهل وأخو، بيكفي شغلي واحدة صغيرة إنه لما المرحوم بي كان بمستشفى الأمريكي مسيو هزاريان الله يوفقه إجا من طهران على بيروت، وكل اللي بيعرفوا عنا بعائلة الأحمدية شافوا بالجامعة الأمريكية، هي وين بعد في من هالصدقات العظيمة الرائعة، أنتو فخر حقيقي الله يوفقك، بيكفي إنه إنه إنه إنه حضرتك موجود سيزافا، بيكفي بيكفي حقيقة الله بيشهد، عم بحكي من صميم قلبي لأنك جزء من حضارة الوطن الرائع، شكرا جزيلا محمود أحمدي.
1: موجز الصحف.
2: شكرا يا محمود وباري لويس يا كهار الإذاعة انت.

0: يعني جوهرة. عم يسألني توني شو كوهار؟ ما همه إلا الكوهار اليوم. يلا صرنا بالصحف النهار. مفاجأة ترامب: وقف نار بموافقة إسرائيل وحزب الله. الديار: ترامب يعلن وقفا ملتبسا للنار في لبنان. نداء الوطن: الميليشيا تنتهك اتفاق ترامب عون، هل تلغى الامتحانات الرسمية؟ والأخبار: وقف إطلاق النار، الاختبار الحاسم.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: بالأسرار خلف الأخبار. النهار يرجح مصدر سياسي أن يكون التأخير في إعلان التفاهم الأمريكي الإيراني مرده إلى إعطاء مجال زمني لإسرائيل لتحقيق تقدم جغرافي في لبنان مع ازدياد الاهتراء في الداخل الإيراني وإضعاف حزب الله. بالنهار أيضا: لوحظ أن التهديد الإسرائيلي للضاحية الجنوبية أمس أرفق بعبارة إذا استمر حزب الله، ما اعتبر صياغة أولى من نوعها تتضمن رسائل قبل المباشرة بالاعتداء. بالجمهورية يقال أن شخصية لبنانية بارزة تلقت نصيحة مباشرة من جهة دولية نافذة بضرورة الاستعداد لمرحلة مختلفة كليا عن السنوات العشر الماضية. باللواء: لاحظ خبير عسكري أن التوغلات الإسرائيلية لم تلجأ إلى الطرق البرية التقليدية، بل استحدثت طرقا غير متوقعة في تقدمها باتجاه أهداف ممكن الوصول إليها. بنداء الوطن أخيرا: تتزايد وتيرة التشنج والاحتكاك على تخوم الضاحية الجنوبية وسط حديث عن تحركات لمجموعات من خارج هذه المنطقة، ما دفع الجيش اللبناني إلى اتخاذ إجراءات ميدانية احترازية وتشديد التدابير الأمنية. لنفهم أكثر هالخبر خلينا نشوف شو ورد بلبنان 24.
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: ارتباطا إذن بهالخبر، لبنان 24 كشفت معلومات أن حزب الله لم يفرغ الضاحية الجنوبية من عناصره، وإنما رفع مستوى التأهب في الضاحية، إذ كان ينشط أمنيا خلال ساعات الليل، بينما عمد إلى توزيع عناصر إضافية في أكثر من منطقة لمراقبة التحركات، خصوصا في مناطق تعتبر حساسة بالنسبة إليه. وبتابع الخبر بلبنان 24 نقلا عن هالمصادر أن عناصر مدنية للحزب من مختلف الأعمار باتت تؤدي عملا أمنيا في الضاحية في الوقت الراهن، بينما لم يتم استدعاء القدامى لتأدية مهام إضافية، باستثناء من يتم الاستعانة بهم لتسيير شؤون اجتماعية لا أكثر. لبنان فايلز: علق البعض على قول الرئيس بري إنه يضمن التزام حزب الله وقف النار، بالقول إن الضامن الوحيد لأي شيء يتعلق بالحزب هو إيران لا بري.

ونختم جولة الموائع. يقول مراقبون وخبراء للبنان فايلز أن بطولة العالم في كرة القدم ستحتم إرجاء أي احتمال لعودة العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة إلى ما بعد المونديال في 19 تموز.

نبتل بما انه اليوم بلشنا مع اغاني جديده، كمان عنا اغاني جديده مكافيين فيها. ايمن الاعتر اذا بتتذكروا هالاسم، هيدا ربح سوبر ستار على الفيوتشر بوحده من الدورات المشترك الليبي من بعد غياب، يعني من وقتها من شي 100 سنه يمكن، بيرجع هلا بالبوم مع روتانا. نقيت لكم من هالالبوم ثلاث اغاني ومنهم هالمجنون.

رح سمعكم أغنية تانية ألبوم أيمن بيتضمن 15 أغنية بين المصري والخليجي واللبناني وطبعا الليبي. بقى خلينا نسمع هالأغنية.

0: نكفي بعد شوي نسمع المزيد من هالأغاني، بس قبل خليني انتقل لضيفتي المميزة لليوم ميري بانوسيان.
1: بونجورين بونجورين مازافين مازافين.
0: الله جبر وما ترك خبر، هيدي ما ترك خبر من عندي. مسرحية كوميدية بعنوان الله جبر بمسرح المدينة بستة الشهر من إنتاج وتنفيذ مجموعة من الطلاب والهواة والمحترفين اللي اشتركوا بورش التدريب من تنظيم On Stage مع الممثلة والنجمة ميري بانوسيان. ميري صباح الخير.
2: بك صباحك صباح لبنان وكل لبنان من جنوبه لشماله لبقاعه، لبنان الحلو يلي بينبض فن وبينبض كمان اعلاميين مميزين مثلك زمان.
0: ثانك يو. بس هي كيف بدكم تزيدوا لي اياها على النص؟ الله جبر وما ترك خبر.
2: وما ترك خبر، ايوه بكره بس تحضرها رح تتاكد انه ايه ما ترك خبر.
0: عندكم عرض واحد بستة الشهر التجري، يعني هي هيدي اكثر من مسرحيه، هيدي تجربه مسرحيه، خبرينا عنه.
2: صح، هلا الفكره طلعت انه كنت انا اعطي هيك مثل ورشات عمل، بس كانت بس تقتصر على التمثيل. بعدين قررت انا واستاذ حسن صادق اللي هو سينوغراف انه نعمل شيء بمسرح، نبلش فيه بمسرح المدينه. اخترنا مسرح المدينه لان كان في عنا اكسي عليه وكان ممكن ينعمل فيه لان غير مسارح كانت مفوله. فاشتغلنا بمسرح المدينه وكان عنا يعني هالمجموعه اللي اجت كان عندها كل المعطيات انه تشتغل، هي السينوغراف بايدها، الديكور، الاكسسوارات هيدا، وبنفس الوقت اكيد التدريب بالاداء التمثيلي يلي كنت انا مستلمته، مع اكيد تحضير النص يلي هو مقتبس عن مسرحية يونانية من من سنة 300 وشوية، عم تحكي ل لكاتب يوناني هلا راح من راسي، بتحكي عن اسمه حكم النسوان يلي بتحكي انه النسوان قرروا يحكموا البلد لانه هن ديمقراطيين، واذا انقلب الحكم راح للعسكر، من العسكر انقلب راح لشي تاني، وبالاخر الله جبر الله جبر وراح البلد. هلا انا قررنا نعمل شيء كوميدي، وخاصه ان احنا بلشنا هالورشه بضمن الحرب بوقت الحرب، يعني احنا بلشنا وعلقت، ونحن كمان تهجرنا، يعني صرنا ناخذ الجروب نلتقى بمناطق امنه، نرجع ناخذهم نروح نلتقى بقهوه، نكون عم بيعملوا بروفا على صوت عالي، الناس كلها بتطلع علينا انه شو عم يعملوا مسرح بقلب الحرب.
0: الفول اكسبيرينس عشتوها، يعني
2: فول اكسبيرينس عشناها. واللافت زبان بهيدا الشيء اللي صار انه كل اللي كانوا معنا مشاركين كانوا مصرين انه ما يوقفوا، لان طرحنا فكره انه بتفضلوا نأجل او بتفضلوا انه ما يكون في خطر عليك، قالوا لنا انه هيدا المتنفس الوحيد لقلنا بهيدي الظروف، ما بدنا نوقف بدنا نكفي، وبالفعل كفينا. وما في قلك الاجواء كيف تعرف جو الفن والشغل، وخاصه انه كله عم يعملوه بايدهم، عم يكتسبوا طبعا من استاذ حسن صادق كمان اللي هو سينوغراف مهم بالبلد، معروف عامل كتير اعمال مهمه، قد عم يستفيدوا من هيدا المطرح، يعني هم فايتين اذا بدك بعمق العمل المسرحي والفضاء المسرحي من زيرو ل من صفر لمية.
0: طيب شو بروفيل المشتركين؟ بروفيل المشتركين شو يعني، مين هن عادة اللي عم يجوا يهتموا؟
2: يعني مثلا عندك حدا موظف بأجيره، عندك دكتورة من الجامعة اللبنانية بالأبحاث، عندك تلاميذ معي اثنين بعدهم تلاميذ بالجامعة، عندك اثنين محترفين اللي هن ندى عبود وكتير انبسط بوجودها، وعندك جاد سعد كمان هن محترفين وكان هدفهم انه بدهم يطلعوا على المسرح اشتاقوا، لانه بتعرف فرص العمل للممثلين كتير صارت قليلة.
0: وبعدين هي كمان مثل يعني مثل تمرين للنفس
2: طبعا، والممثل عطول لازم يضل يعمل يعني تمرين. مثل ما بيقولوا يمرن نفسه إلا بالآخر بيجيز يعني بيصبي. فكمان يعني ما في إلا كيف الشغل عم بيكون، أول شيء في شوق لهيدا المحل والأشخاص اللي إجوا، يعني إذا بتشوف من أول ما بلش، وطبعا أنا استعملت مناهج تعلمتها أكيد، منهج ستانيسلافسكي، منهج ميكايل تشيكوف يلي هن المناهج الأساسية للممثل، وبلشت معهم أكيد بالخيال بالإبداع كيف بيقدروا يتخيلوا المشاهد، كيف بيقدروا يبنوا الشخصية، فكانت يعني عم تحكي نحن اشتغلنا لفترة 3 أشهر وشوي كمان رح يصيروا 4 أشهر. وهلأ إذا بتطلع على العرض يعني مبارح كان عنا بروفا أول مبارح بالأحرى مبارح ما عملنا لأن كان في تهديد على بيروت طالما بعدنا بقلب الحرب. أول مبارح عملنا فيلاج عملنا تمارين كاملة. قلت لهم إنه هلأ صار فيه يقول إنه عن جد أنتوا فرقة محترفة. بالفعل عملوا عمل كتير حلو عملوا عمل جبار كلهم يعني ما بدي أذكر بالأسامة بس الكل حتى يلي منهم محترفين يلي إجوا كهوات اشتغلنا عليهم بالفاصلة والنقطة يعني كتير معمكنا فيهم مثل ما بيقولوا على الشغل على الجسم على الصوت على هيدا كله. فالحمد لله يعني أنا مبسوطة يعني مبسوطة أنه عم بعمل شيء لأول مرة أنا بعمل ورشة تنتهي بمسرح بس مبسوطة أنه قدرت أنا وأستاذ حسن طبعا أنه نعمل عمل كامل متكامل. ومبارح كنا بالحديث يعني هو إذا بدك يساوي الأعمال المحترفة.
0: حلو ومعقولة تعملوا أكثر من عرض؟
2: ممكن كتير يعني هلأ في حديث أنه ممكن نروح على عروضات تانية بس ناطرين الافتتاح بستة الشهر نشوف شو الأصداء شو شافوا لأنه لهلأ صار عندي بين صحفية وفنانين صار في فوق 250 شخص.
0: أوكي.
2: يعني عم تحكي الكل جايين يعني أستاذتي مثل أستاذ نقولة دانيال مثل تقلا شمعون عم تحكي الزملاء صحافة أستاذ جمال فياض محمد حجازي.
0: طب سؤال يعني هي هيدي العرض كمان مفتوح للجمهور بأنه في تيكتس أو هو
2: لا بس ما في تيكتس نحن يعني نحن اعتبرنا أنه هالمشتركين يلي دفعوا ليعملوا هالعرض هن من حقهم انه الناس تجي تشوفهم وينفتح لهم فرص فهو مفتوح. طبعا الاولوية هي للصحافة والمنتجين والمخرجين
0: نعم. يعني للعدعوات بس كمان في مجال يعني للجمهور
2: في مجال طبعا في مجال يعني اللي بيجي بيلاقي محل اهلا وسهلا.
0: نعم ميري بانوسيان شكرا لك وبالتوفيق.
2: مرسي لألك زمان
0: وعلى التلفزيون شو اخبارك
2: اوعك ما
0: وشو عندك على التلفزيون؟
2: على التلفزيون ماشي ما انت بتعرف يا زبان الانتاجات المحلية معدومة وما يعني ما في شيء على التلفزيون بس عم حضر لعمل لقلي كان على أساس انه بدي أعرضه كنت بمسرح منو ولكن بسبب الحرب أجلته وبس بعض النص حاضر وكله حاضر فيعني
0: يلا جود لك بالتوفيق.
2: ثانك يو زفان يلا لك ومرسي على الاستضافه
0: يا اهلا وسهلا وبالتوفيق
2: مرسي لك باي.

0: المطلوب هلا ننتقل لضيفنا التاني لليوم شادي الهبر.
1: بونجورين بونجورين معزفين معزفين.
0: وضاع شادي. بس طلبنا شادي، ضاع شادي، شو العمل؟ ضاع شادي بعروض جديدة لثلاث أيام، 5 و6 و7 حزيران هالويك أند، الساعة 7:30 المساء على مسرح المونو. المسرحية إنتاج مسرح شغل البيت، إعداد وأداء وإخراج شادي الهبر. عن يعني إذا عامل هول ثلاثة عن جد ضاع، راح الصبي. شادي هبر صباح الخير.
2: صباح الخير زفان لك ولكل مستمعينك.
0: إعداد وأداء وإخراج.
2: نعم.
0: شو بعد فيه؟
2: ما بعرف، هادي عم بفكر انه انا بعد 26 سنة من الشغل على المسرح حسيت انه لازم اعمل تجربة خاصة.
0: حلو.
2: متعلقة بكل شيء، بالكتابة والاخراج والاداء. وخاصة انه صار زمان ما طلعت على المسرح ومثلت، فقلت انا حلو. يلا عليهم وهيك.
0: كيف حرب
2: قلنا منملي وقتنا باليلي بدنا نعمله. فملينا وقتنا وضيعنا شادي شوي ولقيناه على المسرح، وهلأ رح تلاقوه على مسرح المونو.
0: خبرنا أكثر يعني عن هالعرض اللي هو فيه كتير منك حسيت.
2: صحيح صحيح، هي بحكي عن شادي، يعني عن قصص أمرأة بحياتي من نهار يلي خلقت فيه 76 لنهار يلي وقفت المدافع بالحرب الأهلية 90. هالأحداث اللي صارت من الخارج، من العام للخاص، وفي أشياء كتير خاصة أنا بقولها وارتباطها بهيدي الفترة أو بالحرب الأهلية يلي مرقت خلال هالسنوات. فهيدي هي مسرحية ضاع شادي. نعم.
0: خبرنا كيف انطبخت يعني.
2: الحقيقة المسرحية عم حضر لها صار 3 سنين لأنه برافق العمل فيديوهات لأهلي موجودين معي، يعني عمي عمتي بيي عم بيرافقوا القصص يلي أنا عم قولها وهني عم بيكفوا القصص. فمن 3 سنين بلشت صورهم وعملت النص من 3 سنين وكنت ناطر الوقت المناسب، فحسيت هلأ إنه هو الوقت المناسب تحعمل هيدي المسرحية وأطلع فيها للجمهور. ووجود أهلي عطى طابع توثيقي للمسرحية، يعني بس تروح تحضرها رح تشوف إنه أنت عم تحضر مسرحية أو دوكيومنتري، فبتحتار. هو مسرح توثيقي بكون عم بوثق الأحداث يلي صارت من خلال الناس يلي عاشوها، وهيك ما بتروح مع الذاكرة لأنه بتعرف ذاكرة الناس بتبلش تخف مع الوقت، وخاصة بحرب التهجير يلي صار بسنة 83 بالجبل. هيدي المرحلة ما حدا حكي عنها كتير لا بالسينما ولا بالمسرح، فأنا عم جرب ضوي عليها كمان من خلال ذاكرة أهلي، لأنه حسيت أنا عم بخدلهم الفيديو، حسيت أنه الذاكرة عم تتلاشى، الأفكار عم بتروح، فقلت منيح صورت هيك تيبقوا للأجيال الباقية تيشوفوا فعليا شو صار على أرض الواقع.
0: نعم. وكيف كان بتكون ردة فعل العالم؟
2: يعني صرنا عاملين 9 عروض، احنا بلشناها بالأول شيء بالمكان بمسرح شغل بيت بمطرح هيك حميم 25 شخص، هلأ نقلناها على المونوتا نشوف للجمهور الأعرض. بالمسرح شغل بيت عملنا 9 عروض وكانوا كتير حلوين، يعني الناس يبقوا بعد العرض يحكوا معنا، يحكوا عن المسرحية، تأثيرها، الحقيقة اللي فيها وقديش فيها جرأة بالحقيقة. اليوم تطلع تقول الاشياء بحقيقتها من دون اي خوف، من دون اي حكم، من دون ما تنطر اي حكم من الناس، هي بحد ذاته جرأة، وهذا الشيء كتير الناس عم يقبلوه. والحقيقة أنا قبل ما بلشت المسرحية كنت شوي خايف انه بدي يقبلوا هالقصص، رح تعنيلهم، رح تقلهم شيء، فما تتخيل الاشياء شو اشياء لقيت، في كتير ناس قالوا انه عم تحكي عني، عم تحكي عني خاصة بهيدي المرحلة العاطفية، عم تحكي عني بهيدي القصة، عم تحكي عني بهيديك القصة. فالناس كتير قبلوا هيدا النص وكتير قبلوا هيدا العرض، وحسوا انه هو منه بس مجرد عرض مسرحي، هو اختبار اكسبيريانس عم بيعيشوه للحظات او عم بيحسوا فيه بكل شيء، بالوجع بالألم بالفرح بالحزن بالنهدة بالدمعة بالبسمة، كل هيدي الاحاسيس عم تمرق خلال مسرحية ضعش هذه.
0: حلو. وانت كيف يعني بعد يعني بعد ما وقفت على المسرح من بعد غياب، يعني شو الاكسبيرينس اللي حسيت انت الوحيد اللي كان فيك توصلها؟
2: صحيح.
0: ومش حدا تاني.
2: كتير حلو. يعني شو بدي خبرك،
0: كتير حلو.
2: اول شيء كتير حلو لانه انا كان صار لي زمان مش ممثل، وكنت حس انه دايما في شيء ناقصني، بس طلعت على المسرح، وبتعرف انه انت بعمل كتير اخراج لمسرحيات بالاساس، بس طلعت على المسرح كممثل حسيت انه في ضوء جديد انخلق جواتي، واحاسيس اوقات ما كنت اقدر عم تفسرها او افهمها، وهذا شيء كتير ممتع. يعني بيقولوا لي انه قديش بتتعبك المسرحيه، صحيح بتتعبني لان هي عمدت 50 دقيقه بتتعبني كتير وبترهقني جسديا، بس بتعطيني متعه لا متناهيه، وهذا الشيء يلي كتير مبسوط فيه وما بدي اياها توقف. يعني هلا اليوم عم بعمل 3 عروض، وبدي اقول انه بدي ارجع افتح عروض بايلول، بدي ارجع افتح عروض بنوفمبر لسنة الجاي، بدي اجرب انه خلي ضع شادة تستمر قدر الوقت وممكن.
0: وحلو يعني ممكن يعني بتزبط.
2: يعني انا هلا نرتاح شوي بالصيفية، برجع بايلول بفتح 3 عروض 4 عروض، برجع بعدين
0: فيك تعملهم مش ضروري ورا بعض، يعني في
2: exactly.
0: يعني مثل هلا يعني الطريقه المعتمده يحيى جابر انه في كل جمعتين ليله مثلا،
2: شوي اصعب لانه الديكور شوي بده شوية وقت، والاضاءه بدها كتير تكون خاصه، عرفت، شوي اصعب، بس انه يجوز. وبدي انقلها يعني من عندك اول مره بقولها انه عبالي اعملها بشي بيت مهجور من بيوت بيروت، فنتلاقى، فعم بشتغل على هيدا الموضوع كمان.
0: فانت هين للديكور عشو عم تصعب؟
2: لا روها رح
0: صار بدك بيت كمان، ما بدي انقلك البيت.
2: لا بدي بيت، لازم اعمل بيت مهجور اكيد.
0: يلا حلو كتير الفكرة. ايه. ليش لا،
2: وبما انه المسرحيه كمان بتحكي عن الحرب بالجبل، فعبالي اعملها بضيع الجبل تنشوف شو بصير.
0: ايه. وانت متصالح يعني مع هيدي المرحله او بعد عندك يعني؟
2: لا انا اكيد اتصالحت مع هيدي المرحله من زمان، وما لو ما اتصالحت ما كنت قادر احكي عنها هلا الحقيقه. وبيقولوا لي انه انت هيدي المسرحيه ممكن تكون ثيرابي لك، بقول لهم لا، انه لانه الثيرابي اوريدي قطعتها بالمكان الصح عند الحكيم النفساني، هلا عم بستخدم المسرح تحول هيدا الوجع لتكريم لإلي ولاي حدا مر مثل القصص يلي انا عم اقولها.
0: نعم. شادي الهبر، نحن يعني ما فينا الا ما نتمنى لك كل التوفيق وتقدر تحقق كل احلامك، ان كان بي يعني عودتك الى المسرح بعد غياب او بشغلك المستمر بشغل البيت.
2: شكرا ميسي كتير لك زفان، ونحن طرينك انت وكل جمهورك.
0: الله رات.

بآخر المستجدات بالجنوب من 10 دقايق غارة على بلدة حداسة وغارة على الحنية.

على ربع هيئة البث الإسرائيلي بتقول استمرار إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من إعلان ترامب عن اتفاق تهدئة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي ب $6.90، بيرة كيو 330 ملي ب 55 سنت.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب1,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: دفتري.
1: رجعنا لأيمن الأعتر وعم نسمع هلا كمان هالأغنية بعنوان سنة وشهور من ألبومه الجديد اللي نزل بها اليومين. بتحديثات الأخبار، غارتين هلأ على جبشيت وأنصار، الخبر على 9 إلا دقيقة.
2: ملامح صورتك تبان،
1: الله يستر. يعني امبارح كل هيدي الهيصة اللي صارت انه عملوا اللي بدكن اياه بالجنوب، بس انه الضاحية ما وبيروت لا. بعدين انه وقف اطلاق نار، شو يعني انه بوقفوا اطلاق نار ببيروت، بس بالجنوب الوضع مستمر، الاحتلال الوضع مستمر، بس انه حزب الله ما يأسف اسرائيل.
2: قسم باللي جعل اسمك.
1: يلا المهم، عم بقرا بالنهار كيف تكون صداقات جديدة مع التقدم في العمر. اسمع يا توني، الواحد بس يكبر بالعمر ببطل له جلاده يعمل صداقات جديده. ليه؟ لانه بصير انه عنده غير اهتمامات ويبطل له جلاده، سو بصير انه يهتم بوقته اكثر لقصص ما فيها طحنك مع صداقات جديده. بيقول له شو خاصه بيعرف انه كل الصداقات تنتهي كيف. ما بعرف، بدنا نسأل مريم. بقى عم بقرا فرح نصور لأنه عجبني الموضوع. بتقول يبدأ بس واحد يكبر بالعمر مثل توني، يبدأ بالتركيز على العلاقات العميقة. هلأ توني مثلا ما بيفكر إلا بالعلاقات العميقة، هيك علاقات بلا طعم ما في. العلاقات العميقة والمريحة عاطفيا بدلا من توسيع دائرته الاجتماعية. لذلك نلاحظ أن الأشخاص الأكبر سنا يميلون إلى الحفاظ على عدد أقل من الأصدقاء، لكن العلاقة معهم بتكون أكثر عمقا ومعنى. والتقدم بالعمر غالبا ما يكون مرتبطا بتجارب سابقة من الخيبات أو فقدان الثقة.
2: بدي تكون مجنون مثلي، معي عطول على نفس الموجي.
1: بدي تكون مجنون مثلي، ما في
2: عوشك.
1: بدي تكون رايق مثلي،
2: منك خطة أو طاقة.
1: والله حلو صوته لهالأيمن الأعتر.

0: هلا بالاخبار عم شوف هلا ما بعرف اذا يعني مزبوطة او مش مزبوطة، الواحد بطل يعرف، بس حسب الاخبار ترامب قال له لا نتنياهو باتصال بيناتهم، انت مجنون. ام هيداك ما عارف شو بده يجاوبه.
1: يا ابو ضحكة ترقص مصر بحلها،
0: قال له يا ابو ضحكة ترقص مصر بحلها،
1: يا ابو ضحكة ترقص مصر بحلها وتحلها.

كان عبالي سمعكم بعد أكتر من ألبوم أيمن، ولكن مع الأسف خلص الوقت. فيكن تسمعوه على يوتيوب، هو من إنتاج روتانا. وهلأ بوصل لأختم معكم، بلتقى بكرة بموعد جديد وصبحية سوا جديدة على الساعة 9:15. إلى اللقاء.

0: слушает «Саут Келлибне».
1: «Саут Келлибне».
2: الحب وحده ما بيحمي البيوت. خمس ركائز إذا اجتمعت نجحت العلاقة، وإذا سقط واحد منها تهاوى البناء كله. شو هي هالركائز وكيف منحميها من روتين الحياة وضغوطها؟ المعالج النفسي جوي ساسين ضيف كلينيك، التلاتة 10:30 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها، كيف تغيرت حياتها، ماذا عاشت، كيف كانت ردة فعل أسرتها، ومتى وكيف قررت أن تختار طريقها بنفسها دون ضغوط. هذا سري، هكذا تحررت جنسيا، عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش، 21 أيار، مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب 4 دولار و60 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Congratulations to Collège Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
7: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
8: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
7: حملت تليفوني تدق له رد علي،
8: الو لولو
7: الو لولو
8: كيفك خي؟
7: بدي مصاري
8: احكي بي
7: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
8: اخر مرة عزت دغري حول لي
7: كيف؟
9: كيف؟
7: معنيو معنيو معنيو

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا مجاز للأخبار من صوت كل لبنان. في الميدان جنوبا استهدفت غارة إسرائيلية بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل، فيما استهدفت غارتان بلدتي حداثة والحنية. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات النبطية الفوق وشوكين وكفر تبنيت، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في صريفة. إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت قبل وقت قصير آلية في منطقة النبطية في جنوب لبنان. إلى ذلك نقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في كيفية نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقواته ليلا، وذلك بعدما نشر حزب الله مشاهد تظهر استهداف جنود إسرائيليين بمحلقات ليلا. تزامنا أفادت هيئة البث الإسرائيلية باستمرار إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان الرئيس ترامب عن اتفاقية التهدئة. شدد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو على أن لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش أنه من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته موسكو والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الروس في إطار التعاون القائم بين البلدين، كما تناول البحث الأوضاع الأمنية وعمل الأمن العام بمختلف وحداته. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.7 في منطقة على مقياس ريختر في منطقة بريتال فجرا.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلنت وكالة مهر الإيرانية أن النص النهائي الإيراني لا يزال قيد المناقشة في طهران، ولم يرسل أي رد إلى الولايات المتحدة حتى الآن. ونقلت عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني أن واشنطن أنفقت كثيرا على هذه الحرب ولم تحقق نجاحا. في الغضون شدد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو على أنه يجب على واشنطن وطهران حل ملف مضيق هرمز سريعا. أشارت أوكرانيا إلى أن الهجوم الروسي أدى إلى قطع الكهرباء عن 140 ألف شخص في العاصمة كييف. إلى ذلك قال الأمن الروسي إن استخبارات أجنبية تجسست على مسؤولين روس كبار عبر الهواتف الذكية. ختام موجز الأخبار من صوت كلي لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: صوت كل لبنان.

تحية طيبة من كلينيك مني ومن زميل المخرج توني الخوري. من سنين طويلة والأغاني والأفلام والروايات بتخبرنا أنه الحب هو أساس كل شيء، وأنه إذا ما في حب حقيقي فكل المشاكل ما بتنحل، بس إذا في حب كل المشاكل بتنحل تلقائيا. لكن الواقع اليومي ونسب الطلاق المرتفعة والمشاكل الزوجية المتزايدة بتقول أنه الحب وحده مش كافي. في بيوت مليانة حب لكن تعبانة، في أزواج بحبوا بعضهم بس بطلوا قادرين يعيشوا مع بعض، في علاقات انهارت رغم وجود مشاعر صادقة. ليش بصير هالشي؟ شو هي

0: هي الأعمدة يلي بتحل البيت الزوجة أو بتحمل البيت الزوجة بالأحرى، وأي عنصر إذا سقط بصير استمرار العلاقة بشكل خطر حقيقي. اليوم رح نحكي عن الاحترام، التواصل، الثقة، دعم، المودة، الأمان النفسي، لنحاول نفهم كيف فينا نحافظ على العلاقة قبل ما تتحول المشكلة لأزمة. اليوم معنا المعالج النفسي الأستاذ جوي ساسين ليخبرنا على كل هالأسئلة. مرحبا وأهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا
0: وشكرا لأنه عم تساهم معنا بهالحلقات التوعوية يلي عم تقوم فيها إذاعة صوت من لبنان. خلينا نبلش عن هالعلاقات، ليش بعدهم لحديت هلا رغم كل الأخبار اللي عم نسمعها؟ الناس مقتنعة أنه الحب وحده قادر يحل كل المشاكل.
1: هلأ الحب وحده قادر يحل كل المشاكل، بس شو بنعني بحب؟ يعني إذا بس عم نعني التعلق بالشخص التاني يمكن هذا الشيء منه كافي، إذا عم نعني إذا الإعجاب بين الشخصين يمكن هذا الشيء منه كافي. فأهم شغلة نقدر نفهم شو هو مبدأ الحب وعلى شو مستند هذا الحب، تمام نفوت الأمور اللي يمكن ما بتخليك تعرف إذا الحب حيكفي ولا لا ببعضه. لحكي بسيمبل تيرمز، يمكن كلمات هينا نفهمها كرمال نقدر نحط ديفينيشن للحب. الحب هو إذا بدك مثل ثلاث أشياء بدون يجوا مع بعضهم كرمال يمشي. أول شغلة عنا يمكن الإعجاب، اللي هو ثلاث أرباع الناس يمكن توقف عنده، إنه إذا كان الشخص معجب بشخص تاني هذا الشيء بيخليه يبين إنه هو بيحبه. تاني الشغل اللي عنا إياها هي التقارب أو الانتمسي، يعني إذا شخصين راب من بعضهم بيحكوا مع بعضهم بيتفاهموا مع بعضهم كل الوقت هذا الشيء ببين إنه هن بيحبوا بعضهم.
0: نعم.
1: والتالت شغلة عنا المستقبل، الكوميتمنت، شو الهدف تبع حياتهم، شو الهدف تبع هالعلاقة اللي هن فيها، ليش هن أصلا بعلاقة. وإذا بنلاحظ إنه في كتير علاقات بنفكر فيهم بيكون عندهم شغلة أو شغلتين من هول الأشياء، يعني مثلا يمكن نلاقي انه شخص عنده اعجاب بالشخص التاني وعنده مثل تقارب كتير كبير عاطفي معه، بس ما في خيار يكفوا حياتهم مع بعضهم، ما في خيار يبنوا عائلة مع بعضهم، ما في خيار انه يكونوا عم بفوتوا بعلاقة طويلة الامد. ساعتها هيدا علاقة بتفشل، يمكن ما بتطول وقت كتير. او مثلا يمكن عنا علاقات فيها تقارب عاطفي وفيها كمان مثل مستقبل، يعني هن متجوزين بدهم يبنوا شيء مع بعضهم بس ما عنا اعجاب. يمكن عندنا كتير أزواج عايشين بهيدا الحالة، يمكن الإعجاب مات بهيدا العلاقة بس إن بعضهم مع بعضهم لأنه في التقارب وفي الهدف يبقوا مع بعضهم. وعندك أكيد العلاقات اللي بتتشكل من هودي الثلاث أسس، وهي العلاقات اللي عادة بتكون مرتاحة أكتر وناجحة أكتر.
0: نعم. لما بدنا نحكي حب واحترام، في كتير علاقات تلاقيهم بيقولوا لك إنه هو كتير منيح معه وما في أحلى منه، وهي بتقلك انه هو كتير منيح، بس بيوصل لمحل بتقلك انا يا بتقلك انا مش قادر اكفي معه، او بتكون عم بتنبش على في نساء، ليش بتلاقيها بتنبش على الرجال بهينة او بعملها او بتصير راقدة ورا الرجال يلي منه كتير منيح معه. هل سويلة قلتو فوي فويلة قلتو سوي يعني؟
1: هلأ تنفهم أول شغلة ليش نحن بحالة وين بلاقي أوقات الشاب المنيح إذا بدك بنسميه نايس جاي، إذا بلاقي حاله إنه هو عم تبعد عنه البنت اللي بيحبها أو عم تحطه بالفريند زون اللي هي المنطقة بنسميها المعنوية، إنه هي ما بيعجبها بس بذات الوقت ما بدها تخسره كصديق. إذا بدنا نفهم ليش الشاب بيوصل لهون بدنا نفهم شوي كيف وصلنا لهون نحن كبشر. إذا بنطلع على كذا 100 سنة لورا وكذا 1000 سنة لورا، على شو كان مبني الإعجاب؟ مثلا تعال ناخد قبيلة عايشة لحالها وراح الرجال يتصيد هو والرجال التانية، وعندك يمكن الناس بقيت بالقبيلة عم بتحوش خضرة فواكه عم تبني خيامة. طيب رجعوا هود الرجال من الصيد، في منهم مات، في منهم بعده قوي، في منهم اجا وجايب معه وليمة كبيرة. طيب اي شخص من هول الرجال اللي اجا معه وليمة كبيرة بيكون اكتر واحد قوي أو أكتر واحد الناس بدها يكون بحياتها؟ هو الرجل الأقوى، هو الرجل اللي جاب وليمة كبيرة. يعني المرة تلقائيا حتطلع بهود الرجال ما حتنقي لأكتر شي حلو، ما حتنقي أكتر واحد عم بيعملها بطريقة منيحة، خاصة حتنقي أكتر واحد قادر يأمن لها مستقبلها يعيش لأولادها، يهتم فيها، يساعدها، يحميها، تجيب أولاد منه يكونوا أولاد قوية. فنحن بيولوجيكيا من نحن وجدودنا كبرنا بمبدأ أنه الرجال الكومبتنت، الرجال القوي، الرجال اللي بيجيب، الرجال اللي بيقدر يعيش عائلته، هو الرجال اللي إذا بدك بيكون أتراكتف أو جذاب. هلأ شو بيصير هون؟ بتصير يمكن إذا بدك النساء تشوف بينه وبين بعضها أنه مين حيكون عم يربح هذا الرجال، والرجال كلهم بيصيروا يشوفوا مين الرجال اللي حيصير بالأول، اللي حيصير أول واحد كمان يحصل على هول النساء. فأول نقطة هون نحن عم, عم, عم, عم, عم نوصل لها هي أنه الإعجاب ما بيخلق عاطفة، يعني في شيء غير الإعجاب، والخدمات ما بتخلق عاطفة. يعني يمكن الواحد إذا كان بعلاقة يقدر يخدم الشخص التاني اللي هو معه شيء كتير منيح،
0: نعم.
1: بس إذا عم نحكي بعالم الإعجاب، الخدمات لحالها ما حتأدي لشخص التاني ينعجب فيك. طيب شو اللي بيبقى؟ بيبقى أنه الشخص يكون، إذا بدنا نطبق هالمفهوم تبع جدودنا علينا على حياتنا اليوم، بدل ما الرجال يروح ويتصيد ليجيب عجل، لازم يكون شاطر بشغله، لازم يكون قوي بشغله، لازم يخلي الناس تحترمه، لازم الناس تشوفه أنه هو مصدر ثقة، هو عنده leadership، وهذا الرجال هو اللي بيكون جذاب. هلأ وين المشكلة بتصير؟ أنه في كتير رجال بيتعاملوا مع الناس بطريقة مش منيحة، سيئة، تجاه بعضهم، يمكن بيزفروا بالكلام كتير، يمكن ما بيكون علاقاتهم منيحة مع الناس. هول الرجال بيفرجوا انه هن عندهم ثقة بنفسهم، بيفرجوا انه هن قوية، بس هن يعني ضمنيا ما بيكونوا هيك، بس في كتير ناس تنغش بهذا الشيء. هلا هيدا من نقطة واحدة. النقطة تانية انه اذا الشاب عامل البنت بطريقة كتير منيحة، البنت بتتركه، هيدا اللي عطول بنسمعه، بس هل فيها شيء من المزبوط ولا لا؟ تنفترض شاب وبنت تعرفوا على بعضهم، الشاب عجب بالبنت كتير، ويمكن كان له فترة منه فايد بعلاقة، وقال لحاله أنا لحط كل الاتنشن تبعي، كل الفوكس تبعي على هيدا البنت، لأنه أنا بدي فوت بعلاقة مع هيدا البنت. بعدنا تمام. طيب بلش يحكيها كل الوقت، بلش يسألها كل الوقت شو عم تعمل، بلش يجيب له هدايا كتير. يعني في فرق بين أنه تعزم حدا على عشاء مثلاً، أو تجيب له تيكت طيارة مثلاً، أو سفرة، أو تعمل له عيد وعيد كتير كبير، أو تجيب له هدايا سمينة من أول جمعة وجمعتين أنت معه. طيب هذا الشخص شو بيكون عم يعمل هون؟ عم بيكون عم بيقول للشخص التاني أنه أنا فيك تتوقع مني هيدا الكمية العطاء بكل العلاقة، وأنا لأنه شايفك أنت أقدمهم لح أعطيك كل كمية العطاء اللي أنا فيه أعطيها. هلأ في كتير بنات بتصير تقول لحالة أنه طيب إذا هيدا الشخص عم يعطيني هالكمية العطاء، يعني هل هو أقدم علق فيه؟ هل أنا لازم أعطيه هالكمية العطاء هي ذاتها؟ إذا أنا ما أعطيته هالكمية العطاء شو بيصير؟ هل بيتركني؟ توصل لمطرح الامرأة بهيدا الحالة بتقول لحالة أنه أنا عم بيعليل كتير السقف تبع الأشياء اللي متوقعة مني، وأنا بعد مني جاهزة، فبتحس حالة عم تبعد عن هيدا الشخص، وهو بيكون عم بيعملها بطريقة منيحة وهي عم تبعد عنه. بنوصل لمطرحية أصلا منا فهمين ليه عم تبعد عنه، بس فعليا ما ترك لمجال للعلاقة تنمى بيناتهم قبل ما يبلش يعطيها الرجال كتير وكتير. فبتوصل لمطرح يمكن هي منا قدرة تكفي بهالعلاقة، بتبعد عنه وبتروح على الشخص التاني اللي كنا عم نحكي عنه، اللي هو يمكن يفرجه انه هو عنده ثقة بنفسه، هو عنده قدرة، هو عنده قوة، بس هو يمكن بيكون عم جرب يلعب او عم جرب يمثل قدام الناس اللي حواليه.
0: نعم. من خبرتك شو الفرق بين العلاقة المبنية على المشاعر فقط والعلاقة المبنية على أسس صحية؟
1: الأسس الصحية فيها تكون مشاعر بحد ذاتها، يعني إذا نحن عم نحكي عن شخصين بيحبوا بعضهم، إذا عم نحكي عن حب، فينا نفوت هون كذا إذا بدك سند لهيدا العلاقة. في كذا طريقة للشخص فيها يكون عم بيعبر عن المشاعر، وإذا كانوا كل هالطرق موجودين العلاقة عندها فرصة منيحة كرمال تنجح. هلا في مفهوم يمكن مشهور شوي، اللي هو انه في عندنا 5 انواع حب، لغات الحب الخمسه، اللي هن عندك اول شيء الهدايا. يعني في ناس بتحب تجيب لبعضها هدايا، بتقول لحالها انه انا اذا بجيب هديه لشخص تاني هو بيعرف انه انا بحبه. هيدا الشغل فيها تكون بكذا طريقه، يعني مثلا في يكون الشخص عم يعزمك على العشاء، في يكون الشخص عم يجيب لك ورده، في يكون شخص عم يجيب لك شيء انت عايزه، في يكون عم يعطيك مصاري، في يكون عم بيامن لك مصارت إذا بدك أنت تجيب شيء لحالك. هلا نرجع نحكي بعدين أمتى كل وحدة بتكون بالوقت المناسب. بيرجع عنا يمكن لغة اللمس، في كتير الناس بتقلك انه انا ما في يعبر على عن حبي الا بلغه اللمس. هلا فيها تكون لمس كلمسه على الكتف، فيها تكون مسكه ايد، بس انه نحن عم نحكي بلغه اللمس. بيرجع عنا الكلام الحلو، يعني اذا شخصين بيحبوا بعضهم بتلاقي انه عم بيقولوا كلام حلو لبعضهم. يمكن في ناس بيعني لها اكثر من ناس تانية، مش بالضروره كل الناس تكون ذات الشيء. بيرجع عنا الخدمات.
0: اوكي،
1: يعني شخص يقدر يعمل خدمات لشخص تاني ويقدر يبسطه، يعني إذا كان شخص عايز خدمة معينة الشخص التاني يقدر يعمل له إياها، ويكون إنه إذا بدك مثل في خدمات أخذ وعطى بين الشخصين، يعني الشخص يخدم الشخص التاني والشخص التاني يرجع يرد له إياها. وبيرجع آخر شيء عنا الكواليتي تايم، اللي هو الوقت التاني بيقضوا مع بعضهم، بيكونوا مبسوطين فيه، مرتاحين فيه، يمكن بيقضوا مع بعضهم وقت مع عائلتهم، يمكن مع رفقاتهم. وهود الخمس اشياء اذا كانوا موجودين انت عم تحكي بعلاقه الى اسس تعبيريه منيحه، يعني الشخصين عم بيعبروا مع بعضهم عن الحب تبعهم بطريقه منيحه.
0: اسس تعبيريه منيحه، بس هل هيدول كفايه ليعملوا زواج ناجح؟ تنفترض اذا العلاقه الزوجيه منا كتير بالسرير، يعني منا كتير ناجحه بين بعضهم، هيدول كافيين ليغطوا على العلاقة الزوجية؟
1: هون بنرجع بنحكي عن أول نقطة عملناها من شوي، اللي هي إنه عندك ثلاث أسس العلاقة بتنبنى عليهم، اللي هن واحدة منهم إنه يكون في تقارب بين بعضهم عاطفة أو سريرة، وعندك واحدة منهم يكون عندهم هدف يبقوا هن مع بعضهم، وعندك الإعجاب. يمكن إذا واحدة منهم راحت مثل مثلا العلاقة السريرية، مزبوط العلاقة يمكن تتأثر، بس شو اللي مخلى العلاقة تضل عايشة؟ شو الديل الاثنين عاملينه مع بعضهم؟ شو الأساس اللي هن بينينه مع بعضهم؟ يمكن يقولوا لحالهم نحن بدنا نبقى لأنه عنا أولاد، ما بدنا كل واحد يروح بطريق وما بنعرف شو نعمل بالولاد.
0: نسمع كتير بقولوا أنه إذا العلاقة السرية ناجحة كل البقوة ما إلهم قيمة، هلأ ده هيدا الشيء مظبوط؟
1: هلأ العلاقة السرية أوقات بتنجح إذا كل شيء كان عنده قيمة. يعني نحن منفكر بالعلاقة السرية كأنه هي شغلة بتعمل العلاقة العاطفية، بس فينا نفكر فيها بالعكس كمان، أنه علاقة عاطفية ناجحة بتوصل لعلاقة سرية ناجحة. وإذا كان في شيء بالعلاقة العاطفية منه ماشي، هذا الشيء بيأثر على العلاقة السرية. هلأ في أوقات العلاقة السرية يمكن بطريقة ديركت بتأثر على العلاقة سلبيا، هون بدنا نحكي إذا في أكيد مشاكل طبية لازم الشخص يتعالج، إذا في مشاكل نفسية لازم هو يروح لعند حدا يفهم شو هذا المشكلة النفسية اللي عنده إياها. وإذا في مشكلة بين الشخصين، يعني تعطيك مثل، في كتير رجال بيفوتوا بمشاكل يمكن سريرية لأنه عم بيقبضوا مثلا معاش أقل، أو لأنه طلعوا من شغلهم. تسأل أنه كيف هيدا إلى علاقة بهيدا؟ بس في كتير رجال ما حيحسوا حالهم هن مرتاحين بالعلاقة إلا إذا كانوا حاسين حالهم رجال بمطرح تاني، فكلها بتتلاعب ببعضها إذا بدك، بتفوت كلها ببعضها. بس تجاوبك على سؤالك، العلاقة فيها تضل ماشية إذا أحدى الأشياء اختفيت، بس بدنا نشوف شو الشيء التاني اللي بالمقابل عم بيخلي هيدا العلاقة تنجح ويخلي الشخصين يضلوا مع بعضهم.
0: نعم، هل الحب بخف مع الوقت أو الشخص بيتغير أو الحب بيتغير شكله؟
1: الحب بيتغير شكله، هذا أكتر شيء إذا بدك قريب عن اللي بيصير عادة. يعني اللي بيصير عادة منشوف أنه عندك الإعجاب مع الوقت بينزل، يعني كل ما الشخصين قعدوا مع بعضهم وقت، وأكيد الكل لمسه بيلاقي أنه كل ما قعدوا مع بعضهم وقت عم بيشوفوا أنه الحب تبعهم يمكن عم يكبر، بس الإعجاب عم يصغر شوي شوي. بس بذات الوقت التقارب العاطفي عم بيزيد، لأنه كل ما قضوا وقت مع بعضهم، كل ما هن صاروا يحكوا مثل بعضهم، كل ما صار يفهموا مع بعضهم أكتر. وبيرجع تالت شغلة اللي هي قديش عندهم فيوتشر مع بعضهم، قديش عندهم كوميتمنت. يمكن العلاقة إذا عندهم مثل هدف يكونوا مع بعضهم بعدين يتجوزوا ويجيبوا أولاد، هذا الشيء بيكبرهم. وإذا ما كان عندهم إياها ساعتها يمكن يسألوا لحالهم أنه نحن بعلاقة عم تتراجع مع الوقت الأتراكشن بيناتنا، بس نحن مرتاحين مع بعضنا، بس شو بدنا نعمل؟ هون في كتير عنا ناس بتترك وما بتفهم ليه تركت، لانه في احدى الاساس تبع العلاقه عم يفشل. هلا اذا علاقه كبر فيها الانتمسي، يعني التقارب بين الشخصين بين بعضهم، هذا الشيء معقول يغطي على امور تانية. يعني منشوف مثلا الازواج اللي كبار بالعمر بتلاقيهم بعضهم مبسوطين مع بعضهم أوقات وعلاقتهم بتجنن يمكن بعد 40 و50 سنة زواج، لأنه هن نموا الانتماسي، نموا هيدا التقارب بين بعضهم، وبالنسبة لألون هن بنيوا حياة مع بعضهم، بطل كتير مهمة يمكن الاتراكشن بيناتهم. فتجاوبك على سؤالك هي أكتر إذا بدك بيتغير شكل الحب، بس الحب بيضل موجود وبيضل موجود بأساس.
0: نعم، إذا طلبنا منك تبني بيت زوجة مثالي، وين بتحط الاحترام، التواصل، الثقة، الدعم، المودة؟
1: احترام، التواصل، الثقة، والدعم،
0: دعم والمودة. إذا بنحطهم بالتدرج أي أو أحلى شيء أول شيء؟
1: ما بعتقد في تدرج، بس اللي بعتقد بيصير إنه عندك أشياء بتنفقد بالعلاقة. يعني مثلا أوكي، اعتبر الاحترام انفقد.
0: مشكلة كبيرة هيدا.
1: ليش بده ينفقد الاحترام؟ شو صار لخلى الشخص يوصل لمطرح يقول لحاله أنا ما بدي أحترم الشريكة؟ هيدا خطوة كبيرة للشخص يعمله. وبتستغرب بقى تشوف اثنين يمكن بتطلع مثلا مثل انه المرأة عم تعمله كتير منيح للرجال بس هو ما عم يحترمه. السؤال هو ليش هيدا العائلة ما فيها احترام؟ واذا بتلحق شو اللي صار معهم لهيدا العائلة، بتوصل لمطرح يمكن بتلاقي انه الرجل صار شيء بحياته خليه يحس حاله انه منه قادر يحترم الشخص التاني.
0: هل في تراكمات؟ يعني بتكون هي نتيجه تراكمات؟
1: يمكن تراكمات مش تبرير، بس انه نحن بنجرب نفهم انه من كل وجهه نظر شخص هو بشو عم يقطع اليوم لخلته يوصل لهيدا المرحله، ونحن وقتها نشتغل مع شخصين لنفهم وين المشكله ما بناخذ طرف بالشغل، بنجرب نفهم انه ليش هذا الشخص عم يوصل لمطرح يفقد الاحترام وكيف يرجع يرده، والشخص التاني كيف يساعده انه يرجع يرد هذا الاحترام.
0: نعم، خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454-53-52، واتساب 03-00-09-33. معي اليوم المعالج النفسي جوي ساسين، وعم نحكي عن العلاقات الزوجية، وأنا رح أطرح على المستمعين نفس السؤال. برأيكم أي عنصر أهم لبقاء الزواج؟ هل هو الحب، الاحترام، الثقة، أو التواصل؟ لكن برجع بكرر، برأيكم أي عنصر أهم لبقاء الزواج؟ الحب، الاحترام، الثقة، والتواصل. وياريت في ناس بيعطونا شوية من خبرتهم، خبرتهم الناجحة، بدنا نشجع العالم. بدي أسألك شو هي أول علامات بتدل أنه العلاقة بلشت عم تخسر توازنها رغم استمرار الحب؟
1: أول شغلة عنا يمكن التغيير بالعلاقة. نعم. يعني إذا شخصين يمكن كانوا يحكوا مع بعضهم بطريقة يومية، صاروا يلاقوا إنه شخص عم بيبعد يمكن ساعتين أو ثلاثة ما عم بيرد على الشخص التاني وكان له بالعادة يرد، يعني هون عنا أول علامة استفهام إنه ليش هذا الشيء عم بيصير. وهلأ منحكي إذا بدك بشو هن الأشياء اللي بيخلوا الرجال تبعد أو البنات تبعد بالعلاقات.
0: نعم.
1: فأول سؤال نسأل حالنا هو ليش هذا الشخص عم بيبعد عن هذه العلاقة؟ يعني صاير معه شيء، هو عم يقطع بشيء معين. هلأ مش عطول الناس بترتاح تحكي لشريكة، ومش عطول الناس تعرف بشو عم تقطع، مشان هيك في ناس بتترك بعلاقة بلا سبب، ومنسمعها كتير انه تركني بلا سبب.
0: بلا سبب
1: في أسباب، بس ما بيعرفوا هن يواجهوا هالأسباب. يعني
0: في تراكمات، يمكن في قصص صغيرة جمعت وأدت لها الانفصال.
1: مزبوط. وفي أوقات الناس ما بيعرفوا ليش عم بيحسوا هيدا الشعور. وحأعطيك مثل رجال، وهيدا في هيدا مبدأ في كتير كتب حكين عنه، بحاجة لشي غير النساء بحاجة له. يعني بنحكي عن رجال انه تحسوا حالهم هن بعلاقة متقربين مع الشخص التاني، عايزين يكونوا عم يعملوا بالانس بين الاوتونومي، يعني قديش عندهم هن حرية بينهم وبين حالهم، والانتمسي، يعني قديش عندهم هن تقارب مع الشخص التاني اللي هن معه بالعلاقة. واللي بيصير انه كل ما الشاب زاد الانتمسي تبعه، كل ما يوصل وقت بده يرجع لورا ياخد حريته. انا ما عم نحكي نحن حريته بعلاقة، نحن عم نحكي حريته يمكن اذا بدك يبعد عن العلاقة شوي، يبعد عن شريكه شوي، تيرجع يمكن يظهر مع رفقاته، يمكن يلعب فيديو جيمز بالبيت، لازم يبعد عن شريكته تيرجع يقرب عليها بطريقة اقوى. فاللي بيصير انه بيصير عنا اذا بدك مثل درج.
0: أوكي.
1: بيصير كل ما تكبر الانتمسي بده يرجع شوي لورا تيرجع يطلع اكتر، يرجع شوي لورا يرجع يطلع اكتر. بينما النساء بس الرجال يعمل هيك بيسألوا حاله انه ليش بعد عني،
0: وبتصير تقلك هي جهلة الـ40 وجهلة الـ50 وجهلة
1: يمكن بس نحن عم نحكي إذا بدك بفرص صغيرة يعني يمكن بجمعة هيدا تصير، يمكن أول أربعة أيام اثنين قاعدين مع بعضهم كل الوقت فجأة الرجال بعد والبنت عم تسأل حالتها ما ليه بعد؟ شو صار لبعد؟ شو عملت لخليته بعد؟ بس هون ليش صار هيك؟ لأنه هي بالنسبة لها أنه كل ما هن قاعدوا مع بعضهم كل ما علاقتهم ماشي حالة أكتر. بس هذا الشيء ما بيتطبق عند الرجال، عند الرجال بده يحس بهيدي المسافة،
0: بحس بخنقة، بقول لك أنا اختنقت،
1: في رجال بيقولوا خنقتيني أو أنا حاسس حالي مخنوق. وهو ليش واحد بيحس حاله مخنوق إذا بدك؟ هو وقتها يحس أنه ما عنده بقى حرية بالعلاقة، أو بمعقول إلا عم تعملي مثل أمي، لأنه الوالدة لأنه كل الوقت بتهتم فيك وبدها تعرف شو عم بيصير معك، بتحكي كل الوقت، فبيقول هون لشريكته أنه عم تعملي مثل أمي. فأحد الأشياء اللي فينا نحلها هون أو اللي فينا نطلع عليها هو نفكر بمبدأ المغايطة. أوكي؟ المغايطة إذا بتشدها من الميلتين وبتفلتها بتجي على بعضها بقوة، إذا بتشد من ميلة تانية وبتلحقها بالميلة التانية ما بيصير شيء، ما حتى لو فلتون ما بيشدوا على بعضهم، لكن لازم عنا شخص يشد من ميلة والشخص التاني يشد بالميلة المقابلة. هلأ شو بيصير وقت الرجال يجرب يبعد هالفترة الصغيرة؟ إذا البنت حاسة حالها أنه ما فيها تبعد عنه لأنه حاسة في شي غلط، حتقرب هي منه أكتر، فرح يجرب يبعد أكتر، حتقرب هي أكتر منه، المغايطة ما عم تفتح، عم تضل ضيقة، هون ما حيمشي حال عليها. اللحظة اللي مثلا بتقول البنت لحالها انه انا طيب فهماني انه هيدا الشاب هلا خلص او فات هلا بمرحله هو كتير متقرب مني، بس هلا عايز مثل اذا بدك يوم او يومين او ساعه او ساعتين شوي بعيد عني ليرجع يشتاق لي ويرجع يفوت على هالعلاقه بقوه، ساعتها الرجال بيلاقي حاله انه مزبوط هو بعد عن هالعلاقه، بيرجع بقوه مثل مبدا المغايطه بيضرب على العلاقه.
0: نعم، هيدا اذا في حال حط براسه انه يكمله.
1: مزبوط.
0: إذا في حال شايف أنه خلص أنا مخنوق وما بدي كمل
1: بس الحق على مين بتحطه هون يا روني؟
0: دايما بالعلاقات في الحق على اثنين.
1: مزبوط.
0: ما دايما بكل شيء بكل مشكل بنظري ما في حق على شخص واحد، في حق على اثنين، وفيك أنت لما تشوف في بهالكيزة عم بتهز بمكان ما بده يكون في حوار، نحكي مع بعض، لما نحكي مع بعض كله بينحل، بده يكون في حوار. هذا أنا بنظري لمن ينفقد الحوار يعني راح كل شيء.
1: الحوار كتير مهم، بس أنا بهيدا النقطة بوافقك بالرأي أنه ما في حق على شخص واحد، يعني هول الشخصين المشكلة اللي هن فيها أنه ما كانوا عارفين شو عم بيصير معهم،
0: وبده كل واحد يعرف يستوعب شخص التاني.
1: مزبوط.
0: يعني إذا هو قال له أنه أنا بحاجة أظهر روح تكين أعطيني شوية مساحة، مش دغري تقول مدري مع مين ظاهر، في شي وحدة تانية بحياته، ما أنت كمان بدي يكون عندك ثقة بحالك، وهي كمان المرة كمان صرنا بعصر كمان لازم يكون عندها السبيس تبعها، وش كمان أنه إذا أجيت بدها تظهر أو شي لا أنه بده يسمح لحاله يظهر ويروح، وهي لا أنت بدك تقعد بالبيت ويمكن على شوية بده يقفل علي الباب. ما بعرف
1: اللي عم تحكيه مزبوط 100%. أنا إذا بدك بحط الحق على عدم معرفة،
0: عدم معرفة
1: يعني إذا الشخصين مثلا يمكن في كتير ناس عم تسمعنا هلأ ما كانت عارفة إنه هيدا اللي بيصير معه بالعلاقة، يمكن في رجال تقول لحاله آه يعني أنا إذا بدي بعد عن علاقتي مش يعني أنا بطلت حبها لشريكتي، بالعكس أنا هيدا الشيء بيفرج إنه بحبها لشريكتي، ومشان هيك ما بدي حس حالي مخنوق بهيدا العلاقة، تضل محافظة هالعلاقة بدي بعد. والبنت هلأ بتقلك يمكن إنه أنا ما كنت عارفة هيك، مفكرة إنه إذا الشخص ببعد عني يعني هو ما بده يكون معي بعلاقة. مجرد ما الشخصين يعرفوا هالمعلومة الصغيرة هنا صاروا قادرين يتركوا مجال أكتر لبعضهم يبعدوا ويقربوا على بعض.
0: يعني لما نصير نعرف كل واحد كيف بفكر بتخيل تزبط العلاقات.
1: مزبوط. يعني ما حدا إذا بدك الشخص السيء بقصته، يعني كل واحد عنده قصة بالنسبة له هو عم يعمل الشيء المزبوط.
0: ما في حدا بالنهاية، ما في حدا منا كامل بالحياة، كل واحد منا عنده مثل ما بقول نقاط ضعف بدنا نعرف نتعامل معه. هل ممكن الحب يعيش ببيئة فيها إهانة وتحقير واستهزاء متكرر؟
1: يمكن مش الحب يمكن مش الحب اللي بيعيش، بس التعلق اللي بيعيش. يعني أنا كتير بشتغل مع ناس بيقولوا لي بدي أتركه بس بحبه، وبسألهم إنه أو مثلا بسألها إذا عم نحكي مع بنت إنه شو اللي بتحب فيه، يمكن بتسمي لك تقول لك بيهتم فيي بيحن علي بيعمل لي اللي بدي اياه. مزبوط اوقات بيقلل احترام معي وبيضربني وبيضرب اولادي بس وبيتكفي. هلا هون انا بحط نقطه انه كيف على اي اساس الشخص بده يتقبل يكون عم ينضرب ولاده عم تنضرب كمان كرمال علاقه او كرمال حب؟ وهون ما نكون نحن عم نحكي بحب فعلي، عم نحكي بتعلق، انه ليش هذا الشخص متعلق بهيدي العلاقه لهالدرجه ما انه قادر يفلت الرابط بينه وبين هداك الشخص. وعنا اول شغله يمكن هي في عدم المعرفه، بمعنى انه يمكن هيك العلاقات، انا اهلي هيك كانوا مع بعضهم لكن هيك العلاقه بتكون، هيك بصير يفكر الشخص. يمكن مثلا يقولوا لحالهم انه اذا انا بطلق هلا شو بصير فيي، شو بيحكوا عني الناس، رح ضل بهيدا بهي العلاقه ورح سميها حب ورح سميها تعلق. وعندك ناس ما عندهم ثقه بنفسهم، بيقولوا لحالهم انا اذا الشخص عم بيعاملني بهالطريقه يعني انا بستاهل، وإذا أنا بستاهل يعني ما حدا تاني حيخدني إذا بترك هذا الشخص. فهون بدي أسألك روني إنه قديش هيدا بتكون تعلق أو قديش بتكون حب؟ يعني الشخص بيكون متعلق بهيدا العلاقة لأنه convenient لإله، لأنه منيحة لإله، بس ما بيكون في يمكن حب بقى بهيدا العلاقة.
0: ويمكن كمان الشخص التاني عم تفكر، خصوصا إذا مرة بتقول لك أنا وين بدي أروح، إذا منا مستقلة ماديا بتقول لك أنا وين بدي أروح، عند مين بدي أروح. ويمكن إذا راحت عند أهلها بيستقبلوها يوم يومين وبقلوا لها رجعي على بيتك، بتقول لك خلص ضل قاعدة كرمال ولادي ومنسكت، وطالما عم بأمن متطلبات البيت. ما كل بتخيل كل كا بالكا تبعه، كل حالة بحالة.

0: بطلوا يحبوا بعضهم ومجبورين يعيشوا مع بعضهم، ففي شيء بهيدي العلاقه بده يتغير كرمال الشخصين يكونوا مبسوطين مع بعضهم.
1: طيب كيف فينا نحول هالزواج لانه مشان مع الوقت ما يصير مجرد شركاء بالسكن، انه يكون فعلا بعد في زواج وبعد في حب وبعد العلاقه، مش انه اثنين قاعدين تحت سقف واحد. وعم نشوفها كتير صرنا مجتمعاتنا، كل واحد عنده حياته وكل واحد قاعد بقوت النوم تبعه بالليل.
0: مزبوط. هلا اكيد صعب الشخص يضل، او صعب اثنين يكونوا مع بعضهم بعد 40 سنة مثل ما كانوا باول ما فاتوا هن بعلاقة. هلا نحن بنحكي عن الاسس اللي بتبني العلاقة، لازم تكون على طول موجودة، يمكن على طول لازم يكون في اشياء جديدة بالعلاقة بيناتهم. بس تنرجع على النقطة اللي عملناها من شوي، انه عندك 5 انواع حب او 5 لغات حب. طيب يمكن علاقة تلاقي حالة انه الرجال يمكن بيفرجي بس حبه بالهدايا، يعني اعتبر الرجال بيروح على هو بيشتغل برات لبنان بيجي على العيد وبيجيب هدايا لعائلته، بالنسبة له هيك عم يفرجي حبه. يمكن بذات الوقت المرة بالعلاقة بدها يحكيها كلام حلو، بس هو ما عم يحكيها كلام حلو.
1: بس للأسف في نساء بتنبش على الرجال بيجيب لها هدايا كتير. ليش؟ لأنه مجتمعاتنا السيدة ربيت وبتسمع اما بتقلها الله يبعث لك عريس يريحك، مش مثل بيك يعذب تتعذب معي مثل بيك. انه دائما بقى بمجتمعنا الشرقي من رب البنت، ممكن تغيرت هلا شوي بس للاسف من رب البنت انه الرجال لازم هو يكون سند، الرجال هو لازم يجيب. هي صح لازم الرجال يجيب، بس كمان لازم البنت قدي لازم تربط تكون عندها استقلاليتها، عندها شخصيتها، عندها الكارير تبعيتها، بس كمان ما تكون عحساب علاقتها الزوجية عحساب بيتها.
0: هلأ البنت هي اللي بتنقي على حساب شو بدها تعمل حياتها. يعني فيها البنت تقول انه انا بدي ابني حياتي ككارير كشغل، وانا بدي احقق احلامي وبدي حط العائلة يمكن سكندري لهذا الشيء او تاني شغلة بحياتي. وفي عندك بنات بتقلك لا أنا بدي حط اهتمامي بعائلتي أو إنجاب الأولاد أهم شيء عندي، بيرجع على الكاريير. هذا القرار هي بتاخده بينها بين حاله. هلأ لجابك على سؤالك اللي هو أنه إذا المجتمع تبعنا عم يتغير ولا لا. هلأ أول شغلة العمر اللي عم نفوت فيه نحن بالعلاقات تغير. يعني قبل يمكن كانوا الناس يفوتوا أو جدودنا تفوت بزواج على 16 وعلى 17 وعلى 18، هلا صرنا عم نحكي بال 27 28 30 وحتى بال 40. يعني في شيء عم يتغير ما فينا ننكره. ويمكن احدى الاشياء اللي عم تتغير هي انه في نساء عم بتقول لحالها انه انا ما بدي ضحي بحياتي الشخصيه كرمال حياه زوجيه. مثل ما كنت عم بتقول من شوي، يمكن في كتير نساء تبقى بزواج لانه ما عندها حل تاني، ما عندها شيء تاني تعمله. ففي كتير نساء عم بتقول لحالها هلا انه انا اذا بشتغل على حالي، بأسس حالي، عندي كاريير، ماشي حالي بحياتي، وفتت بعلاقة، أنا مني محكوم بهيدا العلاقة، ساعات صافية أنا أطلع من هيدا العلاقة. وهذا الشيء يمكن أنت تفكر تقول إنه طيب هذا الشيء ما بيأثر على العائلة سلبيا. أنا بقول لك إنه العكس، إذا كان الرجال عارف إنه لو شو ما عمل المرة اللي هو معها ما حتفل من العلاقة، ساعتها بيعمل اللي بده إياه.
1: نعم.
0: بس إذا كان هو حاطط براسه أنه معقول المرأة تفل من هيدا العلاقة، ساعتها بيصير يصرف أكتر اهتمام وياخد وقته أكتر كرمال تكون شريكته مبسوطة بهيدا العلاقة تما تفل من هيدا العلاقة.
1: نعم. خلينا نذكر المستمعين بدأ صوت كل لبنان 0-454-53-52 واتساب 03-00-09-33. معنا المعالج النفسي جوي ساسين، ومع جوي عم نحكي عن العلاقات الزوجية ومشاكلهم. أي أفضل بيت ما اثنين ما بيحكوا مع بعضهم سكتين كل الوقت، أو اثنين شافوا أنه ما في تواصل بقى بين بعض كل واحد يكون بطريقه؟
0: هلأ السكوت بحد ذاته هي صرخة.
1: نعم.
0: إذا الشخصين وصلوا لمطرح هن عايشين بسكوت، ومش ضروري يكون السكوت الفموي، يعني يمكن يكونوا عم يناموا بكل واحد منهم بأوضة، يمكن ما بيتعاطوا مع بعضهم، يمكن بيقولوا لبعضهم بس مجور الصباح، يمكن بيقوم بمشاريع الولاد بس،
1: أو بيقولها خلص عملي اللي بدك إياه وتركها وهو ما بيحكي بقى. بيوصل لحياة أنه شايف ما في مجال يا هي بتقول انه خلص بتسكت يعمل هو اللي بده اياه، يا انا يا هو
0: هيدا عليه.

0: اللي عم توصفها انت هي علاقه عم بتموت
1: فعليا. عم بدل يضلوا مع بعض او يطلقوا بهالحاله؟
0: هلا كل شخص عنده اولوياته، نحن ما فينا نعرف شو احسن خيار الشخص هو يكون عم يعمله، بس انه فينا مثلا نقول اذا في عنا شخصين عم بيتخانقوا كل الوقت وفي بيناتهم اولاد صغار، طيب شو الاحسن؟ انه الولد يكون عايش ببيئه ما يكون في خناق فيها، يشوف بيه مبسوط وامه مبسوطه، او يعيش ببيئه اهله اثنيناتهم مش مبسوطين وكل الوقت في خناق معهم؟ هي اول نقطه بنسالها. بس يمكن اذا الشخصين هن في خناق بيناتهم او في سكوت بيناتهم، بس هذا السكوت هو نوع من تضحيه كرمال الحفاظ على العلاقه او كرمال الحفاظ على العائله، ساعتها مش بالضروري يكون الانفصال هو الحل. فكل علاقه حسب هي ظروفها اللي عم تقطع فيها، وحسب شو علاقتهم يمكن بين بعضهم بينهم بين

0: العلاقات عم تنهار او اللي انا عم شوفه اكتر شيء عم بيؤدي للعلاقة تنهار هو وقت الشخصين ما يعرفوا يعطوا لبعضهم زيت النسبة المضبوطة للعطاء. يعني هيدا اذا بدك هتفسرها بمبدأ هين بس هي بتطبق على كتير قصص تانية. العلاقات اللي عم تنبنى هلأ عم تنبنى على اساس انا بعطيك وانت بتعطيني، بمعنى انه انا حكيتك اليوم الصبح انت حتحكيني بكرة الصبح، انا جبت لك هدية انت جبت لي هدية. شو اللي بيصير وقتها شخص واحد بيعطي بيعطي بيعطي بيعطي بيعطي والتاني ما بيعطي ابدا؟
1: شخص واحد يعطي التاني ما يعطي، بحس انه الشخص اللي عم يعطي انه هو عم يستغل، مستغل
0: مزبوط، بس
1: وعم يعطي اكتر من اللازم لهالعلاقة، وبحس انه الشخص التاني منه مهتم فيه. لو انه مهتم كان كمان بيعطي في ايام كباية مي من شخص تاني بتحبه بتقدره اكتر من هدية حق 2000 دولار.
0: مزبوط، بس هون برجع بسألك هالسؤال الشهير، الحق على مين بالنسبة لك؟ على الشخص اللي عم يعطي ولا
1: اتنين ما عرفوا يعملوا إكليبر من الأول؟
0: مزبوط. هلأ الإكليبر كيف بيصير؟ الإكليبر بيصير وقت الشخص يعرف أمتى يعطي وأمتى ما يعطي. أكيد. يعني تنفسرها بطريقة مهضومة شوي. عندك شخصين، أوكي؟ شخص عطى، اعتبر كمية، حنحجم العطاء، عطى 2. ام الشخص الثاني رد عليه او اعتبر الزلمة عطى 2، امتى المرة عطت 2 كمانه، قال الزلمة كتير منيح، كل ما انا اعطي كل ما هي عم تعطي، تنجرب هيدا النظرية، عطى 3، امتى عطيته 3، تمام، ام اعطيها 5 لانه بده اياها تعطيه اكتر، امتى عطيته 4، اوكي مزبوط عطته هي الشيء بالمقابل، بس يمكن مش ذات النسبة اللي هو عطيها.
1: ما انتبه، لو ما عطته قد ما عطاها، بس بالنهاية لما تفرجي احترام، لما تفرجي تقدير، لما تفرجي انه فعلا انا مهتمة انت شو عم تعطيني وحبيت اللي انت اللي عم تعمله، ما هيدا كمان بلاقي الرجال بينبسط فيه.
0: مزبوط،
1: ما هيدا تحس حالك انك مقدر اهم من

0: تتجدد كل يوم. البيت السعيد ما بينبنى بالصدفة بل بالرعاية اليومية والوعي والوقاية. أو دايما بدنا نتذكر، نحن دايما بنقول الصحة أمانة والوقاية هي الحل، فدايما أنتوا عليكم تعملوا وقاية وتنبشوا على الحل. كان معكم روني الخوري، إلى اللقاء الأسبوع المقبل بنفس الموعد دايما على نفس الموجة، صوت كل لبنان 93.3 FM. إلى اللقاء.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: أبي بركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع والإعلامي ماجد بوهدير الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتو رويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848 بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.
2: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة.

لينا بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان جنوباً استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بلدة عبا في قضاء نبطية كما استهدفت غارة أخرى رابيت في بلدة حبوش في المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في مرجليوت والمنارة وكريات شمونة إثر تسلل مسيرة من لبنان إلى ذلك بلغت الحصيلة غير النهائية للغارات على مبان بمحاذاة مستشفى جبل عامل في صور 54 جريحا في السياق استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان الاعتداء الذي وقع في محيط مستشفى جبل عامل والذي أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى وإصابة عدد كبير من الموظفين بينهم من هو في حال حرجة وأشارت في البيان إلى أن ما حصل يشكل خرقا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية وناشدت المجتمع مع الدولي والمنظمات الإنسانية المختصة التحرك الفوري لحماية القطاع الصحي في لبنان وضمان تحييد المستشفيات عن أي أعمال عدوانية أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تعرض مركز الدفاع المدني في كفرصير النبطية لاستهداف مباشر من جراء غارة إسرائيلية ما أدى إلى تضرر مبنى المركز والعتاد الموجود داخله من دون وقوع إصابات في صفوف العناصر الذين كانوا خارج المركز لحظة الاستهداف من قصر بعبدة أكد النائب ألان عون أن وقف إطلاق النار الجزئي أتى نتيجة جهود الدولة اللبنانية وأصدقاء لبنان ورئيس الجمهورية جوزيف عون كان في صلب الاتصالات مشددا على أن المهمة يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات التي ستعقد اليوم ودعا عون حزب الله إلى المجيء إلى قصر بعبدة وضع ما يعتبره نقاط قوة بيد الرئيس عون لافتا إلى وجوب إنجاح مسار المفاوضات لا إسقاطه والحريص على لبنان يجب أن يعمل على إنجاح هذه المفاوضات في دار الطائفة الدرزية انطلقت القمة المسيحية الإسلامية بدعوة من الشيخ سامي أبي المنى ومشاركة رؤساء الطوائف اللبنانية لمناقشة القضايا الوطنية المطروحة في ضوء التطورات والتحديات التي يواجهها لبنان على يتلى البيان الختامي عند الأولى من بعد الظهر حذرت نقابة صيادلة لبنان المواطنين من اعتماد طلب وشراء الأدوية عبر خدمة الدليفري وخصوصا من بعض تطبيقات خدمات التوصيل باعتبار هذا الأمر غير قانوني وليما ينطوي على ذلك من مخاطر جدية على صحة المرضى وسلامتهم النقابة نبهت إلى أن شراء الأدوية عبر هذه الوسائل يفتح الباب أمام تداول الأدوية المهربة أو المزورة أو مجهولة المصدر إذ لا يستطيع المواطن التحقق من مصدر الدواء أو ضمان خضوعه للرقابة الرسمية المعتمدة. نقابة صيادلة لبنان شددت على أن الصيدلية المرخصة تبقى المكان الوحيد الآمن والموثوق للحصول على الدواء، وأن الصيدلي هو المرجع الصحي المختص والمسؤول قانونا ومهنيا عن بيع الأدوية. أعلنت قيادة الجيش توقيف المواطن فأب في عملية دهم بعد إطلاقه النار في بلدة ديرميماس مرج عيون على رئيس البلدية سهيل أبو جمرة، ما أدى إلى مقتله وإصابة مختار البلدة بجروح، وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له، سواء كان

نتنياهو إلى أن الثمن الذي دفعته إيران حتى الآن باهظ جدا. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجوم الروسي الليلي أن بلاده تحتاج بالتأكيد دعما أمريكيا في مجال صواريخ اعتراض الصواريخ البالستية. أعلنت الصين أن مناقشات عسكرية صريحة وبناءة جرت مع الجانب الأمريكي في هاواي الأسبوع الماضي. وفي الخبر الأخير ذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت $1.04 إلى 93.94 متخلية عن المكاسب السابقة، بعد قول الرئيس الأمريكي إن المحادثات مع إيران مستمرة. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: ده معي على البيت.
3: ده شو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

ليصير لبنان الحلم حقيقة واقع لازم الحكي ينقال فوق الطاولة ليوصل للمعنيين. رئيس تحرير الأخبار بقناة MTV الإعلامي وليد عبود، ضيف ريتا الخوند، الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات. أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: الوحش
7: ده معي على البيت.
8: ده شو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
10: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: Congratulations to College Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
2: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
3: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
2: حملت تليفوني تدق له رد علي،
3: الو لولو
2: الو لولو
3: كيفك خي؟
2: بدي مصاري
3: كي بي؟
2: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
3: اخر مرة عزت دغري حول لي.
2: كيف؟
4: كيف؟
2: معنيه معنيه معنيه

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. جنوباً استهدفت غارات إسرائيلية زبدين والحنية والدوير وكفرصير ومحيط بلدة يحمر شقيف كما أغارت مسيرة على أنصار. هذا وأعلنت قيادة الجيش إصابة عسكريين بجروح متوسطة نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق حبوش دير الزهراني في النبطية. إلى ذلك تحلق الطائرات الإسرائيلية المسيرة فوق بيروت على مستوى منخفض. أعلن الدفاع المدني في بيان انتشال جثامين 6 شهداء وإنقاذ 3 جرحى في خلال عمليات بحث وإنقاذ في مبنى سكني تعرض للاستهداف أمس في بلدة المروانية قضاء صيدا. تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث تعقد اليوم الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عند الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت. ستتناول الجولة مرحلة البحث في ترتيبات أمنية أكثر تفصيلاً تتعلق بوقف النار وأمن الحدود الجنوبية وآليات منع الخروقات. دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في مستهل القمة المسيحية الإسلامية المنعقدة في هذه الأثناء المسؤولين إلى إنقاذ البلد، مناشدا الأشقاء والأصدقاء العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف الحرب وضمان التزام إسرائيل أي اتفاق. وقال أبي المنى: إذا قاومنا فمن أجل لبنان، وإن تحاورنا فيما بيننا فمن أجل لبنان، وإن تفاوضنا بثقة فمن أجل خلاص لبنان. وأضاف: إن التحديات والسجالات ليست من شأننا، ودورنا تقريب المسافات لا شحن النفوس وتأجيج الخلافات. نحن جميعا معنيون ببناء الدولة وتسخير إمكاناتنا في سبيل ذلك.
8: نوجه الدعوة للمسؤولين للتعاون من أجل إنقاذ الوطن، ونناشد الأشقاء والأصدقاء والدول المؤثرة للتدخل الصارم لوضع حد للتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة ولرعاية إبرام الاتفاقات الواقعية لإنهاء الحرب، إذ ليس من الواقع ومن غير المجدي أن نفاوض من موقع ضعف أو انكسار أو استسلام، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نتعامل بإيجابية وحكمة مع سبل الخلاص الممكنة دون أن نغرق في مواجهات مدمرة غير محسوبة النتائج أو نتراشق فيما بيننا ونترك العدو يمعن في هدم ديارنا وجرف قرانا. علينا أن نؤكد التفافنا حول الدولة وتأييدها في سعيها الدؤوب مع الدول المؤثرة لإيقاف الحرب واستعادة الأرض وتأمين العودة الآمنة الكريمة للنازحين إلى ديارهم وضمان التزام إسرائيل بأي اتفاق.
7: من قصر بعبدة أكد النائب ألان عون أن وقف إطلاق النار الجزئي أتى نتيجة جهود الدولة اللبنانية وأصدقاء لبنان، ورئيس الجمهورية جوزيف عون كان في صلب الاتصالات مشددا على أن المهمة يجب أن تستكمل في خلال جلسة المفاوضات التي ستعقد اليوم. ودعا عون حزب الله إلى المجيء إلى قصر بعبدة ووضع ما يعتبره نقاط قوة بيد الرئيس عون.
9: وصلنا إلى وقف إطلاق النار متوقع أنه ينسحب على كل لبنان تدريجيا، ولكن هذا الشيء تحت الاختبار. هلأ اليوم بدل ما نقوس على المفاوضات، أنا بدع اليوم حزب الله إلى المجيء إلى أثر بعبدة ولقاء رئيس الجمهورية، ووضع ما لديه من نقاط قوة بيعتبرها نقاط قوة بتصرفه حتى تنجح المفاوضات لتوصل للحل اللي هو بده إياه، لأن الأهداف اللي حملها رئيس الجمهورية ذات اللي عم يطالبوا فيها كل لبنانيين حتى المعترضين على التفاوض. إذا اليوم في من رسالة يجب أن تحصل هي إنه هذا المسار يجب إنجاحه وليس إسقاطه.
7: نعت رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة كلية العلوم الطالبة تيودوسيا جيمس كرم التي استشهدت من جراء غارة إسرائيلية استهدفت المدنيين على طريق الخردلي. رئاسة الجامعة شددت على أن أي طالب يتعذر عليه الحضور بسبب الظروف الأمنية لن يتعرض لأي إجحاف أكاديمي، ستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان حقوقه، كما سيتم إحصاء الطلاب الذين يتعذر عليهم المشاركة في الامتحانات بسبب الأوضاع الأمنية وحالات النزوح التي فرضتها الحرب، على أن تحدد كل وحدة جامعية مواعيد لاحقة لإجراء الامتحانات لهؤلاء الطلاب. حذرت نقابة صيادلة لبنان المواطنين من اعتماد طلب وشراء الأدوية عن طريق خدمة الدليفري، خصوصا من بعض تطبيقات خدمة التوصيل، باعتبار هذا الأمر غير قانوني ولما ينطوي على ذلك من مخاطر جدية على صحة المرضى وسلامتهم. ونبهت إلى أن شراء الأدوية عبر هذه الوسائل يفتح الباب أمام تداول الأدوية المهربة أو المزورة أو مجهولة المصدر، لا يستطيع المواطن التحقق من مصدر الدواء أو ضمان خضوعه للرقابة الرسمية المعتمدة. وشددت على أن الصيدلية المرخصة تبقى المكان الوحيد الآمن والموثوق للحصول على الدواء، وأن الصيدلية هو المرجع الصحي المختص والمسؤول قانونا ومهنيا عن بيع الأدوية.
10: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
11: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الثمن الذي دفعته إيران حتى الآن باهظ جدا، وأسس النظام الإيراني تصدعت. نتنياهو رأى أن النظام في إيران سيسقط في النهاية. في المقابل أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز، وإدارة المضيق

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8.

سفره مانيا، يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك، مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتاليف يحيى جابير، بطوله ماريا الدويهه.

وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان مدينة النبطية بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. إذن إنذار عاجل من الجيش الإسرائيلي إلى سكان مدينة النبطية بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا كان كل شيء، نوافيكم بكل جديد.

ما هي الخطط واستراتيجية الوطنية للاستجابة لأولويات الشباب وتطلعاتهم؟ كيف هي أوضاع المنشآت الرياضية؟ وهل تستعيد وزارة الشباب والرياضة دورها؟ لماذا هناك لجنتان أولمبيتان؟ وأي لجنة هي الشرعية وكيف ستسوى هذه القضية؟ وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرقدريان تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 8:30 مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: بتعرفوا أنه الكأس الأصلية للمونديال سرقت مرتين عبر التاريخ؟ أول مرة سرق بلندن سنة 1966 وعثر عليه كلب يدعى بيكلز اللي حقق شهرة عالمية بعد عثوره على الكاس لما كان عم بيتمشى مع صاحبه بأحد شوارع لندن، فشم طرد ملفوف بورق جرايد تحت سيارة، ولما فتحوا الطرد تفاجأوا بأنه كأس العالم، وما انكشفت أبداً هوية السارق اللي يبدو أنه خاف وتخلص منه. تاني مرة سرق كأس العالم بالريو دي جانيرو، حيث كان محفوظ لدى الاتحاد البرازيلي بعد فوز البرازيل بالمونديال، ولكن هالمرة راح الكأس وما رجع، فاضطرت الفيفا تصمم نسخة بديلة تبقى الأصل.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
5: الوحش
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
8: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نيجروني $1.90، أشقوان بقر كافال لوئية $2.40.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: مباشرة نستمع عبر صوت كل لبنان لبيان القمة الروحية الإسلامية المسيحية من دار الطائفة طائفة الدرزية
6: وإذ نعلن عن انتهاء أعمال هذه القمة الروحية بتلاوة البيان الختامي يتلوه عضو هيئة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي معالي الأستاذ عباس الحلبي فليتفضل
7: شكرا انطلاقا من الواجب الروحي والأخلاقي والوطني التأمت القمة الروحية المسيحية الإسلامية يوم الثلاثاء الموافق في 2 حزيران 2026 في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت بمشاركة الرؤساء الروحيين المسيحيين والمسلمين وفي ختام القمة صدر البيان التالي تداعى أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة إلى عقد قمة روحية رافعين الصلاة والدعاء إلى الله العلي القدير على نية لبنان وشعبه ولا سيما نية الشهداء والمصابين وسائلينه أن يحفظ الوطن ويمنحه الأمن والاستقرار والسلام معلنين تمسكهم بالمبادئ الوطنية والروحية الجامعة ومؤكدين على الثوابت التالية أولاً إن استفراد العدو الإسرائيلي مناطق محددة من لبنان في الجنوب والبقاع وبيروت قتلاً وتهجيراً وتدميراً واحتلالاً لا يعني أن المناطق الأخرى من لبنان تعيش في أمن وسلام فالعدوان الإسرائيلي على أي منطقة من لبنان هو عدوان على كل لبنان وعلى اللبنانيين جميعاً ثم أنه عدوان ينتهك سيادة الوطن وأمنه واستقراره وليس فئة محددة منه ثانياً إن اللبنانيين على تنوع انتماءاتهم وعائلاتهم الروحية يشكلون عائلة وطنية واحدة يجمعها مصير مشترك ورسالة مشتركة وهم جميعاً معنيون بالدفاع عن بلدهم في إطار الدولة الحاضنة حيث إنها الممثل الشرعي الوحيد لهم وهي مسؤولة عن الدفاع عنهم وعن رد العدوان بقواها الذاتية وصمود شعبها مستفيدة من صداقاتها وتحالفاتها العربية والدولية ومن قوة الشرائع الدولية التي يقوم عليها النظام العالمي وميثاق الأمم المتحدة الذي كان لبنان شرف المساهمة في صياغته ومن أسس وقواعد رد العدوان التمسك بأهداب الوحدة الوطنية بين العائلات اللبنانية تحت مظلة الدولة الواحدة والدستور الواحد والميثاق الوطني الجامع وفي هذا الشأن استذكر أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة بتقدير بالغ دعوة قداسة البابا لاوون 14 إلى اعتماد لغة الرجاء والحوار والوحدة ويجددون التمسك برسالة لبنان التاريخية كأرض للقاء والحرية والتعددية والعيش المشترك والعمل معا من أجل إنجاح مسيرة الإصلاح والإنقاذ وبناء دولة العدالة والمؤسسات ليبقى لبنان منارة رجاء في الشرق ونموذجا للسلام والتلاقي بين الشعوب والثقافات وحاملا لرسالته الحضارية والإنسانية في خدمة قضايا الحق والعدالة والسلام في محيطه العربي والعالم. ثالثا، إن الصوت الواحد والموحد لأصحاب السماحة والغبطة والسيادة كان وسيبقى صوت الوحدة الوطنية التي تشكل رسالة الخير والمحبة بين اللبنانيين جميعا وإلى العالم كله، بما يعزز المودة بين العائلات الروحية اللبنانية. رابعا، إن أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة يؤكدون أن مواجهة العدوان الذي تعرض له لبنان وما يزال تتطلب وحدة وطنية راسخة عميقة وشاملة متجذرة في كيان الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وينبثق منها القرار الوطني السيادي الحر والجامع بما يصون وحدة اللبنانيين ويحفظ مصالحهم ويرفع لواء رسالتهم المشتركة في العيش معا أخوة متحابين. خامسا، إن الانتماء الوطني الصحيح يحتم على الجميع رفض أي قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة وتعريض الوحدة الوطنية لخطر التشرذم والتمزق، فلبنان واحد أرضا وشعبا من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله، واللبنانيون جميع اللبنانيين عائلة واحدة بكل ما تزخر به من تنوع وتعدد. وخلصت القمة إلى التوصيات التالية: التأكيد على اعتماد الحكمة والشورى في مقاربة القضايا المصيرية التي تواجه لبنان، وفي اتخاذ القرارات المرتبطة بموقف لبنان من النزاعات الإقليمية والدولية بما يكفل استقلالية القرار الوطني ويصون انتماءه العربي ودوره الحضاري ويجنبه تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية. الالتفاف الوطني حول الدولة وفق ما ينص عليه الدستور والميثاق الوطني وما تقتضيه الشراكة الوطنية بين العائلات الروحية، وضرورة شد أزرها لتمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، والتصدي للتحديات الوجودية التي تهدد الوطن وتنذر بعواقب وخيمة نتيجة توغل العدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني واستباحة أرضه وسيادته. مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة ومساندته في مواجهة النتائج الكارثية للعدوان الصهيوني والتصدي لأطماعه التوسعية من خلال دعم المتضررين والمهجرين وتأمين مقومات الصمود الكريم لهم والمساهمة في إعادة أعمار القرى والبلدات المدمرة بما يعيد الحياة إلى المناطق المنكوبة ويعزز ثبات المواطنين في أرضهم وتمسكهم بجذورهم. تأييد الدولة في سعيها الدؤوب عبر علاقاتها العربية والدولية وتحت مظلة الشرعية الدولية من أجل بلورة حلول تحفظ حقوق لبنان وتصون سيادته فوق كل حبة تراب من أرضه، والعمل الحثيث لتحقيق

0: بالدستور والتمسك بفلسفته الوطنية الجامعة والدعوة إلى التعاون لترجمة مضمون خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية والبيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ وإلى ترسيخ ميثاق الشراكة الروحية الوطنية بين العائلات اللبنانية والتأكيد على أحقية الدولة في بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة، تجديد التمسك برسالة لبنان التاريخية بوصفه وطن الحرية والكرامة الإنسانية والتعددية الخلاقة والعيش المشترك والعمل معا على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح والتلاقي بين جميع أبنائه واستكمال مسيرة الإصلاح والإنقاذ الوطني وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات بما يلبي تطلعات اللبنانيين إلى مستقبل آمن ومستقر ومزدهر مع ما تستوجبه تلك المهمة الشريفة من حوار وتفاهم وطنيين. التأكيد على احترام الأديان والشرائع الدينية والمقامات الروحية والرموز الدينية والوطنية وصون كرامتها ورفض أي إساءة إليها لما تشكله من قيمة روحية ووطنية جامعة والدعوة إلى التشدد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء بحق كل من يعتدي على المقدسات أو يهدد السلم الأهلي ويعبث بوحدة المجتمع اللبناني. وأخيرا الدعوة إلى ترسيخ ثقافة المواطنة الصادقة والولاء للبنان وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومساندة الجيش اللبناني والقوى الشرعية في أداء رسالتها الوطنية بما يحفظ السيادة والاستقرار ويحصن الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات والمخاطر. حمى الله لبنان. وشكرا.
1: إذن استمعنا مباشرة عبر صوت كل لبنان لبيان القمة الروحية الإسلامية المسيحية في دار الطائفة الدرزية.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
2: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: لا تبدو حادثة ستارابينسك بالنسبة لموسكو مجرد هجوم جديد في سياق الحرب الأوكرانية، بل محطة مفصلية دفعت الكرملين إلى رفع مستوى المتابعة السياسية والأمنية للملف. أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس بوتين لا تكمن فقط في بحث تداعيات الهجوم، بل فيما كشفته لجنة التحقيق الروسية بشأن طبيعة المسيرات المستخدمة وخلفيتها التقنية. التحقيقات الروسية أظهرت وجود مكونات ومنظومات مرتبطة بصناعات عسكرية غربية، الأمر الذي تنظر إليه موسكو باعتباره مؤشراً يتجاوز الدعم التقليدي لكييف نحو مستوى أكثر تعقيداً من الانخراط الغربي. وبينما تتحدث روسيا عن أدلة تقود إلى بصمات لدول في الناتو، يبرز السؤال حول مستوى وسقف ما هو متوقع من رد روسي، الأمر الذي سيدفع بهذا الصراع إلى مرحلة مختلفة على الصعيدين السياسي والعسكري. حلقة جديدة بالتفاصيل بدأت، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. معنا من موسكو الخبير العسكري والاستراتيجي فيكتور ليتوفكن، من برلين الصحفي والمحلل السياسي أكثم سليمان، من لوس أنجلوس الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط توفيق طعمة. مرحبا بكم ضيوفي ومرحبا بكم مشاهدينا. اسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي من موسكو. سيد ليتوفكن، كيف يمكن قراءة التصريحات الصادرة عن الرئيس بوتين في هذا الاجتماع وتأكيده بأن فعلا كل من هو متورط في هذه الجريمة لن يمر دون عقاب؟
1: نعم، الجريمة التي ارتكبتها القيادة الأوكرانية البندرية جريمة فظيعة. قتل شباب أعمارهم 18 و19 سنة، كانوا يتعلمون في معهد تعليمي متوسط، 21 قتيلا وأكثر من 40 جريحا، من أصل 89 متضررا من هذا الهجوم الليلي. وأريد أن أؤكد، إن كان قد نسي البعض ذلك، كان هناك 3 هجمات بمسيرات، 16 مسيرة على 3 موجات، وهي مسيرات ثقيلة، وكان هجوما على مهجع للطلاب الأطفال، وكأنها قاعدة عسكرية. القيادة الأوكرانية جهزت هذا الهجوم، وقد عدد في اللقاء مع الرئيس بوتين جميع قادة المجموعات المسؤولة عن هذا الهجوم، وأنهم سوف يساءلون ويعاقبون. طبعا لم يوقفوا بعد ولم يؤسروا، إلا أنها مسألة وقت. سيعاقبون جميعا من محاكم روسية عندما يؤسرون ويوقفون. لا أعتقد أنهم فقط سيؤسرون ويوقفون. ففلاديمير بوتين عندما ختم الاجتماع قال أن القيادة الأوكرانية اختارت طريق الجرائم الإرهابية ضد المدنيين.
0: وهذه هي النقطة المهمة واللافتة فعليا، النقطة التي تحدث عنها الرئيس بوتين، عذرا على المقاطعة في هذه الجزئية سيد ليتوفكن، لكنه قال وأكد بأن نظام كييف يذهب باتجاه الحديث أو التحرك أو إضافة بعد آخر، دعني أتحدث بعد جديد لهذا الصراع، من خلال استهداف المدنيين على وجه الخصوص. ما الغاية برأيك؟ أو ما الهدف؟ أو على ماذا يغطي نظام كييف من خلال استهدافه للمدنيين؟
1: أرى هنا عنصرين مكونين. أولا، نظام كييف يخسر في على خط التماس ويحاول أن يعوض هذه الهزائم، ويبين أنه يستطيع، لا يزال قادرا على فعل شيء، بالدرجة الأولى لرعاته الغربيين. النقطة الثانية هي الإيديولوجيا الفاشية الجديدة، هو ترهيب السكان. بواسطة الترهيب يقودون أوكرانيا ويريدون ترهيب المدنيين في روسيا، ويبين لهم أن حكومة روسيا لا تستطيع حمايتهم من ضربات المجرمين الأوكرانيين. هاتان المكونتان تظهران في الضربات الإرهابية الموجهة إلى المدنيين في روسيا، ليس فقط على المعهد في لوغانسك، بل كذلك مدينة غينيتشسك في محافظة خرسون، حيث قتل بالغان وطفل، وهجمات على مدن روسية مثل بيلغراد وفولغوغراد، كلها تستهدف سكان مدنيين لا مواقع عسكرية. وهذا هو الفرق الرئيسي عن أعمالنا القتالية خلال عملياتنا العسكرية الخاصة.
0: طيب، أريد أن أنتقل إلى ضيفي أستاذ أكثم. عندما نريد أن نتحدث عن أهم جزئية ربما في هذا الاجتماع، هو الكشف الحقيقي الذي كشفه رئيس لجنة التحقيقات، وهو دور الناتو بطبيعة الحال عن المسيرات، الجهة المصنعة لهذه المسيرات، وأتى على ذكر بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، هناك بعض الدول كانت أيضا ضالعة من خلال المسيرات التي استهدفت مقر ستارابيلسك. كيف يمكن أن يعني نستنتج ربما وجهة النظر الأوروبية بعد ضلوع واضح مباشر بهذا الاستهداف الذي بالنسبة لروسيا يعد جريمة كبرى؟
2: مساء الخير، تحياتي لك والضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. دعنا نبدأ من جزئيتين ثلاثة الهجوم الأوكراني. الجزئية الأولى هي رد الروسي بصواريخ نوعية فرد صوتية. منذ ذلك الرد والمراقبون يتساءلون، هذا الرد ليس بالتأكيد على قياس شخص اسمه زيلينسكي أو دولة اسمها أوكرانيا أو غير ذلك، هذا الرد له رسائل، لها عناوين مختلفة تماما، عناوين
0: عابرة لأوكرانيا،
2: عناوين في الخلفية. منذ ذلك الحين كان من الواضح أكيد بمساحات واسعة، فمنذ ذلك الرد كان واضحا أن الجانب الروسي يشتبه في أمر يجري في الخلفية. ثانيا، حتى على المستوى المباشر ليس سرا أن أوكرانيا وبريطانيا تحديدا ودول أوروبية أخرى تتعاون في مجال الطائرات المسيرة، وأن الروس منذ بداية الحرب كانوا يتحدثون عن عدم جواز تسليم أسلحة تتناول الجانب أو تصل إلى العمق الروسي، كانوا يتحدثون عن القتال على الجبهات، لكن دائما كان الطرف الآخر يحاول هنا وهناك سواء في زاباروجيا أو في هذه الحادثة المؤسفة أن يكسر هذه القاعدة، كما أشار الضيف من موسكو، فيها إحراج للحكومة الروسية، فيها استفزاز، وفيها محاولة ربما أيضا لجرها إلى ردود فعل سريعة أو غير مدروسة، وهي غريبة عن الروس. لذلك وفقا لهاتين الجزئيتين يمكن أن نفهم اليوم تصريحات والاجتماع رئيس بوتين والاجتماع الذي عقده، هو عمليا لتأكيد هذا الأمر وهذا البعد، ولتوجيه إنذار عمليا شديد اللهجة. لا يمكنني أن أقول إنه دبلوماسي عندما تقولين هذه الدول متورطة وتقولين المتورطون جميعا سيدفعون الثمن.
0: وبناء على كل ذلك أستاذ أكثم، إلى أي حد تعتبر اليوم بأن الأوروبي سيذهب باتجاه حسابات مختلفة؟ نحن لا نتحدث اليوم على شكل عادي من هذا الصراع، نحن نتحدث عن يعني تحول لا شك إلى مستوى أعلى وأكبر من خلال الحديث بشكل واضح وصريح عن دور واضح للناتو بهذا الاستهداف الحاصل في ستارابيلسك.
2: على الأقل الجزء الأوروبي من هذا الناتو، البعض يرى أيضا هنا أن أوروبا شيئا فشيئا تسقط في مستنقع الحرب، والبعض يتحدث علانية عن مواجهة قادمة لا محالة مع روسيا حتى العام 2030. للتذكير نحن في العام 2026، هذا ليس زمنا طويلا، هذا بضع سنوات. لكن أعتقد من جهة أخرى أن الرسائل الروسية تحاول تماما وقف هذا الأمر، وقف هذه الآلية، نحو الهاوية، إفهام الأوروبيين أن التعاون في مجال المسيرات، قتل المدنيين هنا، ضرب العمق الروسي هناك لن يغير نتائج الحرب، وبالتالي فمن الأفضل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. بالمناسبة لاحظي معي أن روسيا أو موسكو كان لها تصريحات إيجابية جدا، أيضا الرئيس بوتين في قبل بضعة أيام حول إعادة الحديث والحوار مع أوروبا وما إلى ذلك من أمور. هنا لابد من إدخال عامل آخر في الصراع، قد تكون هناك قوى داخل الناتو داخل أوروبا لم يرق لها هذا المزاج الجديد بين روسيا وأوروبا، أيضا الفرنسيون تحدثوا بلهجة إيجابية، دول أخرى تأتي مثل هذه الحادثة لتفجر مثل هذا التطور السياسي بعيدا الآن عن الضحايا إنسانيا وعن القضايا العسكرية البحتة.
0: المهم أن يبقى يعني حالة الصراع قائمة والتصعيد قائم بين روسيا وأوروبا وفي وجهة النظر الأطراف التي تحدثت عنها في الناتو. طيب أستاذ توفيق، تقييم واشنطن برأيك لهذا الحدث كيف نستطيع أن نبني عليه، وإلى أي حد نستطيع أن نعتبر اليوم بأن واشنطن ترى في مثل هكذا حوادث إرهابية تطال مدنيين تسعى بشكل أو بآخر إلى تعطيل أي مسار يقوم به الأمريكي باتجاه الذهاب باتجاه حل سياسي؟
3: تحياتي أستاذة رانيا ولك وللمشاهدين وللضيوف الكرام. الموقف الأمريكي خاصة فيما يتعلق في العمل الإرهابي ضد طلاب في جامعة في كلية في لوغانسك، الحقيقة أن الموقف الأمريكي لم يكن واضح، لم يكن بارز، لم يصل إلى مستوى الإداني، بل طالب الجميع بالتهدئة وطالب من روسيا عدم القيام بضربات على كييف بشكل ممنهج. فحقيقة الموقف الأمريكي صحيح هو كان ضاغط في البداية لوقف الحرب وضغط على الطرف الأوكراني للقبول بتسوية معينة، لكن أوكرانيا رفضت، الرئيس أوكرانيا رفض زيلينسكي أيضا ومعه بدعم طبعا من الأوروبيين، فبالتالي يعني الموقف الأمريكي حقيقة هو سعى لإنهاء الحرب، لكن في نفس الوقت يدعم أوكرانيا، يدعم حقها، يدعمها عسكريا مثل دول الناتو، يدعمون أوكرانيا بالوسائل القتالية متطورة، وهذه الوسائل المتطورة تستخدم لقتل المدنيين في الداخل الروسي.
0: نعم.
3: وفشل أوكرانيا في تحقيق ومواجهة روسيا عسكريا، بنشوف إنه أوكرانيا بدأت تستخدم هذه الأسلحة المتطورة غربيا وقد أكون أمريكيا أيضا لاستهداف جامعة لوغانسكا اللي راحت حقيقتها الكثير من الأبرياء والجرحى بالعشرات. وليست هذه المرة الأولى، عدة مرات أوكرانيا استهدفت، وكل هذا بسلاح ودعم أوروبي ودعم أمريكي. إذن
0: مصادر القرار داخل أمريكا أستاذ توفيق كيف تتعاطى مثل هكذا أخبار، وخاصة القريبة من دائرة ترامب، والكل يعرف تماما بأن ترامب يريد أن يسعى بشكل أو بآخر إلى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة على الرغم من كل هذا الخلاف الحاصل اليوم بين ضفتي الأطلسي؟
3: الرئيس الأمريكي وصل لمرحلة من الإحباط من سياسة زيلينسكي، هو وشاهدنا عند قيام زيلينسكي
0: سياسة زيلينسكي بشكل منفرد أم سياسة زيلينسكي ومن معه من القادة الأوروبيين؟
3: هو بشكل منفرد حقيقة، لأنه يوجه بعض، صحيح أنه يوجه الكثير من الانتقادات لزيلينسكي، لكن أيضا يلمح أيضا للقادة الأوروبيين.
0: نعم.
3: لأنه ينتقد الموقف الأوروبي الغير متعاون مع الموقف الأمريكي لإيجاد حل في أوكرانيا، ينتقد حلف شمال الأطلسي، صحيح. فبالتالي الرئيس الأمريكي وصل لدرجة الإحباط إنه لا يستطيع، هناك ضغوطات أوروبية، هناك دعم أوروبي، أوكرانيا الرئيس زيلينسكي لا يستجيب للدعوات الأمريكية، دعوات ترامب خاصة ما يتعلق في التنازل عن بعض الأراضي لتسوية معينة. فبالتالي الموقف الأوكراني يأتي، يعني هذا الموقف المتصلب وهذه الهجمات، لأن هناك دعم سياسي، دعم عسكري لزيلينسكي من البعض الأوروبيين، ما بدنا نقول كل الأوروبيين، لكن هناك جزء كبير من الأوروبيين اللي بيدفعوا وبيسعوا، وخاصة الإدارة السابقة إدارة بايدن.
0: طيب.
3: هي كانت التي هي اللي ورطت، هي اللي حقيقة من ورطت زيلينسكي في هذه الحرب ضد روسيا. والتاريخ بيعرف إن الحزب الديمقراطي أو إنه الرئيس بايدن يريد استنزاف روسيا، استنزاف القوات الروسية في المنطقة. فبالتالي هذا كل هذا يأتي نتيجة سياسات خاطئة من الطرف الأمريكي والطرف الأوروبي أيضا.
0: طيب سأعود إليك بكل الأحوال. سيد ليتوفكن، كشف لجنة التحقيق الروسية عن مكونات غربية في المسيرات الأوكرانية، كيف ستؤثر على شكل الرد وطبيعة الرد وسقف الرد الروسي المتوقع؟
1: يجب أن لا نكتفي بالحديث عن المكونات الأوروبية، بل كذلك عن دور الولايات المتحدة في الهجوم على سكن المعهد. فهذه المسيرات وجهت من خلال نظام ستارلينك الأمريكي، والذي تسدد رسومه البنتاغون. فالولايات المتحدة تتحدث من جهة حول وقف هذه الحرب بين أوكرانيا وروسيا، لكنهم في الواقع يساهمون في هذه الحرب بتقديم ستارلينك والصواريخ من أجل الطائرات والإرسال عبر أوروبا الأسلحة إلى أوكرانيا. ولذلك تحمل الولايات المتحدة جزءا وازنا من المسؤولية. وعندما تسمي روسيا المواقع في أوروبا التي تصنع المكونات للمسيرات الأوكرانية أو تصنع المسيرات ذاتها، فهذا تحذير لتلك الدول ولقياداتها أنها يمكن أن تصبح هدفا مشروعا للصواريخ الروسية، سواء الفرق صوتية أو فوق الصوتية أو صواريخ كروز.
0: طيب بناء على ما تتحدث سيد ليتوفكن، بناء على النقاط التي تتحدث بها، كيف سيؤثر كل ذلك أو طبيعة الدور الأمريكي الواضح في هذه الجزئية كما يعني ذكرت على مسار التطبيع والعلاقات اليوم الروسية الأمريكية وعلى تفاهمات ألاسكا أيضا؟
1: أعتقد أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيئة للغاية، ومساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا لتحارب روسيا لا يحسن هذه العلاقات بين ترامب وبوتين. ولكن بوتين لا ينتقد حاليا الولايات المتحدة صراحة ما ترامب، فيصرح مرارا أنه نظنه خاب بموقف روسيا أو بزيلينسكي لا يفعل شيئا لإيقاف هذه الحرب. كان يمكن أن يوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وكان يمكن أن يأمر زيلينسكي الذي يعتمد على الولايات المتحدة أن يوقف النار. وهذا يعني أن الحرب من مصلحة الولايات المتحدة، حيث أن المجمع العسكري الصناعي الأمريكي يعمل على الحرب في أوكرانيا. لذا فلا أثق بالرئيس ترامب أنه يريد وقف الحرب في أوكرانيا.
0: طيب أستاذ أكثم، فعليا استثمار خاسر للأمن الأوروبي بشكل أو بآخر هذا الدعم الأوروبي لنظام كييف، بل حولها إلى شريك في الإرهاب. كل ذلك كيف سيؤثر اليوم على طبيعة اليوم العلاقة مع هذا النظام، على طبيعة التعاطي بين الدول الأوروبية اليوم على مفهوم العسكرة الذي تحاول أن تذهب باتجاهه في سعي لأنها باتت مقتنعة بأن المواجهة مع روسيا باتت حاضرة أو قريبة؟
2: نحن نتحدث عن الأوروبيين أحيانا أو الأمريكيين أو غيرهم وكأنهم كتلة صلبة لا تشهد نتوءات، لا تشهد اختلافات، وأن كل شيء هو عبارة عن جهة واحدة. الحقيقة في أوروبا تحديدا هناك صراع كبير، يعني صراع بين النخب والشعوب من جهة حول هذه النقطة. الشعوب غير راغبة في استمرار التوترات مع روسيا وصولا إلى الحرب، أو غير الحرب هذه التوترات. مثلا عندك في ألمانيا إعادة منظومة الجندية غير الإجبارية لكن الجندية للشباب في الفترة القادمة. هناك مظاهرات لطلبة مدارس ضد هذا الأمر، هل هم أقل وطنية من أبناء روسيا مثلا أو أبناء أمريكا؟ لا، لكنهم يشعرون أن هذه الحروب التي تخاض اليوم ليست حروبهم، وأن النخب هي التي تشعل الحروب بينما يدفع ثمنها بعد ذلك الأقل شأنا في تلك المجتمعات. إذن لديك صراع مجتمعي داخلي، لديك صراع داخل الاتحاد الأوروبي، ليس الجميع صقورا، ليس الجميع مقتنعين بهذا الخط. طبعا مع عدم انتخاب أوربان في هنغاريا تراجع الصوت الهنغاري قليلا، لكن هناك أصوات أخرى وإن كانت خافتة لا تجد في كل هذا أمرا ذا مغزى. لذلك موضوع أنها رهان خاسر أو غير خاسر، يجب أن نسأل أنفسنا دائما من هو الخاسر. الخاسر هي الشعوب في هذه التوترات في هذه الحروب، لكن من الذي يربح على المستوى السياسي، على المستوى ذكر ضيف موسكو المجمع العسكري الصناعي؟ هؤلاء لا، هم يعني يزيدون ثرواتهم ويزيدون نفوذهم داخل المنظومات الحاكمة، إنما طبعا الشعوب هي التي تدفع الثمن.
0: طيب، لكن بشكل أو بآخر وفق هذه المعطيات، هل سنشهد تغيير في السياسة الأوروبية؟ على الأقل ضغط الشعوب هل سينجح؟ الانتخابات الفرنسية على الأبواب، ونحن نعرف تماما بأن الشارع بات يعرف تماما ومدرك لطبيعة هذه المعارك وهذه الحروب. ضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي ككل، إلى أي حد كل هذه المعطيات ستذهب باتجاه الضغط على القادة لتغيير سلوكهم أو على الأقل قناعتهم بالاستمرار بدعم نظام كيف، أو على الأقل حتى بطبيعة العداء مع روسيا؟
2: يعني على الأقل تماما، على الأقل في النظم الديمقراطية يستغرق الأمر وقتا. خذي ألمانيا مثالا، ألمانيا اليوم القوة الأولى فيها هي قوى أقصى اليمين، حزب البديل من أجل ألمانيا. هل ذلك لإنجازاته الاقتصادية؟ هل ذلك لخططه العبقرية؟ لا، فقط موقف احتجاجي من المواطن الألماني على مجموعة من السياسات، على رأسها سياسة التوتر مع روسيا التي يتخذ هذا الحزب موقفا مختلفا منها. نفس الشأن تجدينه في فرنسا، نفس القضية كانت في إيطاليا قبل انتخاب ميلوني. إذن التغير قادم، والتغير يأتي شيئا فشيئا، لكنه ليس راديكاليا وسريعا. هذا أمر. الأمر الثاني، وبغض النظر عن تغيير النخب أو الحكام أو الأحزاب الحاكمة، هناك تغير حتى لدى هذه الفئة. يعني عندما تنظرين إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل عام وتستمعين إليه اليوم، ستجدين شخصين مختلفين تماما. هو أميل الآن للاعتراف بضرورة الحوار مع روسيا والحديث عن أمن أوروبي وغير ذلك من الأمور.
0: استاذ توفيق، لو سمحت لي، وفق طبيعة شخصية ترامب، إلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن العقلية الترامبية اليوم ستذهب باتجاه تغيير سلوك أوروبا أو الضغط على أوروبا لتغيير سلوكها، أم أن فعلا هناك ربما سياسة يتبعها الأمريكي، يتبعها ترامب على وجه الخصوص في ضوء إبقاء الصراع قائم وما على الولايات المتحدة الأمريكية سوى إدارة هذا الصراع؟
3: يعني الحقيقة، يعني بنحكي عن العلاقات الأمريكية الأوروبية، خاصة يعني في عهد في إدارة ترامب كانت متوترة عكس ما كان في الحكومة أو الإدارة السابقة إدارة بايدن. فبنلاحظ أنه الرئيس الأمريكي علاقاته متوترة بشكل كبير جدا، هدد أكثر من مرة من الخروج من الناتو، طالب الأعضاء بدفع مزيد من المال مساهمتهم في الناتو. أيضا بنشوف أنه علاقته متوترة معهم، خاصة ما يتعلق أيضا في الحرب الإيران، حرب الأمريكية على إيران، كيف الأوروبيين تخلوا عنه وتركوه لوحده. فالعلاقة الأمريكية كل هذه خاصة في عهد ترامب تغيرت بشكل كبير جدا. حقيقة بنشوف أن الأوروبيين الآن بدأوا يبتعدون وبدأوا يقتربوا من الصين، بدأوا يقتربوا من الصين بسبب العلاقات، توتر
0: على مبدأ
3: العلاقات
0: البحث عن شريك آخر، عن مظلة أخرى خارج إطار المظلة الأمريكية.
3: نعم بالضبط، هذا ما يحصل الآن، لأنه فقدوا مصداقية هذه الإدارة، إدارة ترامب فقدوا مصداقيتها، خاصة كيف يتعامل معهم بشكل مهين كيف فرض عليهم رسوم جمركية، وأيضا كيف قام بالعدوان على إيران من دون استشارتهم. فهناك أسباب كثيرة تجعل من الأوروبيين الابتعاد اقتصاديا. دول أوروبية بدأت عقد صفقات مع الصين تحاول الابتعاد عن الموقف الأمريكي. لا نعرف إذا هذا سيتم بعد انتهاء ولاية ترامب أم لا، لكن اللي بنشوف هناك في تغير في على الساحة الأوروبية. أكيد الأخ من ألمانيا الضيف الألماني بيعرف ذلك أكثر مني، إنه الأوروبيين بدأوا يتغيرون، لأن سياسة ترامب حقيقة لا تساهم في خفض التوتر، هي ترفع من مستوى التوتر في العالم بين الأوروبيين في الشرق الأوسط، حتى مع روسيا والصين، حتى مع روسيا وأوكرانيا. يعني أنا أتفق مع الضيف من روسيا من موسكو.
0: نعم
3: الدور الأمريكي إذا أراد وقف الحرب، نعم هي يستطيع، أمريكا تستطيع فرض سياسة معينة.
0: يعني هناك نية لإدارة الصراع وليس لحل الصراع باختصار شديد أستاذ توفيق.
3: إدارة الصراع، نعم إدارة الصراع للأسف هي إدارة ترامب والإدارات السابقة كلهم يعني عندهم فن محترفين.
0: أشكرك.
3: عندهم احترافية في إدارة الصراع في العالم، ليس فقط في أوكرانيا وروسيا إنما حتى في الشرق الأوسط.
0: أشكرك من لوس أنجلوس الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط توفيق طعمة، شكرا جزيلا لك، وشكر أيضا موصول لضيفي من موسكو الخبير العسكري والاستراتيجي فيكتور ليتوفكن، وضيفي من برلين الصحافي والمحلل السياسي أكثم سليمان، شكرا لكم. وشكر دائما موصول لكم على طيب المتابعة. مشاهدينا إلى اللقاء.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم، بكرة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 1974 أقيم بألمانيا الغربية، والأغنية الرسمية لها المونديال كانت فوتبول إست أنسر لبن، أغنية حماسية ركزت على الحماس الجماهيري أكثر من الانتشار العالمي، كون اللغة الألمانية صعبة على كتار، لكن هالأغنية حققت انتشار محلي واسع وكانت نتيجته ممتازة، ففاز الفريق الألماني الغربي بالمونديال بقيادة فرانز بيكنباور اللي يعتبر من أبرز المدافعين بالتاريخ ضد الفريق الهولندي بنتيجة 2-1.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش،
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش،
6: 21 أيار
5: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
1: من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها، كيف تغيرت حياتها، ماذا عاشت، كيف كانت ردة فعل أسرتها، ومتى وكيف قررت أن تختار طريقها بنفسها دون ضغوط. هذا سري، هكذا تحررت جنسياً، عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحلم علقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17-19 تموز 2026، من 5-10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي $6.90، بيرة كيو 330 ملي $0.55.

0: Congratulations to Collège Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
1: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
2: تعبانة معطر زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
1: حملت تليفوني بدي اقول له رد علي،
2: الو لولو
1: الو لولو
2: كيفك خيي؟
1: بدي مصاري
2: احكي بي،
1: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
2: اخر مرة عزت دغري حول لي
1: كيف؟
3: كيف؟
1: معنيه معنيه معنيه

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: هذه نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الثلاثاء الثاني من حزيران 2026 تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جينا نجوان ومريم من تنفيذ هادي الهاشم

الجولة الرابعة من مفاوضات واشنطن تنطلق عند الرابعة، وفي إسرائيل مسار حل الكنيست بدأ مع ترجيح الانتخابات المبكرة. حزب الله لا تواصل سوى مع الإيرانيين الذين يتواصلون مع الرئيس بري يومياً. بري تلقى اتصالا من قليباف وشكره على وضع إيران لبنان كأولوية. ترامب انفجر في وجه نتنياهو ومواقف دولية ترفض التضحية بلبنان. إيران عززنا قدراتنا في فترة وقف النار وثبتنا سيادتنا على مضيق هرمز. الصين تؤكد حصول مناقشات عسكرية جرت مع أمريكا الأسبوع الماضي.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تحية طيبة. وقف إطلاق نار، خفض التوتر والتصعيد، مبادرات وضغوط أمريكية، مسميات على هذه الشاكلة لا تعد ولا تحصى، ولكن لا مفاعيل لها. إعلان الرئيس الأمريكي في الساعات الماضية عن وقف لإطلاق النار حيد بيروت فقط من التصعيد راهنا، فيما بقي الجنوب المنكوب مستباحا. وغدات ما كشف أمس عن تعهد تقدم به الرئيس نبيه بري بالتزام حزب الله بأي اتفاق يتم الاتفاق عليه، خرج النائب إيهاب حميدي ليعلن اليوم أن توقف التهديد بقصف الضاحية ناتج عن الضغط الإيراني الذي لوح بورقة وحدة الساحات، موضحا أن حزب الله لا يتواصل مع أحد سوى مع الإيرانيين الذين بدورهم يتواصلون مع الرئيس بري بشكل يومي. وبالفعل تم الإعلان اليوم أن بري تلقى اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإيراني، وقد نوه بري بالإصرار الإيراني على أن يكون وقف الحرب على لبنان أولوية، فيما استمر التحليق الإسرائيلي فوق الضاحية وبيروت. وتأتي هذه المواقف لحزب الله قبيل التئام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الخارجية الأمريكية عند الرابعة من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، في وقت تتعثر فيه مفاوضات إسلامباد وتتجه الأمور في إسرائيل نحو الانتخابات المبكرة، بما يشكل ضغطا إضافيا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه خلافات حادة داخل الائتلاف الحاكم. والبداية من التطورات الداخلية الإسرائيلية.
4: إذن أقرت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية فجر اليوم مشروع قانون حل الكنيسة 25 بالقراءة الأولى في خطوة تقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة وسط أزمة متصاعدة داخل الائتلاف الحاكم على خلفية الخلاف بشأن قانون إعفاء الحريدين من التجنيد. إلا أن التصويت بالقراءة الأولى لا يعد إلا خطوة أولى ضمن مسار تشريعي متعدد المراحل، لا يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة. لكن ذلك يشكل المزيد من الضغوط على نتنياهو لتحقيق إنجازات أبرزها على صعيد أمن مستوطني الشمال ونزع سلاح حزب الله قبل حلول موعد الانتخابات. اليوم ذكرت معاريف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفجر في خلال مكالمة هاتفية بوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه إليه الشتائم على خلفية إيعازه للجيش بمهاجمة بيروت.
3: حزب الله، وعلى لسان النائب إيهاب حميدي، أعلن أن الحزب لا يتواصل مع أحد سوى مع الإيرانيين الذين بدورهم يتواصلون مع الرئيس بري بشكل يومي وصولا إلى اليومين الأخيرين في ظل التهديد باستهداف بيروت. حمادي قال في حديث لسبوتنيك الأسبوع الماضي شهد تواصلا بين قادة إيران والدول العربية وفي مقدمها السعودية ومصر وقطر والوسيط الباكستاني، وكان التأكيد أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء لا يتجزأ من الشرط الإيراني للتفاوض، وبالتالي توقف التهديد للضاحية ناتج عن الضغط الإيراني الذي لوح بورقة وحدة الساحات، إضافة إلى مساعي السعودية ومصر وقطر. أضاف حميدي ما يحكى عن الضاحية مقابل منع المقاومة من استهداف الشمال في إسرائيل في ظل حركة مفتوحة للإسرائيلي في الجنوب لا يحتاج إلى تعليق، وتابع: منذ أكثر من أسبوع وردنا من الرئيس جوزيف عون عبر بري مقترحا لوقف إطلاق النار، وأكدنا أننا نريد اتفاقا مكتوبا يشكل وثيقة مضمونة وجدولا للانسحاب،

0: الأنظار إلى واشنطن، حيث تعقد اليوم الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت. ستتناول الجولة مرحلة البحث في ترتيبات أمنية أكثر تفصيلا تتعلق بوقف النار وأمن الحدود الجنوبية وآليات منع الخروقات، علما أن الاجتماع في 29 من أيار الفائت بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لم يتوصل إلى أي خطوات عملية.
1: واليوم أفادت صحيفة المدن بأن تواصلا حصل بين الرئيس بري ورئيس الجمهورية حول موقف لبناني يجمع على أن ما تقوم به إسرائيل في لبنان غير مقبول أبدا، بينما أصر رئيس الجمهورية على التفاوض فيما فتح بري مساراته الأخرى لزيادة الضغط على الأمريكيين. الصحيفة تابعت: لقد تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وأوصل رسالة إلى الرئيس جوزيف عون أمس مفادها أن أمريكا مستعدة للعمل على منع إسرائيل من ضرب الضاحية، وبعدها يتم الانتقال إلى وقف تدريجي شامل لإطلاق النار مقابل أن يوقف حزب الله عملياته بالكامل. وعند ذلك أبلغ رئيس الجمهورية الرسالة لرئيس مجلس النواب الذي رد بأنه لا يمكن وقف إطلاق النار من طرف مقابل دراسة خفض التصعيد من طرف آخر، وهذا ما تسلح به رئيس الجمهورية في جوابه للأمريكيين، بينما كان بري يوكل مستشاره علي حمدان الاتصال بالسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ليبلغه بأن بري يضمن التزام حزب الله الكامل بوقف النار مقابل أن توقف إسرائيل عملياتها بالكامل وتوقف التوغل. وتابعت صحيفة المدن: الآن الحديث هو حول وقف العمليات العسكرية ضد بيروت من دون مسار واضح للانسحاب الذي سيكون مرتبطا بما ستحققه المفاوضات في واشنطن على خط مسار سلاح حزب الله.
0: واليوم توالت المواقف الدولية من الوضع اللبناني، وشدد وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، وأضاف: من غير الوارد إطلاقا أن يضحى بلبنان تكفيرا نوعا ما عن تعثر التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. هذا وشدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط على أن التصعيد في لبنان غير مقبول على كل الأطراف تنفيذ وقف إطلاق نار دائم. أما وزير الخارجية التركية هاكان فيدان فقد أكد الحاجة إلى وقف لإطلاق النار على الجبهات كافة، مؤكدا أن ما تفعله إسرائيل في لبنان انتهاك صارخ.
1: على الصعيد الداخلي يتابع رئيس الجمهورية جوزيف عون ما يجري مع السفراء قبيل جولة التفاوض اللبناني الإسرائيلي في واشنطن اليوم. ومن قصر بعبدة أكد النائب ألا عون أن وقف النار الجزئي أتى نتيجة جهود الدولة اللبنانية وأصدقاء لبنان، ورئيس الجمهورية كان في صلب الاتصالات مشددا على أن المهمة يجب أن تستكمل في خلال جلسة المفاوضات التي ستعقد اليوم. عون دعا حزب الله إلى المجيء إلى قصر بعبدة ووضع ما يعتبره نقاط قوة بيد الرئيس جوزيف عون.
2: وصلنا إلى وقف إطلاق النار متوقع أنه ينسحب على كل لبنان تدريجيا، ولكن هذا الشيء تحت الاختبار. هلأ اليوم بدل ما نقوس على المفاوضات، أنا بدعي اليوم حزب الله إلى المجيء إلى قصر بعبدة ولقاء رئيس الجمهورية ووضع ما لديه من نقاط قوة بيعتبرها نقاط قوة بتصرفه حتى تنجح المفاوضات لتوصل للحل اللي هو بده اياه، لان الاهداف اللي حملها رئيس الجمهورية زيت اللي عم بطالبوا فيها كل اللبنانيين حتى المعترضين على التفاوض. اذا اليوم في من رساله يجب ان تحصل، هي انه هذا المسار يجب انجاحه وليس اسقاطه.
0: وفي قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته موسكو والمحادثات التي أجرها مع المسؤولين الروس في إطار التعاون القائم بين البلدين، كما تناول البحث الأوضاع الأمنية وعمل الأمن العام بمختلف وحداته. في المواقف أكدت النائبة نجاة عون صليبة في حديث إلى صوت كل لبنان حصول مساع مكثفة لإنقاذ المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستجرى اليوم في واشنطن، ولفتت إلى أن هناك تحركا دبلوماسيا من قبل عدد من الدول التي ساندت رئيس الجمهورية بطلب وقف إطلاق النار وعدم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.
3: نرجع منشد عقيد رئيس الجمهورية ومنقول له أنه أوكي نحن معكم، نحن بدنا نمشي بالمفاوضات، وأكيد مع الرئيس الجمهورية أنه البند الأول هو وقف إطلاق النار.
4: ماذا تتوقعين في مسار المفاوضات؟
3: مسار المفاوضات معقد لأنه الوضع بلبنان معقد، يعني حزب الله عم بيأتمر من إيران، نقلوا الحرب من إيران.

0: جان لهون، وأكيد حزب الله رح يدل واقف يعني كورق التفاوض لإيران، ومنشان هيك ما رح يكون عم بنسق مع رئيس الجمهورية لمصلحة لبنان، رح يكون أكتر عم بنسق كرمال مصلحة إيران. أنا بعول على كل الجهود اللي عم بيعملها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتحييد لبنان عن هيدا الوضع اللي موجود بالمنطقة. الأفضل إنه لما نروح على المفاوضات نكون لبنانيين عم نبحث على المصلحة اللبنانية قبل ما نبحث على أي مصلحة تانية.
1: الخبير العسكري العميد ركن المتقاعد أندري أبو معشر لفت في حديث إلى إذاعتنا أيضا إلى أن إسرائيل تعمل على 3 مراحل في لبنان. عن المفاوضات قال: لا أعتقد أن الدولة اللبنانية لها تأثير مباشر في مجرى المفاوضات، هي لا تملك خيارات ولا أوراق قوة. سائلا: هل سيصمد وقف إطلاق النار طالما نرى الخروقات؟
2: 3 مراحل عم يشتغل عليها العدو الإسرائيلي. أول مرحلة هي تثبيت المنطقة العازلة لتحييد خطر الصواريخ. ثاني مرحلة هي ضرب المدن الكبرى سور نبطية للضغط على البيئة الحاضنة. الطبقة الثالثة هي على مستوى كل لبنان للضغط على الدولة اللبنانية.
3: إذن ماذا سيفعل المفاوض اللبناني على طاولة واشنطن اليوم وغدا؟
2: لا أعتقد أن الدولة اللبنانية عندها تأثير مباشر في مجرى المفاوضات. هي لا تملك خيارات ولا تملك أوراق قوة. يعني نحن مجرد رسائل سياسية. حتى إذا بدك المشهد السياسي اليوم بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، حيد الدولة اللبنانية الرسمية إسرائيل باللي عم بتقوم فيه، هي عم تحاول جاهدة إنه فصل المسار الإيراني الأمريكي عن فصل عن المسار اللبناني، والقول إنه هي تمتلك حرية المناورة، هي من يحدد متى يحصل وقف إطلاق النار ولا لا. السؤال الأساسي: هل سيصمد وقف إطلاق النار طالما عم نشوف إنه خروقات؟ هذا الموضوع بيحط إنه الاحتمالات كتير صعبة والوضع كتير هش، وما بنقدر نتكهن إذا فعلا نحن رح نروح إلى الحل المستدام أم إلى مزيد من التصعيد.
4: وفي دار الطائفة الدرزية: الاعتداءات الإسرائيلية وضرورة وقف الحرب وعدم تأجيج الخلافات الداخلية مواضيع حضرت في قمة مسيحية إسلامية بدعوة من الشيخ سامي أبي المنى. التفاصيل مع جوزات الحاج.
5: على ضوء مناقشة القضايا الوطنية المطروحة في ظل التطورات والتحديات التي واجهها لبنان، عقدت القمة الروحية الإسلامية المسيحية في دار الطائفة الدرزية بدعوة من شيخ الموحدين الدروز سامي أبي المنى. أبي المنى والذي تلا الكلمة الافتتاحية أوضح أن المقاومة يجب أن تكون من أجل لبنان والتفاوض من أجل خلاص لبنان، مشيرا إلى أن هدف القمة هو لتقريب المسافات وإيجاد النقاط المشتركة، كما وحث المسؤولين على تغليب المصلحة الوطنية والاحتكام إلى وثيقة الوفاق الوطني.
6: نوجه الدعوة للمسؤولين للتعاون من أجل إنقاذ الوطن، ونناشد الأشقاء والأصدقاء والدول المؤثرة للتدخل الصارم لوضع حد للتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة، ولرعاية إبرام الاتفاقات الواقعية لإنهاء الحرب، إذ ليس من الواقع ومن غير المجدي أن نفاوض من موقع ضعيف أو من موقع ضعف أو انكسار أو استسلام، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نتعامل بإيجابية وحكمة مع سبل الخلاص الممكنة، دون أن نغرق في مواجهات مدمرة غير محسوبة النتائج، أو نتراشق فيما بيننا ونترك العدو يمعن في هدم ديارنا وجرف قرانا. علينا أن نؤكد التفافنا حول الدولة وتأييدها في سعيها الدؤوب مع الدول المؤثرة لإيقاف الحرب واستعادة الأرض وتأمين العودة الآمنة الكريمة للنازحين إلى ديارهم، وضمان التزام إسرائيل بأي اتفاق.
5: أما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان شدد في كلمة ألقاها في القمة على أهمية التماسك الوطني من أجل حفظ السلم الأهلي ومواجهة العدوان، لافتا ألا غنى لنا عن خيار الدولة. بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي أكد من جهته ضرورة الالتزام بثوابت العيش المشترك والمحافظة على وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات. الوزير السابق عباس الحلبي والذي تلى البيان الختامي أشار إلى أن جميع الأطراف خلصت إلى ضرورة اعتماد الحكمة في مقاربة القضايا المصرية التي تواجه لبنان وفي اتخاذ القرارات المرتبطة بموقف لبنان من النزاعات الإقليمية والدولية، كما والالتفاف حول الدولة وبسط سلطتها والتصدي للتحديات الوجودية التي تهدد الوطن.
7: التأكيد على اعتماد الحكمة والشورى في مقاربة القضايا المصرية التي تواجه لبنان، الالتفاف الوطني حول الدولة وما تقتضيه الشراكة الوطنية وضرورة شد أزرها لتمكينها من القيام بواجباتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة الوقوف إلى جانب لبنان والعمل الحثيث لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، الدعوة إلى تعزيز ثقافة الولاء للوطن بما يعني ذلك من واجب الركون إلى الجيش اللبناني، التأكيد على واجب الالتزام بالدستور والتمسك بفلسفته الوطنية الجامعة، والدعوة إلى التعاون لترجمة مضمون خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية.
5: من دار طائفة الدرزية جزات الحاج، صوت كل لبنان.
1: على الصعيد الميداني، حلقت الطائرات الإسرائيلية المسيرة فوق بيروت على مستوى منخفض، وفي الجنوب كما على الضفة الإسرائيلية لا محل لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس ترامب أمس، والإنذارات الإسرائيلية مستمرة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية باستمرار إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان الرئيس الأمريكي اتفاق تهدئة. تفاصيل التطورات الميدانية في الجنوب مع حسين معنا.
8: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي العنيف وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير، فيما وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا لسكان مدينة النبطية طالبا الإخلاء إلى شمال نهر الزهراني. هذا وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم أكثر من 40 غارة حتى الساعة استهدفت بلدات صريفة وبرج كلاوي والغندوري ودبعال والدوير وكفر رمان والمنصوري وتبنين والشرقية والسلطانية ويحمر شكيف وشوكين والحنية وكفر سير وزوتر الغربية، وأفيد عن سقوط أكثر من 5 شهداء وعدد كبير من الجرحى. كما استهدف الطيران المسير اليوم بلدات تول وحاروف وخربة سلم وأنصار وجبشيت وصريفة وعبة وحبوش والنبطية وكفر سير وبافلي، وأسفر العدوان عن سقوط 6 شهداء وأكثر من 10 جرحى بينهم جريحان من الجيش اللبناني. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول النبطية وكفر رمان وكفر تبنيت وأرنون، كما استهدف شحور وصريفة وفرون والغندورية وصفد البطيخ وتبنين والسلطانية. إلى ذلك لا تزال منطقة سور تلم لتداعيات الاستهداف الإجرامي الذي طاول أمس مستشفى جبل عامل جراء الغارة التي دمرت 3 أبنية في محيط المستشفى، ومعها كان تدمير جدران وأسقف عدد من غرف المرضى والعناية الفائقة وتدمير حقل الطاقة الشمسية الذي يغذي بشكل أساسي المستشفى بالكهرباء. والحصيلة الغير نهائية حتى الساعة تم انتشال 10 شهداء وأكثر من 35 جريح إصابات وبعضهم خطرة، فيما لا يزال عدد كبير في عداد المفقودين أو تحت الركام، حيث تواصل فرق الإنقاذ والإسعاف أعمال رفع الأنقاض. في المقابل أعلن حزب الله في بيان وحيد لهذا اليوم عن استهداف دبابة ميرجافا أثناء التصدي لتقدم قوة إسرائيلية نحو بلدة حداثة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: رئاسة الجامعة اللبنانية نعت الطالبة تويوديسيا جيمس كرم التي استشهدت من جراء غارة استهدفت المدنيين على طريق الخردلي، وشددت رئاسة الجامعة لأن أي طالب يتعذر عليه الحضور بسبب الظروف الأمنية لن يتعرض لأي إجحاف أكاديمي، وستتخذ الإجراءات لضمان حقوقه، وسيتم إحصاء الطلاب الذين يتعذر عليهم المشاركة في الامتحانات بسبب الأوضاع الراهنة وحالات النزوح، على أن تحدد كل وحدة جامعية مواعيد لاحقة لإجراء الامتحانات لهؤلاء الطلاب.
1: استهدف الأجواء، أعلنت قيادة الجيش إصابة عسكريين بجروح متوسطة نتيجة استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق حبوش دير الزهراني في النبطية. هذا وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تعرض مركز الدفاع المدني في كفر صير النبطية لاستهداف مباشر من جراء غارة إسرائيلية، ما أدى إلى تضرر مبنى المركز والعتاد الموجود في داخله من دون إصابات في صفوف وفي العناصر الذين كانوا خارج المركز لحظة الاستهداف.
4: وبعد استهداف مبان محيطة بمستشفى جبل عامل، استنكرت نقابة المستشفيات الاعتداء الذي وقع والذي أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى وإصابة عدد كبير من الموظفين بينهم من هو في حالة حرجة، وإذ أشارت في بيان إلى أن ما حصل يشكل خرقا صارخا للقوانين الدولية، ناشدت المجتمع الدولي التحرك الفوري لحماية القطاع الصحي وضمان تحييد المستشفيات.
1: على الضفة الإسرائيلية، إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت آلية في منطقة النبطية، وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في مرجليوت والمنارة وكريات شمونة إثر تسلل مسيرة من لبنان. إلى ذلك نقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في كيفية نجاح مسيرات حزب الله في الوصول إلى قواته ليلا، وذلك بعدما نشر حزب الله مشاهد تظهر استهداف جنود إسرائيليين بمحلقات.
4: أعلنت قيادة الجيش توقيف المواطن فاباء في عملية دهم بعد إطلاق النار في دير ميماس على رئيس البلدية سهيل أبو جمرة، ما أدى إلى مقتله وإصابة مختار البلدة بجروح. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
1: حذرت نقابة صيادلة لبنان المواطنين من اعتماد طلب وشراء الأدوية عن طريق خدمة الدليفري، خصوصا من بعض تطبيقات خدمة التوصيل، باعتبار هذا الأمر غير قانوني ولما ينطوي على ذلك من مخاطر جدية على صحة المرضى وسلامتهم. نبهت إلى أن شراء الأدوية عبر هذه الوسائل يفتح الباب أمام تداول الأدوية المهربة أو المزورة أو مجهولة المصدر، لا يستطيع المواطن التحقق من مصدر الدواء. تربويا، وجه النائب إدغار طرابلسي رسالة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة داعيا إلى اتخاذ قرار مسؤول وجريء على غرار قرار وزارة التربية الفرنسية بإلغاء امتحاناتها في المشرق والخليج، سائلا من قال إن مستوى التربية في لبنان مرتبط فقط بإلغاء الشهادة الرسمية أو عدم إلغائها. حياتيا، سجل جدول أسعار المحروقات انخفاضا بلغ 41 ألف ليرة على البنزين 95.98 أوكتان، فيما انخفض المازوت 60 ألف ليرة، كذلك الغاز.
4: في التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، أعلنت وكالة مهر أن النص النهائي الإيراني ما يزال قيد المناقشة في طهران ولم يرسل أي رد إلى الولايات المتحدة بعد. ونقلت عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني أن واشنطن أنفقت كثيرا على هذه الحرب ولم تحقق نجاحا. واليوم أشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إلى أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز، وإدارة المضيق تعد أحد أوجه قوة إيران، وقال إنه في خلال فترة وقف النار تعززت قدرات إيران العسكرية واستغلت الفرصة لتحسين القدرات وتعزيز الاستعدادات والتعويض عن الخسائر، واليوم القوات المسلحة في وضع أفضل مما كانت عليه في السابق كما قال.
1: في المقابل أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الثمن الذي دفعته إيران حتى الآن باهظ جدا، لافتا إلى أن أسس النظام الإيراني تصدعت، وقال إن النظام في إيران سيسقط في النهاية. هذا ونقلت واشنطن بوست عن مصادر أن مسؤولين عسكريين أمريكيين في قارات عدة رفعوا مستوى الحماية تحسبا لعودة القتال مع إيران. إلى ذلك منعت البحرين سفر مواطنيها إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية. وفي الغضون شدد وزير الخارجية الفرنسية جانويل بارو على أنه يجب على واشنطن وطهران حل ملف مضيق هرمز سريعا.
4: وقال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش من الخليج العربي إلى لبنان واليمن والعراق ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم.
1: أعلنت الصين أن مناقشات عسكرية صريحة وبناءة جرت مع الجانب الأمريكي في هاواي الأسبوع الماضي. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نشر أسلحة نووية في دول أوروبية إضافية ضمن حلف شمال الأطلسي. ذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 1.04 دولار إلى 93.94، متخلية عن المكاسب السابقة بعد قول الرئيس الأمريكي إن المحادثات مع إيران مستمرة.
4: واليوم حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن مخزونات النفط قد تصل إلى مستويات حرجة قبيل الصيف. قال الأمن الروسي إن استخبارات أجنبية تجسست على مسؤولين روس كبار عبر الهواتف الذكية.
1: وإلى الجو. الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع استقرارها على السواحل واستمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات.

0: وفي نهاية النشرة تذكير بالعناوين: الجولة الرابعة من مفاوضات واشنطن تنطلق عند الرابعة، وفي إسرائيل مسار حل الكنيست بدأ مع ترجيح الانتخابات المبكرة. تحليق إسرائيلي للمسير فوق الضاحية وبيروت. حزب الله لا تواصل سوى مع الإيرانيين الذين يتواصلون مع الرئيس بري يوميا. بري تلقى اتصالا من قليباف وشكره على وضع إيران لبنان كأولوية. ترامب انفجر في وجه نتنياهو ومواقف دولية ترفض التضحية بلبنان. إيران: عززنا قدراتنا في فترة وقف النار وثبتنا سيادتنا على مضيق هرمز. الصين تؤكد حصول مناقشات عسكرية جرت مع أمريكا الأسبوع الماضي.
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة، تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص. بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من DW عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن النزوح والدمار والإيجارات. أين يقف القطاع العقاري في هذه الظروف؟ وما هي مستجدات قانون الإيجارات في لبنان؟ رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة الزهيري ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: ليصير لبنان الحلم حقيقة واقع، لازم الحكي ينقال فوق الطاولة ليوصل للمعنيين. رئيس تحرير الأخبار بقناة أم تي في الإعلامي وليد عبود ضيف ريتا الخواند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 2/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,541,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,559,000 ليرة، الديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,137,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,329,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب 4 دولار و60 سنت.
2: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Congratulations to Collège Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
7: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
8: تعبانة معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي.
7: حملت تليفوني بدق له رد علي.
8: الو لولو
7: الو لولو
8: كيفك خيي؟
7: بدي مصاري
8: كي بي
7: اذا البابا مسافر شو بيعمل لي؟
8: اخر مرة عزت دغري حول لي
7: كيف؟

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تنعقد الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الخارجية الأمريكية قرابة الرابعة بتوقيت بيروت، في وقت تتعثر فيه مفاوضات إسلام أباد. قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم إسرائيل بقصف الضاحية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. ونقلت فرانس بريس عن كاتس قوله في خلال مؤتمر عن الصادرات الدفاعية: قط ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهجا يهدف لإرساء معادلة جديدة، إذا استمر استهداف البلدات الإسرائيلية فسنقوم بإخلاء وضرب الضاحية الجنوبية. وأضاف: الولايات المتحدة أيدت هذا الأمر ونقلته إلى الحكومة اللبنانية وكل الأطراف المعنية، إما أن يتوقف إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية أو سنضرب الضاحية في حال استمر، مشددا على أن هذه المعادلة ستطبق. أشارت لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إلى أن لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، استهدفت غارة بلدتي المنصور وكفر صير، كما استهدف قصف مدفعي بلدات السماعية الشعيتية والقليلة. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها في جنوب لبنان، وأنها هاجمت أمس مخازن أسلحة ومقرات وبنى تحتية تابعة لحزب الله. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد نقابة المهن الحرة الحرص على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في لبنان ومنع الفتنة التي من شأنها أن تهدد بقاء لبنان، لأن كل من يغذيها يقدم خدمة لإسرائيل. وشدد عون على أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة لن تكون موضع مساومة مهما كانت المواقف والظروف، مشيرا إلى أنه لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض لإنهاء الحرب والحفاظ على السلم الأهلي. وأضاف: القوة ليست في خوض الحرب، بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة البلد. بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هنس بلاسخارت في المستجدات اللبنانية والأفكار المطروحة على طاولة النقاش بشأن المرحلة التي ستعقب انتهاء مهمة قوة اليونيفيل في جنوب لبنان.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أكد المستشار الألماني أن ألمانيا تتابع بقلق بالغ التصعيد الجديد جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه يتعين على حزب الله إلقاء السلاح. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال الاتصال الهاتفي أن الدفاع عن مكانة إسرائيل في العالم بات أمراً صعباً. في خبرنا الأخير، ارتفعت حصيلة قتل الهجوم الليلي الروسي على أوكرانيا إلى 18 قتيلاً. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
3: من خلف القناع قررت البوحة بسرها ومشاركة قصتها، كيف تغيرت حياتها، ماذا عاشت، كيف كانت ردة فعل أسرتها، ومتى وكيف قررت أن تختار طريقها بنفسها دون ضغوط. هذا سري، هكذا تحررت جنسيا، عنوان الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟

0: كنا متأمل.
1: لا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. بين نزوح فرضته الحروب والأزمات الأمنية ودمار أصاب آلاف الوحدات السكنية وارتفاع غير مسبوق في بدلات الإيجار وأسعار العقارات في بعض المناطق، يقف القطاع العقاري اللبناني أمام تحديات مصيرية تطرح أسئلة كبرى حول مستقبله وقدرته على الصمود. أين يقف القطاع العقاري؟ كيف أثرت موجات النزوح والدمار على السوق العقارية؟ ما هي آخر المستجدات المتعلقة بقوانين الإيجارات في لبنان؟ ما هي الرؤية المطلوبة لإعادة التوازن إلى هذا القطاع الحيوي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة زهيري في حلقة جديدة من القانون انحكى. أهلا وسهلا فيك أستاذي أنديرة، ضيفي عزيزي ودائمي بصوتك اللبنان.
2: شكرا.
1: يا هلا أصدقائنا، برفقنا بهالفترة المخرج هادي الهاشم. حلقتنا مباشرة على الهواء، يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة، أرقام الهاتف بالخدمة على 0-4-54-53-58 وللواتساب 0-00-933، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. بداية أستاذي أنديرة، رح فوت دغري بالموضوع، كيف تقيمين واقع القطاع العقاري اللبناني بظل هالظروف الأمنية اللي عم نعيشها؟
2: هلا نحن بنعرف القطاع العقاري هو من اهم القطاعات المورد المتصل لاتصال مباشر بالاقتصاد.
1: نعم.
2: هلا صحيح في بنقول انه في ركود وفي تضرر بالاقتصاد، بس مثل ما تفضلت حضرتك بالمقدمه قلت انه في انتعاش ببعض المناطق.
1: صحيح، على حساب مناطق
2: على
1: أخرى.
2: حساب مناطق اخرى، بالاضافه للتدمير الممنهج والارض سياسات الارض المحروقه اللي عم تتمارس من العدول الاسرائيلي.
1: نعم.
2: على الشعب اللبناني.
1: نعم.
2: بالاضافه للوضع اللي نحن قلنا اكثر من 5-6 سنين عم نعانيه فيه، سواء كان لجهه المصارف او الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه على الجميع. بس لا شك انه القطاع العقاري اكثر شيء هلا فينا نقول ما عاد كثير الناس عم تتجه للشراء. صارت من الـ بتروح على المقلب الثاني اذا بتلاحظ على القطاع التاجيري.
1: نعم.
2: بدليل انه مش بس في عنا مثل قوانين الاجارات الاستثنائيه، مالك قديم ومستاجر قديم، في عنا المستاجرين الجدد، في فئه الشبابيه اللي مقدمين على الزواج. في عندك فئات الناس الناسحه اللي اضطرت تترك املاكها وبيوتها قصرا لتروح تستاجر باماكن.
1: نعم.
2: امنه.
1: نعم.
2: فكل هيدي العوامل كانت من القصص المؤثرة على القطاع العقاري، بالأخص على القطاع التأجيري.
1: نعم.
2: اللي هو عرضة مثل ما قلنا أو مؤثر بالاقتصاد، عرضة للعرض والطلب، بيتأثر حسب الطلب، كل ما زاد الطلب علية الأسعار، اللي عم نشوف أسعار خيالية بمناطق ما كنت تفكر يوم من الأيام يكون هالقد أسعارها كتير غالية نسبة لبدل الإيجار تبولها.
1: هالأسعار الخيالية يلي عم تحكي عنها وكلنا لمسناها وسمعنا عنها، طيب ما في مطرح بعالجها القانون؟
2: هلا نحن في ممكن نتدخل فيها، بس كمان ما فيها تيجي نحن بنظام اقتصادي
1: حر.
2: نعم. نجي نتدخل بالكيف كيفية العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمالك، بدليل انه ما بدنا نرجع نعيد قصة تبرئ الذات تبعت.
1: نعم.
2: المالك القديم.
1: نعم.
2: والمستأجر القديم والأجارات الاستثنائية اللي ما زالت حتى تاريخها تداعياتها لهلا، انه مش.
1: نعم.
2: منطق كمان 3 دولار و10 دولار بالسنة.
1: صحيح.

0: نحن هون إذا بدنا نحكي أخلاقياً وإنسانياً بغض النظر إذا مرتبطين بالعرض والطلب وعلى كثرة الطلب اللي ممكن يصير على الوحدات المؤجرة إنه في المعيار الإنساني، بس كمان صارت الناس عم بتخاف تأجر. كمان عم نصطدم بحالة الخوف.
1: شو مردوا هالخوف؟ ليش؟
0: من حالة الأمنية.
1: مثل ما شفنا عم
0: نعرض الناس للخطر بدليل صارت مواضيع ملموسة بكذا مناطق تعتبر أمنة 100%، عم تم قصف بعض الوحدات السكنية بتشكل خطر على الناس، خطر على السلامة العامة.
1: هذا الشيء
0: صار لو بده يندفع مبالغ كتير صاروا عم يتحفظوا وعم يترددوا. والمؤكد أن بقول لك إنه المالكين القدامى من أكثر الناس اللي عندهم تردد بتأجير
1: ما يرجعوا ياكلوا. شو بقول المثل؟
0: أكلنا الضرب مرة يعني، بس إنه يتعلم. بس للأسف الواقع مزري مخيف، لازم واجب تدخل الدولي هون. ونرجع منقول في أماكن تملكها الدولة فيها تعمل فيها أماكن أو بيوت جاهزة بريفاب بتحل وبتعالج المشكلة، بتخفف الضغط على المناطق، لأنه نحن بتعرف العمران عنا أو تنظيم المدن أو البنى التحتية بلبنان بكل منطقة معودة تستوعب عدد معين من الأشخاص. كيف إذا عندك 1.5 مليون مليونين نازح تركوا بيوتهم قصراً مع عائلاتهم سواء كبار بالعمر أو صغار؟ فهذا الشيء العامل كمان بده ينعكس سلباً على كافة القطاعات. بغض النظر أنه في انتعاش اقتصادي ضمن المنطقة، بيقول داخل اقتصاد داخل انتعاشه، بس هذا الشيء منه كافي، لأنه في بالمقابل في أزمة كبيرة سواء سكانية إنسانية وأمنية، ونحن عم نجرب نتفاداها بهذه الظروف.
1: بدها تعاون كل الأطراف. وكل الجهود تنصب بموضوع السكن تحديدا. ده حجم التأثير اللي تركته موجات النزوح على السوق العقاري.
0: هلا سوق العقاري سبق قلنا انه في ناس حين يمكن طلعوا بلا مصرياتهم بلا مدخراتهم بلا تعبهم بلا حتى مجوهراتهم، في ناس ترك كل شيء يعني.
1: صحيح.
0: فراحوا كفاي حناي يعني قديش هل يقدروا يتملكوا، او هلا واقع لبنان بطبيعه توزيع المناطق ديموغرافيا حيرجع كمان في ناس تقبل انها تبيعون. ما كمان نحن عم نرجع نصطدم بنقطه اساسيه الواقع الامني. بغض النظر إذا ناس عندها قدرة للشراء ولا لا، بالإضافة لغياب القروض الإسكانية سواء مؤسسة العامة للإسكان أو مصرف الإسكان أو حتى دور الدولة بالمؤسسات الاجتماعية تبعولها. فبتلاقي عدة أسباب عم بتساهم بهذه العوامل تضر بالقطاع العقاري اللي هو أكيد بيمرق بمراحل ركود أو يتجمد، بس ما فينا ننكر أهميته، لأنه في مناطق أكيد بيرجع فيها انتعاش، وفي عندها القسم اللي فيه بيتعلق بالقطاع التأجيري بمناطق كتير تحسن عمل إنتاج أو إنتاجية بالمناطق الإنعاش للسكان للوحدات التجارية لكل شيء سواء من المصنع للخياطة لكل شيء. بالإضافة أنه نحن وضع الاقتصادي والاجتماعي كمان عم بيأثر بشكل،
1: ما زالت الأزمة منذ 2000
0: فيك تقول مخدرين عن جد.
1: فعلا أستاذي أنديرة، كيف انعكس الدمار يلي أصاب مناطق الجنوب على حركة البيع والشراء والاستثمار العقاري؟
0: أنا هون حابة يمكن شيء أحكي شيء بموضوع موازي.
1: نعم،
0: نحن إذا في مشكلة ما عملنا لها خطط استباقية نحن مقدمين على كارثة عقارية.
1: من أي ناحية؟
0: من ناحية الملكية، من ناحية تزوير السندات، من ناحية هضم أكل حق الغير، لأنه صارت بفترة الحرب استغلال ترك أصحاب أراضي معينة موجودة بالمناطق الجنوبية.
1: هيدي بدنا نوضحها لو سمحت، شو بتقصدي فيها؟
0: هلا في اللي مبقى عندك عقارات، في عندنا بدنا نفرق بالمناطق الجنوبيه او الجبليه الجنوبيه. في مناطق تعتبر ممسوحه يعني خاضعه للتحديد والتحرير، فيها سك اخضر مسجله بالدوائر العقاريه محفوظه حقوقهم وفق صكوك معينه. وفي اراضي معينه هي فيها العلم والخبر، هي بتكون عاده قيود مسجله اداريه مسجله لدى المختار والبلديه بتحدد انه اصحابها شغلين. بس بدنا ننتبه هدول القيود احيانا اذا ما كانت واصل لمرحلة تحديد وتحرير أو انتقال نهائي بده يجي يستغل البعض، وحتى صار في تواطؤ من قبل مخاطير وتوبوغراف
1: مهندسين
0: ما فينا نجي نرجيها ونضحك على حالنا بوضع يد على أملاك الغير، هضم وسرقة أموال الغير سواء بالعقارية أو أراضي كانت معروفة أصحابها تاركين أو في تشابه بالأسماء يتم تسجيلها على أسمائهم. نحن للأسف غياب المكننة هون كتير إحنا بنحكي عن مدن ذكية والاي اي
1: رح يكون ونعرف حضرتك شاركت بكتير مؤتمرات بهالخصوص
0: هلا عنا كمان إن شاء الله أسبوع الجاي كتير أساسية لنضبط هيدي الحالات اللي فينا نقول نوعا ما فيها فوضى بالرغم إنه نحن بنعرف القيود العقارية قديش دقيقة قديش بتسجل بالثانية وبالدقيقة الواحد بده يشتري أو يسجل حق معين سواء كان حق عيني أو حق مكتسب موجود بعقار معين ضمن سجلاتها. بس هل يا ترى الدوائر العقارية الموجودة بالجنوب أو بالمناطق المتضررة إلى سجلات مكننة بضمن
1: ومحفوظة ضمن المديرية العامة
0: هل موجودة داتا كافية إنها تحفظ حقوق الناس تتأكد من هالأشخاص اللي أحيانا بيكون عندهم لولد
1: نتأمل إنه يكون فيه عندك معلومات إذا فيه
0: أنا
1: ولا
0: صراحة
1: لا.
0: لو في
1: نعم
0: نحن بحاجة لتطويرها وتعديلها وتحديثها. للأسف نحن إذا تلاحظ ببعبدة بعطي مثال سجل التجاري أو
1: الإيجار بالسقوط
0: يعني في حقوق ناس وقفت في خسارة لملايين الدولارات في ناس حقوق ناس كتير مهدورة بهذه الفترة فهذه كمان إلى تداعيات فكذلك فما بالك القطاع العقاري أو تسجيل عقد ابتدائي أو عقود معينة غير نهائية ويمكن مات أصحابها. يعني حتى لأ بدنا نواجه تصادم أو مواجهة بين حالات بتتعلق بالإرث لناس مثلا عيال تم إبادتها بالكامل كيف بده يتم تسجيل الحقوق لانتقالها مين بالحق أي شخص اللي بيورث قبل التاني. فنحن مقدمين على فترة ما بعد الحرب بدها تروح السكرة وتجي الفكرة وهنيك المشكلة
1: لأنه مثل ما عم بتصوري لنا واقع مرير ناطرنا على مستوى الإرث على مستوى أصحاب
0: الحقوق الإدارة المدني يعني عندك مجلس شورى الدولة عندك القضاء المدني عندك قضاء
1: العدلية كلها بدها تضل مخضوضة
0: جزا ما جزا لأنه بالنهاية في وضعيات
1: في تزوير احتماليات للتزوير
0: واستعمال مزور فهذا شيء كتير خطير. للأسف نحن كنا قبل الحرب كنا نحكي بمباني مهددة بالسقوط كان عندنا داتا أولية قديش فينا بس هلأ فوق 70 قرية سواء بالجنوب
1: تم تهديمها بطلت مهددة
0: يعني بنى تحتية
1: نعم
0: مدمرة نعم. إدارات رسمية ممسوحة يعني بالأرض سويت بالأرض
1: شو برأيك نحن يعني هلأ معلي رح نحكي شوي برات الموضوع الأساسي تبعنا بظل الظرف المالي اللي عم بتعيشه خزينة الدولة وكمان المواطنين من وين بده يجي المال لحتى
0: للأسف نحن صارت هيدا نقول دايما من منين بدنا نجيب يعني نحن حتى بالحالات العادية
1: لغاية امبارح تقرير طلع حوالي 22 مليار دولار صارت الخسائر بهيدا الحرب الأخيرة
0: هيدا اللي مبين بس عندك في شيء بعد التداعيات اللي أكبر هي انه هاد المبالغ اللي رصدوها اذا نحن ما اجينا دعم دولي وما تم في قرار سياسي واضح ما حدا حيطلع فينا. نحن جربنا توصلنا مع دول نجرب نعمل ممكن قد ما فينا نساهم نحن بلدنا عم يتدمر ما فينا نقعد متفرجين خاصة في تقصير بالدولة إما عجز ماليا
1: في غياب تام للمجتمع الدولي
0: تهميشنا
1: عن كف هالاعتداء
0: في غضب
1: عن
0: على المجتمع اللبناني عم يدفع ثمن سياسات للأسف على أرضه ما خصوا فيها وبتتأسف إنه نحن عنا عجز كلي لما تيجي أنت تطرح فكرة إعادة إعمار أو تطرح فكرة المدن الذكية أو المباني لتدعيمها أو ترميمها المنع على الانهيار حتى ما تسبب فوضى أو خطر على السلامة العامة بيقولوا لك حلوا مشكلتكم أو تصافوا أو وقفوا حرب لنتطلع نقدر إذا منأمن دعم ولا لا صرت سامعتها من كذا جهة بكذا دولة عربية كنت مشاركة أنا بمؤتمرات أو حتى يعني خلال الاجتماعات المصغرة اللي صارت اللي بزعل عليه أنا أنه حرام لبنان بلد تاريخي له حضارات يجي بهالطريقة يتم تدميره يتم تهميشه من قتل شعبه وثقافته وهويته وتراثه وأثاره بهذه الطريقة الممنهجة
1: للأسف صار مبارح من فترة يعني من الاعتداء على الأثار بسور
0: للأسف
1: شو عندك معطيات علما أنه بدنا نوعد المستمعين رح يكون عنا بعد أسبوعين أو ثلاثة حلقة مخصصة عن الاعتداء وكيف تنظر له الأمم المتحدة
0: ضروري جدا
1: الهمجية اللي ما في إلا مثيل بتدمير أثار يعني هيدي شغلة
0: بأيام
1: أكثر الحروب ما صارت
0: احنا بنعرف قانون الدول الانساني دائما في عنده نقاط خاصه بالنزاعات المسلحه او بحال قيام حروب معينه دائما عندك في اهداف محدده تعتبر اهداف محميه بموجب قانون الدول الانساني
1: طبعا.
0: حتى الشرعات الدوليه الاثار والتراث والمستشفيات والمراكز التربويه هي تعتبر من النقاط او الاماكن المحدده هلا يمكن بيجي علي احيانا تسقط الحمايه المدنيه علي او تسقط حمايتها بمجرد ما يتم التواجد فيها عنصر امني او عسكري. نعم. بيتم قصفها. بس للاسف نحن عم نحكي عن حضارات 2000 و 3000 سنه. سكوت المجتمع الدولي بهيدي الطريقة المخزية كتير مهم، لأنه شارع الأثار بسور.
1: نعم.
0: وعندك
1: القلعة
0: شقيف اللي هي رمز، كانت تعتبر المنطقة خلينا نقول البريميوم يعني الملك. سير فيها بهالطريقة هيدي كسر لما
1: يقال انه هناك قلعة ملوكية
0: بقلوا لها القلعة الجميلة.
1: نعم.
0: فيصير فيها بهيدي الطريقة انه تم احتلالها بهيدي الطريقة، كسر لمعنويات اللبناني، بتشكل حسرة وضرب لكافة الموازين سواء الاقتصادية الثقافية
1: التراثية
0: الاجتماعية. فهذا الشيء كمان كتير مستنكر، وياريت مجتمع الدولة بس بأكد على حفاظ وحماية هيدي الأثار والبقايا من التاريخ مثل حضارتنا وهويتنا، أنه يتم الحفاظ عليها مش تدميرها
1: للأسف. أستاذي أنديرة زهيري، برأيك هل بعده العقار يشكل ملاذ آمن للاستثمار بلبنان؟
0: هلا أنا فيي أقول لك
1: إذا بدنا ناخد الظروف كلها سوى المحيطة،
0: الظروف كلها أكيد ملاذ آمن، لأنه العقار سابق
1: بعده ملاذ آمن
0: أكيد. نعم. بس أهم شيء ما يكون منطقة أمنية. دائما لكل مبدأ استثناء، وهلا صار بينطبق على العقار. كان نقول نيال اللي عنده مرقد
1: عنزي بجبل لبنان، هيك كانوا يقولوا،
0: بس انه جبل لبنان اللي هو نحن لبنان بطبيعه.
1: نعم.
0: الحال.
1: نعم.
0: العقار اكيد ما لانه ضمانه، لانه البنوك اخذت لنا مصرياتنا.
1: نعم.
0: ما عندنا قدره شراء للذهب، الذهب ممكن ينزل يطلع، اما العقار ثابت. فيك اذا ما قدران تشتري بمطرح فيك تجيب هلا صرت بيوت جاهزه وتزرعها بارضها تعيش فيها وتستقر. هو ضمان اجتماعي لتقدر تنتج، وضمان للعائله لتستقر حتى ما تتشرد، وهي حق سكن. بس برجع بقول العقار انه بهيدي الظروف خلينا نقول بحالة كوما، بس لا يفقد قيمته لانه اساسي، لانه الحرب حتضل. نحن معودين بس هالمرة ان شاء الله تكون نهائية لنرجع نعمل اعادة اعمار. هالإعادة الاعمار رح
1: نعرف حالنا انه اذا اليوم عمرنا بكرة ما بنتدمر.
0: لانه بيع العقار كأنك عم تتخلى عن بلدك. انت بتملك شيء ثابت بالارض بخليك متمسك بهالارض، سواء كان بالزرع او بالسكن. نعم. لانتاجية شغلك، لعائلتك، لثقافتك. نعم. لحضارتك، لتاريخك. مجرد ما بعته انت عم تتنازع عن هالهوية كامل. فبتمنى انه يصير في انتهاء محسوم للحرب، مش كل 15 سنة يطلعوا لنا بعد ما نحط مقتدراتنا وجانا عمرنا بقى نعمر لنقدر نستقر.
1: كمان هيدي عم تنعكس على جيل الشباب،
0: على المعنويات،
1: على معنوياته عم ببطل عنده امل انه يضل بلبنان.
0: وللاسف غياب
1: الهجرة،
0: نعم، قروض الميسرة والمسيرة اللي ممكن نحن نقدر نحصر عليها
1: للاسف،
0: عم بتكون فوائد 7%، عم بيطلب منك شروط تعجيزية، ومبين انه ما عم بتكون للأشخاص المتوسطين وما دون، عم تكون محسومة لفئات وجهات معينة. نعم. تحت شعار انه عم نقمد قروض اسكان،
1: علما انه القانون يعني يحد من فحش هالفائدة
0: 7%. انا ايش عم بحكيك، متأكد شخص كان قرض ترميم.
1: نعم.
0: تطلبوا تعجيز.
1: نعم.
0: يعني الله يساعد المواطن العادي او المواطن اللي
1: ما عنده دخل. قدره يشتري،
0: ما عنده قدره يشتري، يعني حتى الحلم انه يحقه بالسكن بلبنان بمكان لائق عم بيحرموا اياه. نعم. فما فيهم بقى يكبوا مسؤولياتهم،
1: صار الحق بالسكن محصور بوجوده. نعم. على الورق بس.
0: ايه. ما فينا كمان هون نجي تكب المسؤوليه الدوله مثل على مواطن ليستفيد مواطن. نعم. تاني فئه خاصه على. نعم. فئه خاصه.
1: نعم.
0: لنكون دوله عادله، من نطبق
1: لازم
0: الدستور،
1: تأمين الحق
0: السكن لجميع المواطنين. نعم. الموجودين على. نعم. الأراضي اللبنانية.
1: نعم.
0: بتسهيلات ومعايير موصوفة دوليا. نعم. بالمعيار. نعم. الإنساني والاستقرار.
1: ممتاز. أستاذي أنديرة، شو هي أبرز التحديات يلي بتواجه المالكين حضرتك منهم بالمرحلة الحالية؟
0: المرحلة الحالية أول شيء أنت صرت متحفظ إذا بدك تأجر.
1: نعم.
0: صرت انت متحفظ حتى لو اجرت، وانت
1: لأنه
0: عارف
1: خايفه من السلطات تفاجئك بقرار تمديد العقود
0: بالاضافه كمان
1: بقوه القانون.
0: بوضع أمني كمان تعرض الناس أو الشغلين عندك نعم. لخطر
1: نعم.
0: وهذا حالي صارت معي كانت فاضطريت كمان إلجأ كمان للقضاء لأحمي الناس وأحمي سلامتهم العامة نعم. من الأخطار بالإضافة أنه الملكين القدامى الدولة ما عم تأمن لهم التحفيزات الكاملة لأنه في بنياتهم صارت متقلكة متهلكة متضررة يعني كمان بتعرف إمتى نطوع هلا نعم. للأسف الحرب تركز عليها بس في بنايات ما رح تنطر لا حرب تضل ولا تنتهي في بنايات على جدار
1: بدها صيانة وإلا بتقطع
0: ترميم بتقطع. أو تدعيم إجت فترة البلدية بعدة مناطق قامت نعم. بواجبها بس نعم. وقفت بس لأنه هلأ ما تنسى أنه النزوح بيروح على أماكن آمنة هالأماكن الآمنة فيها أماكن أو بنايات معرضة
1: مهددة بالسقوط بسبب
0: كان...
1: عمره
0: ايه هالعدد الهائل اللي ممكن تستوعبه يستوعبوا هذا الوحدة السكنية أو هذا المأجور أو هذا البناء يعني فرق ما يكون لا سمح الله عندنا 3-4 ضحايا عم بيكون عندنا عشرات بالإضافة للمدارس الغير مؤهلة لأنه كمان كان عندنا حوالي 300 مدرسة قبل ما يصير الحرب مهددة بالسقوط على جميع الأراضي اللبنانية وعم بيكون تكون مراكز إيواء فنحن هلأ بحاجة للفتة خلينا نقول إدارية تعاضد مجتمع دولي وإنساني ووعي مجتمعي من قبل الأفراد لأنه هذا الوعي المجتمعي ما فينا نجي نحن بطريقة عشوائية نحن نتصرف إذا ما كان مدروس كيف أنت حقوقك وواجباتك بحالات الخطأ شو لازم تتصرف كيف لازم تعالج المشكلة كيف لازم يعني تسرع بمعالجتها قبل ما نوقع بالمحظور فنحن هلأ لازم نكون مرحلة وعي لأنه هلأ الناس مخدرة هذا التخدير رح
1: مش يخليك... عارفين شو ناطرون
0: نعم هذا التخدير ما رح هيفقد لك التفكير المنطقي وكيف كيفية التصرف
1: نعم
0: حاجة للتوعية للتوجيه نحن هون دورنا حتى دور الإعلام كتير أساسي اللي هي السلطة الرابعة كيف تضوي هذا الموضوع كيف يتم معالجته وكيف المسؤولين بدهم يرجع يتجاوبوا معنا على محمل الجد لنقدر نضبط هيدي الحالة لأنه حتى ما نوقع بمشكلة أكبر من قصة بس نزوح أو قصة بيت أو بناء مهدد السكوت نحن بحاجة استقرار محتاج لوعي محتاج لقوانين دون نون أن نتعرض لحق دستوري أو مكتسب لأي جهة من فئات اللبنانية الموجودة بدليل قصة 80 الأجرات الاستثنائية
1: جايين عليها هيدي ورح يكون هيدا السؤال الجاي بس بدي أقول لك أستاذي زهيري أكيد صوتك عم يوصل هلأ لقلون
0: إن شاء الله
1: بقدر أكد لك وين صارت قضية الإيجارات القديمة بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني
0: نعم أنا قبل لا أوصل يعني لجوابك المالك القديم فعليا هو له 70 سنة بحالة حرب نحن الإيجارات التمديدية الغير دستورية اللي التهجتها السياسات المتعاقبة هي نوع من الرنت كنترول رنت كنترول كانوا يحطوه وقت الظروف الاستثنائية بيكون في حروب حتى ما يسببوا تشرذم عائلات وتشريده
1: صحيح
0: بس للأسف بتلاحظ المنطقة المحيطة بالمنطقة يعني سواء عندك نيويورك أو فرنسا أو حتى لا يمكن عندك الأردن شوي زبطت عندك سوريا عندك مصر مصر زبطوها بلشوا يطلع بس نحن تركوا كل المسؤوليات على المالك القديم نحن مجرد ما طلعنا من هالقوانين الاستثنائية لنرجع نحن كمالكين قدامى نعيش مساواة اللي بيعطينا إياها قانون الموجبات والعقود ومفروض العقود بعد 23/7/92 مفروض كنا ننتهي بمفهوم اسمه أجارات استثنائية إذا كانت الدولة عندها مشكلة مع مواطنينا في وزارة شؤون اجتماعية
1: هي تحلها مش المالك
0: مش المالك مش إذا وقت البناء المالك مش إذا ما دفع ضريبته المستأجر بالبلدية بيعملوا له حجز على العقار تبعه على البناء تبعه المالك القديم أنا بوصل صرخته في مالكين بحالة يرسلها صار في عندهم 30 وريث مقدرانين يعملوا انتقال وفارز نتيجة السياسات الظالمة اللي تم انتهاجها هلا بتقلي المستأجر له حقوق أكيد له حق سكن حقه بالسكن بس عند الدولة مش عندي أنا أجرت لأستفيد مش لأستغيث فهيدي المالك القديم مالك القديم أنا إذا بدي أطلع بمعيار إنسانة فكر معيار إنساني بس ما بقى تظلمونا لأنه أنا الظلم اللي وقعت فيه ما بريده يتكرر على غيري بدي يكون عندي حكمة هون وموضوعي
1: يمكن أنديرا ماتر أنديرا هيدا السبب الأساسي يلي عم بيخلي الناس غير الخوف الأمني هيدا السبب يلي عم بيخلي الناس أنه ما تأجر لأنه مش عارفين وين رايحين
0: فازعين يرجع يفوتوا بالاستثناء
1: صحيح صحيح خاصة أنه أزمة سكنية تلوح بالأفق
0: لا أكيد
1: نعم.
0: أكيد
1: نعم.
0: بس أنا اللي بقدر أكد لك أنه كانوا يقولوا أنه سياسة القانون الأجارات الاستثنائية قانون تهجيري وقانون أسود لا اللي صبت اللي بيهجر مزبوط هي الحرب والظروف الاقتصادية. القانون الوحيد اللي طلع الضامن والأسلم هو قانون الأجارات الاستثنائية وما بعده من التحرير. بالنسبة لقانون السكن اللي طلع أمريكا الأجارات السكنية طلع بال 2014 وتعدل بال 2019.
1: بدنا نغوص فيه شوي لو سمحتي بتفاصيله وين صرنا بموضوع الصندوق.
0: هلا بالنسبة للقانون أنا إحنا يعني أنا متمسكة بقانون 2014 بدليل إنه طلع بالنشر بالجريدة الرسمية وتم تطبيقه. هلا رجع تعدل بقانون تعديل 2017/2 لا إنه يقولوا قصة المهل 9 سنوات ل 12 سنة أو خفضوا بدل المثل من 8% ل 5%. هذا من عفوا من 5% ل 4%. هذا شيء منه أساسي. هي الأساسي هي كانت توافق بين مالك مستأجر. بالنسبة إلي إذا أنا بدي أحكي انطلع من 2014 12 سنة مفترض تخلص بآخر 2016. يعني مهلة 9 سنوات فعليا إذا انطلقنا من 2014 بتكون خلصت ب 28
1: وإذا من 2017 بدأ تخلص ب 2016.
0: إذا بال 2017 تعديلي انطلقنا مهلة 9 سنوات انتهت بشباط 2016. إذا عن جد المستأجر مستفيد من حساب الدعم 3 سنين وقايم بواجباته ومصرح سنة بسنته للصندوق للجنة حتى لو ما بتت وعاطي علم قبل ب3 أشهر من انتهاء شهر شباط قبل 3 أشهر من انتهاء من مدة 9 سنوات أعلن فيها صراحة المالك يكون حفظ حقه. أما المستأجر اللي أهمل وما قدم طلب وما صرح كل سنة هذا القانون ما حينصفه وأكيد ما رح يوقف حده رح يتطبق القانون بحذافيره
1: دغري الإخلاء
0: بدليل أنه عم بيطلع أحكام أنه انتهى القانون بانتهاء مدة 9 سنوات وما في شروط أو ما في عوامل وعناصر أنه مقدم قايم بواجباته المستأجر أكيد أكيد رح يكون سبب أنه عقده ينفسخ. مش بدليل انه اذا انتهى القانون دغري بينكبل المستاجر بالشارع مثل عم بيقولوا. نحن القانون البلاد عنا ما بتقول خلص العقد بينكبل الناس بده يتوجه انذار بده يصير في
1: اجراء عنده الوقت الكافي
0: اجراء قضائي في نزاعات بدها تمتد. بس مش مثل بلاد برا بيجي البوليس بدق على بابك بكبل لك اغراضك برا. هيدي الفكره اللي عم بيروجوها منا صحيحه. في لك حق وانا بنصحك بدل ما تحطهم بالمحاكم
1: تفهم مع المالك.
0: تفهم مع المالك. وهلا انه في وضع انساني واخلاقي نحن لازم نتضافر ونتعاون. هون المقاومه بتصير.
1: برافو.
0: هون الدعم بيصير. برافو. وانا بدليل انه بشجع الناس تحلها رضائيا على انه تروح قضائيا
1: احلى من المحكمه لانه القانون مع المالك.
0: بالنهايه مبدئياً. في اكيد بالنهايه في في تقصير في بحقوق. انا حتى كمالك انا اذا قصرت بقيام بواجباتي بدي ادفع الثمن. اذا خلفت بالقانون انا بدي اسقف القانون.
1: طبعا
0: لما كان القانون الاستثنائي بالقديم كنت احترمه طبقته علما انه كان ظالم. فهلا اجت تعدلت هذه القوانين وخلصت. خلينا نخلص عن هالفترات الاستثنائيه. شيء اسمه استثنائي لازم ينتهي.
1: هو استثنائي بطبيعته له وقت.
0: وحاب اقول قبل ما اتطرق لغير السكني لما طلع على نحن ب 23/7/92 تحررت عقود الأجار وصارت خاضعة لقانون موجبات والعقود. كنا طالعين فترة حرب أهلية طويلة الأمد وغير الحروب متعقبة ما شفنا حدا نكب بالشارع. الناس فاتت أقلمت وصارت توقع عقود خاضعة للقوانين الأجارات الجديدة قانون موجبات والعقود قانون 159/92. جبنا أحصاءات نحن بالآخر 2019 بتقلك وحدات السكنية على جميع الأراضي وحدات سكنية على جميع الأراضي اللبنانية هي بحدود 64,000 وحدة مؤجرة. طب عندك من 19 لل 2026 وهيدي عندك 14 كان طالع القانون. يعني صار في عندك إخلاءات قضائية صار في عندك تسويات صار في عندك استرداد للضرورة العائلية صار عندك المستأجر اشترى هيدي الشقة صار ملكة. هيدي الوحدات بطبيعتها والمنطق تبعها بينقص ما بيزيد. وما حدا في قلك منا أعداد صحيحة لأنه مصلحة كان المالك أو المستأجر يروح يسجل يصرح ليستفيد
1: صحيح.
0: من البدل المجاني أو الضرائب اللي كانت خفيفة. والمؤكد أنه صار هلأ مقابلة الأجارات الجديدة هي 90% أو 100% صار تقريبا. يعني فينا نقول هيدي العقود
1: شو بفسر هيدا الموضوع
0: دليل أنه نحن صرنا الأجارات السكنية الاستثنائية خلصت صار في فلول صار العقود يعني
1: عم تنتهي خلاص عم تنتهي. نعم. بحكم القانون
0: بالإضافة للقصص الرضائية وهذه مكسب للاثنين لأنه مصالحة
1: طبعا.
0: خاسرة خير من دعوة رابحة.
1: نعم.
0: ننتقل لغير السكني. غير السكني اللي هو كان أول مرة بنفصل عن قانون أجارات السكني، كان يتمددوا سوا، فصلوا بال 2014.
1: نعم.
0: بعد فترة جدل ما تمدد، كان فيه بيقولوا لك فراغ تشريع وما في فراغ تشريع مطبق، كان من أصول محاكمات مدنية
1: وموجبات واضح طبعا.
0: فاللي صار القانون اللي طلع ب 2025 بالشهر السادس منه كان على اساس 8% بدل مثل.
1: نعم.
0: كانت مدة الادنى والاقصى بين سنتين لاربع سنين. رجع تعدل بشهر الثامن.
1: نعم.
0: بال 2025 خفضوا بدل المثل من 8% ل 5%، زادوا عدد السنوات، صار بين 5 سنين و 8 سنوات، يعني بالاضافه لل 70 سنه تمديدات غير دستوريه اجاك فوق 13 سنه تمديد مجاني، بالاضافه ل 8 9 سنوات اضافيه جديده ببدلات زهيده. بفتكر المستاجر اخذ حقه، اخذ وقت كافي سواء غير سكني او سكني.
1: نعم.
0: انه يقدر يعمل سكن بديل، انه كمان ندعم اقتصاديا، انه حتى في حال كان دافع خلوات لمستاجر اخر بيكون هذه المبالغ اللي اندفعت كمان تحصل بطريقه غير مباشره، بالاضافه للدعم الاقتصادي اللي امنته الدوله لهالمستاجرين على حساب المالكين. ونحن هون بنطالب المالكين ومنطالب الدوله تعوض على المالكين، ولازم نرفع بقى دعوة نطالب بحقوقنا كمالكين عن الضرر والتعويضات اللي راحت
1: اللي سببت لكم اياها.
0: واذا ما نحكي عن لجان والصندوق اللي فيها كان مراسيم تطبيقيه،
1: اكيد
0: إيه؟ لانه كان الفرق اللي بده يندفع على المالك القديم اللي انحرم فيها بالوقت اللي بالمقابل المستاجر استفاد كل هالسنوات يدفع بدل زهيد بالسنه.
1: نعم.
0: $3 و$10 بالسنه.
1: نعم.
0: بالوقت المالك عم بيصرح ويتحاسب على السعر الجديد بالدولار. فهذا الشيء، هاي العداله المقلوبه بدنا نخلص منها. تحرير إن شاء الله جاي، نحن بنحلم ببلد
1: تحرير العقود.
0: إيه تحرير صارت نايمة. نحن لأنه عندنا شعور
1: الاحتلال
0: نوعا ما، لأنه أنت بس تحس شيء غصب عنك، لأنه عقد الأجار هي من العقود الرضائية القائمة على
1: غير راضية ومجبورة
0: على الاعتبار الشخصي. أنا ما في إجي أجر إذا أنا ما اقتنعت بالسيرة تبعيت المستأجر، حطه ببيتي بملكي أمن عليه، لاقي أنا كن مأجر إكس، لاقي عندي إجراج، ما بتزبط. فالعقود الأجار إذا بدها تنضبط ينعمل لجان بالدولة تراقب هذه العقود كيفية تعاطي المالك والمستأجر بتطبيق هذا العقد دون المرور بالمحاكم بطريقة بتقعد سنوات طويلة. يعني أحيانا ورثة الورثة بصححوا خصومي كل مرة ليكفوا الدعوة. هذا الشيء بدنا نطلع منه. نحن بنحكي يمكن مدينة فاضلة، بس عم نتمنى نحكي بهذا الواقع اللي بنحلم فيه وبنطمح فيه.
1: يعني أقل شيء نحترم حق المالك،
0: حق المالك، حق السكن عند الدولة، الاستقرار عند الدولة، لأنه هي بتأمن،
1: هي المسؤولة،
0: مسؤولة، لأنه نحن استقرارنا طبعاً بالسكن طبعاً. استقرارنا بالسلام العام وسلامة المبين.
1: طب هون بعض المستثمرين أو المستأجرين للأماكن غير السكنية بيتحججوا أنه نحن دافعين خلو كتير غالي.
0: نعم.
1: شو بترد عليهم؟
0: أنا بس بدي أسأله، هو لما إجا دفع عارف حاله فايد بعقد أجار ولا عقد تمليك أو وعد بالبيع؟ هاي واحد. لما إجا دفع مصرياته حدا ضربه عايده؟ لما إجا دفع مصرياته لإجا محل من مستأجر محل مستأجر آخر، هل كان عارف أنه يوما ما هالعقود الاستثنائية والأجارات الاستثنائية
1: إلى وقت
0: وبدها تنتهي؟ ليش ما عملها الحسابات؟ ليه ما راح اشترى مطرح تاني؟ زبط حسن إجارته؟ ولا بقول لك في مالكين استفادوا، إيه، بس في مالكين كمان، في فئة من المالكين انظلمت في بالوقت اللي كانوا مستأجرين عم بيأجروا لهم ملكهم على السعر الجديد.
1: نعم.
0: وبالوقت اللي عم يدفعوا لهم للمالك،
1: كيف ممكن يكون مالك استفاد بظل القانون الممدد؟
0: في مالكين استفادت طبعا، حتى في بالمناطق الفخمه، بس
1: نعم.
0: لا يعني ما بيتجاوزوا اليد الواحد يعني. بس اذا جينا للمبدا الاساس.
1: نعم.
0: اللي هو الدستور، قانون الملكيه الفرديه المصانة بمقدمته بالماده 15 منه بتحمي حق الملكيه، ما فينا نفرط فيها. عقد الاجار عقد مؤقت قائم على الاعتبار الشخصي، والبدل بالوازي قيمة الشقة أو قيمة المأجور اللي قاعد فيه بالبدل الصحيح. مش منطقة أنا أقعد بمنطقة فخمة 400 متر تطلع بالسنة علي $10 و$100، مش منطق. نحن بلد قائم على النظام الاقتصادي الحر، نحن عنا حرية التعاقد، فهذا الشيء نحن بيعمل خلل ومخالفة. والثقافة اللي انخلقت كل هالسنين إنه هذا حق مكتسب، أنا برجع لقرار المجلس الدستوري اللي هو أهم محكمة موجودة بالدولة اللبنانية، أنه لا يمكن لفئة خاصة أن تستفيد على حساب فئة خاصة أخرى ولا حقوق مكتسبة في القوانين الاستثنائية.
1: نعم.
0: إذا ما حابين يصدقوا يراجعوا القرارات. نعم. مجلس الدستوري، لأنه مجلس الدستوري إذا خالف حاله خالف الدستور، يعني نحن خالفنا بلد، يعني عم ننسف قاعدة أساسية موجودة باللبنان.
1: نعم، مهم كتير هذا المبدأ، لا حقوق مكتسبة في قوانين استثنائية. بدنا نذكر المستمعين أنه معنا رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرة زهيري، عم نعالج موضوع العقارات والإيجارات بظل النزوح والدمار. أستاذي أنديرة، تنختم موضوع الإيجارات القديمة والقانون الجديد يلي طلع، هل هناك بعد ثغرات أو إشكاليات قانونية تعيق التطبيق السليم؟
0: تعيق التطبيق الصحيح. أنا بما أنه مرتهن للقضاء،
1: نعم،
0: واخدي قانون،
1: هلا مش كل ما بدنا نشيل مالك بدنا نشيل، عفوا، مستأجر بدنا لازم نروح على القضاء. القانون يعني
0: القانون هلا
1: مش ضروري نروح على القضاء.
0: فكرة الثقافة، أنا قديش ممكن يتجاوب مع المستأجر؟
1: ايه هون
0: أنا لأنه إذا تجاوب مع المستأجر حلو، بدلها العينها العينتين. بس أنا إذا عندي مستأجر
1: مضطرة تروحي على القضاء،
0: مضطرة لأنه نعم. عاند أو كبر أو صار نعم. يروح لأزية، ما اكتفى بقى بالقصة
1: المضي طبق
0: قانون.
1: ايه
0: بيقول لك فوق القانون أو بيروح على جهة حزبية معينة. نعم. أو بجارب بيأثر عليك باتصالات وتهديد وترهيب. عادي لا يسمح لنا فيها، يدير كل واحد شيء على نفسه.
1: طيب كيف بدنا نحقق توازن بين حق المالك وحق المستأجر بعيدا عن الشعبوية والانحياز؟
0: أنا
1: بدنا بكل موضوعية.
0: إذا لاحظت حديثي من أول نعم. حديث هلا بحكيك بكل شفافية وتجرد. نعم. أنا كان بموضوعية
1: أكيد،
0: سواء لجهة القانون أو جهة التعاطي بأخلاق وإنسانية أو جهة واقع الحال وظرف الحال ومين الجهة المسؤولة.
1: نعم.
0: فأكتب من هيك موضوعي ما فيه. هلا الموازاة بالحق، هو طالما العقد بيحفظ حق التاني، شو موجود بالعقد أنا بدي التزم فيه. لأنه اتنيناتنا خلينا نقول وقعنا عليه بالإرادة. إذا انضربت الإرادة انضرب العقد، يا منفسخه يا خلص منفوت نزاع قضائي، خلص.
1: نعم.
0: بيخلص العقد.
1: نعم.
0: نحن اللي عم نجرب نقوله الوفاقات أو الاتفاقيات الرضائية، التعاطي بأخلاقية وإنسانية بالبدلات العادلة المقبولة، بالرغم أنه في طلب كتير على الأجارات وهذا حق يمكن يزيد ومين بيدفع أكتر. بس لأنه في عنا حالة استثنائية وفي نزاعات مسلحة وفي ملايين الأشخاص مشردين، مش لأنهم مستأجرين قدامى، لا، والأصحاب ملك عندهم أراضي وأصحاب بيوت وأملاك
1: طبعاً.
0: عندهم ظرف استثنائي، بس تخلص الفترة بده يرجع على أراضيهم على أملاكهم ويعيدوا عمارة، لأنه حرام واحد يترك أرض خصبة زيتون
1: طبعاً.
0: تراث
1: للأسف للأسف للأسف أكيد. سيزي زهيري، هل هناك مشاريع أو اقتراحات قوانين جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة، أو يعني في شيء مشروع جديد غير قانون الموجبات والعقوب؟
0: في محاولات كتير عم تتقدم بمجلس النواب. نعم. كرمال تعديل هالقوانين، بس نعم. القاعدة الأساسية قانون الموجبات والعقود هو القانون الأوحد الواحد الوحد كيف واجب تطبيقه، لأنه هو نعم. خير من عدد
1: نظم.
0: ونظم ووضح العلاقة بين المالك والمستأجر. نعم. حتى مش بس بين المالك والمستأجر، بين أي عقد ممكن أنت تنشئه بطريقة عادلة ومنصفة. إذا صار في إجحاف في عنا القضاء اللي نحن ما زلنا نؤمن فيه. نحن ما زلنا نؤمن أنه القاضي له حق تفسير القاعدة بما يرضي مبادئ العدل والإنصاف، وما في يستنكف عن إحقاق الحق لنصير نطبق مادة 4 نصوم محاكمات مدنية ممكن.
1: نعم.
0: نوصل هالشي.
1: نعم.
0: فنحن لأنه منآمن بوطن، منآمن بدولة، منآمن بقانون، على المواطن احترام هذه القوانين وتطبيقها واحترام حق الغير وحدوده وصلاحياته، وين دايما بتوقف عن كل واحد سواء كان مالك أو مستأجر. بدك موضوعي دون انحياز عطيتك إياه.
1: كيف بتنظر وحضرتك رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، كيف بتنظر هالهيئة لملف التعويض عن الأضرار يلي لحقت بالمباني والمباني والوحدات السكنية؟
0: التعويض هون بدنا نشوف حالة الحرب.
1: نعم.
0: وحالة الإجارات الاستثنائية. بس برضو بدنا نروح عند جهة واحدة هي الدولة اللبنانية. لأن لو ما الدولة اللبنانية عملت تمديدات قصرية وغير دستورية
1: ما كنا أمام هيدي المشكلة،
0: وسرقت للمالك حقوقه وحتركت عليه واجباته، ما صار في تداعي ولو حتى عدلت قوانين كانت تلزم فترة ما التوسيع مهام الترميم والصيانة على المستأجر مثل ما عمل القانون الجديد، كان أول شيء في إصلاحات صغرى إصلاحات كبرى. نعم. يتحمل كبرى المالك صغرى المستأجر.
1: هلأ
0: لا صار مستأجر صار معني بالترميم والتدعيم والصيانة وأقسام. نعم. مشتركة.
1: نعم.
0: أما بالنسبة للحرب فهذه بدها تضافر دولي، بس أهم شيء نحن لازم نعمل دراسة أهم شيء داتا، أهم شيء الإحصاءات، أهم شيء الاستعانة بالداتا الأقمار الصناعية، داتا الجيش اللبناني، لأنه الأراضي اللي رح نكون عندنا مشكلة فيها هذا بده موضوع بحد ذاته، لأنه طريقة الدمار الممنهج اللي تم اتباعه بتنكيل بالأراضي
1: صار بدك توبوغرافي جديد،
0: إظهار حدود، تحديد تحرير جديد، بالإضافة للبنى التحتية كيف فينا نرجع نعمل ضبط ومسح، يعني في عنا إعادة بناء بلد من أول وجديد، مش من ناحية دستورية أو
1: من ناحية الإعمارية،
0: البنى التحتية، الإعمار، هيدا الشيء للأسف بحاجة لمتخصصين، بحاجة لناس يطلعوا من المحاصصات الشخصية،
1: متخصصين ببناء المدن.
0: أي، وحتى هلا فينا ندخل الاي او المدن الذكية اللي بترصد أي بناء من خلال الخوارزميات.
1: نعم.
0: أي بناء بحسه معرض للسقوط بصير بيعطي استشعار، بيعطي الناس، بيعطيها قبل بوقت وكاي ليخلوا ليسهلوا مهمة الدفاع. نعم. المدني والقوى والفرق. نعم. الإنقاذ. نعم. بالإضافة أكيد أكيد أكيد لمواد صالحة تتوفر فيها شروط حماية البيئة، بنفس الوقت حماية الناس في حال تم تصدى.
1: كلمة أخيرة بدي منك، جواب سريع، هل بتتوقع عودة الحركة العقارية لا طبيعتها؟
0: أكيد أنا أؤمن بلبنان.
1: عظيم. كلمة من القلب بتوجهيها للمستمعين، لأي فئة انتموا، كان مالكين أو مستأجرين، شو ما كان وضعهم، شو بتقولي لهم بآخر 10 ثواني؟
0: بقول لهم آخر 10 ثواني للعقود أو العلاقات الودية خير دارير لانتظام وقت، لانتظام وطن، لبداية حياة جديدة بنؤمن فيها هي التجدد، ونحن نتسكين بلدنا. ميرسي.
1: ممتاز. أهلا وسهلا فيكي أستاذة أنديرة زهيري، شكرا على حضورك. كل هالمعلومات دايما اللي بتعطيها للمستمعين معلومات قيمة وبتصب بالحلول الوسطى دايما، وبتعطي لكل صاحب حقه، بتشرفي ضيفي دائمة بإذاعة صوت كل لبنان. مستمعينا بشكركم على المتابعة، شكرا للمخرج هادي الهاشم، إلى اللقاء بحلقة جديدة الثلاثة القادم، انطرونا.

0: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلي. زحلي ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
3: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة، تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالا بعنوان للوطن مع الفرسان الأربعة، الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 من حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على رقم 03-310-848، بدعم من مجموعة لاتيا للتطوير العقاري في قبرص.
6: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.

0: Congratulations to Collège Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
1: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
2: تعبان معطر زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي،
1: حملت تليفوني تدق له رد علي،
2: الو لولو
1: الو لولو
2: كيفك خيي؟
1: بدي مصاري
2: احكي بيي،
1: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
2: اخر مرة عزت دغري حول لي
1: كيف؟
3: كيف؟
1: معنيه معنيه معنيه

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبك انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: تحية طيبة موجز للأخبار من صوت كل لبنان بدأت منذ قليل في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية أفادت قناة MTV بأن قائد الجيش العماد رودولف هيكل يتابع مسار الجولة الرابعة من المفاوضات مع إسرائيل مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في القصر الجمهوري أعلنت قناة MTV أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني التقى النائب علي حسن خليل موفدا من رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحث معه في وقف التصعيد وجهود التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار رأى المستشار الألماني أن التصعيد الحالي في لبنان بلغ مستوى خطير للغاية مؤكدا أن ألمانيا تحث إسرائيل ولبنان على مواصلة التفاوض شدد وزير الخارجية الإسبانية على أن تصعيد العنف في جنوب لبنان غير مبرر وينتهك سيادة البلاد ويعرقل المحادثات المباشرة مع إسرائيل في جديد التطورات جنوبا استهدفت غارتان إسرائيليتان مدينة النبطية وبلدة شوكين كما أغار الطيران الحربي على بلدة كفرة في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف مستوطنات نهرية كرمائيل صفد وكريات شمونة في شمال إسرائيل بصليات صاروخية من جهة أخرى أفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء استهداف مستشفى جبل عامل إضافة إلى سقوط 127 جريحا وسط أضرار فادحة وجسيمة بحث وزير الداخلية أحمد الحجار مع رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام في أوضاع بلديات الضاحية وجرى الوقوف على حاجاتها والتحديات أقرت لجنة الإدارة والعدل في جلستها اليوم اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في لبنان الخبر الأخير في هذا الموجز أفادت مصادر إيرانية رويترز بأن طهران تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق محدود مع واشنطن وإلى هنا وينتهي موجز الأخبار من صوت كل لبنان شكرا للمتابعة

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزو ابي يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحية الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
6: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
9: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون

0: رفض الانصياع لنظام الأسد فصدر القرار بتدمير معمله. هنا تبدأ القصة، وهنا يبدأ هذا الحوار مع ضيفي الصناعي السوري ابن مدينة حلب السيد جود جويد. يا أهلا وسهلا، شرفنا بألمانيا أولا، شرفنا في بودكاست سوريا لوين.
1: أهلا فيك سماح، ومرحب يعني صراحة بالشعب السوري، ومنقول له مبروك على العهد الجديد اللي بدأت فيه سوريا. ومثل ما كان في الظلام نحن علينا كعائلة، أكيد كان في ظلام كثير كبيرة، وخاصة على الشعب السوري اللي ضل بسوريا، وحتى في كثير عالم بيخرج سوريا يعني نأذوا ونظلموا.
0: صحيح، حضرتك من الصناعيين السوريين يلي خسروا الكثير في فترة الحرب، لكن أيضا بذكاء الصناعي ومرونة الصناعي تأقلمت مع الظرف الصعب، وبدل الانكسار ذهبت إلى بلد مجاور، أسست معمل جديد، أقمت علاقات وشراكات جديدة، ونجحت بهذا المعمل، معمل بروباك، بحيث أنه يكون لكم اسم على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي بشكل كبير. ولهالشي سيد جود، أنا بهمني وجودك معنا جدا اليوم لحتى نعرف من وجهة نظر الصناعي كيف اليوم تنظر لواقع الصناعة السورية، كيف هو حال الصناعيين السوريين، وكيف يا ترى بتشوف الظروف اللي لازم تتوفر لكم صناعيين اللي هاجرتوا برا البلد بسبب ظروف الحرب حتى ترجعوا تستثمروا في سوريا وتساهموا في نهضة الصناعة ونهضة قطاع الاقتصاد بشكل عام. لكن قبل ما نخوض في هاي المحاور الصناعية بدي أرجع معك ليوم قاسي في حياتك، في حياة العائلة، وفي حياة كل من كان يعمل في معملكم في مدينة حلب. اليوم اللي قرر فيه نظام الأسد قصف المعمل، شو بتتذكر منه؟
1: يعني هذا اليوم مثل ما وصفتي كان يوم جدا قاسي، ومن الأيام اللي ما رح تنتسى، يعني لا بالنسبة لي ولا للعائلة تبعيتنا. بتذكر تفاصيله كتير منيح. يوم الجمعة حوالي الساعة 2 بعد الظهر بتاريخ 26/11/2016، طبعا المعمل كان شغال بحلب. نحن المعمل طول فترة اللي تركنا حلب 2011 وبعد هالفترة ظل المعمل شغال بشكل طبيعي. بجيني اتصال انه نحن انضربنا، هي كلمة نحن انضربنا.
0: انت وين كنت؟
1: انا كنت بلبنان، انا تركت يعني من حلب العام 2012 تقريبا من الشهر الثامن، وصارت هجرة كبيرة يعني من عائلات حلب بهالوقت. بال 2016 بجيني اتصال انه نحن انضربنا. اول سؤال بسأله العالم وين، باللي في سيارات اطفاء عم تجيب تنقلون. طبعا كان طريق بين حلب والمعمل منطقة المنصورة هو الريف الغربي مقطوع، يعني ما في طريق. كانت العالم تروح ينقذون بتركيا، كان تركيا أقرب يعني بكتير، أنه قبلوا لي في سيارات إسعاف عم تجي من تركيا بتنقل الجرحى. صرت أسأل على فلان شخص اللي ما عم نلاقي، فلان شخص ما عم نلاقي. طيب أكتر من هيك شو الوضع؟ أنه عم نطلب سيارات أطفاء عم تجي من تركيا. طبعا المشهد يعني خلص ارتسم قدامي تماما، نحن صناعة بتروكيميائية، اوكي، يعني في عنا شيء اسمه احبار، في عنا سولفنت مذيبات، الصوره صارت واضحه، المشهد واضح قدامي
0: انه
1: خلص ما ممكن، يعني ما هو حريق، هو طبعا

0: الأرض، ليش بدهم يستقصدونا؟ ما كان عندي أنا أي معلومات.
1: كم شخص كان يا ترى موجود داخل المعمل؟
0: المعمل تقريبا كان فيه حوالي 120-130 عامل، وتوفى تقريبا 12 شخص، وفي عنا كمان شيء 8 بال يعني بالإعاقة.
1: هي كارثة اللي صاحب معمل.
0: يعني طبعا كارثة، انه نحن يعني بهالفترة يعني الخسارة كبيرة، اللي هي خسارة الأشخاص. يعني ما فكرنا أول شيء بأي شخص، بالأشخاص، كيف بدنا نحكي، كيف نواجه يعني هذا الواقع، انه قضاء وقدر. اوكي يمكن يكون قضاء وقدر، بس انه مستقصد يعني حادث سير قضاء وقدر، انه هي قضاء وقدر.
1: ممكن هلأ توصف لي شعورك كان بهي اللحظة لما أدركت حجم الخسائر؟
0: يعني طبعا صار في كذا اتصال، يعني اول اتصال قالوا لي، ثاني اتصال اسال يوضحوا لي اكثر. طبعا هن شافوا المشهد واضح بالنسبه لهم، ما بعثوا صور فيديوهات، ما كانوا يبعثوا لي اول شيء، يعني حتى يمكن لثاني يوم لا وصلني. بس انا خلص يعني اسال اسئله يجيني الجواب، عارف انه الشيء انتهى. صراحه يعني بقول لك انه الدنيا كلها صغرت بعيني، يعني بطلع هيك بطلع انه الدنيا كلها ما عاد بالنسبه لي تسوى شيء، يعني هذا تعبي وتعب اهلي، و خصوصا نحن يعني بنينا بايدينا هذا المعمل، يعني ما نجينا اشترينا شركه ماشيه وكذا، نحن بايدينا هذا من البناء للتاسيس لتركيب المكنات للتشغيل. بصراحه يعني صرت اشوف انه بعد هالمشكله هي اللي صارت معي، يمكن لازم انا اقوى اكثر، يعني اعطتني دافع قويت اكثر، لانه انا اذا بطلع من هالمشكله هي، يعني صار في عندي تحدي للنفس، انه انا اذا بطلع من هالمشكله ما عاد ولا شيء بالدنيا يهزني. واخذت قرار بيومته، يعني بتذكر مثلا كانت الوالده قاعده معنا وبتقول لي يا ابني اللي عمله بيعمل اكبر منه. طبعا هي داخليا يعني مقهور على اولادها،
1: طبعا
0: جوزيف مثلا كذلك الامر، اللي نحن بنينا مع بعض ونكمل مع بعض ونرجع نبني مع بعض، يعني كلياتنا صرنا نقوي بعض، يعني نقوي بعض. وكان قرار سريع انه نرجع نحن نبلش بلبنان ونبلش بهالبدايه الصناعيه الصح، كان هو قرار سريع.
1: يمكن أفضل رد على نظام الأسد بهي الحالة أنكم ترجعوا تستمروا بالعمل، ولكن خليني ضل معك بموضوع تدمير المعمل. لما تقول أنه الطيران السوري أو الطيران الحربي هو اللي قصف المعمل، هون الواحد بيخطر له سؤال أنه شو عملت أنت أو شو عملتوا كعائلة لدرجة أنه النظام السوري يحقد عليكم ويقرر أنه قصف هذا المعمل؟ هل كان في إشارات معينة شعرت فيها أنه وضعكم في خطر في سوريا؟
0: صراحة نحن ما كنا ندخل سياسة ولا ندخل سياسة ولا بحياتنا دخلنا سياسة، نحن عائلة يعني صناعية واقتصادية. بس أنا اللي فهمته يعني بعدين أنه بهالمنطقة المنصورة كل المعامل هي ما تحت سيطرة النظام، أوكي، صار عم بيعملوا سياسة الأرض المحروقة. يعني في غير معامل انضربت بس ما تأثرت، لأنه ما لنا صناعات كيميائية، أوكي، مثلا معمل منشرة حجر ما بتأثر، هوني كان في عنا كتير مناشر حجر يعني بالمنطقة، في معامل أدوية ما بتتأثر، ما عندهم مواد مشتعلة، نحن في عنا مواد مشتعلة. لذلك أنه اليوم السؤال إذا نحن مقصودين أو لا ما عندي جواب، ولا رد أسأل يعني مين ده تسألي. بس اللي بعرف نحن رحنا بدنا نعمل ضبط، نقول له أنه نحن معمل انضرب ما خلونا.
1: مين ما خلاكم؟ وين كنتم؟
0: قسم الشرطة. يعني طب صار عنا أضرار؟ لا، انتوا تعرضتوا لهجوم عصابات. مين عصابات؟ طيران. ما كتبوا. انا كان بدي هذا الضبط صراحه، واصريت على اجلته، بعرف في يوم ما حدا بده يتحاسب، واصرينا عليه وكذا، ما كتبوا، ما بيقدروا يكتبوا، يعني بتعرفي ضباط صغيره وكذا وفي عليهم عالم، نظام امني كان بامتياز. لذلك نحن اللي صار معنا انه بقول له نحن يعني نحن شو غيرنا؟ عمالنا سوريين، ترخيص المعمل سوري، مكاناتنا داخلة عن طريق الجمرك السوري، أوكي، كل شيء، ما نحن ما غير شيء علينا.
1: لمين كنت عم تقول هذا الكلام؟
0: يعني عم نحكي نحن بين بعض، يعني كصناعيين يجوا يحكوا معي وكذا، إنه ليش أنتوا كذا، تلقنا شو اللي صار، ما صار عنا. إذا النظام انسحب من هالمنطقة، ما عاد بده يضرب المنطقة كلها، وصارت معنا وصارت مع غيرنا يعني. بس نحن كان الضرر أقسى بالنسبة لنا بسبب طبيعة الصناعة صراحة، يعني في كتير معامل تهدمت بحلب، ما لنا الوحيدين، يعني بفتكر حلب فوق 90% من دمار المعامل، في ناس بشكل جزئي في ناس بشكل كلي، بس صار في دمار كتير كبير
1: بحلب. خلال هاي السنوات من 2011 لما بدأت الاحتجاجات في سوريا لغاية 2016 معملكم شغال،

0: هل كنتوا عم تتعرضوا مثلا لضغوط معينة من الأمن السوري، المخابرات السورية؟ هل كان يطلب منكم أشياء معينة ما تنفذوها؟ يعني أنا أحاول أفهم منك إنه هل كان في إشكالية معينة؟
1: هلا اكيد يعني اليوم كان عندنا باص للعمال، الباص بزمانه نازل، عندنا عمال، نحن في عمال عامل فلبيني وفي هنود وفي كذا، اخذوهم المخابرات انه هدول اعتبروهم انه يعني هن مثل اشخاص مقاتلين اجانب. هذا باص عمال، وهذا الزلمه الفلبيني يعني بيشتغل معنا صار له 12 سنه، اخذوه على فرع المخابرات العسكريه، ضلوا 12 يوم وكذا، حقوا معهم يعني العالم، هدول الاشخاص ما بيعرفوا غير المكنه يعني، ما اخر ما طلع شيء معهم، ردوهم طبعا. واضافه لهذا الموضوع ان حاربونا كثير نوقف الصناعه، يعني هن بالنسبه لهم كان عندهم فكر، اي بقول لك اياها، انه كل شيء صناعه بهالمنطقه هن ما له موجودين فيها، ما عم بتخدم الطرف الاخر، اوكي، عم بتخدم السوار، ان هن هيك بالنسبه لهم، انه هذا المعمل اذا بهالمنطقه ونحن ما لنا واصلين له، ما عاد هذا عم يخدم السوار. وكانوا معتقدين انه نحن عم نجيب المواد بطريقه غير شرعيه. اوكي، طبعا هذا الكلام ما هو مزبوط، لانه نحن كنت انا كل سنه انزل ادخل على وزير الاقتصاد، كذا وزير اقتصاد، قال لهم بدك تعطيني اجازه بالاستيراد، انا استورد موادي، لانه هنيك المناطق اللي ما فيها نظام ما كانوا عم بيسمحوا لها، ما بيعطوها، يعني بتبعتي طلب حتى تاخذي اجازات استيراد ما بيردوا، ما بيقولوا انه هي خارج سيطرتنا نحن، ما بيجاوبوا، الطلب كان يوقف ويروح. انا اشير حالي قال له هذا المعمل فيه اليوم 220 عامل بيشتغل 24 ساعة، كل وردية فيها 120 شخص تقريبا،
0: 220 عائلة عمليا.
1: ايه، انه هدول العالم كيف بدك نسكر المعمل، ما مسكر المعمل، وين دي يروح؟ هدول عندك 240 عائلة تقريبا، شو بنعمل؟ يكتب لي انه يسمح للسيد كذا فلان باستيراد مواد الأولية كاملة، دبعت على مديرية الصناعة بحلب يعطونا الإجازات. لذلك نحن كان شغلنا شرعي وعمالنا شرعيين، ما عنا أي شيء بالمعمل أبدا غير الصناعة، ما كان عنا بس الاستهداف، قلت لك الفكرة يعني اللي وصلنا له بالأخير، كل معمل مي منه تحت سيطرتهم معناته هو عنده مساعدة للطرف الآخر للسوار، يعني هاي بشكل واضح.
0: القرار جاء سريعا أنه أنتوا تبدأوا من الأول من جديد بلبنان بتأسيس معمل جديد؟
1: والله القرار أجا جدا سريعا، وفي ناس اعتبرته مثل ردة فعل،
0: أي
1: يعني واحد صار معه مصيبات اليوم عمل ردة فعل. لا، نحن اليوم ما بنعرف نشتغل غير صناعة، وما اشتغلنا إلا صناعة، ولما أخذنا القرار يعني خلص هي مسألة حياة أو موت، لأنه الفاجعة كبيرة والخسارات المعنوية كتير كبيرة، اللي هي بتحفر يعني بتضل، إضافة للخسارات المادية. أخذنا قرار أنه نبلش فورا محل ما نحن كنا ساكنين مستقرين، كنا في لبنان، أوكي، ورغم كل التحديات اللي بدها تواجهنا يعني، بس طالما نحن عندنا فكر صناعي وعندنا النوهاو الصناعي وعندنا الخبره، اوكي، عاده بتكون يعني الصعوبات شوي اسلس علينا من غيرنا.
0: كثير صناعيين سوريين اللي تاثروا بالحرب وتركوا البلد اخذوا معهم عمالهم، مو فقط الخبره لكن اخذوا معهم عمالهم واحيانا عائلات العمال. كان الظرف بيسمح لك انك تعمل نفس الشيء او كان ظرفكم مختلف؟
1: هلا طبعا نحن بعد ما صار الضربة بحلب في كتير عمال انه حاولوا يجوا على انه يتوظفوا، هلا النظام بلبنان منه كتير متاح لهذا الموضوع، يعني في صعوبة، ونحن اذا ما انه شخص نظامي ما بناخد حدا على مسؤوليتنا، اللي قدرنا نجيبه وجبناه. اوكي، الوراء بتاخد وقت شوي، في شوية صعوبات بالموضوع العمال السورية، اوكي، وفي اشخاص حتى كانوا عنا يعني كانوا اوريدي هن موجودين بلبنان، اوكي، تركين الشغل وكذا، وكانوا عم يشتغلوا بمصانع مثلنا بلبنان، في ناس حبوا يجوا يشتغلوا معنا. اخذنا طبعا في عندنا نحن جوتا معينه ما فينا نتجوزها كمان، يعني كعماله اجنبيه بلبنان في نظام ما فيك تتجوزيها،
0: تمام،
1: اللي قدرنا ناخذه ضمن هالجوتا اخذنا.
0: معمل بروباك للسوريين اللي ما بيعرفوا هذا المعمل، شو الاختصاص بالضبط؟ هو معمل تغليف، ولكن لو تشرح لنا شوي اكثر ماذا يعني تغليف؟
1: بروباك هي شركة صناعية بتنتج مواد التغليف المرنة. التغليف المرنة يعني لما حدا بيروح على السوبر ماركت بيشوف هالمنتجات على الرف مغلفة، يا بعلبة أو بشكل مرن، اللي هو مثلا مثل تشوفي تشتري البن، تشتري البزورات، تشتري هلا المنظفات، هذا التغليف المرن هو فليكسبل باكجينج، كل نوع منتج بده تغليف خاص. لموضوع الصلاحية، لموضوع حماية المنتج ضد الشمس مثلا، ضد أنه ما يوقع الأرض يصير السقوط عليه هدر بالمواد. كل منتج فيه له احتياجات خاصة، ونحن ببروباك نصنع هالمنتجات. إضافة للموضوع في عنا طبعا مرحلة الطباعة اللي هي مرحلة مهمة، وهي اللي بتعطي الجاذبية للمستهلك حتى يأخذ يشتري المنتج.
0: تصميم التغليف،
1: تصميم والطباعة كأي شغلة كتير مهمة، والحفاظ الحفاظ على هالمواصفات. طبعا كلمة الباكجينج يعني صناعة التغليف كلمة كتير كتير كبيرة وواسعة كتير. نحن طبعا مختصين في موضوع التغليف للصناعات الغذائية، للكيميائية، لمستحضرات التجميل، للألوية.
0: يعني زبائنكم هم عمليا مو المستهلك النهائي، بينما هم المنتجين والصناعيين.
1: يعني بنبيع الصناعيين، يعني نحن بنصنع مواد التغليف للصناعيين. هذا التعريف تبعنا، والحمد لله يعني كان اختيارنا للمكنات بداية يعني حسب خبرتنا الصناعية هو اختيار جدا صائب.
0: بمعنى
1: يعني نحن اليوم ما نشتري مكنات عادة إلا من ألمانيا. أوكي، بس حتى نشتري مثلا المكنة الألمانية بدنا نعرف ليش نشتري. بنعمل يعني مثل ما بقول دراستنا، طبعا في فرق بالكلفة وفي فرق بالكوست. نعمل دراسة عنا، بنعمل دراسة فنية، وبعدين بنقطع مع الدراسة المالية بنشوف إنه هذا السعر هو هل فيه جدوى اقتصادية لاشتري هالمكنة. قدمنا على هالخطوة، على الخطوة هي، وبلشنا نحن اليوم هي بتركيب المكنات، وقدرنا فورا نحقق المواصفات المعتمدة عالميا للمنتج. وبعد فترة كمان حصلنا اليوم على جائزة، على جائزة الجولدن أورد إذا بديك، يعني
0: جائزة ذهبية،
1: جائزة ذهبية بدبي. هي طبعا بتخص الجي سي سي، دول الخليج وشمال أفريقيا والميدل إيست. أوكي، هي مؤخرا حصلنا على الجولدن أورد.
0: ألف مبروك.
1: شكرا شكرا لك.
0: هاي الجائزة بالتحديد شو بتعني لك شخصيا بعد كل هاي السنوات من
1: بتعني لي كثير، لأنه نحن لما شاركنا ما كنا مشاركين صراحة كهدف أنه تنافس أو نربح ولا لا. حتى جوزيف ما كان خي ما كان بده يشارك، يعني أنه لا نحن فينا نعمل أكثر. ما مقتنيا مثلا وين هو، يعني حتى ما يضل عنده هيك رغبة وإصرار أنه دايما يكون أحسن ومتميز. قالوا لا خلينا نشارك، يعني نشوف حالنا، نقيم حالنا نحن وين يعني. وصراحة يعني كانت النتائج كتير كتير ممتازة، لأنه في أخصائيين بيجوا بيعملوا التقييم، يعني في لجنة حكام طبعا هي إنجليز، فرنساوية، أمريكان، ألمان، بعده كل واحد ضمن اختصاصه بيعملوا تقييم على هذا الموضوع. ونحن الحمد لله قدرنا يعني ناخذ الجولدن. هي في جولدن وفي سيلفر، أخذنا الجولدن أورد طبعا بمصلحتنا. تعني لي كتير الصراحة، وأكثر ما تعني لأنه أنا مبسطت أنه أخذنا هي الجائزة، لا بتعني لي أكثر لأنه بصير عندك يعني دافع أكثر حتى يكون في عندك إصرار وجدية والتزام وطموح أكثر بالعمل. يعني أنا ما مبسط على شيء وحياته، لا هي بتعطيني دافع لقدام، هي بعتبرها
0: للاستمرار
1: أكبر.
0: يا ترى الوجود بلبنان شو الميزات اللي أعطاكم إياها حتى تقدروا، يمكن في سوريا كنتوا فاعلين على مستوى محلي المستوى السوري، الوجود في لبنان أعطاكم أكيد فرص أخرى الانتشار. شو بتعتبر أنه أهم الميزات يلي حققها هذا الوجود لألكم؟
1: صراحة بلبنان، لبنان بلد منفتح اقتصاديا، ولبنان بلد مهم كتير جغرافيا. أول شيء يعني قربه من الحدود السورية، من الأردن، البحر قريب. واليوم اللي ساعدنا طبعا أنه عم نشتغل بأريحية، يعني ما في عقوبات على لبنان. أوكي، المواد الأولية اللي بدك تستورديها فيك تستورديها دون أي عوائق. بيجوا مثلا فريق فني لتركيب المكنات يشتغلوا. طبعا في بعض الشركات كون هني عندهم بوليسي بتحفظوا على لبنان. أوكي، بس بالعادة لا، يعني كانوا كل الشركات بيجوا يعطوا دعم فني، يعملوا زيارات متتالية. وقدرنا الحمد لله نحقق يعني التارجت اللي نحن منريده. أوكي، نوعا ما طبعا نطمح أكيد أكتر، بناخد جزء من حصة بالسوق اللبناني. أوكي، نحن مالنا أشخاص كتير مثل أقول أجريسيف أنه بالسوق اللبناني، بس عم نتعامل مع شركات هن بيحبوا يتعاملوا معنا. أوكي، ومؤمنين فينا، ونحن نفس الشيء دون نعتبره شركاء. يعني لما نبيع نحن شخص منه مستهلك، هو عمليا صناعي، هذا ذاته صار مثل بقوله يعني نقطة دائمة، regular customer. ما هالمرة بياخد من عندك هالبرودكت، مرت الجي بياخذوا من غيرك، يعني بصير عند لويل عنده ولاء للبرودكت تبعي.
0: لأنك قبل شوي كنت عم تذكر لي أنه هذا القرار بأنه فتح المعمل في لبنان كان أيضا قرار عائلي، يعني والدتك كانت موجودة، أخوك طبعا شريك معك في هذا المعمل. بدي أرجع معك لتاريخ العائلة، عائلة جويد عائلة من حلب، وحلب تاريخيا هي مركز اقتصادي، مركز صناعي هام جدا في سوريا، إذا ما قلنا المركز الاقتصادي والمركز الصناعي في سوريا. عائلة جويد بدأت في قطاع الصناعة من حوالي 70 سنة
1: تقريبا، شوي
0: كيف بدأت القصة؟
1: بدأت القصة هي بعمي عبد الله الله يرحمه سنة 1947، طبعا هذا التاريخ يعني بحكوا لنا بالعيلة. بلش مع أخواله كانوا بيشتغلوا بموضوع الحقائب الجلد الصناعي، اشتغلوا سنة وبعدين سافروا على الأرجنتين، هو لحقنا على الأرجنتين يمكن 1948-47. أرجنتين كانت بوقتها يعني جدا بلد مهمة وفيها نهضة صناعية مهمة، حتى كان دخل الفرد بالأرجنتين أكثر من دخل الفرد بكندا، وكان فيها كتير إيطاليان. اشتغل فترة هناك شي سنة بالأرجنتين، هو رجع على سوريا، مر بإيطاليا كمان قعد سنة، كان هو شاطر في موضوع الرسم والقوالب، كان شغل يدوي يعني هي حرفة بالأخير، ما نوم عمل هذا حرفة. تعلم هاي القصة وبين الأرجنتين وإيطاليا، ب 1952 عمل أول معمل بمنطقة العرقوب، نحن ما عندنا مدن صناعية هذيك الأيام بسوريا، كان اسمه لينار بلاست يعني بتذكر حكولنا. بلش بهذا المعمل وسنة 1958 عمل معمل تاني، كانوا شراكة العائلة تبعيتنا مع عائلة حلبية بيت الوالي، يعني عمي عبد الله وحاج أدري والي عملوا هاي الشركة، هي اسمها شركة والي وجويد، وظلوا عم يشتغلوا فيها لعام 1961 يعني قبل الانفصال. بتذكر عمي باع حصته مع أنه كانت الإدارة هي لجويد، أنه كانوا شراكة مع بعض.
0: الانفصال عن مصر طبعا، كانت وقتها فترة الوحدة مع مصر، وبال 61 صار
1: الانفصال تماما، باع حصته هو وراد يأسس لوحده، بهالفترة طبعا راح سافر على إيطاليا وكذا، وأسس شركة تانية اللي هي بمنطقة عين التل، ولكن يعني ما شاء القدر هو توفى بال 67. طبعا بهالفترة أنا والدي أصغر من عمي في فرق منيح، دايما هو كان يعني معه، اثنين يحبوا الصناعة. كمل والدي بالعام 1970 كان عندنا شركة اسمها ستار بلاست، هاي الشركة ضلت عايشة تقريبا لسنة 2000 تقريبا سنة 2000 ضليت.
0: متخصصة بشو الشركة كانت؟
1: ستار بلاست، كنا نحن بنعمل كل شيء في موضوع البلاستيك، يعني صناعة بسيطة، أكياس نيلون، بواري بلاستيك عادي، بس كانت هذيك الأيام ما في يعني الكيس النيلون كان شغلة مهمة مثلا.
0: صحيح.
1: البواري البلاستيك بيستعملون بالبناء، بيستعملون بالمشاريع الري الزراعية، هدول كمان يعني الشغلات المهمة كانوا. بهذاك الوقت هو أسس ستار بلاست وكان عنده طموح صناعي جدا واسع، واشترى مطبعة. أوكي يعني بدي بموضوع الطباعة، فكر في الطباعة بهذيك الأيام يعني تقريبا بال 75-76، وجاب كتير خطوط صناعية جديدة حتى على أساس بده يشغلها، ولكن كمان توفى بال 84، وكان أخذ أرض مساحتها 100,000 متر وعلى أساس بده يعمل مجمع صناعي، هالمكنات اللي بده يشغلون يشتروهم بدهم يشغلون ويطلع منتجات جديدة. كمان شاء القدر أنه توفى سنة ال 84.
0: كنتوا صغار أنتوا؟
1: نحن كنا، أنا عمري 6 سنين وجوزيف عمره 7 سنين.
0: والدتك استلمت هذا المعمل؟
1: طبعا نحن بهالفترة يعني مثل أي عائلة بشكل طبيعي، أنه واحد الصناعة بالعائلة بتتهدد بالانقراض، لأنه اليوم ولدين صغار أوكي 6 سنين و7 سنين، وحمل الصناعة منه حمل سهل، عمال، مشاكل استيراد، مشاكل مع الدولة يعني، وطريقة بتعرفي تعاطي بالدولار، يعني كل شيء العاملين القوانين أيام البعث وحافظ الأسد عاملين قوانين أنه أنت دايما بتكون تحت الضرب، شو عملت أنت مخالف ومرة بدك تستلم هالموضوع. صراحة يعني إحنا أولاد ما كنا ممنوع خيال على القصص، بس القرار كان أنه هي أخذت قرار أنه لا، هي بدها تستمر بشغل زوجة وعندها ولدين بدها تربيهم، وإذا بيربح المعمل يربح، بده يخسر يخسر، بس عندها هالرسالة يعني حتى بحلب أنه في يعني الشركات العائلية بتشوفي بتورثوا الصناعة. واليوم يعني كمرة عندها الإرادة وعندها الفكر وقبلت ان تاخذ التحدي وضمت
0: جدا كبير.
1: طبعا
0: يا ترى لما بتقعدوا مع بعض بترجع تسترجع ذكريات انه قصص عاشتها، تحديات، صعوبات مرت فيها انتوا كنتوا صغار مو معينين لها، بس هلا انت بتدرك انه مدى هاي الصعوبه.
1: اكيد يعني اليوم يعني بدي اقول لك مره سنه 1984 انه ما كان في هذيك الايام بحلب يعني سوريا، ما انه مره تشتغل نسوان يشتغلوا، ما كان فيها الفكر هذا. بدي بعدين يعني عم نحكي بعد كذا
0: عشان مو بالصناعة يعني، كانوا مدرسات طبيبات ممكن ولكن مو بالصناعة.
1: ايه بالصناعة انه حدا ينزل يشتغل مثلا بالمعمل وكذا. اوكي يعني كان في كادر تركو والدي الله يرحمه، اوكي، وكان في نظام ادارة، بس مع ذلك انه كان في تحدي كتير كبير بالنسبة يعني لألا. قبلت التحدي وبلشت فيه وساهمت، حتى انه هي يعني بالسنوات الأخيرة اخذت قرار انه تبني معمل جديد، يعني انه الشباب بعد ما يخلصوا مدرسة وجامعة بدهم يرجعوا، لازم انه تخلينا نبني معمل جديد. نحن المعمل اللي كان تبع والدي انه خلص صار الوقت انه انتم تكبروا.
0: كنت تروحوا معها على المعمل؟ يعني انا عم دي حاول افهم منك هيك، العائلات الصناعية في سوريا ثقافة هاي العائلة، هل من انت وصغير مثلا كنت تروح مع والدتك على المعمل، او لما ترجع من الدراسة، انت درست في كندا لفترة، لما ترجع مثلا في الاجازات تروح على المعمل تشتغل، تشوف هذا المشروع اللي بدك تستلمه لاحقا كيف وضعه؟
1: اكيد يعني اذا بدك خليني شوي احكي لك على وضع الشركات العائليه بحلب.
0: أي.
1: بحكي لك نحن كيف كنا نعمل. اليوم حلب تتمتع عندها ميزه كثير مهمه بالقطاع الخاص، انه هي شركات عائليه، وهالشركات العائليه بتتوارث من جيل لجيل، شركات ناجحه ومؤثره جدا في الاقتصاد السوري. طبعا عالم من هي صغار كانوا ينزلون على الشغل، يعني يمكن ما يكفي البروفيه، بعدين طوروا شوي صار للبكالوريا يقول لهم زيل، بالزم السادس ما حاب يقول لهم زيل على الشغل على المعمل، يعني لو عم يشتغلوا كحرفه بس مهم يكون اولاده بالموجودين في المعمل. وهي القصه ظلت موجوده، يعني العائلات الفاميلي بزنس الصناعيه بحلب هي العاده موجوده من كذا سنه اذا بدك، يعني من 1925 لتاريخ اليوم بعد موجودة. ونحن بالنسبة لنا مثل كل عوائل حلب ننتمي للصناعة، نحن أولاد. يعني نذكر ما في يعني بالصيف لو نروح ساعتين ثلاثة على المعمل بدنا نروح نلعب، يعني بالأولاد نحن نروح نلعب بالمعمل، بعدين شوي شوي نتدرج نشتغل على آلة وحدة. ويمكن قبل ما نشتغل كنا إذا بدك نكنس المعمل. أنا يعني أنا اليوم بتذكر كثير من أيام أنا مكنس المعمل، واجت ايام اشتغل كحمال بدي اشوف، يعني انا ولد صغير على قد ما فيني قوه حاب اشوف اطلع بالعمل عم كنس، احب اكنس هذا حمال بدي اشوف، يعني اتمتع بهذا الموضوع.
0: ساحه لعب بالنسبه لك؟
1: ساحه لعب، العب شو ما يخطر لي انا اعمل، بس اتدرج يعني كل ما اكبر اقول لا انا اليوم هلا بدي اسير على الاله، اليوم انا بدي اسير مثلا مسؤول خط، بالاخير بدي اسلم يمكن اداره الانتاج. نتدرج شوي ورا شوي، شوفك شوي ورا شوي. بعد ما رجعنا يعني خلصنا الدراسة ورجعنا، ما كان بالنسبة لنا أنه المعمل شيء غريب، خلاص نعرف أنه نحن رجعتنا لهذا المحل ومستقبلنا هون، والتطوير هو هلأ صار مطلوب منا.
0: كونك ذكرت لي تاريخ العائلة سيد جود، يعني الصناعة دائما تتأثر بالسياسة، وتاريخ العائلة يعني يظهر أنه مرت في سنوات كان فيها تغييرات سياسية كتير في سوريا وفي المنطقة، من التأميم الوحدة مع مصر، فك الارتباط مع مصر، وبعدين استلام حزب البعث، حافظ الأسد، بشار الأسد، مراحل كثيفة كانت على سوريا. كيف تأثرتوا كعائلة صناعية بهي التغييرات، وكيف تأثروا الصناعيين بشكل عام بسوريا فيها؟
1: إذا بدنا نحكي يعني التأثيرات اللي صارت عمليا، يعني فينا نرجع لعام 1946
0: من بعد الحرب العالمية الثانية
1: وبعد خروج فرنسا. أنا يعني بهل من 46 لتاريخ يعني هلا 2025 أنا تقريبا هيك مقسمه لأربع مراحل أنا هيك بشوفها. طبعا بعد خروج فرنسا كان في نهضة صناعية، وكانت العجلة الاقتصادية بدأت تمشي بشكل ملحوظ، خصوصا القطاع الصناعي الخاص، لحين ما بيوصل حزب البعث وبيصير التأميم وتنتقل ملكية المصانع من أشخاص شركات عائلية إلى قطاع عام، تتحول شركات ذو ربحية وكفاءات إنتاجية عالية إلى شركات خاسرة مسيطرة عليها البيروقراطية والهدر. المرحلة الثانية اللي هي عم نحكي بين 70 و90 مثلا، بين 1970 1975 1990 بعتبر أنه كان الاقتصاد في خدمة النظام، لأنه كل شيء اليوم اللي عم ينشغل بالبلد عم يهدروا القطاع العام.
0: كيف يعني؟ فسر لي.
1: يعني اليوم شركات القطاع العام عندهم عدد كبير من الموظفين، أوكي، هن ما لهم بحاجة لهم. ما في اليوم خطة إنتاجية مع إدارة إنتاج لضبط المردود الإنتاجي ده المعمل مع الهدر. يعني اليوم قطاع العام هو خاسر بكل معنى الكلمة، وطبعا فاسد. اليوم اللي كانوا يحصلوه من الاقتصاد الحر ومن الاقتصاد الخاص كشركات صناعية أو غير قطاعات، يروح يوصفوا يعني كل شيء ضرائب يلموه ليدفعوه للقطاع العام، ليدفعوه للجيش، ليدفعوه للأمن. يعني كان هو أنا بعتبرك بهالمرحلة بين 1970 و90 كان ممكن يكون وضع أفضل من هيك، ولكن بتعرفي سياسة حافظ أسد كيف، يعني دخلوا في موضوع الاشتراكية بدون ينموا الموضوع القطاع العام. لذلك كان في ضرائب على الصناعة، أكيد كان في إعاقة كبيرة حتى بتطور الصناعة بهالفترة. مظبوط، كانت أسهل بكثير أنه كان كل صناعة هي بدايتها، شغل ببدايتها بتنطلق، أوكي، بس مع ذلك كان لازم تكون نتائج أحسن بكثير. المرحلة الثانية اللي هي بدنا نقول الحقبة تقريبا بين 90 والألفين، أوكي،
0: قبل استلام بشار الأسد.
1: قبل استلام بشار الأسد هون بهالفترة، أو من 90 إلى 2011، خلينا نحكي من 90 إلى 2011، هي فترة يعني نفس الظروف تقريبا عشناها. هو الاحتكار السياسي للاقتصاد، كانت يعني الاحتكار السياسي للاقتصاد. اليوم بيجي أشخاص ذو سلطة سياسية أو من السلطة، أوكي، بده يستغل مركز معين أو يحصل على شيء معين بدون ما يكون في عنده المؤهلات أو الإمكانيات الفنية. إمكانيات المالية ما شاء الله عندهم كثير، لأنه البلد كله لهم. يعني اليوم رامي مخلوف مثلا، أي قصة معروفة، يعني حاول يستعمل يعني سلطته ليمنع استيراد القطع التبديل لشركة مرسيدس لسوريا حتى توقف الوكالة ويعطوها له. يعني هي واحدة من الشغلات المعروفة. يعني
0: هل حاولوا أذروا عن النظام إنهم يتدخلوا بمعملكم، إنه يكون لهم حصة أتاوي؟
1: مع الكل، مع الكل. يعني أنا بتذكر لما كنا عم نأسس هذا المعمل سنة 2000، حدا من آل مخلوف بيحكي معي تليفون بيقول لي نحن نتشارك. قلنا له طول بالك، يعني اللي يمشي المشروع فانا اذا فيه خساره يعني ما تخسر، انتم معودين بس على الربح.
0: شو قال لك؟
1: اقتنع. طبعا قلنا له خبي المصريات هلا شوي، تركون على جنب.
0: ورجع لك مره اخرى؟
1: لا طبعا، هو بالنسبه له يعني بوقتها كان عنده مطمع. بتعرف يعني مع مرور السنين بتطور الجشع، يعني شركه صناعيه ما تكفي، صار بدهم اكثر، مجموعه صناعيه مش شركه واحده.
0: لما استلم بشار الأسد السلطة بال2000 كانوا كتير ناس متأملين فيه الخير، إنه هذا شاب شبعان دارس في أوروبا يريد الانفتاح على أوروبا، وتصدير هاي الصورة الملمعة عن سياسي شاب منفتح وديمقراطي، كانوا كتير ناس متأملين بالخير إنه يصير في انفتاح اقتصادي، انفتاح على الصناعة. أنت كنت أيضا من المتأملين فيه خير، صح؟
1: الصراحة أنا واحد من الأشخاص كنت متأملين خير، وفي كتير أشخاص يعني نحن بذات الفكر كلياتنا لما نحكي كلمة أنه غشنا، مغشينا.
0: إمتى غيرت رأيك؟
1: غيرت رأيي أول يوم الثورة، يعني أول 15 يوم 20 يوم، يعني فورا فورا، يعني بأول شهر أنا كنت حاسم وضعي تماما. يعني بعد قصة الدرعة بأسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة شفت الأمور بلشت تتفاقم، فورا غيرت رأيي دون تردد أنه منه شخص صادق، أوكي، والتصرفات اللي عم بتصرفها منه تصرفات أبدا حكيمة. يعني شخص بيحب شعبه وبيحب بلده ما ضر يكون رئيس أي شخص بيتصرف غير هالتصرفات، خاصة إذا أنت رئيس بيوضع المسؤولية، أوكي. هذا شيء العالم كلياته بتعرفه وكلياته وشهود، وكل العالم شهود عليه. هو بيعرف تماما انه اللي عمله في البلد عمل سياسة الأرض المحروقة، فيها ظلم كبير، في خسارات كبيرة صارت في البلد، أشخاص، يعني موضوع جدا واسع.
0: ما بنعرف إذا هو بيعرف فعلا، لأن يبدو هو أحيانا أنه هو منفصل عن الواقع اللي نحن شايفينه، ولكن هي هذا واقع. يعني سياسة الأرض المحروقة كان دعاك لحفل عشاء
1: يمكن بال2008 أو 2009، ماني ذاكر كتير. بيجيني اتصال من محافظ حلب بيقول لي في لك دعوة على حفل عشاء عامله السيد الرئيس. قلت له يعني يعطيني تفاصيل أكتر. قال في على شرف عبد الله جيل رئيس تركيا، وعامل لأنه عاملين نحن دعوة والكارت عندي بالمكتب. قلت له أوكي، يعني من نبعت شخص يستلمه من عندك. فأنا رحنا على العشاء أنا وزوجتي، المظهر جدا حضاري، واقف هو ومدام تقع بستقبلوا العالم. أوكي بتدخلي بعدين كوكتيل يعني، وبعدين بيصير العشاء. ما هو هذا الشيء اللي غشنا، وما غشنا إلنا، غش دول يعني. ما أنا اليوم نحن كأشخاص مثلا اليوم دول بتتعامل اليوم بالسياسة غشهم، ما كل الدول الخليج وتركيا غشهم، غش العالم كله. مهم دخلنا على العشاء، بعد العشاء وقفنا معهم. أنا كان في عندي شوية يعني ما هي نوع من الانتقادات، بس أنه الفكرة شوي على المناخص الاستثمار الصناعي بسوريا. يعني كان هون هو فتح البلد شوي. أوكي أنا نحن اليوم نفتح البلد بس يكون عندنا مناخ استثمار صناعي يعني مهيأ ليتطور حتى نقدر نمشي مع الدول المنافسة. طرحت فكرة يعني هيك بسيطة بهذا الموضوع. طبعا هو يعني في عالم ما تقبلت انه ليه كيف هيك انت عم تحكي معه. نحكي معه يعني وين المشكلة؟ يعني
0: فرصة نحكي معه،
1: هذا مسؤوليته. يعني هاي المشكلة، نحن عندنا مشكلة بلاد ببلادنا من قله السياسيين، ما هن بالاخير رئيس ولا غير رئيس، اجوا لخدمة الشعب وهن بمسؤولية. يعني أنا بالأخير بيعني لي الرئيس لما بكون عم بيقدم واجباته، وما بقدم واجباته ما بيعني لي، كله عباض ما بيعني لي.
0: انزعج من كلامك؟
1: أنا حسيت انزعج. طبعا هو ما بيّن أنه لا أنه إيه معك حق وكذا وسجل وهيك. طبعا سجل يعني مثل ما إيه مليار واحد، 100 مليون شخص بقول له سجل، كله على الفاضي يعني ما في شيء.
0: سيد جود جويد، شرفتنا بهذا اللقاء وبهي المعلومات وبهي الانسايتس عن الصناعيين السوريين. ألف شكر لك.
1: شكرا لك سماعة على استضافتي، وإن شاء الله هيك نتأمل لسوريا الخير والتعافي السريع في قطاع الصناعة وتطوير الصناعة
0: إن شاء الله.

0: أخبار من اليونيفيل. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان، لم تقتصر تداعيات الحرب على إجبارهم على مغادرة منازلهم، بل أدت أيضاً إلى تشتتهم في مختلف أنحاء لبنان بعيداً عن مجتمعاتهم ومصادر رزقهم مع محدودية الدعم المتوفر لهم. ويعيش العديد منهم اليوم خارج مراكز الإيواء الجماعية، معتمدين بشكل كبير على مساعدة البلديات والمنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. واستجابة لذلك، مولت اليونيفيل توزيع 600 حصة غذائية على عائلات نازحة من بلدات معروب، سلعة، دبعال، قانا، شهابية ووادي جيلو. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع وبدعم من البلديات المحلية التي حددت العائلات الأكثر حاجة. رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا حضر نشاط توزيع المساعدات في صيدا، وشدد على أهمية مواصلة دعم العائلات النازحة خلال هذه الفترة الصعبة.
1: أعتقد أنه من المهم جداً دعم الناس، وهذا أمر مهم للغاية وفقاً لولاياتنا. كما تعلمون جيداً، نحن هنا ليس فقط لضمان الأمن والسلامة، بل أيضاً لدعم الجانب الإنساني لهؤلاء الناس، لأن هذه فترة استثنائية ووجودنا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن نواصل دعم هؤلاء النازحين، لأن ذلك يشكل أيضاً وسيلة لتهيئة أفضل الظروف للمستقبل.
0: كما شدد اللواء ديوداتو أبانيارا على أهمية التعاون بين اليونيفيل والمنظمات الإنسانية العاملة في لبنان، لا سيما خلال هذه الفترة الصعبة.
1: إنه أمر بالغ الأهمية، لا يمكن لأي طرف أن ينجح بمفرده، ولهذا السبب أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل فقط من خلال تعاون قوي ومتين.
0: نفذ المشروع بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع التي تولت تنسيق شراء وتوزيع الحصص الغذائية. وتقول المنظمة إن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة للغاية بين العائلات النازحة، خصوصا تلك التي تعيش خارج مراكز الإيواء الجماعية مع ضعف الدعم المقدم لها. ويوضح راماز كوكياشفيلي نائب مدير منظمة العمل ضد الجوع في لبنان حجم التحديات الإنسانية القائمة.
1: وصلت البلديات وقادة المجتمعات المحلية وجهات الإنسانية والعائلات دعم بعضها البعض رغم الظروف الصعبة للغاية، ومع ذلك لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة جدا، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المحدود. ومن هنا تكتسب مبادرة اليوم أهميتها الكاملة استجابة لهذا الواقع المستمر.
0: بالنسبة لمنظمة العمل ضد الجوع، تأتي هذه المبادرة بعد مشروع مشترك سابق مع اليونيفيل في بلدة الهبارية قبل عدة سنوات، ما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين والذي تزداد أهميته خلال فترات النزاع والنزوح. رنا قرعوني مديرة مكتب الجنوب في منظمة العمل ضد الجوع تعطينا مزيدا من التفاصيل.
2: نحن اليوم موجودين لأنه في تعاون بيننا وبين اليونيفيل. هيدا التعاون منه أول تعاون، بلش بمنطقة الهبارية، كنا عم نساعد بحاجة معينة، ملنا رئابليتيشن لتراك لمساعدة بإدارة النفايات الصلبة من شي 3 سنين. هلأ بالوقت الحاضر خلال الحرب، لأنه الحاجيات كتير كبيرة والعالم كتير بحاجة، إن كان للمساعدات الغذائية، مساعدات النظافة، تعاوننا نحن واليونيفيل. ونحن بهمنا أن نكون عم نشبك مع اليونيفيل بأكثر من مرة لنكون عم نساعد المجتمع الأكثر فقراً، لأنه الحاجة كتير كبيرة وما فيها تكون عم بتقومها طرف واحد، لازم كل الأطراف، العمل الإنساني ودعاة السلام نكون عم نشتغل لنساعد العالم كلياته.
0: بلدية وادي جيلو كانت من بين البلديات التي تلقت الدعم، حيث تأثرت العائلات فيها بشكل كبير خلال الأزمة المستمرة، كما هو الحال في باقي المجتمعات الجنوبية. ويشرح رئيس البلدية حسين خازم الوضع على الأرض.
3: يعني هلأ وادي جيرو مثل حال الضيعة الباقية، منتشرين بصيدا، بصيدا، بالضاحية، بيوت، بالجبل، بطرابلس، الضيعة فاضي، تعرضت للقصف، قطعت المي عن الضيعة، ما في كهرباء، هني أمنونا 100 حصة، نحن حاطين 100 عائلة، إن شاء الله كلهم حيستفيدوا منه.
0: بالنسبة لبلديات جنوب لبنان، استمر التعاون مع اليونيفيل على مر السنوات من خلال مشاريع دعم ومبادرات مجتمعية مختلفة. ويقول عباس نعيم رئيس بلدية سلعة إن التواصل مع قوات حفظ السلام بقي مستمراً رغم الظروف الصعبة.
4: نحن عنا تواصل دائم كنا مع اليونيفيل، مع القوات الإيطالية ومع الماليزية، صار عنا كذا نشاط يعني للقوات الماليزية. القوات الإيطالية عملوا لنا مشروع صغير فلتر تحلية مي، القوات الماليزية ساعدونا بملعب كرة قدم بالسابق، ودائما نحن عنا تواصل وهيك، وزارونا عنا بالبلدية، كنا دائما نخبرهم شو وضعنا وشو متواصل نحن وياهم.

0: بمونديال 2026 تعود شاكيرا للمرة الرابعة لتأدي الأغنية الرسمية للبطولة بعنوان داي داي مع المغني النيجيري بيرنا بوي. الفيديو الترويجي صور بملعب ماراكانا بالريو دي جانيرو، والأغنية مرتبطة أيضاً بحملة خيرية لدعم التعليم عبر صندوق فيفا Global Citizen Education Fund. شاكيرا رح تشارك كذلك بعد الهاف تايم شو اللي يقام لأول مرة بتاريخ نهائي كأس العالم إلى جانب مادونا وفرقة البي تي أس الكورية الجنوبية. لكتير من الجمهور على مواقع التواصل اعتبر أنه عودة شاكيرا أنقذت أجواء أغاني المونديال بسبب الارتباط القوي بين صوتها وكرة القدم من وقت الوكا وكا. داي داي تعبير إيطالي قريب من معنى هيا بنا أو لننطلق أو ليتس جو. فداي داي لنتابع سوا عبر صوت كل لبنان أخبار وكواليس مونديال 2026 وما سيحمله من مفاجآت.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Congratulations to College Mont La Salle students, winners of the most creative video in NeoProm Challenge 2026.
7: ما معي مصاري اشتري شي، ما معي مصاري اطلب شي،
8: تعبان معطش زاني فاضي خيب البيت قاعد راضي.
7: حملت تليفوني تدق له رد علي.
8: الو لولو
7: الو لولو
8: كيفك خي؟
7: بدي مصاري
8: كي بي؟
7: بس البابا مسافر شو بيعمل لي؟
8: اخر مرة عزت دغري حول لي
7: كيف؟

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مفاوضات واشنطن في جولتها الرابعة انطلقت، وكاتس: إطلاق النار على الشمال يجب أن يتوقف وإلا فسنضرب الضاحية.
2: راديو رمى من صوت كل لبنان مع جينا رجوان وجان خوري وهادي هاشم.

0: العناوين.
1: المشكلة بالدولة اللبنانية هي انه العنصر الذي يقاتل من الارض اللبنانية لا يخضع لارادة الدولة اللبنانية. الدبلوماسية عادة تاخذ وقت طويل ولا يمكن حل المسألة خلال جولة او جولتين او ثلاثة.
2: اليوم بدل ما نقوس على المفاوضات انا بدع اليوم حزب الله الى المجيء الى اثر بعبدا ووضع ما لديه من نقاط قوة بيعتبرها نقاط قوة بتصرفه حتى تنجح المفاوضات وتوصل للحل.
3: ناشدت الدول الشقيقة والصديقة الوقوف إلى جانب لبنان والعمل الحثيث لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا: الرئيس عون الشجاعة والحكمة في إنهاء الحرب بالتفاوض، وبري تلقى اتصالا من قاليباف. التحليق فوق بيروت مستمر، وحزب الله عن استمرار السباحة الجنوب لا تعليق. بعد الكلام عن توبيخه له ترامب لنتنياهو، الدفاع عن مكانة إسرائيل بات صعبا. خيار الانتخابات المبكرة في إسرائيل يتقدم. نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط. مناقشات عسكرية صينية أمريكية.
0: تتابعون في الخاص العميد المتقاعد أنا بالسابق وهبي قطيشة والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. على وقع تعثر مفاوضات إسلام أباد من جهة وتعثر الائتلاف الحاكم في إسرائيل بما يرجح التوجه نحو انتخابات تشريعية إسرائيلية مبكرة تزيد من الضغط على بنيامين نتنياهو لتحقيق إنجازات على جبهة لبنان من جهة أخرى، انعقدت اليوم الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الخارجية الأمريكية منذ قرابة الرابعة بتوقيت بيروت وسط آمال محدودة بتحقيق خرق. وقبيل انعقاد هذه الجولة جاء كلام وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس حول أن واشنطن أعطت تل أبيب الضوء الأخضر لقصف الضاحية في حال هاجم حزب الله الشمال الإسرائيلي، لينفي الحديث في الساعات الماضية عن منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتنياهو من قصف بيروت وتوبيخه له في هذا الصدد. كاتس أعلن أن هذه المعادلة نقلتها الولايات المتحدة إلى الحكومة اللبنانية، كما يأتي كلام كاتس في سياق كلام مماثل صدر في الساعات الماضية عن نتنياهو. أما حزب الله وعلى لسان نائبه إيهاب حميدي فقد واجه موضوع منع استهداف الضاحية مقابل منع استهداف حزب الله شمال إسرائيل وإبقاء الجنوب على حاله بالقول لا تعليق. في الاتصالات قبيل اجتماعات واشنطن، تلقى الرئيس نبيه بري اليوم اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإيراني، وأوفد بري كذلك حسن خليل إلى قطر.
1: إذن دعا وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن واشنطن وافقت على أن تقوم إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. فرانس بريس نقلت عن كاتس القول خلال مؤتمر عن الصادرات الدفاعية الإسرائيلية: إذا استمر استهداف البلدات الإسرائيلية فسنقوم بإخلاء وضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. وأضاف: الولايات المتحدة أيدت هذا الأمر ونقلته إلى الحكومة اللبنانية وكل الأطراف المعنية، إما أن يتوقف إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية أو سنضرب الضاحية في حال استمر ذلك، مشددا على أن هذه المعادلة ستطبق.
0: علما أن صحيفة معاريف الإسرائيلية كانت ذكرت اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفجر في خلال مكالمة هاتفية بوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووجه إليه الشتائم على خلفية إعازه الجيش لمهاجمة بيروت. وفي السياق عينه أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي أبلغ نتنياهو في خلال الاتصال بأن الدفاع عن مكانة إسرائيل في العالم بات أمرا صعبا. في المقابل حزب الله وعلى لسان النائب إيهاب حميدي أعلن اليوم أن الحزب لا يتواصل مع أحد سوى مع الإيرانيين الذين بدورهم يتواصلون مع الرئيس بري بشكل يومي وصولا إلى اليومين الأخيرين في ظل التهديد باستهداف بيروت. حميدي قال في حديث لسبوتنيك الأسبوع الماضي: شهد تواصلا بين قادة إيران والدول العربية وفي مقدمها السعودية ومصر وقطر والوسيط الباكستاني، وكان التأكيد على وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء لا يتجزأ من الشرط الإيراني للتفاوض، وبالتالي توقف التهديد للضاحية ناتج عن الضغط الإيراني الذي لوح بورقة وحدة الساحات إضافة إلى مساعي السعودية ومصر وقطر. وأضاف حميدي: ما يحكى عن الضاحية مقابل منع المقاومة من استهداف شمال إسرائيل في ظل حركة مفتوحة للإسرائيلي في الجنوب لا يحتاج إلى تعليق. وتابع: منذ أكثر من أسبوع وردنا من الرئيس جوزيف عون عبر بري مقترحا لوقف النار، وأكدنا أننا نريد اتفاقا مكتوبا يشكل وثيقة مضمونة وجدولا للانسحاب. وحول المفاوضات المباشرة قال: للأسف نحن لم نلتمس أي حس وطني ولا نراهن على مسار المفاوضات.
1: في السياق بحث رئيس المجلس النواب نبيه بري في اتصال مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف الأوضاع في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية وسبل وقف اعتداءاتها على لبنان. الرئيس بري نوه بمواقف وجهود إيران وإصرارها على أن يكون وقف الحرب في لبنان بندا أول وأساسيا في أي اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.
0: معلومات قناة الأمتيفي أفادت بأن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني التقى النائب علي حسن خليل موفدا من بري، وبحث معه في وقف التصعيد وجهود وجهود التوصل إلى وقف للنار. وسط هذه الأجواء تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث تعقد منذ

0: هدف أن المفاوضات تقترح انتشار الجيش واليونيفيل بعد انسحاب إسرائيل، ولبنان طلب بسقف زمني، وأن لبنان يسعى لحل ملف حزب الله بعد انسحاب إسرائيل بشكل كامل لأنه شأن داخلي يتصل بسيادة الدولة، وأن خطة خفض التصعيد تشمل انسحاب مقاتلي الحزب إلى شمال الليطاني.
1: قناة ام تي في اشارت الى ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل تابع مسار الجولة الرابعة من المفاوضات مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في القصر الجمهوري. رئيس الجمهورية اشار في موقف له اليوم الى ان لا خيار امام لبنان سوى التفاوض لانهاء الحرب والحفاظ على السلم الاهلي، مؤكدا ان القوة ليست في خوض الحرب بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة البلد. كما أكد عون الحرص على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في لبنان ومنع الفتنة التي من شأنها أن تهدد بقاء البلد، لأن كل من يغذيها يقدم خدمة لإسرائيل، مشددا على أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة لن تكون موضع مساومة مهما كانت المواقف والظروف.
2: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة النائب السابق العميد وهبي قتيشة، أهلا بك.
3: أهلا بكم.
2: ما هو المنتظر من الجولة الرابعة من اجتماعات الخارجية الأمريكية، وخصوصا أن الفشل طبع الاجتماع العسكري في 29 أيار، وكذلك في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد وقصف الضاحية؟
3: طبعا هلأ القضية بهالضخامة وبهالحجم، اللقاء العسكري ما بيحل، ما بيقدر يحل هيك قضايا، إنما القضية العسكر إذا بدك بترجمه عمليا يلي بتفقوا عليه السياسيين. لذلك لقينا أنه الاجتماع الماضي يلي هو كان عسكري ما طلع منه شيء، ليه؟ لأن أصحاب القرار هن بيحملوه السياسيين. اليوم طبعا اليوم هذا اللقاء جاء على تمهيد إذا بدك أن إسرائيل لن تستهدف الضاحية الجنوبية وحزب الله لن يستهدف شمال إسرائيل.
2: نعم.
3: يعني التزموا الطرفين أنه ما بينفذوا هجمات على بعضهم بهالمجال، إنما باقي جنوب اللي هو بعده ساحة. هلا طرح اللبناني مبين انه بدنا انسحاب وبدنا الاسرى وبدنا اعادة اعمار و و و، بينما الجانب الاسرائيلي بيقول لك يرفض اولا الانسحاب الا بإلغاء سلاح حزب الله أولا، وثانيا إذا بده يعطي شيء لإسرائيلي بده يضل يحتفظ أنه هو يقوم بعملياته سواء كان بالجو أو بالعمليات البرية لرد الهجمات التي خطط وعرض لها من جانب حزب الله. مشكلة بالدولة اللبنانية هي أنه العنصر الذي يقاتل من الأرض اللبنانية لا يخضع لإرادة الدولة اللبنانية، لذلك أنه اثنين عم يتخانقوا مع بعض بينما الجاي يعمل الصلح ما بيمون لا على الجانب الإسرائيلي ولا على الجانب.
2: يعني هل برأيكم سيكون المسار الدبلوماسي أكثر تعقيدا؟
3: طبعا مسار الدبلوماسي دبلوماسية عادة تاخد وقت طويل، ولا يمكن حل المسألة معقدة مثل بهالشكل خلال جولة أو جولتين أو ثلاثة، إنما المسار السياسي الدبلوماسي هو تراكم، ونحن نعول على تراكم هذا المسار لأنه محمي من الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يكون محمي من الولايات المتحدة الأمريكية ومضمون من الولايات المتحدة الأمريكية، ساعتها فينا نتأمل أنه هذا المسار قد يؤدي إلى نتائج بالفعل ترضي الدولة اللبنانية وتتمكن يعني بعد مسار لا فرض سلطتها ومصادرة السلاح إلى حزب الله وإعادتها كدولة سيدة مثل كل هالدول، إنما ذلك يتطلب وقت ومسارات متراكمة قبل الدولة اللبنانية.
2: النائب السابق العميد وهبي قتيشة، شكرا جزيلا لك.
0: أقرت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية فجر اليوم مشروع قانون حل الكنيسة 25 بالقراءة الأولى في خطوة تقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة وسط أزمة متصاعدة داخل الائتلاف الحاكم على خلفية الخلاف في شأن قانون إعفاء الحريديم من التجديد.
1: إلا أن التصويت بالقراءة الأولى لا يعد إلا خطوة أولى ضمن مسار تشريعي متعدد المراحل، ولا يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، لكن ذلك يشكل المزيد من الضغط على نتنياهو لتحقيق إنجازات، ومنها على صعيد أمن المستوطنين في الشمال ونزع سلاح حزب الله قبل حلول موعد الانتخابات.
0: واليوم تولت المواقف الدولية

0: من الوضع اللبناني، فقد شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلال إسرائيل المطول للبنان. وقال بارو: من غير الوارد إطلاقا أن يضحى بلبنان تكفيرا نوعا ما عن تأثر توصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا.
1: المستشار الألماني رأى أن التصعيد الحالي في لبنان بلغ مستوى خطيرا للغاية، مؤكدا أن ألمانيا تحث إسرائيل ولبنان على مواصلة المفاوضات ومشددا على ضرورة نزع سلاح حزب الله. إلى ذلك شدد وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط على أن التصعيد في لبنان غير مقبول، وعلى كل الأطراف تنفيذ وقف إطلاق نار دائم.
0: وزير الخارجية الإسباني شدد على أن تصعيد العنف في الجنوب اللبناني غير مبرر وينتهك سيادة لبنان ويعرقل المحادثات المباشرة.
1: كما أكد وزير الخارجية التركية الحاجة إلى وقف لإطلاق النار على الجبهات كافة، مؤكدا أن ما تفعله إسرائيل في لبنان انتهاك صارخ.
0: ومن قصر بعبدة أكد النائب ألاعون أن وقف النار الجزئي أتى نتيجة جهود الدولة وأصدقاء لبنان ورئيس الجمهورية.
2: وصلنا إلى وقف إطلاق النار متوقع أنه ينسحب على كل لبنان تدريجيا، ولكن هذا الشيء تحت الاختبار. هلأ اليوم بدل ما نقوس على المفاوضات، أنا بدعي اليوم حزب الله إلى المجيء إلى قصر بعبدة ولقاء رئيس الجمهورية ووضع ما لديه من نقاط قوة بيعتبرها نقاط قوة بتصرفه حتى تنجح المفاوضات لتوصل للحل اللي هو بده اياه، لان الاهداف اللي حملها رئيس الجمهوريه زيت اللي عم بيطالبوا فيها كل لبنانيين حتى المعترضين على التفاوض. اذا اليوم في من رساله يجب ان تحصل هي انه هذا المسار يجب انجاحه وليس اسقاطه.
1: بعد تهديد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس حزب الله بقصف الضاحية في حال استمر قصف شمال إسرائيل، ورد الآن أن نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي قال للتلفزيون العربي: نرفض معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال، وسنرد على قصف الضاحية باستهداف مواقع أعمق في إسرائيل. وبالعودة إلى سياق نشرتنا في قصر بعبدة، اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على نتائج زيارته موسكو والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الروس في إطار التعاون القائم بين البلدين. كما تناول البحث الأوضاع الأمنية وعمل الأمن العام بمختلف وحداته.
0: الاعتداءات الإسرائيلية وضرورة وقف الحرب وعدم تأجيج الخلافات الداخلية مواضيع حضرت في قمة مسيحية إسلامية دعا إليها الشيخ سامي أبي المنى. التفاصيل مع جوزيت الحاج.
3: على ضوء مناقشة القضايا الوطنية المطروحة في ظل التطورات والتحديات التي يواجهها لبنان، عقدت القمة الروحية الإسلامية المسيحية في دار الطائفة الدرزية بدعوة من شيخ الموحدين الدروز سامي أبي المنى. أبي المنى، والذي تلا الكلمة الافتتاحية، أوضح أن المقاومة يجب أن تكون من أجل لبنان والتفاوض من أجل خلاص لبنان، مشيرا إلى أن هدف القمة هو لتقريب المسافات وإيجاد النقاط المشتركة، كما وحث المسؤولين على تغليب المصلحة الوطنية والاحتكام إلى وثيقة الوفاق الوطني.
4: نوجه الدعوة للمسؤولين للتعاون من أجل إنقاذ الوطن، ونناشد الأشقاء والأصدقاء والدول المؤثرة للتدخل الصارم لوضع حد للتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة، ولرعاية إبرام الاتفاقات الواقعية لإنهاء الحرب، إذ ليس من الواقع ومن غير المجدي أن نفاوض من موقع ضعيف أو من موقع ضعف أو انكسار أو استسلام، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نتعامل بإيجابية وحكمة مع سبل الخلاص الممكنة، دون أن نغرق في مواجهات مدمرة غير محسوبة النتائج، أو نتراشق فيما بيننا ونترك العدو يمعن في هدم ديارنا وجرف قرانا. علينا أن نؤكد التفافنا حول الدولة وتأييدها في سعيها الدؤوب مع الدول المؤثرة لإيقاف الحرب واستعادة الأرض وتأمين العودة الآمنة الكريمة للنازحين إلى ديارهم، وضمان التزام إسرائيل بأي اتفاق.
3: أما مفتي الجمهورية اللبنانية شيخ عبد اللطيف دريان شدد في كلمة ألقاها في القمة على أهمية التماسك الوطني من أجل حفظ السلم الأهلي ومواجهة العدوان، لافتا ألا غنى لنا عن خيار الدولة. بطريرك روم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي أكد من جهته ضرورة الالتزام بثوابت العيش المشترك والمحافظة على وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات. الوزير السابق عباس الحلبي والذي تلى البيان الختامي أشار إلى أن جميع الأطراف خلصت إلى ضرورة اعتماد الحكمة في مقاربة القضايا المصرية التي تواجه لبنان وفي اتخاذ القرارات المرتبطة بموقف لبنان من النزاعات الإقليمية والدولية، كما والالتفاف حول الدولة وبسط سلطتها والتصدي للتحديات الوجودية التي تهدد الوطن.
5: التأكيد على اعتماد الحكمة والشورى في مقاربة القضايا المصرية التي تواجه لبنان، الالتفاف الوطني حول الدولة وما تقتضيه الشراكة الوطنية، وضرورة شد أزرها لتمكينها من القيام بواجباتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة الوقوف إلى جانب لبنان والعمل الحثيث لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، الدعوة إلى تعزيز ثقافة الولاء للوطن بما يعني ذلك من واجب الركون إلى الجيش اللبناني، التأكيد على واجب الالتزام بالدستور والتمسك بفلسفته الوطنية الجامعة، والدعوة إلى التعاون لترجمة مضمون خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية.
3: من دائر طائفة الدرزية، جزاة الحج، صوت كل لبنان.
1: على الصعيد الميداني وفي ظل الوعود غير المضمونة بتحييد استهداف الضاحية، حلق الطيران الإسرائيلي اليوم فوق الضاحية وبيروت، ولا محل لوقف لإطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي أمس، والإنذارات متواصلة. حسين معنا والتفاصيل.
6: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي العنيف وبالغارات الجوية التي استهدفت عصر اليوم بلدات البرج الشمالي على 3 دفعات، وقد تم حتى الآن نقل 9 إصابات وزبكين والكليلي والحنية وكفرة والسلاسل والسلطانية وزفتة والشرقية ومنطقة تبنى في خراج البيسارية. كما استهدف الطيران المعادي قبل الظهر اليوم بلدات النبطية الفوكة وصريفة وبرج كلاواي والغندورية ودبعال والدوير وكفر الرمان والمنصوري وتبنين ويحمر شكيف وشوكين وكفر سير وزلطر الغربية. كذلك استهدف الطيران المسير بلدات تول وحروف وخربة سلم وأنصار وجبشيت وصريفة وعبة وحبوش والنبطية وكفر سير وبافلي. وأسفر العدوان الجوي عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، بينهم جريحان من الجيش اللبناني. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولة النبطية وكفر رمان وكفر تبنيت وأرنون، كما استهدف شحور وصريفة وفرون والغندورية وصفد البطيخ وتبنين والسلطانية. إلى ذلك لا تزال منطقة سور تلملم تداعيات الاستهداف الإجرامي الذي طاول أمس مستشفى جبل عامل جراء الغارة التي دمرت 3 أبنية في محيط المستشفى، ومعها كان تدمير جدران وأسقف عدد من غرف المرضى والعناية الفائقة وتدمير حقل الطاقة الشمسية التي يغذي بشكل رئيسي المستشفى بالكهرباء. وبحسب مصادر ميدانية متابعة فإن حصيلة هذا العدوان تجاوزت 8 شهداء وأكثر من 40 جريح. من جهة ثانية، نجا فريق من الصليب الأحمر اللبناني بعد قيامه بعملية إخلاء من بلدة تول قضاء النبطي، حيث تعرض لغارة وهو في طريق العودة من عملية إخلاء مدنيين من بلدة تول على طريق مرج حروف دون وقوع إصابات، وعادت السيارة إلى مستشفى النجدة. في المقابل أعلن حزب الله في بيان لهذا اليوم عن استهداف دبابة مرقبة أثناء التصدي لتقدم قوة إسرائيلية نحو بلدة حداثة، كما أعلن عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة البالوعة والقناطر ومحيط ملعب حداثة بصليات صاروخية وقذائف المدفعية على دفعات، ما أجبر القوة المتقدمة على وقف التقدم والانسحاب. وأضاف بيان الحزب أثناء الانسحاب فجر عناصر حزب الله عبوة ناسفة بآلية عسكرية قام العدو على إثرها بسلسلة غارات وقصف مدفعي على منطقة العمليات لتغطية انسحابه باتجاه بلدة رشاف. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في جديد التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، أفادت مصادر إيرانية رويترز بأن طهران تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق محدود. وكالة مهر كانت أعلنت أن النص النهائي الإيراني ما يزال قيد المناقشة في طهران ولم يرسل أي رد إلى الولايات المتحدة. واليوم أشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إلى أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز، وإدارة المضيق تعد أحد أوجه قوات إيران. وقال في خلال فترة وقف النار تعززت قدرات إيران العسكرية واستغلت الفرصة لتحسين القدرات.
0: في المقابل أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الثمن الذي دفعته إيران حتى الآن باهظ جدا، وأن أسس النظام تصدعت. وقال نتنياهو إن النظام الإيراني سيسقط في النهاية.
1: أعلنت الصين أن مناقشات عسكرية صريحة وبناءة جرت مع الجانب الأمريكي في هاواي الأسبوع الماضي.
0: إلى أحوالنا الجوية.

يكون الجو غدا قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل البقاعي، مع استقرارها على السواحل واستمرار تكون الضباب المحلي فوق المرتفعات.

في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: مفاوضات واشنطن في جولتها الرابعة انطلقت، وكاتس: إطلاق النار على الشمال يجب أن يتوقف وإلا فسنضرب الضاحية، وقماطي يرد: إذا ضربتم الضاحية سنرد في العمق الإسرائيلي. عون: الشجاعة والحكمة في إنهاء الحرب بالتفاوض، وبري تلقى اتصالا من قليباف. التحليق فوق بيروت مستمر، وحزب الله عن استمرار استباحة الجنوب لا تعليق. بعد الكلام عن توبيخ له ترامب لنتنياهو، الدفاع عن مكانة إسرائيل بات صعبا. خيار الانتخابات المبكرة في إسرائيل يتقدم، نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط، ومناقشات عسكرية صينية أمريكية. تابعنا ضمن الخاص أنا بالسابق العميد المتقاعد وهبي قتيشة والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: وفي مارس أصدر المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانا مشتركا تعهدا فيه بتعميق التعاون بين البلدين في مجال الردع النووي. أشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على اتخاذ الخطوات الملموسة الأولى هذا العام، بما في ذلك مشاركة القوات المسلحة الألمانية في المناورات النووية الفرنسية والزيارات المشتركة للمواقع الاستراتيجية، طبعا فضلا عن تطوير الأسلحة التقليدية بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشأن الأوروبي الدكتور أحمد الزين. أهلا بحضرتك دكتور أحمد في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك من انطلاق المشاورات الألمانية الفرنسية حول الردع النووي. أسألك دكتور، ما هي الدوافع الكامنة وراء هذه المبادرة المشتركة بين ألمانيا وفرنسا لتعزيز التعاون في مجال الردع النووي؟
2: طبعا يعني الدوافع الكامنة وراء هذه المشاورات حول الردع النووي وهذه المبادرة المشتركة بين ألمانيا وفرنسا هي بسبب يعني زيادة القلق والهواجس الأمنية والاستراتيجية بعد الحرب الروسية الأوكرانية. تصاعد التصريحات والنووية والتهديدات الاستراتيجية بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، مما دعت يعني الضرورة لتعزيز الردع النووي لضمان عدم وقوع هجوم نووي مفاجئ ضد أوروبا، بالإضافة إلى هناك يعني تطورات عسكرية وأمنية عالمية، وهناك سباق تسلح مع تطوير بعض الدول لأنظمة وأسلحة متطورة جديدة، ومنها صواريخ بالستية وفرد صوتية ومسيرات متطورة، ويعني تطوير يعني منظومات دفاعية لهذه الدول مع قدرات عسكرية استراتيجية، مما تطلب تحديث مفهوم الردع النووي الأوروبي ليوازن الأوروبيين مع هذه المخاطر الجيوسياسية الجديدة المتصاعدة. وطبعا من الدوافع أيضا هي أنهم يريدون أن يجعلوا أوروبا أكثر حماية وأمانا وأكثر استقلالا، يعني وعدم الاعتماد فقط على المظلة النووية الأمريكية. وبعد أن طالبت أمريكا فأوروبا بالاعتماد على نفسها في الحماية وبناء جيش مستقل وتزيد من الإنفاق العسكري، وطبعا حتى تكون أوروبا أكثر قدرة على حماية نفسها ووضع معادلة الردع النووي في هذه المرحلة الخطيرة التي يقف فيها العالم على أعتاب حرب عالمية ثالثة، كما يعني كثير من القادة العالم يحذرون من وقوعها، والبعض يقول إن نحن في خوضها في داخل الحرب العالمية الثالثة الآن بعد الصراع الأمريكي الإيراني والصراع في الشرق الأوسط. لذلك يعني نرى أن هذا العالم الآن يتسم بعدم الاستقرار والأمان وفقدان الأمن وتغيير موازين القوى، فلذلك ترى أن هذه المشاورات الألمانية الفرنسية تصب في هذا الباب، باب الحفاظ على الأمن أوروبا واستقرارها.
1: وما طبيعة التحديات الجيوسياسية المتصاعدة التي تدفع إلى تنامي الاهتمام الأوروبي بإعادة صياغة منظومة الأمن والدفاع؟
2: طبعا هناك الكثير من التحديات الجيوسياسية التي تدفع ألمانيا وفرنسا وأوروبا لإعادة صياغة بناء أمنها وتعاونها الدفاعي، خصوصا بعد أن شهد العالم الآن عودة للسياسات القائمة على استخدام القوة العسكرية والتهديدات المباشرة وشن الحروب الصلبة، يعني كما فعلت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن العدوان على إيران، أو كما تعمل إسرائيل في جنوب لبنان من استخدام القوة العسكرية لتغيير الحدود وتهديم الكرة وتغيير الجغرافيا والاجتياح والنفوذ. التحدي الثاني ممكن أن نلخصه بالتعاون أو تنامي التعاون الاستراتيجي والتنسيق بين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، وهؤلاء الدول يشكلون الآن محاور دولية تسعى لتغيير النظام العالمي القائم على الأحادية القطبية الأمريكية الغربية الذي يسوده عدم الاستقرار ولا يوجد فيه عدالة ولا احترام للقوانين الدولية، وهذا طبعا يخلق ساحات أمنية معادية وجبهات متعددة ملتهبة من خلال الحروب الهجينة والهجمات السبرانية والأنظمة الرقمية، مما يتطلب إعادة النظر بمنظومة الأمن والدفاع لأوروبا. التحدي الثالث هو كما قلت تطوير الدول الأسلحة من الجيل الجديد، وأسلحة تكون حديثة فضائية وصواريخ تفوق سرعة الصوت ووسائل هجومية متطورة. إذن هذه يتطلب أيضا إعادة بناء منظومات وقدرات عسكرية استراتيجية متطورة. التحدي الرابع، طبعا هناك تآكل للحماية الأمريكية وعدم الثقة بالحليف الأمريكي يعني في أوروبا، وسبب أن يعني طبعا تراجعت العلاقات الأمريكية الأوروبية والبريطانية طبعا على خلفية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ولبنان وغزة، وعدم يعني استجابة هذه الدول الأوروبية لاستغاثات ترامب للدخول في الحرب ضد إيران أو لتكوين تحالفات لفتح مضيق هرمز. إذن هناك طبعا بدأت أوروبا تشعر بأن بدأت الولايات المتحدة تركز أيضا اهتمامها على خصومها الاستراتيجيين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، وبدأت تقلص وتخفض اهتماماتها والتزاماتها بأوروبا وبأمنها، وخصوصا أن هناك بدأت تظهر في أمريكا أصوات تطالب الحكومة الأمريكية بتخفيض الالتزامات المالية والأمنية ضمن حلف شمال الأطلسي، وبدأ حتى البعض يطالب بالانسحاب من حلف الناتو، انسحاب أمريكا من حلف الناتو. لذلك أصبحت أوروبا يعني تشعر بمخاوف كبيرة أن تكون أوروبا أصبحت منطقة هامشية في حسابات أمريكا، وتصبح أوروبا وحيدة أمام التحديات الاستراتيجية والأمنية الكبرى في أوروبا، وخصوصا يعني المخاوف من تنامي وتعاظم القوة الروسية والخوف من تمدد النفوذ الروسي في أوروبا. التحدي الخامس ممكن أن نلخصه بأن شعور بالأمن والاقتصاد، يعني الأمن والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة، يعني أي اضطراب أمني يؤدي مباشرة لأزمة اقتصادية كما حصل في مضيق هرمز، فأن أي تأخير في سلاسل التوريد للطاقة من النفط والغاز يضعف الاقتصاد الأوروبي ويضعف القدرة الدفاعية لأوروبا، وهذا ما يسرع طبعا من وتيرة إعادة بناء منظومات دفاعية وعسكرية واسعة ومتطورة أكثر، وكذلك يتطلب أيضا بناء القدرات النووية الرادعة وبناء يعني قدرات عسكرية كاسرة للتوازن حتى تضمن أوروبا أمنها واستقرارها وتحافظ على كينونتها وعدم تغيير جغرافيتها وحدودها.
1: دكتور أحمد، ماذا يعني منح الجيش الألماني إمكانية الوصول إلى بعض المواقع المرتبطة بالبنية التحتية النووية الفرنسية في إطار التعاون الدفاعي المتنامي بين البلدين؟
2: هذا القرار يعني يعكس التعاون الدفاعي الفرنسي الألماني، يعني مما يسمح للقادة الألمان والعسكريين الألمان بزيارة مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية وللاطلاع على آخر الأسلحة المرتبطة بالبنية التحتية النووية مثل الموجودة في القواعد والغواصات أو منشآت حساسة. كما يعني هذا القرار ربما يشمل تدريبات عسكرية مرتبطة بمنظومة الردع الفرنسي النووي، لذلك يعني نرى أن ألمانيا هي دولة غير نووية وهي موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويحظر عليها امتلاك أو تطوير أو التحكم بأسلحة نووية، ولكن ألمانيا تمثل القوة الاقتصادية العسكرية الكبرى في أوروبا ومشاركتها ربما يعطي بعدا ووزنا كبيرا للتعاون الدفاعي والردعي، لذلك نرى أن فرنسا هي تمتلك الرادع النووي وبينما ألمانيا تمتلك قدرات اقتصادية وعسكرية متطورة، فلذلك هناك الدمج القدرات الفرنسية والألمانية والتنسيق بين القدرات هذه من أجل يعني خلق نظام رادع متكامل ويشكل مظلة أوروبية نووية متكاملة مع الحماية تتكامل مع الحماية الأمريكية والمظلة الأمريكية النووية. طبعا الهدف من ذلك هو تحويل الردع النووي الفرنسي من أداة وطنية إلى ركيزة أمنية أوروبية وتوسيع بما يعرف بالردع الموسع، يعني أو اللي يكون هناك نوع من الردع المتقدم كما يقال، يعني يجعل أوروبا يعني قادرة أكثر على حماية نفسها واتخاذ القرارات المصيرية بنفسها دون الرجوع إلى أمريكا أو التبعية الأمريكية، وهذا طبعا يجعل فرنسا هي دولة نووية ممكن أن تجعل من ألمانيا أن يكون شريك استراتيجي ولكن دون أن يكون له أي مشاركة في القرار النووي أو أي حيازة لأسلحة نووية.
1: ما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا التعاون الفرنسي الألماني برأيك؟ طبعا في مجال الردع النووي ولا سيما أنه لا تزال أسلحة نووية أمريكية متمركزة على الأراضي الألمانية ضمن ترتيبات الردع النووي لحلف شمال الأطلسي.
2: طبعا الموقف الأمريكي من هذا التعاون الفرنسي الألماني الدفاعي يعني مؤيد وداعم لا تعارضه، لأنه تعتبره مكملا للحماية الأمريكية أو الردع النووي الأمريكي وترتيبات الناتو، وهو تعتبر ليس بديلا طبعا، وبشرط أن لا تمتلك ألمانيا أي أسلحة نووية أو أي الوصول إلى أي قرار بهذا الشأن، وهي طبعا هناك ضمانات من فرنسا لعدم خرق معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية أو عدم يعني الإخلال أو الانتهاك قوانين ترتيبات حلف الشمال الأطلسي. الشرط الثاني هو أن يبقى كل شيء منسقا ومتوافقا مع الاستراتيجية الناتو، ولا يعني أن يشكل ذلك كتلة منفصلة أو بديلة عن الحماية الأمريكية يعني لأوروبا. طبعا هناك أسلحة أمريكية نووية على الأراضي الألمانية، وهي تحت سيطرة الأمريكية الكاملة، وتستخدم ضمن نظام المشاركة النووية للناتو. فلذلك ترى أمريكا أن التعاون الفرنسي الألماني هو مسار موازي ومكمل، حيث أن فرنسا تقدم مظلة ردع إضافية، وهي يعني تنسق استراتيجيا مع الناتو ومع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن الرئيسي، والأسلحة الأمريكية هي الأقوى وهي يعني الأكثر ردعا. لذلك أمريكا يعني ترى أن كذلك أن وجود هذه الأسلحة في ألمانيا، أسلحة النووية الأمريكية في ألمانيا، مع هذا التعاون الفرنسي الألماني يشكل نظام ردع أوروبي متكامل، يكون أقوى وأكثر تكاملا، ويبقى تحت مظلة الناتو، ويمنع من التفرد بالقرار النووي، ويسمح لأمريكا أن تنسق مع فرنسا وألمانيا ومع حلف الناتو لأي قرار يتخذ بالقرارات النووية، أو أن يكون هناك نظام مشاركة نووية أمريكية أوروبية ونظام تنسيق جديد.
1: دكتور أحمد، كسؤال أخير عن حدود الدور الألماني والفرنسي في الردع النووي الأوروبي برأيك؟
2: نعم، يعني حدود الدور الألماني الفرنسي في الردع النووي الأوروبي طبعا قائمة على التوازن بين طموح فرنسا التي تريد أن يشعر الأوروبيون بأن الردع الفرنسي هو يحميهم، لأن فرنسا هي قوة نووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، لأن بريطانيا لديها عقيدة ردع نووية مستقلة تماما، وبين اعتماد ألمانيا الكامل على المظلة الأمريكية النووية، لأن ألمانيا ليست دولة نووية، وهي ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. فلذلك فرنسا لا تسعى لاستبدال المظلة الأمريكية، بل طموحها أن تبني ركيزة ردع نووية أوروبية موازية للمظلة الأمريكية النووية، وهذا ما يعطيها يعني ثقل استراتيجي داخل الاتحاد الأوروبي. ولكن ألمانيا لا تملك قرار استخدام السلاح النووي الفرنسي، ولا فرنسا مستعدة أن تمنح هذه السلطة بالوصول إلى السلاح النووي أو الزر النووي الفرنسي. وتبقى فرنسا وألمانيا يجريان طبعا حوارات سياسية نووية وتعاون عسكري، مما قد يجعل تكون جزء من الركيزة الردع النووية الأوروبية، وليس تقاسم للقرار النووي. يعني فرنسا لن تسمح لألمانيا بأن تقاسمها اتخاذ القرار النووي. لا فرنسا طبعا كذلك ولا ألمانيا يريدان فك الارتباط مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبقى الدور الفرنسي الألماني مكمل للمظلة النووية، ويبقى طبعا الزر النووي الفرنسي تحت السيادة الفرنسية، ولكن المظلة الأمريكية تبقى هي المظلة الحقيقية وتبقى هي الأساس.
1: الخبير في الشأن الأوروبي الدكتور أحمد زين، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الحرب الأمريكية على إيران، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يحدث خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه لم يوافق على الاتفاق حتى الآن، من أجل الحصول على بعض النقاط الإضافية وفق تعبيره، مؤكدا أيضا أن الاتفاق القادم قد يكون أفضل حتى من الانتصار العسكري. عموما للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والخبير بالشأن الإيراني الدكتور طلال عتريسي. أهلا بحضرتك دكتور طلال في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يحدث خلال الأسبوع المقبل. أسألك، ما الذي يفسر ثقة ترامب في التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران؟
3: من يعني المؤسف القول بأن أي تصريح من الرئيس الأمريكي لا يمكن أن يبنى عليه للتوصل إلى استنتاج بشأن ما يجري من المفاوضات، بمعنى أنه عندما يقول بأن وقف إطلاق النار الشامل مع إيران سيحصل خلال أسبوع، لا نستطيع أن نؤكد هذا الأمر، خصوصا وأن تصريحات ترامب متناقضة. تارة هو يتحدث عن أن المفاوضات تسير بشكل جيد، ثم يقول بأنني سأعود إلى يعني القصف والتدمير وأفعل ما يجب أن أفعله، وهذه التناقضات تبقى في إطار ما أعتقد أنه محاولة من ترامب لتبيان أنه لا يقدم التنازلات بسهولة في المفاوضات مع إيران. لهذا السبب هو عندما يقول بأن توصل إلى اتفاق مع إيران ممكن، وعلى الرغم من يعني التناقض في تصريحاته، إلا أنه ربما يمهد إلى مثل هذا التوافق. ليس من المؤكد أن يحصل هذا الأمر، قد يستمر أيضا وقت أطول من الأسبوع الذي يتحدث عنه، لكن هذا يعني أن مسار المفاوضات مستمر. هم تصريحات إيران هم تصريحات ترامب، مسار المفاوضات مستمر، المفاوضات يعني تتعرقل وفقا للربط بين بنودها، بين فتح مضيق هرمز مباشرة أو بعد تطبيق وقف إطلاق النار الحصول على الأموال الإيرانية مباشرة أو بعد فترة من وقف إطلاق النار. أعتقد أن التعقيدات متعلقة بهذه النقاط، لكن في المبدأ أظن أن ترامب لا يريد العودة إلى الحرب مجددا.
1: وكيف يمكن أن نظر إلى هذا التصريح في ضوء التوترات المستمرة في المنطقة؟
3: هذا التصريح في ظل التوتر الحاصل في المنطقة لا يمكن أن نعتبر أنه إلغاء لهذا التوتر، بل على الأرجح هو جزء من عملية التفاوض. يعني التوتر هو جزء من عملية التفاوض، تصعيد الخطاب العسكري للضغط على الطرف الآخر لكي يقدم التنازلات المطلوبة سواء من الجهة الإيرانية أو من الجهة الأمريكية. في كل الأحوال وكما هو معلوم أن أي طرف خصوصا في ظل هذه الحالة من يعني عدم الحرب وعدم السلم، طبيعي أن يلجأ كل طرف إلى التصعيد في الخطاب أو إلى يعني ضربات محددة وموضعية يرد عليها الطرف الآخر، كما حصل في الأسبوع الماضي بين إيران والولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني نهاية التفاوض. رغم التوتر أعتقد أن مسار التفاوض لا يزال مستمرا. المسألة تتعلق بي ترامب كيف سيجد المخارج السياسية المناسبة ليقدم هذا الاتفاق على أنه انتصار وعلى أنه لا ينجم عن تقديم تنازلات إلى إيران.
1: دكتور طلال، ما هي القضايا التي توصلت فيها واشنطن وطهران إلى تفاهم؟
3: يبدو أن التفاهمات التي توصلت إليها الولايات المتحدة مع إيران هي تفاهمات يعني حول البند الأول الذي هو إعلان وقف الحرب على جميع الجبهات. حتى هذا البند هناك يعني تعقيد فيه الذي يشمل لبنان ووقف الحرب الشاملة على لبنان. هذا يعرقل يؤخر يعقد ملف التفاوض، خصوصا وأن إيران تشترط الفصل بين البنود والفصل الزمني، بمعنى أنها تشترط أن يتم التوافق على البند الأول الذي هو إعلان وقف النار على كل الجبهات بما فيها لبنان، وقف النار الشامل، ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى البنود الأخرى. الولايات المتحدة كما ذكرنا تريد ربط فتح مضيق هرمز بإعلان وقف الحرب. قد يكون هناك يعني توافق، بعض التصريحات الإيرانية تتحدث عن إمكانية فتح مضيق هرمز في نفس الوقت يعني مع إعلان وقف إطلاق النار. قد يكون هذا الأمر ثم التوافق عليه. الخلاف كما يبدو من التصريحات هو حول تحرير الأموال المجمدة لإيران نحو 12 مليار دولار. إيران تقول بأن هذا الأمر مرتبط أيضا بفتح مضيق هرمز. ترامب يرفض هذا الأمر ويقول هذا أمر مؤجل. إذن بالنقاط العامة هناك توافق يعني حول وقف الحرب، إعادة أموال مجمدة، فتح مضيق هرمز، بحث الملف النووي، كل هذه المسائل هناك اتفاق على بحثها، لكن لا يزال الخلاف حول يعني تفاصيل أساسية في كل نقطة من هذه النقاط.
1: خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، حذر وزير الخارجية القطري طهران من استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط. للحديث أكثر عن هذا الموضوع دكتور، لو نسلط الضوء على طبيعة أبرز الخلافات بين إيران وقطر.
3: الموقف القطري وربما الخليجي عموما هو الموقف الذي يعني يتحمل أضرار كبيرة من إغلاق مضيق هرمز، لأنه كما نعلم أن النفط الذي يشكل أساس حياة دول الخليج الاقتصادية يمر عبر مضيق هرمز، وأن إغلاق هذا المضيق يؤثر سلبا وقد أثر سلبا خلال الأشهر الماضية على هذه الدول. قطر تحاول أن تلعب دور الوسيط، هي يعني تفتح الخطوط مع إيران، لا تريد أن تكون في الموقع العدائي لإيران، وفي نفس الوقت لديها اتصالاتها مع الولايات المتحدة. في هذا الطلب من إيران عبر وزير خارجية عراقجي، تحاول قطر أن تقنع إيران من خلال دورها كوسيط بأن تفتح مضيق هرمز منذ يعني اللحظات الأولى للاتفاق، وهذا مطلب أمريكي كما هو معلوم. وفي نفس الوقت لو تحقق هذا الأمر، قطر طبعا ستكون مرتاحة من هذه النتيجة، وفي نفس الوقت قطر لا تريد العودة إلى الحرب، وهي تعتقد بأنه المساهمة في فتح مضيق هرمز تفتح باب التفاوض على باقي البنود. لهذا السبب موقف قطر أعتقد أنه موقف يحاول أن يكون وسيطا بين الطرفين، يطلب من إيران المساهمة بعدم التصعيد، وفي نفس الوقت يعني تتجنب قطر ومن خلفها باقي دول الخليج العودة مجددا إلى الحرب لكي لا تدفع المزيد من الأثمان الإضافية التي دفعتها خلال يعني الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
1: برأيك دكتور، هل يمكن للاتصالات بين طهران والدوحة أن تساهم في تخفيف التوترات في مضيق هرمز؟
3: يعني أنا أعتقد أن إيران على المستوى الدبلوماسي تقوم بخطوات متميزة، بمعنى أنها تشرك معظم دول المنطقة في ما يجري من تفاصيل في التفاوض مع الولايات المتحدة. يعني وزير الخارجية عراق جيل يتصل بوزير الخارجية السعودي والقطري والمصري والتركي وكل المعنيين في المنطقة ويضعهم في أجواء هذه المفاوضة، وبالتالي هذا يجعل موقف إيران مفهوما من دول المنطقة ويشرح لهم، بحيث تشعر هذه الدول بأنها يعني غير معزولة عن هذه المفاوضة، وهذا أمر جيد لم يكن يحصل في السابق، خصوصا وأن هذه الدول أيضا كما ذكرنا دفعت أثمان من الحرب وهي تخشى من عودة الحرب ودفع أثمان إضافية. بهذا السبب الدوحة تقوم بهذا الدور، وربما تكون هي يعني أكثر حيوية وحراكا من دول أخرى مثل الكويت أو الإمارات أو غيره. هل يمكن أن تساهم في خفض التوترات حول مضيق هرمز؟ لا أعتقد بأنه يعني الوساطة القطرية قد تغير من موقف إيران، إلا إذا كان هناك بعض يعني المقترحات التي ترصدت بدفع الأموال الإيرانية المجمدة في قطر. هذا القرار ليس قطرياً، هو قرار أمريكي، لكن ربما تستطيع قطر تقديم مقترحات في هذا الشأن للأمريكيين أكثر مما هو للإيرانيين. يعني هي لا تستطيع أن تقول للإيرانيين أنا سأدفع لكم الأموال المجمدة، هذا يحتاج إلى موافقة أمريكية. في كل الأحوال الوساطة القطرية أو الدركات القطرية يعني تساهم بشكل أو بآخر في تقديم بعض الأفكار، لكن في إيران يعني تعتبر أن حقوقها ثابتة لا تستطيع أن تتخلى عنها. يمكن أن تدرس هذه المقترحات، لكن لا أعتقد أنها يمكن أن تقدم تنازلات، خاصة ما يتعلق يعني نقطة إعادة الأموال المجمدة، ما يتعلق بوقف الحرب الشاملة على لبنان. وأظن أن مضيق هرمز نعم قد يكون نقطة توافق، لأن في نهاية المطاف مضيق هرمز كان مفتوحا قبل الحرب، وهناك تأكيد من إيران على أنه هي على استعداد لفتح المضيق، لكن وفق إدارة مختلفة أو إدارة جديدة لهذا المضيق وفقا يعني الدول المشاطئة يعني عمان وإيران. هذه مسألة قد تكون أيضا موضع تفاوض، وأعتقد يعني بالإمكان أن يقبل الأمريكي بهذا الوضع ويقبل الخليجي بهذا الوضع، خصوصا إذا كان المضيق مفتوحا لكل الناقلات مع إدارة كما تقول إيران وحماية وخدمات وما شابه ذلك تعود على إيران بالأموال التي تعتقد بأنها من حقها في هذا المجال.
1: الباحث في الشؤون السياسية والخبير بالشأن الإيراني الدكتور طلال عتريسي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى العلاقات الروسية السورية، حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي جورجي بوريسينكو معارضة موسكو الثابتة والمبدئية لاستخدام الأراضي السورية ميدانا للتنافس الجيوسياسي وتصفية الحسابات بين القوى الدولية والإقليمية، مشددا على ضرورة الحيلولة دون الانجرار السوري إلى دائرة الصراع العسكري الواسع الذي يجتاح المنطقة، وحذر من أن أي تصعيد إضافي سيقوض جهود تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد. حول الوجود العسكري الروسي في سوريا، كشف نائب وزير الخارجية عن موقف دمشق الرسمي في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة بأن القوات الروسية هي موجودة في سوريا بناء على دعوة رسمية من السلطات السورية السابقة، وهذه الدعوة لم تسحبها السلطات الجديدة، بل أكدت اهتمامها باستمرار وجود العسكريين الروس في البلاد. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي والدكتور في القانون العام أوس درويش. أهلا بحضرتك دكتور أوس في برنامج بلا قيود، وأسألك عما قاله نائب وزير الخارجية الروسي غوركي بوريسينكو بأن سوريا لم تسحب دعوة السلطات السورية السابقة للقوات الروسية. أسألك دكتور، لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟
4: طبعا أستاذ، هي موضوع ليس الموضوع في اللي يعني كلام هو نائب وزير الخارجية الروسي بوريسينكو بأن سوريا لم تسحب دعوة السلطات السورية السابقة للقوات الروسية، هي ليس في الموضوع أنه اهتمام دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد. الموضوع هو موضوع إقليمي، وموضوع هو موضوع حتى تفاهمات مع التركي. الموضوع لأن التركي أساسا هو من يريد هذا الأمر، يعني التركي طبعا نحن نعلم بأن سلطة الجولاني من يتحكم بها بشكل أساسي، نحن نعلم بأن تركيا هي ما تتحكم بها، يعني هو حتى كما معلوم من يسير منظومة الجولاني هي السفير التركي في دمشق نوح يلمز وضباط مخابرات الأتراك المقيمين في فندق الفور سيزن، هم من يسيرونها. والتركي يريد طبعا يريد حتى له وله مصلحة، يريد في الفاز الفترة حتى يعني مهتم بوجود وبقاء القوات الروسية في البلاد كنوع من إجراء نوع من التوازن بينه وبين التواجد الإسرائيلي، وخصوصا لأن نحن نعلم بأن بعد سقوط النظام السابق كيف تغلغل الإسرائيلي وسيطر حتى تغلغل في جنوب البلاد، وسيطر على القنيطرة في الكامل، وسيطر على جبل الشيخ في الكامل، وسيطر على حوض اليرموك، عدا طبعا عن نفوذه وسيطرته حتى على مدينة السويداء وتهديده حتى بوصوله إلى غوطة دمشق الغربية. وهذا الأمر هو طبعا ما أطلق التركي حتى يريد، فلذلك هو أراد حتى يعني مهتم بوجود بقاء القوات الروسية لهذا الأمر. ليست الموضوع بأن منظومة الجولاني، بالنهاية منظومة الجولاني يعني هذا هو الأمر المعلوم تماما، ليست لها موضوع قوة وسيادة لأن حتى تفرض وجود روسيا أو غير روسيا أو تمتنع عن هذا الأمر. هذا يعني نحن هنا نتكلم بواقع، واقع الأمر الموجود على أرض الواقع، لا الأمور النظرية إذا هي، فالواقع الموجود على الأرض فيما يخص الموضوع السوري هكذا هو الأول.
1: نبقى مع التصريح نائب وزير الخارجية الروسي الذي أكد أن موسكو تولي اهتماما خاصا بملف إعادة الإعمار بسوريا. كيف ستكون آليات تفعيل الشراكة في القطاعات الحيوية لتمكين سوريا من استعادة دورها الإقليمي؟
4: موضوع إعادة الإعمار والشراكات والموضوع الاقتصادي الذي قد يعني تقوم به موسكو، هذا أنا لا أراه في هذه الفترة وفي هذه المرحلة، هذا قد يكون في المستقبل، في المستقبل المتوسط أو المستقبل القريب، أي بعد أن تنجلي هذا الموضوع. لأننا كما نعلم الآن في سوريا لا يوجد استقرار بتاتا، في سوريا يوجد إرهاب ممنهج، في سوريا يوجد قتل طائفي ممنهج، في سوريا يوجد يعني في شتى الوسائل نحن نعلم ماذا جرى في سوريا، قتل دروز، قتل علويين، قتل أمور غير يعني خطف في كل الأمور، لا يوجد سواء روسيا أو غيرها أو حتى دول الخليج أو أي دولة في هذه الأمور. في هذا الوقت نحن نعلم بأن إعادة الأعمار والاستثمار تحتاج إلى بيئة آمنة، لا يمكن لأي دولة ولا أي مستثمر أن يستثمر في أي دولة إن لم تكن هناك شروط مناسبة للاستثمار، ومن أهم الشروط فيها الأمن والأمان. يعني موضوع إعادة الأعمار هو يكون حتى هو روسي، ولكن ليس في هذه الفترة، هذا قد يكون على المدى المتوسط والمدى البعيد حتى بعد أن تستقر الأمور، تستقر السلطة، ويكون هناك سلطة تمثل السوريين بجد وتمثل كل أطياف الشعب السوري، ليس في هذا الواقع وفي ظل سلطة تمثل طيف واحد وتمثل جهة يعني حتى جهة مغطرفة واحدة. فلذلك أنا هذا الذي أقوله، موضوع إعادة الأعمار نعم روسيا سيكون لها، وروسيا هي الدور الأكبر سيكون لها بموضوع إعادة الأعمار، ولكن بدء إعادة الأعمار وبدء الاستثمارات الروسية حتى لو وقعت الآن اتفاقيات لن تبدأ تنفيذها الآن، فلن تبدأ تنفيذها إلا على قد يكون إلا على المدى المتوسط أو المدى البعيد ليسما تستقر الأوضاع في في في في سوريا، ليست فقط في موضوع ملفات إعادة الإعمار، حتى في في في في أمور قد تخص حتى موضوع استثمارات الساحل، وقد تخص في حتى ترسيم حتى أمور أخرى. ولكن هناك أمر آخر، لأن موضوع إعادة الإعمار لو أنه وقع، أو موضوع الشراكات لو وقعت أو لو تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع لن يكون الآن أكيد، يعني لن يكون الآن، هذا قد يكون دائما، قد يكون على المدى المتوسط أو المدى البعيد، لأننا كما نعلم بأن سواء ملف إعادة الإعمار أو موضوع الاقتصادي أو موضوع الشركات الاقتصادية، هذا تحتاج يعني لن يكون حتى قد لا يكون في عهد هذه السلطة أو هذه المنظومة، لأن هذه السلطة والمنظومة لا يوجد فيها، يعني هذه أصلا قد يكون في فترة يعني تنفيذه، لو وقعت الآن شراكات لو وقعت، ولكن تنفيذ على أرض الواقع لن يكون الآن، لأنه كما نعلم الآن في عهد هذه السلطة وهذه المنظومة لن يوجد لا استقرار سياسي، لا استقرار اقتصادي، يوجد حالة إرهاب متفشي كثيرا، يوجد حالة يعني في على المدى العام ونصف لاحظنا ماذا جرى، حتى الاستثمارات التي وقعت مع دول أخرى، التي وقعت سواء مع الإمارات، التي وقعت استثمارات في الساحل أو دول أخرى، هذه الاستثمارات لن توقع لكي تكون أو تطبق الآن، هذه وقعت لكي تطبق على أرض الواقع في المستقبل المتوسط والمستقبل البعيد. وهذا الأمر أيضا ينطبق، هذا الأمر أيضا على الجانب الروسي، جانب الروسي الذي سيكون له حصة كبيرة في موضوع ملف إعادة الإعمار، ولكن تطبيقها على أرض الواقع سيكون في المدى المتوسط أو المدى البعيد، بعد أن نحدث، بعد أن تتوفر الشروط الآمنة، ومن أهمها عملية الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وإيجاد حل للمعضلة والموضوع الموجود الآن في سوريا.
1: دكتور راوس، بخصوص التعاون العسكري بين موسكو ودمشق، إلى أي مستوى برأيك تعتزم موسكو تطويره؟ وكيف سيكون الدور الحالي للقواعد العسكرية الروسية في سوريا؟
4: فيما يخص موضوع القواعد العسكرية الروسية الموجودة في سوريا، طبعا هذه القواعد هي قواعد هامة لكافة الأطراف، ليست فقط لروسيا، حتى هامة لسوريا، حتى سوريا الآن وسوريا في المستقبل، وجود هذه القواعد، ونحن لا نستطيع في النهاية أن ننكر أن هذه حتى لعبت هذه القواعد، قواعد روسية لعبت حتى دور قاعدة تحنين منذ 2015، لعبت دورا كبيرا وقتها في محاربة التنظيمات الإرهابية، وقتها طبعا حتى في مساعدة الدولة السورية السابقة وقتها في الحرب على الإرهاب. ووجود هذه القواعد هو وجود ضروري، يعني وجود ضروري للسوري، أنا أقصد السوريين، لا أقصد هذه السلطة بشكل عام، أقصد السوريين حتى مستقبلا. وهذه القواعد مهمة حتى للجانب الروسي، لأن نحن نعلم أن القواعد سواء قاعدة طرطوس وقاعدة تحنين وخصوصا قاعدة

0: على نفوذها في سوريا رغم كل التغيرات السياسية. هذا الموضوع نحن نعلم بأن علاقة سوريا بروسيا لم تبدأ منذ اليوم، علاقة سوريا بروسيا هي علاقة متجذرة، وروسيا ستبقى هي الفاعل مهما كان الفاعل الأساسي طبعا حتى والسياسي في الموضوع السوري، حتى في الملف السوري. طبعا الروسي يعني على عكس باقي الدول لا يتدخل كثيرا داخليا، يعني نحن لاحظنا حتى في هذا العام ونصف كان هناك تدخلات من كافة الأمور، يعني كانت تدخلات تركية، كانت تدخلات تركية حتى وتدخلات إسرائيلية وتدخلات أمريكية. الروسي لم يتدخل، ولكن الروسي سيحافظ على مصالحه مهما كان هناك مصالح روسيا، سيحافظ على مصالحه، والروسيا دائما تحافظ على مصالحها ولا تتدخل، يعني ولا تتدخل بشؤون الآخرين بأي حال من الأحوال. طبعا روسيا في هذا العام ونصف في عهد منظومة الجولاني بقيت قواعدها، لكن لم تتدخل روسيا في الشأن السياسي السوري الداخل الشأن السياسي بتاتا، تنحت ولن تتدخل في الشأن السياسي. ولا يمكن بالنسبة يعني مهما كان أي نظام أتى لا يمكن إلا أن يكون لها دور أساسي في سوريا، لأننا نحن نعلم هذا الأمر. وبالنسبة لسوريا الدور الروسي هان على كافة الأصعدة، وهذا واضح من خلال حتى كلام تسير حتى من المسؤولين الروس وحتى من الكتاب والمنظمين الروس. فالشعب السوري غالبية الشعب السوري ينظر مهما كان للروس على أنهم بعين الصداقة أكثر من أي جانب آخر، سواء التركي أو الإسرائيلي أو الأمريكي، لهم ماضي غير يعني ماضي سيء وماضي عدواني مع الشعب السوري، بعكس الروس الذي هم علاقة الصداقة مع السوريين منذ عقود إلى الآن.
1: أستاذ العلاقات الدولية الباحث والخبير في الشؤون الإقليمية والدولية الدكتور أوس درويش، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى ليبيا، وفي ظل عودة الأجسام الاجتماعية إلى واجهة المشهد العام في ليبيا، برز أخيرا الإعلان عن تأسيس المجلس الاجتماعي في العاصمة طرابلس كخطوة أثارت نقاشا حول طبيعة أدواره وحدود تأثيره في المجال العام. يقدم هذا النوع من المجالس باعتباره إطارا أهليا يهدف إلى تمثيل المجتمع المحلي وتعزيز التماسك الاجتماعي والإسهام في معالجة النزاعات ودعم الاستقرار بعيدا عن الأدوار التنفيذية للمؤسسات الرسمية. غير أن هذه الخطوة تفتح أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المجالس تأتي لسد فجوات اجتماعية مؤقتة، أم أنها تعكس تحولات أعمق في شكل إدارة الشأن المحلي داخل العاصمة. من جانبه قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي في حديث لسبوتنيك:
3: كيف ما نعرف بأن العاصمة طرابلس لها مكانة خاصة في قلوب الليبيين. العاصمة طرابلس هي تتكون من كل الليبيين، خليط من كل المدن والقبائل والقرى. العاصمة طرابلس تمثل أو يطغى عليها الطابع المدني في الدولة. العاصمة طرابلس عندما يزورها أي ليبي أو ينتقل في إقامته أي ليبي لها فهو لا يشعر بأنه غريب، بل يشعر بأنه بين أهله وناسه. لهذا العاصمة هي عاصمة الليبيين الأبدية. الشيء الآخر، لا يمكن العاصمة طرابلس أن تختزلها في قبيلة معينة أو تختزلها في فئة معينة أو جهة معينة. الشيء الآخر وهو الشيء المهم، المجالس الاجتماعية في ليبيا كلها هي كيانات ربما أسست تم تأسيسها في ظروف معينة وفي حالات معينة. بعض المجالس الاجتماعية هي من أهدافها حل المشكلات الاجتماعية في القبائل وفي المدن، ولكن للأسف الشديد هذه المجالس انحرفت في عملها وأصبحت تتدخل في السياسة وتتدخل في أمور الدولة، وبعض الأمور

0: أوقات أصبحت تثير حتى في المشاكل في بعض الأمور. الشيء الآخر أعتقد بأنه ما يمثل الليبيين في المدن والقرى والقبائل هو ما يمثلهم البلديات التي تم انتخابها، وعن طريق هذه البلديات تم اختيار مخاتير المحلات، ومخاتير المحلات عمل المنوط بهم هو رؤية أحوال الناس في المناطق وفي المحلات ومعرفة أحوالهم ونقل الصورة إلى عمداء البلديات، وأيضا تسيير الأمور التي لها علاقة بالناس الذين بالقرب منهم كما قلت لك في الأحياء والمناطق القريبة. الشيء الآخر، المجالس الاجتماعية أصبح لا نعلم ما هي المجالس الاجتماعية الجديدة والسابقة التي تم تأسيسها، ولا نريد أن نتهم من الأغلبية منها، ولكن بعض هذه المجالس الاجتماعية لا نعلم ما هي خلفيات تأسيسها ومن هو من وراء هذا التأسيس. كما قلت لك بأن هذه المجالس الاجتماعية تعد عملها من مرحلة الإصلاح الاجتماعي وحل المشكلات ومساندة رجال الأمن في حل المشكلات الأمنية والمشكلات القبلية، لأن تتعدى أصبحت تتدخل في السياسة وتتدخل حتى في بعض أمور الدولة وفي بعض التكليفات في المدن والقرى، في بعض التكليفات الإدارية والمناصب. ولهذا للأسف الشديد أعتبر بأن هذه المجالس الاجتماعية أصبح وجودها سلبي وليس إيجابي.
1: وبدوره تحدث المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ لسبوتنيك يقول:
2: طبعا المجالس الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بمنطقة طرابلس الكبرى، يعني اليوم بدأت تدخل في إطار المناكفات الجارية بين الأطراف التي هي على خصام دون شك في طرابلس. يعني البعض يرى بأن هذه المجالس الاجتماعية ما هي إلا واجهات مجتمعية في تشكيلات عسكرية من خلفها تدعمها، وترى بأنها تحتاج إلى إطار اجتماعي تعمل من خلاله، وأيضا حتى مؤسسات دولة وأطراف رسمية تعمل في هذا الاتجاه. بالتالي دخول مثل هكذا جانب من قبل الأطراف العسكرية والسياسية من باب الدخول إلى الجانب المجتمعي من باب هذه المجالس الاجتماعية حقيقة يجعل من الصعوبة أن نتحدث على الدور فاعل مناط لهذه المجالس الاجتماعية تقوم به، ومن خلاله تستطيع أن تسند مؤسسات الدولة وتساعد مؤسسات الدولة فيما يتعلق بجوانب عديدة أبرزها المصالح الوطنية وتحقيق السلم الآلي والمجتمع. وهذه نقطة أعتقد أنها بالغة الأهمية. وبالتالي لا يمكن الحديث على أن هذه المجالس الاجتماعية ستكون موازية للمؤسسات الرسمية بقدر ما هي اليوم امتداد لها وتجسيد هذه ببعض، طبعا ليس كلها ببعض. بهذه الحالة هو اليوم أمر يمكن أن نتحدث على أنه إيجابي، لأن طبعا يعني هذه المسألة اليوم مسألة ليست مسألة محل توافق، والحديث عن تشكيل مجالس اجتماعية يحتاج إلى إطار قانوني قبل كل شيء نعمل من خلاله. يعني بإمكان مجموعة من الأشخاص أن يجتمعوا ويتحدثوا على أنهم يمثلون تلك المدينة أو هذه البلدية أو غيرها، وبالتالي حقيقة هذه المسألة اليوم مسألة تدخل ربما أو تدخلنا في حالة خلافات أخرى داخل إطار ضيق، داخل إطار البلدية، داخل إطار الحي، داخل إطار المنطقة، وبالتالي التوسع وانتشار المجالس دون أن يكون هناك ضوابط قانونية حقيقية حيث أنها تضبط تأسيسها وتشكيلها وكيفية اختيارها وأيضا علاقتها بمؤسسات الدولة سواء محلية متمثلة في المجالس البلدية أو حتى على مستوى الدولة الحكومة وزاراتها وهيئات السيادية.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى العراق، وداخل الأزقة الضيقة المتفرعة من شارع الرشيد قرب جامع مرجان وسط العاصمة العراقية بغداد يقع سوق الصفارين أحد أقدم أسواق بغداد وأكثرها ارتباطا بالهوية التراثية للمدينة، حيث تتمازج رائحة التاريخ بصوت المطارق التي ما زالت تقاوم الزمن لتبقى جزءا من ذاكرة العراقيين. يحمل السوق اسمه من مهنة الصفارة، وهي تشكيل معدن النحاس وصناعته، حيث اشتهر الحرفيون عبر أجيال طويلة بإنتاج الصحون والأواني المنزلية وأباريق الشاي والكؤوس والملاعق والفوانيس وإطارات الصور المزخرفة بالنقوش العربية والإسلامية. كان السوق لعقود طويلة مقصداً للباحثين عن الصناعات اليدوية الأصيلة التي تميزت بها بغداد، حيث يعود تاريخ السوق إلى عصور بعيدة، إذ تشير المصادر التاريخية إلى أن المنطقة كانت جزءاً من محلة سوق الثلاثاء في العصر العباسي، بالقرب من دار الخلافة والمدارس العلمية الكبرى مثل المدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية. أحد صناع النحاس القدامى أبو كرار الساعدي يحفظ تاريخ السوق في قلبه قبل عقله، وقد تحدث الساعدي لسبوتنيك يقول بهذا الصدد:
4: هذا سوق الصفافير من سنين، من زمن العباسيين، من زمن الاتراك، وكانت بيه صوات واستادية سوق الصفافير. الله يرحمهم الموتى، أول ما تجي الله يرحمه صادق أبو الشناشيل بداية السوق، فخر أبو حيدر رحمة الله على روحه، عندك حسين النقاش، سيد حسان، بيت الحلبي، توفيق الشيخني، سيد جواد المجوهرشي، كانوا وسطوات المستنصرية بيها الناس، كانت هالمحلات بس وين صاروا؟ صاروا بالمجمع مال العلوية شارع سلمان فايق، عندك الناس القدامى هناك بشارع سلمان فايق، عندك علي بن أبو سويف أبوه قديم الرجال، كان تاجه مال زوالي هسه هو وابنه هناك، هذا أقدم واحد، ومن وراه يبقى هناك القديم سعدي كريدار، عندك ولد عباس حرز السعدي كشكول محله مع الشارع عام، هذول ناس معروفين قدماء. هسه جت هواي ناس من صارت الطقة مال الكويت والسقوط هذا، هجوا هالعنتيكات ما نعرفهم، يعني وين ما تروح يقول لك أنا أبو عنتيكات، وين ما تروح يقول لك أنا أستاذ. زين هنا قبل كانت الصفار صفار، والمبيضشي مبيضشي، وابو التلميع ابو التلميع، وكل من مهنته وشغله وعمله، مثل عندك سلمان الحوني الله يرحمه ابو داود، كان يدق بريك او صفر مكسر يعده ويرجعه، عندك صناع ابراهيم رحمه الله وحك اسعد واخوته، كان يدقون كل الجوره مال الحسين، عندك حج عامر يدق دله، عندك حج حسين سعدنا يدق دله، وعندك سيد عماد بن سيد مهدي بن سيد صالح هسه موجود هنا يدق دله، الدله بس شنو مالته الدله؟ قلدوها، اكو اصل واكو غد، داقين نفس الختم مالها، بس هاي مو اصليه، هاي اصليه. هذا وين يبيع؟ يبيع على الكويت، سعوديه، قطر، امارات، يجون على الناس اللي يعرفونه. المصلحه ادت في اجتها خوف الله على الاستيراد الجديد، يجيبون استيراد جديد، الدلال السوريه، الدلال الهنديه، المرش الهندي، هذا كله يجي من الهند، من تركيا، من ايران، هو هذا غزا السوق. بس الغابة القديمة، القديم قديم، هسه من يقولون هذا كله بلاش ما اشتري، ليش؟ ما بيفد نكهة، مو مثل القديم، القديم بي نكهة، بي جمالية، العالم تحبه، قبل المرأة الحلوة من تفوت يصشموها، يقول لها جنب بيتك قد حلوة، كان الزولية كاشان، فهسه عني كثر شغلة شغلتها، احنا الناس المعروفين ناس قليلين، زين؟ هسه من تروح بالكرادة بالعرصات بكل بوكان محلات، ب62 محلات، بالمنصور محلات، اكو محلين ثلاثة بالكم بالعظمية، فهاي الشغلة استاديتها راحت. سوق الصفافير ليش اللغة؟ لان قام يجي القماش يطيل 7 دفاتر 10 دفاتر ياخذ المحل كل سوق قفلية، مولك صرف 30-25 دفتر، وجا ياخذون ولي جا 700 و800 دولار والف الى 1000 دولار. فطلعوا من سوق الصفافير اهل التعافيات عزيتهم ماتوا، لان شبعوا قهر وماتوا، لاكو استيراد بذاك الوقت، ولا اكو استيراد، ولا اكو دعم قبل، ولا اكو دعم. احد المسؤولين بالدوله كان كلها تجي من الخارج، من غير مكانات، كانوا الدكاتره يحبون هاي الانتيكات، مثل الله يرحمه مثل جعفر الكويتي، جعفر الكويتي وبالقلب الله يرحمه، كان يحب الانتيكات، يحب البسوط، يحب الفضه، يحب الساعه الذهب، كل شيء. هذولي انقرضوا بعد. عندك مثل الدكتور طالب البغدادي، كان عنده محل في قطر، محلاتهم وين؟ بالعظميه، جاي من ساعه عنتر، اخوه هسه الله يطول بعمره مقدادي البغدادي موجود، ابو علي، عرفت هم يسوون مزاد، عندهم بيه يسوون بيه مزاد، ومعروف على حسب الاصول. عندك مثل طارق الالماني الله يرحمه ابنه هسه ازاد على ابو ناس، محل بيت بغدادي، هم قطع انتيكه على حسب الصور. استاديه الانتيكات هزيتهم طلعوا برا ابويا، زين أهل الانتيكات اللي يحبونها، هاي القطعة اللي يحبها لازم يحبها مثل ابنه مثل مرته مثل أخوه، هذا واحد يحبها مو بس يبيع.
1: إلا أن السوق لا يزال يستقطب الزوار، إذ يقول المواطن علي حسين وهو أحد زوار السوق الدائمين لسبوتنيك،
5: ودهنا لأجل أنه يذكرهم شيء ماضي حلو، فنجي نباوع ديكوراته حلوة منظره حلو. أنا صراحة أنا جاي هنا أنا أخذ يعني للمضيف الخاص مالتنا، فأخذ موقد ودلال، هاي تعتبر شلون أقول لك فشي أثر قديم تاريخ عربي قديم، فهذا الموضوع مالي. لا هو موجودة يعني أكو هسه محلات يعني تعتبر أكثر شيء تبيع أنتيكة، تبيع أنتيكات أكثر شيء، بس هنا من تجي هنا هذا السوق قديم فيعتبر شلون أقول لك تحفة قديمة شيء أثري، فهذا الموضوع أنه ترتاح نفسيا أنت بتجي هنا تسمع هذا الصوت.
1: إلى هنا نهاية الحلقة، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
8: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. عاد ملف العقوبات الأمريكية إلى واجهة المشهد من جديد بعدما دعا الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع ما تبقى من العقوبات المفروضة على بلاده، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل المدخل الأساسي لإنعاش الاقتصاد السوري وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار. وأكد الشرع أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال هذه المرحلة، مشددا على أن رفع كامل العقوبات ضروري لاستعادة النشاط الاقتصادي. وجاء الطلب السوري بعد تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، كما يأتي في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، مما يطرح تساؤلات حول فرص الاستجابة الأمريكية ومدى انعكاس أي تخفيف للعقوبات على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا. نتساءل في هذه الحلقة من ملفات ساخنة عن مستقبل رفع العقوبات أو ما تبقى منها عن سوريا، وكيف سينعكس ذلك على الاقتصاد السوري، وأي القطاعات ربما ستتأثر إيجابا على نحو أكبر من رفع العقوبات في حال حدوثها. أرحب بضيفي هذه الحلقة من دمشق الأستاذ داود السيد الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والدكتور إياس الخطيب الخبير الاقتصادي السوري. مرحبا بكما، وأبدأ معك أستاذ داود وأسألك في البداية، ما دلالات مطالبة الرئيس السوري أحمد الشرع برفع ما تبقى من العقوبات الأمريكية في هذا التوقيت؟
9: نعم، يعني هذا مطلب للشعب السوري، الشعب الصامد، الشعب البطل الذي عانى ما عانى من بطش وظلم النظام الساقط، والذي كان يعني عازل الشعب السوري على مدار سنين طويلة، وكانت سوريا معزولة ومحرومة من كل الامتيازات الدولية، من يعني كامل الامتيازات التكنولوجية والبحثية والتطور والبنوك والمصارف والمنظومة العالمية. فكنا نعلم أن سوريا كانت معزولة كليا عن هذه المنظومات الدولية، والآن سوريا تطمح أن تكون شريكا وفاعلا دوليا في مسار التقدم والازدهار، وهذه الصفة التي توصف فيها سوريا على زمن النظام الساقط الآن يعني تتلاشى بوجود القيادة الجديدة بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع، الذي يعني منفتح على العلاقات الدولية وعلى حسن الجوار والتبادل في مصالح الشعوب وفق منظومة متكاملة تربط يعني سوريا في أشقائها الدول العربية، وتربط سوريا في محوطها وأقليمها الدولي، وتربط سوريا أيضا في الدول الفاعلة الكبرى في العالم.
10: لكن إلى أي مدى يمكن أن تستجيب الإدارة الأمريكية لمطلب رفع العقوبات بشكل كامل؟
9: هناك دلالات لهذا الأمر. يعني كنا نعلم الآن يعني السيد دونالد ترامب يعني عين سفير خاص ومبعوث خاص وهو السيد توم باراك السفير الأمريكي في تركيا، وكان مبعوثا رئاسيا خاصا بالملف السوري والملف العراقي، وهذا له دلالات على أنه يلعب دورا كبيرا فيما يتعلق في توتر العلاقات السابق بيننا وبين الأشقاء العراقيين، وأيضا ممكن يعني خرط العراق الشقيق في مشروع المنظومة الدولية، وأيضا فيما يتعلق في مضيق هرمز وربط سوريا في خطوط طاقة دولية وربط المصالح الدولية داخل الأراضي السورية. فكل هذه الدلالات تشير على أن الإدارة الأمريكية تهتم في سوريا ولديها الحسابات الكثيرة لسوريا. ويعني المبعوث الأمريكي كنا نعلم علاقته المقربة والمباشرة من الرئيس الأمريكي، وهو يعني يدلل كافة العقبات التي تتعرض لها سوريا وتتعرض لها القيادة السورية، وهم على دراية كاملة أن سوريا بحاجة ماسة لرفع هذه الصفة الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على انخراط سوريا في المجتمع الدولي والمنظومة الدولية. وأنا أعتقد يعني لن يطول الأمر كثيرا بعد الرفع المتتالي من الإدارة الأمريكية لعدد كبير من العقوبات، يعني أبرزها كانت العقوبات الاقتصادية والنظام السفت والنظام العالمي والنظام المصرفي وأيضا النظام السياسي. فكنا نعلم أن سوريا كانت تتعرض لمنظومة قاسية جدا من العقوبات، أزيل منها عددا كبير، بقى شيء بسيط، ولكن هذا الشيء البسيط يؤثر معنويا على سمعة سوريا ومكانة سوريا كفاعل دولي في المنطقة.
10: هل تبرز في هذه الأثناء أي عقبات أمام مسار رفع كامل للعقوبات؟
9: نعم سيد الكريم، أنه العقوبات اللي كانت على سوريا هي عقوبات كبيرة جدا يعني وقاسية جدا، يعني لا يشابه سوريا دولة بالعالم إلا كوريا الشمالية. فيعني مسألة رفع العقوبات بكتلة واحدة وتوقيت واحد أعتقد أنه أمر صعب، وهذه العقوبات يعني كل نوع من أنواع العقوبات كان يتبع لمؤسسة من المؤسسات الأمريكية أو المنظومات العالمية. فبدأ الشيء الأكبر بسوريا، ولكن الصفة الإرهابية هي تتبع للتصنيفات الخارجية الأمريكية، وهذا أمر سهل جدا رفعه من خلال يعني ممكن بعض من المباحثات بين البلدين. سوف نصل إلى هذه النتيجة التي تحلم فيها سوريا، أن تكون سوريا غير منخرطة بكل ما سبق من ذاكرتها السيئة على زمن النظام الساقط. وأعتقد أنه الآن الفرصة متاحة جدا بعد الترتيبات الأخيرة وبعد تعيين السيد توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا للملف السوري والملف العراقي. كنا نعلم هذا الرجل يعني السياسي المخضرم الكبير في المنطقة كان يعني يرمى على عاتقه عدد كبير من الملفات الدولية. الآن يتفرق المبعوث الأمريكي توم باراك بصفته مبعوثا خاصا للرئاسة الأمريكية في الملف السوري والعراقي، وهذا سوف يسهل يعني حركة دراسة أي ملفات تطرحها سوريا، وعلى رأس هذه الملفات يعني إزالة سوريا من قائمة العقوبات والتصنيفات الإرهابية التي كانت ملقاة على سوريا وعلى الشعب السوري.
10: هل تتوقع أن تطلب واشنطن مقابلا من سوريا مقابل رفع العقوبات بشكل كامل عنها؟
9: لا أعتقد هذا الأمر. يعني واشنطن والإدارة الأمريكية تهتم بسوريا، يعني وكنا نعلم أن سوريا موقعها الجغرافي ومكانتها وعدم استقرار سوريا كان يؤدي إلى كوارث في المنطقة. يعني كنا نعلم السنين الطويلة اللي مرت فيها سوريا يعني وعدم استقرار سوريا كان يعني عدم استقرار المنطقة، وبالتالي الأردن غير كان غير مستقر، العراق غير مستقر، لبنان غير مستقر، نتحدث عن دولنا المحيطة وجوارنا، تركيا كانت غير مستقرة، فبالتالي عدد كبير من اللاجئين، النزوح، التوتر، التجاوز ضمن الحدود، تنظيمات الإرهابية التي كانت تعيث بالأرض فسادا عبر الأراضي السورية، وبالتالي مطلب المجتمع الدولي ومطلب العالم بأسره الآن استقرار سوريا. وأعتقد أن القيادة السورية تسير وفق هذه المعايير وليس لديها أي سلوك يعني ينافي المطالب التي تطالب فيها من أجل رفع سوريا عن قوائم الإرهاب.
10: وما الرسائل التي تحاول دمشق توجيهها إلى المجتمع الدولي من خلال التركيز على البعد الاقتصادي للعقوبات؟
9: نعم، سوريا تريد أن تكون نموذجا ناجحا في المنطقة وتجربة فريدة في المنطقة. سوريا تريد تقول للعالم نحن نستطيع النهوض في بلدنا واقتصاد بلدنا، ونستطيع أن نكون دولة منسجمة ومتوافقة مع المجتمع الدولي وفق المصالح السياسية الدولية وفق الرؤية العالمية. وسوريا الآن تطرح مشروع التنمية والاقتصاد، التنمية يعني تنمية هذا البلد المتهالك، تنمية مؤسساته، البنى التحتية، قطاع التعليمي، قطاع الصحي، وأيضا ربط سوريا في المنظومة الدولية الاقتصادية، وربط سوريا في عقدة الطرق لممر التجارة الدولي داخل أراضيها، وربط سوريا أيضا في الملاحة الدولية من خلال موانئها. فكل هذه الدلالات وكل هذه الإشارات تقول الحكومة السورية نحن نريد أن تكون سوريا بلدا يعني ينمو ويزدهر ويبعث رسائل الطمأنينة والاقتصاد والتبادل التجاري بين الدول بشكل طبيعي.
10: هنا أستاذ داود، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية في دعم جهود رفع العقوبات أو تخفيفها كما حصل في الرفع الأول لبعض العقوبات؟
9: سوريا سيد الكريم تتلقى دعما عربيا لا محدود في هذا المجال. كلنا نعلم اهتمام سوريا في محيطها الدولي والمباركة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التي حاولت يعني تطوير بعض من المؤسسات وربط اقتصاد البلدين في مسألة التجارة والتبادل التجاري بين الدول، أيضا بما يتعلق بأشقائنا العراقيين الذين عندما حوصر مضيق هرمز فتحت سوريا أبوابها ووجهت الرسائل أنه الشعب العراقي الشقيق مرحب فيه داخل الأراضي السورية، ولا تقبل سوريا أن يتعرض الشعب العراقي أو الاقتصاد العراقي لأي أزمات، وحدود سوريا مفتوحة وترحب بأشقائها، أيضا بما يتعلق بالأشقاء اللبنانيين، أيضا بما يتعلق في مجلس التعاون الخليجي، أيضا بما يتعلق في أشقائنا في مصر التي أوفدت وفدا كبيرا اقتصاديا وعدد كبير من رجال الأعمال الذي يعني اطلع على الواقع الحكومي والمؤسساتي لعدد كبير من الاستثمارات ما بين البلدين. أيضا الرسائل السياسية من القيادة السورية التي تفتح الباب لكل العلاقات مع كل الدول العربية وعلى رأسها يعني الدول الكبرى في المنطقة. أيضا الرسائل التي قالها السيد الرئيس أحمد الشرع، نحن نريد تصفير المشاكل مع الجميع ونبدأ صفحة جديدة لسوريا، تبنى هذه الصفحة وفق معايير دولية تحترم فيها سوريا يعني حقوق أشقائها، وأيضا تطلب من أشقائها احترام سوريا ومكانتها وشعب سوريا. فإذا الرسالة التي تقوم فيها والخارجية والدور الكبير الذي تلعبه السياسة السورية، بدأ العالم الآن يقرأ من هي سوريا الجديدة بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع.
10: هل التوترات في المنطقة قد تؤثر على أي قرار أمريكي بشأن إنهاء كامل العقوبات بمعنى أن تتداخل الملفات أستاذ داود؟
9: لا أعتقد هذا الأمر، يعني المطالب والطموح السوري طموح منطقي، يعني نحن لا نطمح أن يعني يقطع مضيق هرمز وتحول خطوط الطاقة خلال أيام معدودة داخل الأراضي السورية. سوف يكون هناك دراسات لربط الخطوط العربية وخطوط الطاقة العربية باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وكنا نعلم هذا الأمر يحتاج إلى تحضيرات اللوجستية ويحتاج إلى مشاريع عملاقة ويحتاج إلى مدة زمنية، وبالتالي سوريا تطمح أن تكون تدريجيا تدخل وفق المنظومة الدولية العالمية بربط الاقتصاد الدولي والعالمي وعلى رأسه خطوط الطاقة. فهذا الأمر يعني سوريا تطمح وفق المتاح والممكن، لا يعني لا تريد القفزات الغير مدروسة والقفزات الغير يعني واقعية. نحن ندرس الملفات الواقعية، والآن بدأت يعني الأمور هناك يعني ترتيبات مع الجانب التركي من أجل فتح الخطوط الاقتصادية وربط تركيا في الدول العربية من خلال الأراضي السورية، هناك ربط مع أشقائنا في الأردن، هناك ربط مع أشقائنا في العراق، هناك ربط مع أشقائنا في لبنان. سوريا ترحب بكل العلاقات، تفتح حدودها أمام علاقات طبيعية، علاقات يعني يسودها الود والاحترام المتبادل ما بين الدول. رسالة سوريا أصبحت واضحة في المنطقة، تريد أن تكون دولة نامية وصاعدة في الاقتصاد الدولي، تريد أن تستفيد من هذه المكانة وتفيد أشقائها وجيرانها. نحن لا نريد أن نكون نحن دين المستفاد يعني المستفيدين من هذه المنظومة الاقتصادية الدولية، على العكس سوريا تريد أن تستفيد من موقعها وتفيد جوارها في موقعها من أجل ربط الاقتصاد والطاقة الدولية داخل أراضيها.
10: شكرا للأستاذ داود السيد، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من دمشق. ومن دمشق أيضا أرحب بالدكتور إياس الخطيب، الخبير الاقتصادي السوري. دكتور إياس، برأيك كيف تنظر إلى هذا الطلب السوري برفع العقوبات بشكل كامل في هذه المرحلة؟
11: نعم، أسعد الله أوقاتكم من جديد. إذا يعني أتيت إلى رأيي في هذا الموضوع الشخصي، على الصعيد الشخصي أعتقد بأنه هذا استمرار لسياسة مغلوطة تتبع اليوم في سوريا. لماذا؟ لأنه اليوم نحن نعلم تمام العلم وبعد التجارب التاريخية يعني الكبيرة على مستوى العالم برمته، بأنه الاعتماد على الخارج يعني الحرية والاقتصاد والتحرر الاقتصادي والبناء لا يأتي من الخارج. يعني هذه قاعدة أعتقد بأن السلطة السورية لو وضعتها في نصب عيونها منذ اللحظة الأولى التي أتت بها إلى سوريا لرأينا اليوم في سوريا مشهدا مختلفا. المشكلة الأساسية في السلطة التي قدمت إلى سوريا بعد السقوط 8 ديسمبر بأنه لجأت فورا إلى الخارج يعني متغاضية على الأمر الأهم والأساسي، ألا وهو ترتيب أو ترتيب البيت الداخلي السوري. لأنه حتى تاريخيا إذا رأيت أنت يعني ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، واليوم أيضا سأذكر لك مثالا عن روسيا في ظل كل العقوبات المفروضة عليها، كيف اتخذوا سياسات جعلتهم يعني يتفوقون أولا على أنفسهم وثانيا يتفوقون على الحصار الغربي أو على الدمار الذي لحق بهم، ويصنعوا لنفسهم يعني شكلا مختلفا خاصة على الصعيد الاقتصادي. سوريا للأسف لم تلجأ إلى هذا الأمر. الدول العظيمة استطاعت بناء اقتصادها بأيدي أبنائها، لذلك عليك بتحديد اتجاهاتك وخياراتك الداخلية على أساس الخيارات الداخلية والرسم الداخلي، تستطيع أن تبني تحالفات وشراكات إقليمية ودولية، وخاصة لما علمنا بأن الاقتصاد اليوم هو المحرك الأساسي للسياسة. يعني اليوم السياسة تقوم على أساس الاقتصاد وليس العكس، وحتى كل تقريبا أو مجمل لكي لا نجمل يعني معظم الصراعات السياسية هي منشأها اقتصادي. إذا نعود لأنه طلب سوريا من أمريكا يعني رفع العقوبات، يعني كن على ثقة صديقي العزيز بأنه أمريكا لو أرادت لك الخير وغيرها لتغير المشهد في سوريا، ولكن أمريكا بعد سنة ونصف من يعني وجود هذه السلطة الجديدة في سوريا لم نرى تحسنا واحدا. إذن أمريكا باعت أوهاما وباعت خطابات إعلامية براقة بأن نحن نزيل العقوبات وسنسافر الاقتصاد السوري، بينما على أرض الواقع أنت ترى اليوم بأن الليرة السورية تفقد قيمتها أكثر وأكثر، ونحن نتحدث اليوم عن أنه قيمة الليرة أمام الدولار تتراجع يوما بيوم لتصل اليوم إلى أكثر من 14 ألف ليرة للدولار الواحد، أي أننا عدنا إلى قبل 8 ديسمبر، أي قبل السقوط بل وأسوأ. نرى اليوم التضخم السوري بأعلى معدلاته، نرى بأن الناتج المحلي السوري الذي كان عام 2011 يقارب 68 مليار دولار نراه يتراجع في عام 2021 9 مليار دولار، واليوم في عام 2026 يتراجع أيضا بنسبة يعني ضعف هذا العدد الرقم، لنرى التضخم يزداد والناتج المحلي السوري يزداد انكماشا. إذن أين رفع العقوبات وأين الشركات التي قيل بأنها دخلت إلى الأسواق السورية؟ ليتضح لنا فعلا بأنها أسواق وهمية ومشاريع وهمية وشركات وهمية تغرق السوق السورية، وهذا أيضا طبقا للمصالح الخارجية التي لا تريد لسوريا أن تنعم وتزدهر. لماذا أيضا ذلك؟ لأن سوريا اليوم أيضا أمام تحالفات يعني شبكة تحالفات إقليمية.
10: لكن ما المشكلة يا دكتور أن تطلب سوريا رفع العقوبات عن كاهلها؟ لأن العقوبات المفروضة على أي اقتصاد بشكل عام لا شك أنها تشكل قيدا على حركة اقتصاد هذه الدولة.
11: المشكلة الأساسية بأنه أنت لذلك أقول لك بأنك أنت رتب بيتك الداخلي ثم أرسم تحالفاتك الخارجية أو أطلب. الفرق كبير عندما أنت يعني تعيد الإنتاج داخليا وتشغل أيادي العاملة وتبدأ باستقطاب الأدمغة والكفاءات السورية المهاجرة وتبني بيئة سياسية أمنية صحية في سوريا اجتماعية، يعني تستقطب أول السوريين الموجودين بالخارج قبل الآخر ليرى العالم عندها بأنك أنت نهضت وتبدأ بالنهوض عندها، كن على ثقة بأن العالم سيسارع ليمد يد العون الحقيقي لك. أما أنت عندما تكون قائم على انقسامات داخلية، عندما تكون قائم على بنية اجتماعية اليوم سوريا مفككة للأسف الشديد بعدما رأينا كل ما حصل في سوريا من عمليات يعني من مجازر هنا ومجازر هناك وعملية تفكيك للانقسام، وهذا أيضا بفعل مؤامرات خارجية قبل أن يكون داخليا سوريا، عندما تكون المصانع السورية والمعامل السورية إلى الآن لم تعد لتعمل، عندما تكون اليد السورية غائبة على المشهد الاقتصادي، عندما يكون السوريون للأسف الشديد بعد سنة ونصف لا يعودون إلى سوريا، إذن أنت أمام بنية سياسية وأمنية واجتماعية غير صحية. لذلك كما قلت لك لو تم النهوض بهذا الأمر عندها الدول ستساعدك بشكل حقيقي وهي من ستطلب أو من ستأتي لمساعدتك، لكن عندما تكون هذه البيئة السورية الداخلية كلها مفككة وهشة فأنت ستظهر بمظهر يعني دعني أقول يعني المتسول عندما تذهب وتطلب من الآخر أن يرفع العقوبات وتتنازل له يعني عن أمور كثيرة وتقدم له التنازلات، وفي النهاية لأنه شوف رأس المال كما يقال في الاقتصاد جبان، بمعنى أنه دائما الشركات والأفراد تذهب حيث الاستقرار، تذهب حيث الأمان، تذهب حيث الطمأنينة، تذهب حيث الربح. طب إذا هذه المفردات اليوم كلها بسوريا غير موجودة، على أي أساس اليوم أنت ستأتي إليك شركات وأنت إلى الآن في ظل نظام سياسي إلى الآن هو يعني غير مستقر غير منتخب حقيقة، في ظل تساؤلات كثيرة عن البيئة الأمنية السورية التي إلى الآن يعني بضمن الداخل السوري هناك عمليات قتل واختطاف وما إلى هنالك، إلى الآن هيئة تحرير الشام هي تحت اختبار واعتقد بأنه إلى الآن هي لم تنجح، وهذا يعيدنا إلى نظرية بريطانية تطبق اليوم في سوريا، لأن بريطانيا تقول لك نحن نعلم بأن المطبخ الاستخبارات العالمي هو في بريطانيا إلى الآن، تقول لك بأنه نحن نعلي من شأن الجماعات التي هي يعني من آتية من خلفية ومن تاريخ يعني إرهابي أو تكفيري أو مؤدج إلى ما هنالك، ونجعلها تسقط نفسها بنفسها، يعني نجعلها أمام العالم تظهر بأنها غير قادرة على إدارة وقيادة مجتمعات وسلطات ودول، وعندها ستعاني من أزمات داخلية وخارجية. لذلك أنا قلت لك بأن الغرب وأمريكا هم عمليا يسقطون هذه السلطة الجديدة ولا ينتشلونها. لذلك قلت لك لو أرادت أوروبا الغربية أو حتى أمريكا يعني أن تعزز يعني من المشهد الاقتصادي السوري لفعلت، ولكن نحن نرى بأن بعد سنة ونص زاد غرق الوضع المعيشي في سوريا.
10: هل يفهم من هذا أن رفع ما تبقى من العقوبات أو رفع العقوبات بشكل عام لن يحدث تحولا سريعا في الاقتصاد السوري؟
11: يعني شوف يعني أمريكا تحدث لك عن رفع عقوبات وقرر الكونغرس الأمريكي قبل أيام يعني قانونا بإطالة يعني عقوبات قيس ل 2029 ومجددا فرض عقوبات على الأعمال التجارية القائمة بسوريا، وعلى فرض أيضا عقوبات على الأفراد الذين يتعاملون أيضا مع المصالح الروسية والإيرانية في سوريا. هذا يعني كله بأنه عمليا كل ما يظهر إلى الإعلام على أرض الواقع مغاير. الأمر الآخر يعني الدراسات الجديدة أو آخر دراسة قالت لك إذا سوريا منذ اليوم بدأت بعملية قرار سياسي حقيقي وانتقال سياسي حقيقي وعادت المؤسسات السورية لاستقرارها ويعني يصبح المشهد في سوريا إلى حد كبير مستقر وسليم، سوريا تحتاج إلى الحد الأدنى إلى 10 سنوات لتعود إلى ما كانت عليه قبل 2011. فما بالك أنه إلى الآن عمليا لم ينطلق هذا الشيء، لأنه نحن يعني انظر أنت اليوم حتى المشهد الإقليمي، عندما تأتي تركيا لتغرق لك عن قصد وعن عمد يعني محافظتي دير الزور والرقة وتغرق لك آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية أيضا عن قصد، هذا كله من أجل أن تبقى أنت معتمدا على الصادرات التركية وعلى المنتجات التركية. فهنا أيضا دلالة ولكي تعلم بأنه فعلا الخارج لا يريد لك الخير.
10: وما أبرز القطاعات الاقتصادية الأكثر استفادة في حال رفع العقوبات بشكل كامل؟
11: شوف سوريا تتميز بأكثر من قصة. أولا سوريا موقعها، يعني قبل أن نأتي للقطاعات بحد ذاتها التي سأذكرها لك، ولكن هناك شيء أهم من القطاعات ألا وهو أن سوريا موقعها الجيوسياسي والاستراتيجي وخاصة في منطقتنا الإقليمية مهم جدا. لذلك حقيقة نحن نشفق على الواقع السوري الحالي، لأن سوريا هي كانت مهيئة لتعود لتكون هي يعني ممر رئيسي وشريان، خاصة أمام النزاعات الإقليمية اليوم المحيطة بك، وخاصة بعد تعطيل مضيق هرمز إلى حد كبير. فهنا كان لو سوريا كانت تبني أو بنت خلال هذه السنة والنصف سياستها بشكل صحيح وخاصة على الصعيد الاقتصادي، لكانت اليوم هي مهيئة لتعود وتستلم زبام المبادرة والانتعاش، وتكون هي ممر اليوم يعني وشريان رئيسي لتصدير النفط، ولتكون موانئها جاهزة، وحتى لتصدير أو لإعادة فتح يعني الممر الذي يربط موانئ كركوك في العراق، عفوا النفط كركوك العراقي بميناء بنياس على الساحل السوري، ولعادة يعني الميناء اللاذقية وطرطوس يعمل بشكل جيد. ورأيت أنت أن هذا سينعكس على الليرة السورية، وعلى أنه سيزداد القطع الأجنبي، كون مصرف سوريا اليوم يقول لك بأن نحن لدينا فقط القطع السوري ونعاني من يعني عدم سيولة حاد بما يخص النقد الأجنبي. إذا أنت يعني حتى ربما كنت فرضت أنظمتك، لأنه شوف أنت حتى يعني روسيا والصين وغيرها اليوم أصبح التبادل باليوان وبالروبل وبالروبية الهندية وبالدرهم هو أمر ليس يعني ليس أصبح أمرا روتينيا، أصبح أمرا معمولا به. إيران أيضا هي يعني زعجت البنكيين العالميين بأنها تبيع نفطها بالعملة الإيرانية، وهذا ما ألم البنكيين العالميين. سوريا كانت أمام يعني اليوم فرصة ذهبية لو كانت هي قد هيئت بيئتها السياسية والأمنية والاقتصادية لتعود يعني لتعود لتكون ممر هام حقيقة لتصدير النفط وغير ذلك، خاصة بأنه إذا علمنا نحن أنه أصلا من أحد أسباب الأزمة السورية والمعارك السورية والحرب السورية 2011 بأنه طلبت حينها قطر وتركيا بأنه أن تمد أنابيب يعني الطاقة والغاز من سوريا لإيصالها إلى أوروبا. كل ذلك يثبت موقع سوريا الغني والمدهش والبهوم جدا في الشرق الأوسط. القطاعات التي كانت يعني ستعود إلى ألقها لو فعلا قيض لها ذلك، ولو لم يكن الغرب خادعا وماكرا، رأينا اليوم بأنه سوريا كانت تتميز بصناعات مهمة جدا. سوريا أولا لم يكن عليها ديون يعني قبل 2011 أبدا، كانت بيئة آمنة وكانت رقم خمسة يعني الدولة رقم خمسة من حيث الأمان في العالم كله. سوريا كانت تصدر الكثير من الأمور، وخاصة حتى القمح السوري كان من مناطق الشمال والشمال الشرقي السوري هو يصدر، القطن السوري كان ذو جودة عالية، النسيج السوري يعني إذا بريطانيا اعترفت لك بصناعة النسيج السوري والبروكار السوري الدمشقي الذي كان سائدا، بالإضافة أيضا إلى لا ننسى بأن منطقة الساحل السوري والساحل يعني الغربي السوري هو يعني غني بالمواد الغذائية، ما يخص تحدثنا عن الحمضيات والأمور الزراعية التي كانت تصدر حتى في ظل الأزمة السورية إلى أسواق خارجية، ومن ضمنها بالمناسبة حتى إلى الخليج العربي وإلى روسيا وإلى دول كانت تصدر الحمضيات السورية والفواكه السورية. أيضا قطاع الطاقة في سوريا حقيقة غني لو استثمر. إذا فقط تحدثنا سيدي كي أنهي لك بأنه فقط حقل العمر، هناك حقل في سوريا يسمى حقل العمر النفطي للنفط، قيل فقط لو يستثمر 50% من حقل العمر في الحسك بشكل صحيح لكان راتب المواطن السوري يتجاوز 3000 دولار. إذا سوريا عائمة على الغاز والنفط، ولكن للأسف الشديد دائما يعني الأطماع الخارجية تقيد لك أن تستفيد من كل الثروات التي تمتلكها.
10: دكتور، هل توجد بدائل سورية يمكن للدولة أن تتجه إليها لتجاوز الأزمات الحالية بدون الاعتماد على رفع العقوبات الأمريكية؟
11: بكل تأكيد، ولنا كما قلت لك بالدول الأخرى نماذج فريدة بذلك. عندما أنت يعني تبدأ برسم يعني بيئة اقتصادية وشكل اقتصادي يخدمك داخليا، فأنت بكل تأكيد هنا ستكون الخطوة الأولى إلى إعادة يعني شكل يعني إذا اليوم العالم كله يرسم أو أمام رسم يعني مشهد جديد وتشكيل جديد للاقتصاد العالمي، يعني المحاولة الهرب من هيمنة البترودولار ومحاولة الهرب من هيمنة الغربية والأمريكية والأوروبية على البضاعة وما هنا إلى هنالك، وإيجاد أسواق بديلة. والعالم اليوم أصلاً العالم كله اليوم يتجه إلى الشرق وإلى آسيا وإلى آسيا الوسطى، ونحن نرى ماليزيا اليوم ونرى الصين ونرى سنغافورة وما إلى هنالك والهند، ويبدأ العالم بتشبيكات جديدة وبإصدار منظمات جديدة مثل منظمة شنغهاي وبريكس، كلها من أجل تشكيل نظام عالمي اقتصادي جديد. أنت كنت تستطيع أن تدخل عملياً بهذا النظام لو استطعت فعلا يعني أن تكون طرفا في هذه المعادلة الجديدة، لا أن تكون تابعا وتبيع سيادتك. هذا أهم ما في الأمر. لو أنت استثمرت بالعقول السورية وعمليا المهجرين اللاجئين، يعني شوف اليوم أوروبا، ألمانيا نفسها الدولة الصناعية الكبرى استثمرت بالأيدي العاملة السورية التي هاجرت إليها يعني أي استثمار، وهي على عكس ما يشاع في الإعلام هي تعيق عودتهم إلى سوريا، لأن القارة العجوز ذهب إليها العنصر الشاب السوري الذي خدمها أيما خدمة. وأيضا نحن نعلم بأن السوريين يعني السوريون انتشروا في خلال من في هذه الأزمة حتى بدول المجاورة في العراق وفي الأردن وفي حتى في مصر وتركيا وما إلى هنالك. أنت لو حققت إصلاح داخل سوريا، السوري كنت ستلعب على وترين وعلى أمرين مهمين. الأمر الأول بأنك أنت أعادت هذه الأيدي العاملة السورية لتنتج في سوريا، وحتى يعني رجال الأعمال المستثمرين الكبار والرؤوس الأموال الكبيرة كنت أنت يعني أيقظت وعدت بالنهضة على السوق السورية، وأيضا خففت العبء عن هذه الدول التي تعاني بسبب اللاجئين والمهاجرين السوريين.
10: أشكرك جزيل الشكر دكتور إياس الخطيب الخبير الاقتصادي السوري من دمشق، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء.
7: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
12: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
13: في حياتنا تتشكل المساحات،
14: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
13: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
14: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
13: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
14: فأهلا بك في
13: مساحة حرة.
15: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم. هذا أنا صبري سراج، وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. أثارت واقعة القبض على سائق نقل ثقيل في مصر ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص أثناء القيادة موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب المخالفة المرورية التي ارتكبها، بل أيضا لما تعكسه من تحولات اجتماعية مرتبطة بثقافة الشهرة السريعة والسعي وراء التفاعل الرقمي. الأجهزة الأمنية كشفت تفاصيل مقطع فيديو ظهر خلاله سائق سيارة نقل ثقيل وهو يرقص أثناء القيادة، وتمكنت من تحديد وضبط السيارة وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة وتبين أنه مساعد للسائق وله معلومات جنائية. أقر الشاب بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح أثناء توجهه بالسيارة لتنظيفها، كما اعترف بقيامه بنشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة. ومن بين من اعتبرها تصرفا فرديا غير مسؤول، ومن رأى أنها مؤشر على تأثير متزايد لمنصات التواصل في تشكيل السلوكيات اليومية، تبرز تساؤلات مهمة حول القيم الاجتماعية وحدود المسؤولية الفردية وتأثير ما يسمى باقتصاد المشاهدات على تصرفات الأفراد. للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا من القاهرة اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري. سيادة اللواء، وبعد التحية، كيف ينظر قانون المرور المصري إلى السلوكيات الاستعراضية أو غير المسؤولة أثناء القيادة؟
16: الحقيقة وزارة الداخلية لا تألو جهدا في أنها تتابع كل المخالفين لقانون المرور على أرض الواقع. وهناك قانون للمرور من حين لآخر بيتم تعديله بمعرفة وزارة الداخلية تدعو إلى تعديله وعرض على مجلس النواب من حين إلى آخر، حينما تكتشف أن هناك مستجدات لابد من مواجهة المخالفين أو التجديد مع المخالفين. فهناك ظواهر طفحت على سطح الأرض، لابد من ترخيص جميع المركبات، وبالتالي بنناشد الجماهير بأنه أي مخالفة سلوكية أو مرورية يجب العرض على موقع وزارة الداخلية فقط دون التشهير بالمخالف، ووزارة الداخلية كفيلة أنها تتخذ الإجراءات السريعة والفورية بناء على تعليمات من معالي وزير الداخلية المصري اللي هو محمود توفيق، الذي لا يألو جهدا في مواجهة المخالفين. لكن أنا من الناس اللي بتطالب من حين لآخر بضرورة التعديلات التشريعية إذا لم تكن حاسمة. الطفل اللي بيقود المركبة نقص اللي شفناه على مواقع التواصل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، أستعرض فيه نصوص القانون المرور بتقول إيه. المادة 74 مكرر 4 بتواجه حالة عدم استخراج رخصة قيادة وقيادة مركبة بدون استخراج هذه الرخصة، يعني من أساسه لم يتم استخراج رخصة قيادة، وبالتالي الحدث إذا خد مركبة وسنه أقل من 18 سنة يبقى بيقود المركبة بدون استخراج رخصة قيادة، وعليه العقوبة المقررة من حبس لا يجاوز 6 شهور وغرامة من 1000 إلى 2000 أو إحدى العقوبتين. لكن في المادة 80، هذه مادة التصالح اللي بتقول إذا من حق المخالف أن يتصالح في ارتكاب مخالفات مرورية وردت على سبيل الحصر 17 حالة لا يجوز فيهم التصالح فيما عدا ذلك يجوز فيهم التصالح، وقيادة مركبة بدون استخراج رخصة قيادة تعد حالة من حالات التصالح، وبالتالي بيتم التصالح، يعني العقوبة المقررة تلغى المادة 74 فقر 4 مقرر 4 تبقى تطبيق نص الحد الأدنى للغرامة هي العقوبة المقررة. الحد الأدنى للغرامة زي ما قلنا من 1000 إلى 2000 يعني 1000 جنيه، وبالتالي تصالح ب 500 جنيه أمام ضابط المرور، أو بعد 3 أيام تصالح أمام النيابة بالحد الأدنى للغرامة المقررة وهي 1000 جنيه. فيترتب على دفع 500 للسيد الضابط مأمور الضبط في خلال 3 أيام عمل من تاريخ ضبط الواقع، أو بعد 3 أيام عمل مع النيابة بالحد الأدنى للألف جنيه، يترتب على ذلك انقضاء الدعوة الجنائية، مفيش محكمة، أو إذا كان في محكمة تنقضي الدعوة الجنائية كأن الموضوع كأن لم يكن، زائد عودة التراخيص للمخالف إذا كان سايب بدون رخصة قيادة ومعه رخصة تسير تعود رخصة تسير المخالف، زائد إلغاء جميع القرارات الإدارية المترتبة على ذلك، يعني لا يخضع لإلغاء أو سحب أو إيقاف للرخص. وبالتالي العقوبة يجب أن يشملها تعديل تشريعي تكون أشد في مثل تلك الحالات التي لا يتم فيها استخراج رخصة قيادة ويتم فيها قيادة المركبة بدون أي تراخيص. زائد المادة 81، المادة 81 منساش أن أنا أشير إليها مكرر 3، بتقول أن اللي سمح للطفل أنه يقود مركبة بدون رخصة قيادة بدون استخراج يعاقب بذات العقوبة، بس بشرط أنه يترتب على القيادة وفاة للغير أو إصابة أو ضرر. فإذا لم يترتب الوفاة أو الإصابة أو الضرر غير معاقب ولي الأمر أو مالك المركبة اللي سمح للطفل أنه يقود المركبة. بنطالب بتعديل تشريعي بحيث أنه المسؤول عن الطفل أو اللي مكن الطفل من أنه يقود المركبة بدون استخراج رخص يخضع لذات العقوبة ولو لم يترتب عليها وفاة أو إصابة أو ضرر، لأن أنا مش هستنى لما تحدث حالة وفاة أو ضرر أو إصابة. وبالتالي وزارة الداخلية من حين لآخر تعرض على مجلس النواب بتعديلات تشريعية، نرجو أن يكون فيه تعديل تشريعي بالتشدد في مواجهة مثل تلك الحالات.
15: إذن ما المخالفات القانونية التي يمكن أن تنطبق على سائق نقل ثقيل يقوم بالرقص أو الانشغال عن الطريق أثناء القيادة؟
16: هو إذا قد مركبة شخص وبدون رخص قيادة، إذا كان فوق السن المقرر أو يسمح باستخراج رخص قيادة أو أكثر من 21 سنة أو يحمل رخصة درجة أولى أو تانية، تنطبق عليه العقوبات اللي أنا قلتها وذكرتها، سواء كان أكتر من السن القانوني أو أقل، والأقل لو كان طفل بيتعرض عن نيابة الأحداث فتنزل العقوبات، ممكن يكتفى باللوم أو التوبيخ أو إلى آخره في نيابة الأحداث. لكن إذا كان السن القانوني بلغه وقاد المركبة بالطريقة اللي سيادتك بتذكرها، ينطبق عليه أكثر من وصف، ينطبق عليه تعريض حياة المواطنين للخطر وللعقوبة، فتح الأبواب متعمدا ودي لها عقوبة، تعطيل حركة المرور ودي لها عقوبة، عدم التزام بقواعد وأداب المرور ودي لها عقوبة، تعريض الحياة الآمنة للمواطنين للخطر ودي لها عقوبة. فعقوبات وأوصاف متعددة تحكمها أصول الوقع، ولكن كلها تدور في فلك الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، ولا يتم التهاون بمعرفة وزارة الداخلية في إيقاف التراخيص أو إلغاءها أو سحبها. وزارة الداخلية من حين لآخر بيتم التجديد في المخالفين، تجديد العقوبات وتجديد الإجراءات الإدارية ضد المخالفين، وزي ما قلت لسيادتك إنها من وقت لآخر بيتم استعراض العقوبات المخففة للاستبدال بعقوبات مشددة. ونتمنى التوفيق لوزارة الداخلية ورجالها في مواجهة الخلل اللي موجود حاليا.
15: هل يختلف التعامل القانوني مع هذه الواقعة لكون المركبة من فئة النقل الثقيل، خلافا مثلا بمن يقوم بواقعة مشابهة لكنه يقود سيارة ملاكي أو توك توك مثلا؟
16: الحقيقة القانون دائما وأبدا يتحدث عن مخالفة قائد المركبة حينما يقود مركبة، ولا يتم تحديد المركبات. لكن بعض النصوص قد تواجه التكاتك، بعض النصوص قد تواجه سيارات النقل، وأنا كنت من المطالبين بأن النقل لابد أن يكون له مسار خاص بعيدا عن بقية المركبات على الطريق، حتى لو حدث منه أي خلل في القيادة أو في السلوكيات لا يمتد لباقي السيارات الأخرى، لأن احنا عارفين أن النقل والنقل بمقطورة له أصول في القيادة، يعني بتكون أشد في, في, في, في, في قيادة المركبة من قيادة المركبات الخفيفة. القانون عامة بصفة العمومية لم يفرق بين مركبة ثقيلة أو مركبة خفيفة أو مركبة سريعة أو مركبة بطيئة. قانون المرور ينطبق على كافة أنواع المركبات، وبصفة خاصة بعض الحالات اللي بتستدعي تشديد في العقوبات بالنسبة لسيارات النقل بينص عليها صراحة، أو بالنسبة للتكاتك أو بالنسبة للأجرة، زي الأجرة مثلا عدم وضع العداد بيواجه بحسب وبمخالفة صريحة وبعقوبة مشددة. سيارات النقل والتلاعب والسرعة العالية بتجاوز السرعات المقررة على الطريق، فبعض المخالفات بكلها عقوبات بالنسبة للسيارات. لكن بصفة العمومية كقاعدة عامة كل المركبات بتخضع لذات عقوبات قانون المرور.
15: هل الأمر بحاجة برأيك إلى تعديل في قانون المرور أو سن قوانين جديدة تصبح أكثر صرامة في التعامل مع التجاوزات المرورية، وأيضا بسبب وجود أو بدأنا نشاهد في القاهرة بعض المركبات التي لم تكن معتادة من قبل، مثل الدراجات الكهربائية والسكوتر مثلا؟
16: الحقيقة طبعا من حين لآخر وزارة الداخلية لا تأل جهدا في أنها تعرض على مجلس النواب، والأستاذ الوزير بيصل من حين لآخر تعديلات لائحية من حين لآخر، آخر هذه التعديلات ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية، تصريح الأمن لابد من الحصول عليه عشان أتأكد من صحة موقف الشخص اللي بيرغب في استخراج رخصة القيادة، ودي خطوة كويسة جدا وخطوة جادة من السيد وزير الداخلية. نحن في حاجة إلى تعديلات تشريعية، لأن قانون المرور مش قانون جامد، ولكن هو يواجه الظواهر اللي تدفع على السطح، زي ما سيادتك قلت ان في سكوتر حاجه جديده او حاجات كهربائيه او الى اخره. لكن قانون المرور واضح جدا في اول مواده، بيقول انه لا يجوز تسيير مركبه بدون استخراج رخصه. السكوتر لابد ان يكون له رخصه، وغيره لابد ان يكون له رخصه. واذا ادعى الشخص انه ملوش ترخيص فلا يصح استخدام مركبه بدون ترخيص، بمعنى اذا لم يكن له رخصه فهو غير مصرح له بالسير على الطريق، مش كما يعتقد خطا انه لو ملوش رخصه اقود المركبه بدون استخراج. لا، ممنوع القياده بدون استخراج. فاذا لم يحن الموعد لاستخراج رخص كما يدعي البعض فلا يجوز قياده هذه المركبات الا بعد وجود تنظيم تشريعي يسمح بترخيص هذه المركبات.
17: من المنوط به تقديم تعديلات على قانون المرور لمجلس النواب بخلاف وزارة الداخلية لمواكبة الأحداث والتطورات التي تجري في الشارع؟ بكل تأكيد
16: كل الجهات ممكن أن تتقدم لهذه التعديلات، وأعضاء مجلس النواب ممكن أن يتقدم، أي عضو بعد اتخاذ الإجراءات القانونية أن يتقدم بأي تعديل تشريعي. لكن على أرض الواقع بنجد أن الموضوع بيهم وزارة الداخلية بالدرجة الأولى، ووزارة الداخلية في الآونة الأخيرة قدمت تعديلات كثيرة جداً.

0: سيادة اللواء، فهل يتحول من التعامل معه مع قانون المرور إلى قضية جنائية كونه يهدد حياة الأشخاص؟
1: إذا كان الواقع تشكل مخالفة جنائية ومخالفة لقانون العقوبات تصبح الناحية ناحية جنائية، وقانون العقوبات أشد في تعاملاته من قانون المرور، وبالتالي حينئذ ينطبق الوصف الجنائي عن الوصف المروري. يعني لو حادث عادي، حادث مروري، مخالفة مرورية، حادثة مرورية وترتب عليها قتل أو إصابة خطأ أو قتل خطأ، في الحالة دي بينطبق الوصف الجنائي، والوصف الجنائي والعقوبة الجنائية أشد من العقوبات المرورية. حينئذ يطبق القانون الأشد، وقانون المرور بينص على ذلك أنه في حالة وجود نص أشد يطبق النص الأشد في أي قانون آخر.
0: الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. لازلنا نواصل الحديث حول نفس الموضوع، وتنضم إلينا من القاهرة هبة الصباحي، استشاري الصحة النفسية وعضو نقابة المهن الاجتماعية. سيدة هبة، وبعد التحية، هل تحولت منصات السوشيال ميديا إلى دافع للسلوك الخطر والمغامرة كذلك بأرواح الناس من أجل الترند والربح السريع؟
2: لا يا فندم، إحنا في ظاهرة ممنهجة يعني تلف هوية ومخ وتفكير وعقائد. يعني الموضوع ده مش هباء، يعني المنصات دي معمولة لغرض ألا وهو طمس هوية إنسان وتشويه مجتمعات والسيطرة عليها تماما. أنا كواحدة شايفة كده، لأن إحنا فندم ما كانش عندنا الكم ده من السلوكيات اللي إحنا بنشوفها على مستوى العالم كله، على المنصات دي بالذات اللي هي بتروج لللايك والشير وعملت حاجة اسمها ترند لمجرد بس الشهرة السريعة والشهرة الزائفة. يعني إحنا ظهر عندنا ناس مشهورة، فقاعات بلعات من مثل هذه الحكايات. ليه بقى؟ لأنه هو شايف إن أنا مشهور، مش مشكلة عم مشهور بال يعني أقول لك إيه، بشيء عار، مش مشهور يعني مش مشكلة إنه مشهور بجريمة، مش مشكلة إنه مشهور بخطر على المجتمع، المهم إن أنا اتشهرت وعمل لي شير وبقى في ترند. لدرجة إن بعض البرامج بتناقش صاحب الترند. يعني أنت ممكن هتلاقي برنامج جاي بالشخص وبيتكلم معاه، عملت كده إزاي؟ قول لي حققت ده إزاي؟ ما إن أنا شايفة إنه حتى لا يصح أن يفردهم في مثل البرامج والمنصات موقع أو مكان لأنه يعبر عن رأيه. دول شخصيات المفروض تكون مهمشة، ويبقى عار عليهم إن هم أصلاً موجودين، محتاجين إلى تعديل سلوك. أنا يمكن قاسية في ذلك، ولكن أنا قاسية في ذلك من أجل تربية وتعديل سلوك مجتمع. لأن إذا نشأ إن ده بقى حاجة مشهورة، تأكد هيبقى ليه تابعين ومتابعين، وناس هيعملوا ترند اكتر منه واخطر منه، وفي اللي هيسوق برجل واحد. انا حضرتك في ترند لولد يسوق موتوسيكل وهو واقف برجل واحد، اتقلب مات. فلا، فكده انت بقى الموضوع بقى يعني محتاج يعني ردع قانوني صارم بلا رحمه.
0: ما المخاطر الاجتماعيه التي تنتج عن مثل هذه التصرفات من اشخاص يرغبون في تحقيق الربح عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: يعني احترم هذا السؤال من حضرتك وأشكرك عليه، لأن ده المدرس في الجامعات، الإجابة عليك درس. خطر ومخاطر هذه المنصات الإلكترونية والمشاهد الترندات دي إن هيبقى تطبيع الخطر، هيبقى عادي، بقى شيء طبيعي عادي، لأن هيفضلوا يتبرزوا ويتنافسوا، فهيبقى الخطر عادي. زي بالظبط الأمهات اللي بيسيبوا أولادهم على بابجي وعلى ألعاب، بقى الأكل بالنسبة لهم عادي. يعني الحاجات دي بتأهل المجتمع على الدم والقتل والغباء وإنكار أصلا وجود العقل. هيبقى في حاجة اسمها التقليد الأعمى. أنت حبيبي أنت بتقلد واحد زي ده إزاي؟ لحكي لو شفت، أنا شفت الفيديو لما بعت لي، لا مش ممكن، دي جريمة. وافتكر في دولة من الدول برضو عربية كان في يعني رجل جه كده يعني عكس الاتجاه، أخذ إعدام لأنه كان ممكن يصيب مجتمع بكامل بخطر. أنا كمان شايفة المخاطر الأكبر إن تراجع القيم والمبادئ والمفاهيم، يصبح المجتمع في يعني في جو وبيئة من العتة. المبادئ مش موجوده والغايه تبرر الوسيله. انا بعمل كده عشان يتعمل لي شير، انا بعمل كده عشان لايك، لا ده انا ممكن بعد كده اعمل

0: إعلان. إيه القيمة اللي بتقدمها عشان تبقى يا فندم الظهور والشهرة بتبقى بناء عن قيمة بتقدمها للمجتمع. إحنا عشنا وتربينا على ذلك، لكن المنصات الممولة من الخارج دي هي بتشجع على يعني عطل العقل، ودي مصلحة كبيرة للدول الأخرى بالذات مصر.
1: برأي حضرتك، لماذا يرى بعض الأشخاص في مثل هذه التصرفات عملاً خارقاً ولا يلتفتون إلى انعكاساته الضارة عليهم أو على من حولهم؟
0: يعني هو ده سؤال برضو يعني محتاج دراسة نفسية. صح، هو في حاجة إلى التقدير، هو شايف المجتمع الزائف اللي هو المجتمع الإلكتروني الافتراضي ده، فأنا عايزة أتقدر زي بقية الناس. الست اللي بتظهر وبتعمل، مش هقول بس كلنا عارفين الأشكال اللي طلعت كده كأنها طلعت من البلعات، حاجه طفحت علينا كده كلنا في المجتمع، تحط هنا وتشوفهم هنا، فهو قال ليه ما بقاش زيهم؟ عايز اتقدر زيهم، عايز يشبع حاجته للشهره والتقدير، عايز يحس ان في دوبامين كده بيبسطه وانبساط نتيجه ده، انا مش لاقي سعاده، ما بعرفش ابقى سعيد، فممكن ده كمان يعلي عندي الدوبامين فابقى سعيد ومبسوط وفي نشوه، والاعجاب والتعليق ده انا بقيت مشهور، وهو يعني هو معتقد ان ده شيء يشرفه. وعنده وهم بقى، وهم البقاء ان انا موجود، كله بيدور عليا، الناس عارفاني، انا ايوه انا المشهور. هو مش مشهور، انا شايفاه انه مجرم، انا شايفاه انه جاني، لان انا شايفاه كمان ان هو يعني لابد ان هو يعني يحكم عليه، لانه هو بيأثر على عقليه الجيل. ما هو ممكن ولد صغير، افتكر برضو يعني زمان كان في حادثه واحنا اطفال، واحنا اطفال ولد شنق نفسه في سقف الحيطة، في سقف الحيطة. فالولد ده كان لسه متفرج على فيلم لفنان توفى اسمه مجدي وهبة، انتحر بهذه الطريقة. فالإعلام والمشاهد، أنا بعتبر المنصات دي بقت إعلام خلاص، بتأثر على الصغيرين، التقليد، المحاكاة. فلا، ده مخاطر. افرض ولد خد عربية باباه وعمل كده، ايه بقى؟ يقتل لنا 4 5، يبقى كمان لسه ما فيش يعني حكم عليه.
1: طيب،
0: فخطر كبير جدا جدا.
1: ما هو
0: والحاجه
1: الدور الذي
0: الاكبر برضو،
1: تلعبه؟ تفضل.
0: الحاجه الاكبر ان هو بيدور على المكافآت بقى، ما كل اعجاب ولايك وكده فيه دولار وفيه فلوس. ما انا عندي مكافآت، البرنامج ده بيتهيألي، وانت حضرتك عارف البرنامج ده يعني مين المتحكم فيه. عشان كده انا نفسي البرامج دي، يعني الناس القائمين في الاي تي والكمبيوتر ساينس والمهتمين، يطلعوا لنا برامج مصريه حتى عشان يبقى بتنشر قيم ونتحكم من خلال فكر. وانا اتمنى، وانا شايفه ان شاء الله الدوله شغاله على مشروع زي ده قريب جدا.
1: وما الدور الذي تلعبه المنصات الرقمية في تشجيع مثل هذه السلوكيات الاستعراضية؟
0: لا، ده ليها دور محوري انها بتشجع السلوكيات الخطر دي من النظام، زي ما اقول لك قبل كده، نظام المكافآت. الخوارزميات اللي شغاله على الحاجات دي بتخلي المحتوى ده ليه مكافآت كبيره جدا جدا، لانه عمل انتشار نتيجه صدمه. فتبص تلاقي ان ده اكتر حاجه طالعه لك، يعني شوف دلوقتي حضرتك لما بندخل المنصات دي هتلاقي الفيديو ده طالع على طول، يعني هو اوتوماتيكلي شغاله الخوارزميات على كده، لانه صدم مجتمع ان هو ماشي بهذا الفكر، هذا المنطلق. هو مش بيطلع مثلا عالم او بيطلع فكر تطوري او مبتكر، لا لا، هو شغال خوارزمياته على ان هو يبين لك ده بسرعه فتشوفه فيشعر هذا الجمال بقى. هم شايفين ان هو هذا جمال للمجتمع، لكن المراد بيه بقى، المراد بيه بقى. وكمان يعني غياب الراجع الفوري. المنصات دي اصلا طول ما الفيديو شغال مين هيحاسبك؟ لسه بعدين، بعد برنامج زي حضرتك وبرنامج زي برامج مهمه عندنا في التلفزيون المصري، لما تظهر ده هيتعمل قانون او هيتعمل ضبط، او زي ما في هاشتاجات بتتعمل وزاره الداخليه، فتلاقي بسرعه جري وزاره الداخليه، يعني اول ما يتعمل الهاشتاج ده بتجري وتاخد موقفه. لكن في البدايه هو على المنصه شغال، بس حقق لهذا على المنصه دي مشاهده، تواصل، الناس قاعده عليه ما بتقومش خالص من الابلكيشن ده او المنصه دي، فبالتالي هو حقق بخوارزمياته اللي هو عاوزه. ولكن بيتحرك بعدين خالص المجتمع والقانون، لانه بيكتشف ده مع الوقت، مش كل الناس قاعده. لكن لما بنعمل هاشتاج يعني لكيان عندنا زي وزارة الداخلية المصرية على طول بتتحرك.
1: أستاذة هبة، هل ما نشاهده اليوم مجرد تصرفات فردية أم أن هوس الشهرة الرقمية بدأ يدفع البعض لتجاوز كل الخطوط الحمراء مهما كانت العواقب؟
0: يؤسفني ان انا اقول لك انها ما بقتش تصرفات فرديه، لا لا خالص، انا قلت لك دي ظاهره منتشره، وقبل كده قلت حاجة ان في مخطط ومنهج على هذه الاجيال الهشه ان هي تلهث وراء الشهره الزائفه اللي بتسبب للمجتمع انهيار اخلاقي وغياب قيمي وضياع هويه.
1: إذن ما الحل الأمثل لمنع التجاوزات على الطرق سواء من سائقي الشاحنات الكبيرة أو الأنواع الأخرى من المركبات؟
0: والله يعني منصة زي يعني برنامج زي برنامج حضرتك ده نكتر من هذا عشان الأمهات والآباء يعني يقولوا بلا خيبة اللي أنت بتعمله ده مثلا، ما تعملش زي الولد ده يعير بكده يعني، هذه حاجة اللي يبقى فيه برامج أو منصات تتعمل بهوية بلدانها عشان نحافظ على الأصل. خد بالك حضرتك الانفتاح اللي حاصل ده على الغرب ما كانش موجود قبل كده، يعني احنا كنا بنشوف فالكون كريست، كنا بنشوف ذا بولد اند بيوتفول، حاجه بسيطه كده في التلفزيون بتيجي ساعه في مدار مثلا سيزون، فكنا بنشوف منهم اشد حاجه. دلوقتي بقى مخاطرهم بتجيلنا بمنتهى السهوله وهم بيبثوا السم في هذه المنصات. كمان انا اطالب بالردع من القانون، مش يعني البسيط، لا القوي. ليه بقى؟ سبق قلت لك ان في دوله عربيه ادت اعدام لسائق جاي بعكسي، عكس الاتجاه في طريق سريع. ليه؟ لانه اصاب المجتمع بخطر، وكان زي ما قلت لك كان ممكن يقتل كذا حد، فخد لانه يشع يعني ماشي في الارض فساد، فيجوز عليه حاجه زي كده. انت ممكن تقتل لنا كذا واحد بهذه السلبيه؟ لا، يبقى قانون يعني رادع جدا لدرجة انه يبقى مفزع، يفكر 1000 مرة اللي بيعمل كده ان هو يعني لا لحسن يبقى في اعدام. يعني ده بياخدوا اعدام، وفي في القانون هو في هذه المرحلة بيبقى على طول هو الحد. ونطالب كمان ان بعض المنصات دي من عندنا احنا في مصر والدول العربية يكون فيها زي تتبع او يعني رقابة شديدة جدا، بحيث اول ما الفيديو ده يظهر بس يتعمل له 10 مشاهدات 10 لايك، او مثلا يشارك لمده مثلا 10 مرات على طول يفحص ويبص في قرار يمنع ويساءل صاحبه. لا، امور كتير ممكن تتحل يعني، واحنا اصلا الحمد لله قادرين كدوله ان احنا نحافظ على امان المجتمع.
1: أستاذة هبة، الكل يعلم أو من المفترض أن يعلم الجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالقيادة، فهل الأمر مرتبط بالوعي فقط ونشر المفاهيم الصحيحة لعموم السائقين ومنهم الشباب والفتية؟
0: لا طبعا، لا بالشرط، البيئة بتأثر يعني، في بيئات شايفة أن ده طبيعي، قلبك جامد ده راجل، شايفة ده ممكن يكون رجولة قلبه جامد، يعني هي البيئات بتحتاج يعني توعية بقى، يعني مش بس لا ده هم بيبقى عندهم معتقدات، فعشان تغير معتقد زي في دول معينة ما تحبش البنت تاخد ورث، يعني ربنا عاوز فده معتقد، لكن في معتقدات بقى يقول لك ان ده واد فهلوه، ده قلبه جامد مش عارف. لا مش شرط، البيئة بتأثر جدا جدا، المخدرات بتأثر جدا جدا، يعني انت عارف يعني ممكن سائقين البعض منهم للأسف عشان يطبق ويسافر بياخد بعض يعني حاجات معينة كده بتخليه يعني
2: صحيح.
0: ما ينامش خالص، فطبعا هي بتأثر انها بتبوظ خلايا المخ، وصعب ان خلايا المخ تجدد، وموضوع كبير، لا مش الوعي بس. وطبعا انا بقول لحضرتك يعني احنا لو يعني عملنا قانون صارم وحكم قائدنا عبد الفتاح السيسي بتجعل مناخنا بالطريقه دي، لان احنا كلنا ماشيين في هذه السياسه، فاحنا كده دلوقتي جاينا اخطار من منصات بتخلي الجريمه ترند.
1: الأستاذة هبة الصباحي، استشاري الصحة النفسية، عضو نقابة المهن الاجتماعية، كنت ضيفة كريمة علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
2: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
6: نحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الـ MTV المسائية.

حزب الله يرفض معادلة الضاحية مقابل المستوطنات، وجبهة الجنوب ما زالت مشتعلة. علاقة متأرجحة بين ترامب ونتنياهو من ذروة التحالف إلى ذروة التباينات. حرب الأسنان تطفئ حلم الطاقة، مليارات الدولارات تتبخر.

0: أهلا بكم. من بيروت إلى واشنطن المشهد ملتبس والصورة ضبابية. فوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يترجم فعليا على الأرض. فالجيش الإسرائيلي يواصل قصفه واستهدافاته ولا يزال يتمدد ويتوسع في الأراضي الجنوبية. في المقابل حزب الله لم يتوقف عن قصف شمال إسرائيل. هكذا فإن الإيجابية التي تسجل لوقف إطلاق النار هي أنه حيد الضاحية الجنوبية من الاستهداف الإسرائيلي، فعاد الأهالي إلى بيوتهم بعد ساعات طويلة من الخوف والانتظار. والسؤال المطروح الآن، هل تحييد الضاحية مؤقت أم دائم؟ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان واضحا اليوم إذ أعلن أن إسرائيل لن تقبل باستمرار قصف الشمال من دون رد قوي على ضاحية بيروت، وأن نشاط الجيش الإسرائيلي داخل لبنان سيستمر في كل الأحوال، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تبنت المعادلات الإسرائيلية الجدية وأبلغتها إلى الحكومة اللبنانية. فهل ما قاله كاتس صحيح؟ وفي السياق، لماذا السلطات الرسمية صامتة ولا توضح للرأي العام اللبناني حقيقة الاتفاق وجوهره؟ في الأثناء، الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بدأت قبل 4 ساعات تقريبا في واشنطن. وبمعزل عن نتائج الاجتماع اليوم، فالأكيد أن المجتمعين متوافقون على ضرورة فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وبالتالي عدم ربط مفاوضات واشنطن بمحادثات إسلام أباد. سنتابع تفاصيل مفاوضات من واشنطن وبيروت، حيث سينضم إلينا من العاصمة الأمريكية الزميل أنطوني مرشاق، ومن القصر الجمهوري في بعبدة الزميلة جويس عائي. البداية من واشنطن. أنطوني، هل يتجه هذا التوافق الذي أشرنا إليه إلى التطبيق الفعلي؟ أين أصبحت هذه المفاوضات أيضا، خاصة بما يتعلق بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في الساعات الماضية؟ تفضل.
1: ماجد، بداية بدأت الجلسة الثانية من المفاوضات الآن بالتزامن مع بداية نشرتنا، ولكن قبل الغوص بالمفاوضات يتردد في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية أن المسؤولين هنا يعتبرون أن التدخل الدبلوماسي السريع للرئيس ترامب الأمس إلى جانب الاتصالات اللي أجرتها الدولة اللبنانية ساهم في تجنب تصعيد خطير كان يمكن أن يقود إلى كارثة في بيروت خلال الساعات الماضية. أما الآن بعد حوالي تقريبا 4 ساعات على انطلاق المفاوضات بوزارة الخارجية الأمريكية وتمتد حتى منتصف الليل، لا مؤشرات حتى الآن على اختراق حاسم، لأنه هنالك يوم غد لاستكمال المحادثات، لكن الصورة باتت أكثر وضوحا لناحية مواقف الأطراف الثلاثة. الوفد الأمريكي يركز على ما تصفه إدارة الرئيس ترامب والخارجية الأمريكية بالسلام والازدهار الطويل الأمد، مع التشديد على دعم الدولة اللبنانية ومواصلة التقدم التدريجي وعدم توقف هذه المفاوضات. في المقابل يركز في جلساته الوفد اللبناني على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد واسع ضد بيروت وتوسيع التهدئة لتشمل كامل الأراضي اللبنانية. أما الوفد الإسرائيلي فيحمل إيران طبعا مسؤولية استخدام الحزب كوكيل لها في لبنان، ويركز على وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي يعتبر أنها ما زالت تهدد شمال إسرائيل، ويطالب أيضا بضمانات أمنية تمنع تكرارها. إذن الفجوة ماجد اليوم باليوم الأول، يعني بين الأولويات المطروحة على الطاولة، لبنان يطالب بضمانات لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، فيما تصر إسرائيل على معالجة ملف سلاح حزب الله أولا، بينما تحاول الولايات المتحدة ربط المسارين الأمني بالبنتاغون والسياسي هنا ضمن خارطة طريق أوسع نحو استقرار طويل الأمد. هذه الرسالة من الخارجية الأمريكية، مع أنا وزميل ربيع شمعون.
0: شكرا لك أنطوني مرشاق. إذن لبنان الرسمي يواكب لحظة بلحظة للوقوف على آخر المعطيات من بعبدة، حيث رئيس الجمهورية ومعه قائد الجيش يتابعان مسار الجولة الرابعة من المفاوضات. تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة جويس سعي. إذن جويس، يعني بينما قاله أنطوني الأجواء، يعني المفاوضات والاجتماع المغلق والمتابعة الدقيقة ساعة بساعة في القصر الجمهوري، ماذا لديك من معلومات ومعطيات؟ تفضلي.
2: أبدأ بالقول إن الصفقة تمت، عدم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل عدم قصف إسرائيل. هذا الاتفاق تم. طبعا كان رئيس جمهورية تحدث مع رئيس بري وأيضا مع حزب الله بتواصل مباشر، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق. هذا الاتفاق سهل أمور المفاوضات اليوم. وعلمت الام تي في أن الوفد اللبناني أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه هناك أن نقاشات ماشية بشكل إيجابي وبناء، ولكن طبعا لناحية وقف شامل لإطلاق النار، لأن هذا ما طالب به الوفد اللبناني. هذا أصلا ضمن الاتفاق الذي قال ترامب فيه أنه وقف إطلاق النار الشامل سيكون بعد هذه المرحلة. وبالتالي الوفد اللبناني أبلغ أيضا الرئيس عون أن هناك قبولا إسرائيليا لمسه هذا الوفد لناحية وقف شامل لإطلاق النار. إذن نحن أمام خطوة نقول عنها إيجابية، ولكنها تحتاج إلى المتابعة تحديدا يوم غد، إذا ما كان سيحصل هذا وقف إطلاق النار الشامل أم سيحدد مواعيد لاحقة لهذه المفاوضات. أيضا مصادر بعبدة تؤكد للام تي في أن موقف لبنان كامل متكامل لجهة التوازي بين مسارين. نتحدث بمرحلة لاحقة عن الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى، وطبعا دخول الجيش اللبناني واستلامه مناطق الجنوب، وبمرحلة مسار آخر هو بس سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. نسأل مصادر بعبدة، هل حزب الله سيقبل بتسليم سلاحه؟ تقول شو عنده خيار آخر. أما لجهة قول قماطي، تحديدا محمود قماطي القيادي في حزب الله، إنه حزب الله إن حزب الله غير موافق على هذا الطرح، فطبعا المؤشرات والوقائع على الأرض تشير عكس ذلك. فعندما كان يوميا حزب الله يقوم بنحو 25 إلى 30 ربما إطلاق صواريخ وعملية إذا صح التعبير، اليوم لم نلمس في الساعات الأخيرة أي عملية، وربما هذا هو الرد الواقعي على كلام محمود قماطي. طبعا هذه هي الأجواء، نحن ننتظر انتهاء هذه الجولة اليوم وجولة أخرى أو جولات أخرى يوم غد. ماجد،
0: شكرا لك جويس.
3: وتعليقا على استئناف مفاوضات واشنطن، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنه يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، مشددا على أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين، والطريق فيها أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم وقراهم كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة.
0: بالتزامن مع الجولة الجديدة من المفاوضات، كيف تنظر واشنطن إلى أداء الوفد اللبناني وفرص نجاح هذه المفاوضات؟ مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شانكر خصص مراسل الام تي في في واشنطن بهذا الموقف.
4: The Lebanese delegation was hoping that that the United States would put pressure on Israel either to end all operations or to withdraw. And that's not how these things work. They're looking for incremental steps that will constrain and ultimately end in the disarmament of this organization. If they want to avoid confrontation, that's fine. But they're looking for some initiative, some actually Lebanese plan of how they can move forward.
5: Do you believe there is a gap in the talk?
4: I think the Trump administration had hoped this would move quicker. It's complicated. You know, every step the government of Lebanon takes entails risk. Hezbollah says they oppose it. What they mean is that, you know, if you keep going, we may decide to start murdering Lebanese prime ministers, politicians, political officials, journalists, civil society activists. They've done it in the past. They murdered 25 people between 2005 and 2018. Listen, the United States, I think the Trump administration is growing increasingly frustrated with the speaker. You know, he's, as we say in English, he's neither fish nor fowl. He says he's not Hezbollah, but his positions so often resemble those of Hezbollah. It's difficult to sort them out. Now, the United States is sending a message that they're frustrated with the speaker. As we've seen before, the Trump administration, when things don't move, they can move, their attention wanes. That's something you don't want. You don't want a situation where there are ongoing hostilities, where Israel doesn't have the prospect of a partner to move ahead with political negotiations, getting to a security situation that's acceptable for both Lebanon and Israel. then all bets are off.
3: وعشية المفاوضات طرحت معادلة الضاحية مقابل مستوطنات شمال إسرائيل. وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو أعلن منذ قليل أن بلاده تلقت اتصالات عبر حكومة لبنان ورئيس برلمانه بأنه لا يهاجم إسرائيل ما لم تهاجم بيروت. أما حزب الله فيقول أنه رفض المعادلة. ومصادر الثنائي تؤكد للإم تي في أنه لن يعلن موقفه الرسمي من طرح وقف إطلاق النار ومندرجاته قبل أن تعلن إسرائيل موقفها وشكل التزامها. تقرير حسان الرفاعي.
6: ترتفع حدة الميدان وتنعكس على أروقة المفاوضات الرسمية، ولعل البحث اليوم هو عن موقف حزب الله والثنائي بشكل أشمل عما يعرض، لا سيما طرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال الأيام الماضية، وهو ما تؤكد مصادر الثنائي أنها لم تعطي جوابا رسميا عنه. وتكشف المصادر أن الثنائي أبلغ بعدم استهداف الضاحية وعمل ترامب على تحقيق وقف إطلاق نار شامل خلال الأيام المقبلة، إلا أن الحزب لم يرسل جوابا، والرد جاء علنيا من الرئيس بري عن أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون شاملا وكاملا. المصادر أكدت أن طرح تحييد الضاحية مقابل مستوطنات ومدن الشمال غير مقبول، وتحسم أنها لن تقبل بأي شكل العودة إلى ما قبل الثاني من آذار ولا بسياسة تحييد منطقة واستهداف أخرى، إذ إن كل لبنان بكل قراه ومدنه له نفس المكان لدى حزب الله وأمل. وهنا بيت القصيد، إذ إن موقف الثنائي من وقف إطلاق النار سيتم تحديده عندما تعلن إسرائيل موقفها منه وشكل الالتزام الذي ستقوم به، وتربط المصادر وقائع 48 ساعة الماضية والتصعيد الإسرائيلي الذي بلغ ذروة غير مسبوقة من خلال تهجير كل قرى الجنوب ومدنه وتهديد الضاحية وإعلان إسرائيل أنه بموافقة أمريكية بعدما كانت المواجهات ضمن المنطقة المحتلة بأنها ورقة ضغط أمريكية على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات عبر الضغط على حزب الله وبيئته، وهو ما دفع إيران بحسب المصادر إلى التدخل عبر التهديد بالمضائق وطلب إخلاء الشمال الإسرائيلي من قبل مقر خاتم الأنبياء وإعلان الخارجية الإيرانية وقف تبادل الرسائل، ما أعاد الرئيس الأمريكي إلى الواجهة عبر تدخله مع نتنياهو لكبح جماح التصعيد.
0: وسواء تم الالتزام بالمعادلة أم لا، الأكيد أن جبهة الجنوب ما زالت مشتعلة، عشرات الغارات الإسرائيلية وإنذارات تهجير، فيما حزب الله شن عددا من العمليات داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميل صبحي إبليوي، يعني بين يعني وقف إطلاق النار يلي بعده لهلأ حبر على ورق، والمعطيات اللي سمعناها الأرض عندها غير كلام. تفضل صبحي.
7: شكرا ماجد، مساء الخير ديانا. 969 يوما مرت على بداية الحرب، 93 يوما مرت على بداية هذه الجولة، وهي الأطول بين كل جولات الحرب بين إسرائيل وحزب الله. لكن قبل البدء بخريطة العمليات، أمس ما حصل تحديدا بتحييد الضاحية الجنوبية لبيروت، فعليا حتى هذه اللحظة كل عمليات حزب الله هي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، وبالتالي معادلة 1 حزيران 2026 الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل سارية المفعول حتى هذه اللحظة. وبحسب معلومات الام تي في هناك 48 ساعة إلى 72 ساعة هي ستكون فاصلة، هل ستعود العمليات العسكرية لاستهداف الضاحية أم لا؟ علينا متابعة كل التطورات على أرض الواقع. أما فيما يخص الإنذارات والتهجير، فالتهجير وصل إلى مدينة النبطية في هذا اليوم، حيث طلب الجيش الإسرائيلي من سكان 5 مدينة لبنانية الإخلاء بالكامل. ومنذ بعض الوقت أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي وأعلنت المتحدثة باسمه آيلا واوية الطلب من سكان الحي المسيحي في صور مغادرة الحي، وهو الحي الوحيد المتبقي كان داخل هذه المدينة الممتلئ بالسكان. إلى خريطة العمليات العسكرية، من الواضح تركيز الجيش الإسرائيلي إذا ما لاحظنا هنا على منطقة صور والرشيدية، هنا الغارات الإسرائيلية الكثيفة. أيضا فيما يخص منطقة العمليات الثانية في شمال الليطاني في منطقة زوتر الشرقية وزوتر الغربي، كثافة النيران تدل على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التقدم لاحتلال تلة علي الطاهر. وكذلك في دبين حصلت العديد من التفجيرات، 6% من الأراضي اللبنانية أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي. وطبعا هذه الخريطة تدل على أن هذا الاحتلال تمدد بعد إسناد إيران. أما بالانتقال إلى الغارات الإسرائيلية، الغارات الإسرائيلية تخطت 60 غارة حتى هذه اللحظة بمختلف المناطق الجنوبية هنا في منطقة سور التي تعرضت لعشرات الغارات في هذا اليوم، وهذه تبنين أيضا في جنوبي لبنان، وأيضا عدد الضحايا في لبنان ارتفع مع استهداف 3 سيارات ودراجة نارية. 3450 عدد الضحايا، 10400 هو عدد الجرحى في لبنان حتى هذه اللحظة، عشرات الجثث تحت الأنقاض ما زالت، إضافة أيضا إلى مفقودي الأثر، علما أن صفحات مقربة من حزب الله نعت عددا من القادة وصفتهم بأنهم قادة ميدانيين. طبعا أنتقل إلى ما وزعه الجيش الإسرائيلي في هذا اليوم، بحيث قال أن اللواء جفعاتي تخطى زوتر الشرقية وبالتالي زوتر الغربية، وهو يعمل حاليا داخل هذه المنطقة في زوتر، وقد كشف عن حصوله على عدد من الأسلحة التابعة لحزب الله. إذن الضاحية الجنوبية لبيروت ولبنان أمام 48 إلى 72 ساعة حاسمة. ماجد وديان،
0: شكرا صبحي. تلال علي الطاهر اسم ارتبط بتاريخ النبطي وبأهمية عسكرية جعلتها حاضرة في كل محطات الحرب، فما سرها؟ رنين إدريس والتفاصيل.
8: من مقام ديني وحرج طبيعي إلى أكثر النقاط العسكرية حساسية جنوب لبنان، هذه هي تلة علي الطاهر الاستراتيجية التي تتعرض لقصف عنيف من الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي. تقع تلة علي الطاهر على ارتفاع 600 متر، وهي تلة واقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوقة، وتشرف على مدينة النبطي وأحيائها بشكل واضح، وهي قريبة من قلعة الشيف أيضا. تعتبر التلة هدفا إسرائيليا أساسيا، لأن السيطرة عليها تعني كشف المنطقة بكاملها، خصوصا طرق الحركة بين الشيف والنبطي، ولأن ارتفاعها يمنح قدرة مراقبة عالية ناهيك عن تضاريسها الصخرية الملائمة لإنشاء المواقع العسكرية. تاريخ عريق للتلة الجنوبية التي تحمل اسم أحد الأولياء الصالحين الذي دفن على رأس التلة، ويقال إن القبر أنشئ بين القرنين 12 و13. تحول القبر إلى مقام ديني ومن ثم مزار لأهالي الجنوب عموما وأهالي المنطقة خصوصا في أيام عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين. إبان الاحتلال الإسرائيلي للجنوب في العام 1982، أقام الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا له ولجيش لحد، لهذا كان الموقع هدفا رئيسيا لعمليات حزب الله في تلك الفترة. وبعد التحرير عام 2000، سيطر حزب الله على التلة لتكون نقطة مراقبة له، وباتت ساحة مواجهة بين الحزب والجيش الإسرائيلي، الذي قال مؤخرا إنها تتضمن منشآت أسلحة وذخيرة تابعة للحزب.
3: بين الجامعة والبيت سقط أب وولداه ضحية غارة إسرائيلية، مأساة أعادت إلى الواجهة هواجس آلاف الطلاب الجنوبيين وأسئلة الامتحانات في زمن الخطر. تقرير ماريو تويري.
9: 3 عقول خسرن لبنان يوم الاثنين 2 حزيران، مش بسبب الهجرة، بل لأنهم آمنوا أن العلم هو السلاح الوحيد لمستقبل أفضل. من هالبيت المتواضع بالقليعة خرج طبيب الأسنان جيمس كرم ليرافق أولاده على جامعتهم. بنته تيودوسيا طالبة العلوم بالجامعة اللبنانية كان عندها امتحان ببيروت، وابنه توني طالب الهندسة استغل المشوار ليمر هو كمان على جامعته. رحلة عادية مثل آلاف الرحلات اليومية بين الجنوب وبيروت، بس بطريق العودة وقعت الفاجعة، غارة إسرائيلية استهدفت السيارة وخطفت الأب وولاده، وتركت وراها بيت خسر كل أحلامه بلحظة.
10: خي نزل تحتالي ياخد ولاده يقدموا امتحاناتهم ويأملوا مستقبلهم، بس راح وما رجح، ما قدر يوصل على بيته مع أنه كان هو صار قريب مسافة كتير قريبة من البيت.
11: نحن اللي منقول المقاومة، مش حدا تاني يدعيها يسمحونا فيها. نحن 25 سنة دولتنا نسيتنا، دبرنا أمورنا بالتي هي أحسن، وبقينا الحمد لله نضاف. ما حنسمح مرة تانية كمان دولتنا بدها تنسانا 25 سنة تانيين. نحن ضايعة معزولة.
9: عدد كبير من الطلاب ساكنين بالمنطقة الجنوبية وطلب واضح.
12: نحن منطالب بفتح طرق آمنة للعالم وأن وزارة التربية كمان تشوف التلاميذ العلقانين هون. أنا كان عندي اليوم امتحانات بالجامعة اللبنانية بفرع الفنار ولكن ما قدرت أنزل وهيك راحت علي امتحاناتي.
9: وزارة التربية أكدت للإم تي في أنه صلاحيات الوزارة ما بتسمح للتدخل بقرارات الجامعة اللبنانية أو الجامعات الخاصة، وأوضحت أنه الوزارة أعطت توصيات دعت فيها إلى منح استثناءات وأخذ أوضاع المناطق والظروف الأمنية بالاعتبار. أما الجامعة اللبنانية فأكدت للإم تي في أنه سلامة الطلاب والأساتذة والموظفين أولوية مطلقة، وأوضحت أنها خصصت مركز برميش لإجراء الامتحانات لجميع طلابها مهما كان الفرع، مع الأخذ بالاعتبار المتغيبين بسبب الأوضاع الأمنية أو النزوح.
0: وكما عدد الضحايا يرتفع فإن أضرار الحرب تتفاقم والحكومة تواصل نداءاتها من أجل دعم النازحين والصامدين. تقرير زينة باسيل شمعون.
13: منذ 2 أدار لغاية اليوم 4000 ضحية وأكثر من 10000 جريح دفعوا ثمن الحرب التي أراد حزب الله دعما لإيران، وأكثر من مليون مواطن تركوا بيوت وشاء العمر. النسبة الأعلى من النازحين تمركزت بالعاصمة بيروت وهي 37%، من بعدها تأتي محافظة جبل لبنان 32% والباقي توزعوا على المحافظات الأخرى، وفق تقرير وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. النازحون توزعوا على 631 مركز إيواء، جبل لبنان وبيروت عندهم الحصة الأكبر، و328 من أصلهم هي مدارس رسمية، مما انعكس بشكل سلبي على قطاع التعليم. ولجميع هذه المراكز تم تأمين كافة المستلزمات الحياتية من مساعدات عينية استلمتها الحكومة اللبنانية. ولكن هذه التبرعات التي قدمت خلال 90 يوم هي أدنى بكثير من المساعدات التي قدمت بالحرب الأولى والتي استمرت فترة 66 يوم. وبحسب التقرير ومقارنة بالنداء الإنساني العاجل بين عامي 2024 و2026، عام 2024 تم تغطية 94% من المبلغ المرصود، فيما عام 2026 نسبة التغطية وصلت إلى 60% فقط. وهذا التدني مرتبط بجملة عوامل أبرزة: إرهاق الجهات المانحة وتعدد الأزمات العالمية. بعد إطلاق النداء العاجل بقيادة الأمم المتحدة خلال زيارة الأمين العام أنطونيو غوتيريش الأخيرة، لم يتأمن إلا جزء مما طلبه لبنان من تمويل، إنما الحكومة مستمرة بتكثيف جهودها لسد هذه الفجوة وستكرر قرع جرس الإغاثة مرة جديدة.
3: الأضرار لا تقتصر على قطاع أو اثنين، فحرب الإسناد تطفئ حلم الطاقة. مليارات الدولارات تتبخر بين الثروة الغازية المؤجلة وخط الغاز العربي المجمد. تقرير نخلع ضيمه.
14: حزب الله يأخذ النفط والغاز في لبنان رهينة حرب إسناد إيران. هذا باختصار الواقع الراهن، والخسائر تضاف إلى خسائر الحرب المباشرة التي فاقت حتى الآن 25 مليار دولار. فبعدما كان يفترض أن ينتقل لبنان إلى مراحل إضافية من الدراسات والحفر في البلوكات البحرية، أتت التطورات العسكرية لتقلب الأولويات وتعلق عمل الشركات العالمية. وبدلا من أن تضخ هذه الشركات مئات ملايين الدولارات في لبنان، جاء خبر توقيع توتال إنرجيز اتفاقية تعاون مع سوريا بشأن التنقيب البحري، ما شكل ضربة قاضية ستؤدي إلى ضياع سنوات إضافية وخسارة لبنان المزيد من الوقت والفرص.
15: نحن أول شيء مؤخرين عن جيراننا جنوبا وغربا شيء 15 إلى 20 سنة، لأنه بلشنا بالسيزميك بال 2001-2002 نحن قبرص أند إسرائيل، دورة المناقصات صارت مأجلة شي 3-4 times. الاستكشاف بده يبلش أول شيء وقت بيكون في وضع سليم، والاستكشاف إذا نبشنا and we found it will be between 1 and 3 years، ولازم نلاقي بحرا وبرا.
14: خسارة الوقت أخطر من خسارة الأموال. هذا ينطبق أيضا على قطاع الكهرباء العالق في مستنقع حرب حزب الله. فخط الغاز العربي إلى لبنان بطول 1200 كيلومتر من العريش في مصر إلى الأردن ثم حمص في سوريا وصولا إلى طرابلس، كان توقف الضخ عبره عام 2011 بسبب حرب سوريا. حاليا كل أقسامه تم تأهيلها باستثناء الجزء نحو لبنان الذي يحتاج إلى 5 أشهر.
15: خط الربط الكهربائي بكسارة فينا نجيب 200-250 ميجا وات بالزايد. قطر أوريدي عارضة تساعدنا بتو ميني باور بلانتس، يعني هودي 200-200 ميجا وات. يعني أوريدي أول ما الحرب يعني it's done، الورشة فيها تقب in about 3-6 months time، ويجينا 1000-1200 ميجا وات easy للشعب.
14: وإلى أن يستعيد لبنان قرار الحرب والسلم، يبقى ملفان النفط والغاز والكهرباء معلقين، فيما تستمر البلاد في دفع ثمن الوقت الضائع وفرص الاستثمار المؤجلة.
0: في دار طائفة الموحدين الدروز صورة جامعة، بيان موحد ومواقف متباينة. والشيخ علي الخطيب للام تي في: المفاوضات إشكالية ولا تركز على نزع السلاح في خطاب القسم، إنما على استراتيجية الأمن الوطني. تقرير ماريان زوين.
16: هي صورة جامعة لرؤساء الطوائف اللبنانية من دون أي مقاطعة، هذا ما عبرت عنه أعمال القمة الروحية الإسلامية المسيحية في دار طائفة الموحدين الدروز بدعوة من شيخ العقل دكتور سامي أبي المنى. هو الذي أكد أن مسؤولية هؤلاء إيجاد مساحة مشتركة يحتاجها اللبنانيون. أما في العملي فالاختلافات لم ولن تلغى.
17: المفاوضات ماشية وبدها توصل لنتيجتها أكيد، في إرادة لبنانية وإرادة إسرائيلية وإرادة أمريكية، رئيس الجمهورية، ولازم كلهم يكونوا معه.
18: المفاوضات إشكالية عند اللبنانيين.
16: ماذا عن البديل؟
18: ما في بديل عن وحدة اللبنانيين وعن الحوار. تطبيق خطاب القسم
16: خطاب القسم يتحدث عن نزع السلاح.
18: لا، خطاب القسم لا يقول بنزع السلاح. أولا هذا التعبير مش تعبير فخامة الرئيس. القسم بيقول إلى
16: حصر السلاح.
18: لا، ولا موضوع حصر السلاح، لا تركزوا على هذا الموضوع، ركزوا على موضوع استراتيجية الأمن الوطني.
16: البيان الختامي دعم الدولة في مساعيها لبلورة حلول تحفظ حقوق لبنان وتؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، مشددا أن القرار الوطني الجامع يجب أن ينبثق من مؤسسات الدولة ووحدتها. كما اعتبر المجتمعون أن ما تتعرض له مناطق لبنانية من تهجير واحتلال وقتل يمس جميع اللبنانيين ما يتطلب وحدة وطنية.
19: الصورة اللي صورناها هي الوحدة بحد ذاتها،
16: ولكن بالمواقف منشوف في ناس مع المفاوضات، ناس ضدها، حتى أنتوا طالعين من هون.
19: لا نحكينا جوا، حكينا
16: شو طلعت النتيجة؟
19: الله يوفق هالبلد.
20: إذا كان هناك من تباين ببعض الأفكار فهذا لا يفسد في الود قضية.
16: هذه التباينات أفسدت جنوبا بالكامل، صار رايح البلد هلأ ونحن بعد مش متفقين كيف بدنا نعيش مع بعض.
20: عفاك، لكن نحن قلنا أن هناك عدو إسرائيلي له أطماع توسعية، لذلك لابد من مقاومة. المقاومة تكون بالوحدة الوطنية أولا، بالعلاقات الدبلوماسية، من خلال أيضا التفاوض ربما تكون هناك مقاومة، ونؤيد الدولة في مسعاها كما قلنا الدؤوب لإيجاد حلول مناسبة للوضع اللبناني. هذا ماذا يعني؟
16: أنتوا داعمين لقرار رئيس الجمهورية اليوم بالمفاوضة.
20: لم ندخل بالتفاصيل بهذا الكلام كي لا يكون هناك تباين بالأفكار.
16: الخلاصة النية إيجابية والمساعي مقدرة، والمشاركون خرجوا من القاعة بصورة موحدة، لكن المواقف بقيت على حالها في الخارج. والأهم كيف ستترجم هذه المواقف في وطن يطرح فيه اليوم أكثر من سؤال وجودي وسط منطقة يعاد رسمها.
0: بعد الإعلان، بين ترامب ونتنياهو
3: وسلاح الفصائل العراقية.
21: الوحش
22: وحش وحش وحش
23: تعال معي عالبيت.
24: لشو؟
23: للحب.
24: مسرحية الوحش.
23: خلينا نروح من هون.
24: أنا لازم روح عالبيت.
23: أنت ما عندك بيت.
24: كارول عبود،
21: دوري السمراني،
24: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
25: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
26: أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: إلى الأخبار الإقليمية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة، فيما كانت أعلنت وكالة فارس أن تبادل الرسائل مجمد حاليا بين إيران والولايات المتحدة. أما وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو فقد
2: أكد
3: بلشت الصيفية وخايفة على وزنك؟
1: في مقلب آخر، أعلنت إيران أن تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سيجري في مدن طهران وقم ومشهد، فيما الموعد لم يحدد بعد.
4: كيف اتجه الموساد تدريجيا إلى الاعتماد على عملاء محليين من مواطني الدول المستهدفة بدلا من إرسال عناصر إسرائيلية إلى الميدان؟ تقرير أورور كرم.
5: قبل ساعات من بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران 2025، ظهرت على الشاشات صور لأشخاص يرتدون خوذات ليلية ويعملون في الظلام على نصب منظومة مجهولة داخل الأراضي الإيرانية. يومها اعتقد كثيرون أنهم عناصر من الموساد تسللوا إلى العمق الإيراني، لكن ما كشف لاحقاً كان أكثر إثارة. فبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، لم يكن هؤلاء إسرائيليين أصلاً، بل مجرد مدنيين إيرانيين جندهم الموساد ونقلهم سراً إلى إسرائيل لتلقي تدريبات خاصة قبل إعادتهم إلى بلادهم في انتظار ساعة الصفر. في ربيع عام 2025 أوكلت إليهم مهمة دقيقة، تعطيل إحدى منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تمهيداً لفتح المجال أمام الطائرات الإسرائيلية فوق طهران. وقبل وقت قصير من بدء العملية، تلقى قائد المجموعة رسالة مشفرة تتضمن إحداثيات الهدف وساعة التنفيذ. أما الصواريخ والمسيرات والمعدات القتالية فكانت قد أدخلت إلى إيران على دفعات، أي مفككة إلى أجزاء صغيرة ومخبأة داخل أغراض مدنية لا تثير الشبهات، ليقوم العملاء أنفسهم بجمعها لاحقاً. لكن تلك المجموعة لم تكن الوحيدة، فوفق الرواية الإسرائيلية نفذ عملاء آخرون مهام موازية، من بينها المساعدة في استهداف قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني وتعطيل أجزاء من منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية في طهران وغرب البلاد. وبينما كانت الطائرات الإسرائيلية تنفذ ضرباتها من الجو، كان هؤلاء العملاء ينفذون عملياتهم على الأرض. من هنا نجاح العملية كان اختباراً لنهج جديد داخل الموساد، نهج عمل عليه الإسرائيليون بعد اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي عام 2010، عندما تمكنت السلطات الإماراتية من كشف هويات عدد من المنفذين عبر تقنيات التعرف البيومتري وتحليل البيانات. ومنذ ذلك الحين أصبح من الصعب على العملاء الإسرائيليين العمل بهويات مزيفة كما في السابق. لذلك اتجه الموساد تدريجاً إلى الاعتماد على عملاء محليين من مواطني الدولة المستهدفة بدلاً من إرسال عناصر إسرائيلية إلى الميدان، فيما بات يعرف داخل الجهاز بالثورة البيومترية.
1: تعددت المرات التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي عن قرب إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. سنذكر بها مع زميلة بيرنا نعبش ديد مباشرة من الاستوديو. تفضلي بيرنا.
6: مجد، قبل ما نبدأ بالموضوع هلأ من دقائق قليلة، كمان في موقف جديد للرئيس ترامب بيقول فيه أنه حان الوقت لإيران لا تعقد اتفاق، ورح نذكر بالمواقف القديمة. تعددت مواقف الرئيس الأمريكي من المفاوضات مع إيران، وقال أكثر من مرة أن توقيع الاتفاق اقترب فاسحا المجال للسلام، إلا أن إيران ما زالت تناور إلى الآن. إليكم أبرز مواقفه. في تشرين الأول من العام 2025 أعلن أن إيران مستعدة للاتفاق، وأبدى تفاؤلا بإمكان تحقيقه مع بداية الاتصالات غير المباشرة عبر وسطاء عمانيين. وفي شباط 2026 دعم استمرار المحادثات، لكن فريقه شكك بنجاحها بعد جولات مسقط غير المباشرة، فانعكس ذلك على الأسواق. في 17 نيسان كانت أولى المرات التي ظهر فيها ترامب متفائلا، تلاها تاريخ 20 نيسان 2026 حين أعلن أن نائبه سيتوجه إلى إسلام أباد من أجل إجراء محادثات، وفي 6 أيار توجه إلى الصحفيين بالقول إن المحادثات كانت جيدة وأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق. في 18 أيار أوقف ترامب الهجوم بسبب إرسال طهران مقترح سلام إلى واشنطن، وقال إن الفرصة جيدة جدا. وبدءا من 20 أيار أصبح الحديث إن المفاوضات باتت في مراحلها النهائية، محذرا في الوقت عينه من المزيد من الهجمات ما لم توافق إيران على الاتفاق. وفي 23 أيار 2026 قال إن الاتفاق سيعلن قريبا وإن اللمسات الأخيرة تناقش، وذلك عقب تصاعد الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، فهبطت الأسعار النفط نسبيا. في 24 أيار 2026 عاد للقول إن واشنطن لن تتسرع في اتفاق السلام بعد اعتراض جمهوريين متشددين على أي تنازل. وفي 25 أيار 2026 أعلن إما اتفاق عظيم أو لا اتفاق، وربط الموضوع بإعادة تشكيل الشرق الأوسط عبر دعوته دولا عربية للانخراط في اتفاقيات أبراهام، فرأت إيران فيها توسع شروط واشنطن السياسية. وفي 27 أيار 2026 قال إن إيران تريد اتفاقا، لكنه لوح بالخيار العسكري بسبب استمرار الخلاف على تخصيب اليورانيوم والخلاف على مضيق هرمز، وصولا إلى 29 أيار 2026 عندما أعلن أنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ القرار النهائي بعد الحديث عن صياغة مذكرة تفاهم أولية، ومنذ قليل كان الموقف الأخير. وما زال العالم يترقب أي موقف للرئيس الأمريكي، فهل يحمل هذا الأسبوع اتفاقا أو توترا وتهديدا عسكريا؟ العودة لكم.
1: شكرا. من تحالف وصف بالاستثنائي إلى خلافات باتت تقال علنا، العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو تدخل مرحلة جديدة من التوتر، ومع ملف بيروت خرج الخلاف إلى العلن بشكل غير مسبوق. تقرير الأندرغام.
2: أزمة التهديد بقصف ضاحية الجنوبية لم تكن سوى الفصل الأخير من خلاف متراكم بين ترامب ونتنياهو، فالعلاقة التي بدأت بتحالف استثنائي تحولت توترات متصاعدة، وصلت إلى حد تصريحات نقل فيها عن ترامب قوله لنتنياهو: لو مني لكنت الآن في السجن، متهما إياه بنكران الجميل ووصفه بالجنون. ومع ملف بيروت انفجر هذا الخلاف إلى العلن بشكل غير مسبوق بعدما كانت نية إسرائيل قصف بيروت، فتاريخ العلاقة بينهما شهدت طلعات ونزلت. فخلال ولاية ترامب الأولى شكل الرجلان ثنائيا سياسيا استثنائيا. ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، فيما اعتبر نتنياهو أن وجود ترامب في البيت الأبيض فرصة تاريخية لإسرائيل. لكن حتى في ذروة هذا التحالف ظهرت تباينات مهمة، أبرزها ملف اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مطلع عام 2020. فبحسب ما كشفه ترامب لاحقا، كانت إسرائيل شريكا أساسيا في التحضير للعملية قبل أن تنسحب في اللحظات الأخيرة، تاركة الولايات المتحدة تنفذ الضربة منفردة. يومها عبر ترامب عن استيائه من القرار الإسرائيلي، معتبرا أن واشنطن تحملت وحدها تبعات واحدة من أخطر العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، واصفا نتنياهو بالجبان. وبعد أشهر جاءت انتخابات عام 2020 لتفتح جرحا جديدا، فنتنياهو كان من أوائل القادة الذين هنأوا جو بايدن بفوزه بالرئاسة، ما أثار غضب ترامب الذي رأى في الخطوة تخليا عنه بعد سنوات من الدعم غير المسبوق لإسرائيل.
1: تابعنا على صوت كل لبنان نشرة أخبار الانتفاضة.
7: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
8: أنا لبنان تلقى فريق.
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
10: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
11: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
12: ببركة المطران يوحنا رفيق الورشة تقيم رعية مرفوقة غدير رسيتالاً بعنوان للوطن، مع الفرسان الأربعة الشاعر نزار فرانسيس، المرنمة كارين جعجع، والإعلامي ماجد بوهدير. الجمعة 12 حزيران 2026 الثامنة مساء في شاتور ويس. يعود ريع الحفل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس، وللتبرع عبر ويش على

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: تأمين أور ريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الام تي في وكما كل ثلاثاء نواصل بعد الام تي في البث المباشر من السراي الحكومي مع حوارات السراي وندى صليبة مباشرة النقل أيضا عبر تلفزيون لبنان
8: مساء الخير مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوارات السراي هذا البرنامج الذي يبث مباشرة من السراي الحكومي عبر شاشة تلفزيون لبنان بالبداية مشاهدين اسمحوا لي انه اتمنى السلامة وشفاء العاجل لزميلتنا ندى صليبة على اثر الوعكة الصحية اللي ألمت بها اليوم نتمنى لها الشفاء والعودة قريبا الى البرنامج ببلد يشكل فيه الشباب القوة والطاقة القادرة على صناعة التغيير تبرز الأسئلة الكبرى حول واقعهم

0: طموحاتهم والفرص المتاحة أمامهم. وفي وقت تواجه فيه الرياضة اللبنانية تحديات متراكمة من البنى التحتية إلى الدعم والإنجازات، تتجه الأنظار إلى وزارة الشباب والرياضة وما تحمله من خطط ورؤى للمستقبل، وإلى مسؤوليتها في رسم سياسات وفتح الآفاق أمام الأجيال الصاعدة. وبين إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب وإطلاق مبادرة المواطنة المسؤولة والعمل على إعادة تأمين المنشآت الرياضية وتحديث القوانين الناظمة للقطاع، تتعدد الملفات والتحديات والطموحات. فما الذي تحقق حتى اليوم؟ وما الذي ينتظر الشباب والرياضيين في لبنان؟ وكيف يمكن تحويل الأفكار والخطط إلى واقع يلمسه المواطن اللبناني؟ في هذه الحلقة نفتح ملفات الشباب والرياضة بكل ما تحمله من مآلات وآمال وتحديات، ونتوقف عند أبرز المشاريع المطروحة والملفات الشائكة التي تواجه الوزارة، من السياسات الشبابية وتمكين الأجيال الجديدة إلى تطوير القطاع الرياضي ودعم الاتحادات والأندية الرياضية. كما نقارب اليوم ملفا حساسا يتجاوز الخلاف الإداري العادي، لأنه يمس شرعية الحركة الأولمبية اللبنانية. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيرق داريان. مساء الخير.
1: مساء الخير
0: إلك. وأهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: شكرا.
0: للحديث طبعا عن الواقع والخطوات المطلوبة، واقع الرياضة في لبنان والخطوات المطلوبة لتحويل الطموحات إلى إنجازات، وطبعا رسم ملامح مستقبل يليق بالشباب اللبناني وبالرياضة. كما يسعدني أن أرحب أيضا بالحضور الكرام من رؤساء أندية رياضية واتحادات وإعلاميين رياضيين وطلاب جامعيين وفاعليات. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. بداية يعني مع الوزيرة، قبل أن نذهب إلى تقرير حول الوزارة والوزيرة بيرق داريان، هيك سؤال يعني ملح يطرح الآن: في رياضة بزمن الحرب؟
1: أنا فيني أقول صح، في رياضة بزمن الحرب، والفضل لاتحاداتنا الناشطة. وأنا فيني أقول نحن لازم نكون فخورين بالاتحادات وبأنشطة الاتحادات، لأنه فعلا على الرغم من كل الظروف الصعبة عم بيعملوا كل جهدهم أنه ما يكونوا عم بيضحوا بالمجال الرياضي، وعم نشوف الإنجازات اللي عم بتصير بالخارج.
0: على كل حال في عنا لائحة من الأسئلة ومن المواضيع اللي بدنا نطرحها، بس بدي أشير بالبداية طبعا أنه هذا البرنامج وكما جرت العادة يبث عبر إذاعة كل صوت كل لبنان وإذاعة لبنان. خلينا نبدأ هذه الحلقة بالتقرير الصغير.
1: كنت حبي لو تسمح أني يكون أنا كمان عم بتوجه لمدام ندى وإلا سلامتها، ورحب كمان بالحضور، بتشكر حضوركم وخاصة الشباب كمان والفعاليات الموجودة.
0: نعم، إذن مع تقرير حول الوزارة.
2: عم يسدد تحت الضغط الريبر للعراجي، والعراجي بيعمل الريبر لبنان بطل العرب، لبنان بطل العرب للمرة الأولى بدل كرة السلة اللبنانية، لبنان بطل العرب.
3: قيل سابقا أن ما فرقته السياسة تجمعه الرياضة، والأحوج لتطبيق هذا المبدأ اليوم هو لبنان. من هنا يصبح للرياضة بعد سياسي وطني، وعليه تتجه الأنظار إلى وزارة الشباب والرياضة التي تضم الاتحادات والجمعيات الرياضية والهيئات الشبابية والكشفية كإطار مرجعي لوضع استراتيجيات عملية تخدم هذا التوجه. وبالفعل أطلقت الوزارة برئاسة الدكتورة نورة بيرق داريان في شهر شباط الماضي سلسلة استشارات للمساهمة في بلورة استراتيجية وطنية للشباب تعكس تنوع الآراء وتستجيب للتحديات التي يواجهها الشباب وتعيد بناء الثقة التي اهتزت كثيرا. والسؤال: أين أصبحت الاستراتيجية المنتظرة الهادفة لتعزيز مشاركة الشباب عبر تحويل الوزارة إلى منصة ومنبر للشباب وإدارة التفاعل الإيجابي فيما بينهم والإفادة من خبرة الوزيرة في مجالات الحوكمة الدولية وشغلها عضوية عدد من اللجان والمجالس العالمية لصياغة خطاب وطني جامع للشباب. وهل يتسنى للوزيرة بيرق داريان وهي أستاذة العلاقات الدولية في الجامعتين اللبنانية والأمريكية ولها العديد من المؤلفات السياسية أن تبعد الانقسامات الطائفية والسياسية عن الملاعب والأندية الرياضية اللبنانية؟ أخيرا وعشية انطلاق تصفيات كأس العالم في كرة القدم المونديال، سؤال من اللبنانيين لوزيرة الشباب والرياضة: متى سيتمكن منتخب الأرز من المشاركة في المونديال؟
4: حسن معتوه مازال هو خطير، بابا جول، جول جورج ملكي يفتح مدار التسجيل ويسجل أول أهداف منتخب لبنان في هذه البطولة. خطيرة يا جول.
0: يعني الريبورتاج طرح أكثر من سؤال، وربما يكون أبرزهم سؤال المونديال، أمتين لبنان سيتأهل إلى التصفيات؟ يعني هذا السؤال بيسألوه عموم اللبنانيين، شو اللي بينقصنا؟
1: أنا بعتقد هيدا عنوان كبير وطموح لازم نحن نسعى أنه نقدر نحققه. طبعا تنقدر نوصل لهالمرحلة نحن بحاجة لأمور كثيرة، ما في شك أنه عم نقطع بظروف منا طبيعية، وأنا أكيد أنه هالظروف مش عم تسمح لا لشبابنا أنه يكونوا عم يعملوا اللازم تيقدروا يتطوروا بهيدا المجال، تنقصنا الإمكانيات المادية، ولكن نحن رؤيتنا نحن عم نسعى إلى الأعلى، نحن طموحنا أنه ننقل لبنان إلى موقعه الإقليمي والدولي، وأنا أكيدة أنه إذا قدرنا نطبق الأهداف والخطوات يلي نحن عم نسعى لها أكيد لبنان قادر أنه يوصل. لبنان بيتميز بأمور كتيرة، نحن لبنانيين بنتميز بأمور كتيرة، وأنا بآمن بهيدا الشيء، وإن شاء الله قريبا بس تكون الظروف سانحة نحن قادرين نوصل
0: إن شاء الله. على كل حال نأمل معك، وأكيد هذا بده جهد وبده مسار طويل. بالأسئلة هيك ربما الشخصية أكثر معالي الوزيرة، أنه بعد سنوات من العمل الأكاديمي والأبحاث، شو اللي جابك على الرياضة؟
1: للصراحة أنا انطرح اسمي بالأول 4 أيام لوزارة الخارجية لأنه اختصاصي بينطبق بهيداك المجال، ولكن تعرف كيف بتكون التوزيع الحقائب إجمالا يعني، وإجمالا تعطى بعض الحقائب لبعض الطوائف، وبالتالي سأبت أنه هالحقيبة أعطيت للطائفة الأرمنية. طبعا مجال الخارجية كانت مختلفة وأكيد كتير قريبة من اختصاصي، ولكن أنا شفت إضافات كتير كبيرة بوزارة الشباب والرياضة، وهي أني أنا أكون قريبة من أكثر من نص الشعب اللبناني، إذا ما بدي أقول كل الشعب اللبناني، لأنه الرياضة هي واقع، هي حقيقة يمارسها الجميع ويجب أن يمارسها الجميع، ثقافة يجب أن يقترب منها الجميع، وعندنا الشباب يلي هن جزء كتير أساسي من الشعب اللبناني. كوني أني أنا موجودة بهالوزارة عطتني بالعكس اكتفاء أهم يلي هو أني أنا أكون حد هالناس، حد الاتحادات، حد الرياضيين، حد الشعب يلي عم بيكون قريب من أنشطة الوزارة.
0: بس يعني كان عندك أول شيء رغبة بأنه تتولي حقيبة أخرى ولا سيما الخارجية كون اختصاصك؟
1: أبداً أنا لا قدمت على المنصب، وكان أنا تفاجأت، أنا قريت بالجريدة اسمي، أنا ما كان معي خبر أنه اسمي مطروح. هلأ طبعاً على مراحل عديدة أنا كنت من الأشخاص الناجحين والناشطين بالطائفة الأرمنية على مستويات عديدة، وعلى مراحل عديدة كان ينطرح الاسم، ولكن ولا مرة كان هدف بالنسبة لإلي. وحضرتك أكاديمي بتعرف بس تكون بالمجال الأكاديمي الموقع الأكاديمي أو الفكر الأكاديمي ما بيكون عم بيطمح لشيء أكبر، يعني منشوف دايما الموقع الأكاديمي هو الأعلى، هيدي مقربتنا للأمور. وأنا كنت قلهم للطلاب أنه الوزير موظف، هو الموظف الأعلى داخل الوزارة، وحاول حط عندهم هيدي الرؤية، وأنا عم حب اليوم من خلال ممارستي لعملي داخل الوزارة كمان أن يكون عم بنشر هيدا الشيء، أنه الوزير الوزارة ليست هدف إنما هي خدمة للوطن، وكل وزير ضمن نطاق وزارته لازم يعمل اللازم تيقدر يكون عم بيقوم بالملفات المرتبطة بوزارته.
0: لما يخلص يقول قدمت شيء لبلدي ولأبناء بلدي.
1: ما في شك.
0: يعني هيدا بالمجال هيدا طبعا وبمجال الرياضة أكيد الوزير والأكاديمي كما تفضلتي بصير يعني يشتغل على إنجازات وعلى تحقيق أهداف مش بس تقلد المناصب. ونحن يعني البلد عانى بالفترات الماضية من أنه بعض المناصب كانت إذا بدنا نقول شرفية أكثر ما كان صحيح. فيها إنجازات. طيب شو يعني أنت حضرتك يعني تشرفين على مشاريع وأطروحات وغيره. هذا الموضوع كيف فينا نسمره بالعمل الوزاري؟ شو أكثر مشروع بتشوفيه حابة تجيبيه من تجربتك الأكاديمية يكون بصمة لإلك في وزارة الشباب والرياضة؟
1: أنا بقول الإنسان مهما كان المجال يلي هو موجود فيه هو جملة تراكمات الخبرات يلي هو بيكون فعلا راكمة بخلال حياته المهنية العملية الدراسية. ما في شك طبعا في كتير شغل بوزارة الشباب والرياضة، في عنا كتير مشاريع. إذا بدي أحكي عن الشق الأكاديمي أنا فيني أقول عن أهمية وضع استراتيجيات. أنا بعتقد أنه وضع استراتيجية بالمجال بإدارة الملفات هي خطوة كتير مهمة. يعني إذا حضرتك ذكرت استراتيجية الوطنية للرياضة، وضع استراتيجية وطنية بالمجال الرياضي مثل ما نحن عم نوضع استراتيجية بالمجال الشبابي كمان، هي بتشكل الخطة يلي ممكن تبني عليها الوزارة تتقدر تقوم بالتخطيط بالملف الرياضي وكذلك بالتخطيط بالملف الشباب.
0: رح نحكي عنها بالتفصيل بعد شوي ونشوف وين صارت الاستشارات، لأنه أطلقتوا استشارات لتكوين الاستراتيجية. بدنا نشوف وين صارت
1: طبعا إلى جانب ملفات كثيرة، منا القصة بس مرتبطة بالاستشارات، هناك التشريعات. نحن اليوم بصدد تعديل كل التشريعات الموجودة بالوزارة، القرار 90، المرسوم 4481، عم ننظم الجيمز، عم ننظم المعاهد. نحن بصدد تغيير كل هالتشريعات يلي بتنظم الرياضة بلبنان إلى جانب مشاريع عديدة. أنا هدفي أني يكون عم بعدل، عم بسلم وزارة 80% مختلفة عن الوزارة يلي أنا استلمت.
0: يعني في تغيير يكون بنيوي حتى داخل الوزارة،
1: تغيير 80% عما أنا استلمته.
0: عظيم.
1: على مختلف المستويات.
0: طيب خلينا نرجع شوي هيك للشخصي، شو هي المشاريع وربما الأبحاث اللي أثرت بشخصية الوزيرة بيرق داريان وبالتالي يعني صرتي أنت على ما أنت عليه اليوم؟ يعني مثل ما عم شوف شو هو اللي تأثرتي فيه، شو أي اختصاص أو مشروع أو؟
1: طبعا أنا عندي كتاب عن لبنان وهيدا كان من الأبحاث الأساسية اللي أنا اشتغلت عليها، وهي مرتبطة بالديناميكية الإقليمية. وفينا نقول أنه اليوم هالكتاب يمكن فينا نعتبره عم يحكي عن الواقع يلي نحن عم نعيشه للأسف، الأمن الإقليمي والاستقرار الداخلي. ودائما نحن كنا بهالجدلية على مراحل مختلفة من تاريخ لبنان، يعني على مراحل مختلفة من الحروب يلي نحن قطعناها. معضلة الأمن الإقليمي كانت هي الأساس، والإشكالية الأساسية هي فصل الداخل اللبناني عن الخارج. يمكن طبعا فينا نحكي ساعات عن هذا الموضوع، ولكن خارج موضوع الحلقة عندي كتاب عن السياسة الخارجية، عندي أبحاث عن الحوكمة والعلاقات المتعددة الأطراف، وأنا عندي إيمان كتير كبير بالمنظمات الدولية، بالأطر المتعددة الأطراف التعاونية يلي بتفسح المجال أمام بنابر ممكن الدول تنقل إليها قضاياها ومشاكلها. وأنا كتير محظوظة اليوم أنه عم بتعاون مع منظمات الأمم المتحدة يلي هني عم بيشكلوا سند أساسي بالنسبة لإلي، ولا سيما اليونيسف واليونفبي. وأنا رح اغتنم هالفرصة أني أعبر لهم عن شكري وتقديري، لأنه مثل ما حضرتك تعرف موازنة الوزارة كتير ضئيلة، إنما الفضل لإلهم أنه هني واقفين حدنا وعم بيساندونا بأي خطوة عم نعملها. أنا عندي إيمان كبير بعمل المنظمات الدولية، وبالتالي كمان بالعودة إلى هذا الميل إذا بدك بطرح موضوع المنظمات والحوكمة، الحوكمة الدولية، الأطر المتعددة الأطراف، ولا سيما من الأمم المتحدة. ما في شك.
0: ذكرت نقطة ما فيني إلا ما أتوقف عنده اللي هي فصل لبنان، يمكن هون نفتح نافذة ولو قصيرة بالسياسة إذا صح التعبير، لأنه كمان خلفيتك وثقافتك السياسية ومؤلفاتك أيضا. هل يمكن وهل بالإمكان فصل لبنان عن ما يجري في المحيط؟ وهذا موضوع مطروح، موضوع الحياد.
1: أنا بجاوبك بسؤال بيطرحه دكتور أنطوان سرة يلي هو عنده أكثر من كتاب حوالي هذا المجال. طبعا. بيقول أنه لأنه في كتير ناس بنتقدوا النظام السياسي، بيقولوا إذا غيرنا النظام وإذا عملنا كذا، في ناس بنتقدوا بيقولوا أنه نحن كدولة منا مستعدين، نحن كدولة منا قادرين نقوم بالملفات، وأنا ضد هالنظرية كلياً. أنا بشوف إذا الإرادة موجودة، ونحن شفنا مع الصفحة الجديدة اللي افتتحها فخامة الرئيس بخطاب القسم، والخطوط العمل التي أرسى لها والتي استكملت برؤية دولة الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة والبيان الوزاري، نحن جينا أثبتنا أنه إذا هناك إرادة ممكن نوصل إلى بناء الدولة المؤسساتية، وبالتالي مع بناء الدولة المؤسساتية نحن منكون قادرين أنه نقدر نوصل إلى فصل الداخل عن الخارج. كنت رح أطرح مقاربة دكتور أنطوان مسرة. وفق دكتور مسرة بيقول أنه مهما كان النظام يلي ممكن يكون عم بينوجد داخل الوطن اللبناني، هناك صعوبة لإجراء هذا الفصل. أنا بشوف أنه وهيدي نظرية أخذت العديد من الجدل، مشان هيك حبيت أذكرها، ولكن أنا بشوف أنه مع بناء الدولة المؤسساتية، مع بناء المؤسسات، نحن قادرين نكون عم نبني الدولة السيدة يلي هي سيدة الملفات وسيدة القرارات على مختلف المستويات.
0: وهذا تحدي كبير طبعاً، بناء دولة المؤسسات. صحيح. والعودة إلى
1: طبعاً. صحيح.
0: رح نختم هذا المحور بسؤال أخير كمان برجع للشخصي شوي. طبعاً بين العمل الوزاري والملفات العديدة بين إيديك، أوقاتك الخاصة من وين ترجعي تاخدي طاقة لتبلشي من جديد؟ من مين؟ من شو؟
1: طبعاً العائلة قبل كل شيء. العائلة دايماً قيمة كتير مهمة بالنسبة لإلي، وأنا بعتبر حتى الوزارة عائلتي، يعني هني بيعرفوا كيف أنا بتصرف. نحن منحب نكون موجودين بجو العائلة، وتجمعنا غاية وحدة يلي هي خدمة الوطن. إذا نحن كلنا حاولنا نرسي هالأسس وهالروحية داخل الوزارات، كلنا سوا بنكون بجهودنا عم نوصل إلى طبعاً تنفيذ السياسات يلي نحن عم نوضعها، ونقدر نقطف ثمار الخطط يلي نحن عم نوضعها. هناك صعوبة كتيرة إنه كون عم لاقي وقت لإلي، لأنه في ضغط كبير، في شغل كتير. وقتها كنا بالأسبوع الثالث من تولي الوزارة، أنا سألته لابني هل نحن هل هودي كانوا 3 أسابيع ولا 3 أشهر؟ لأنه فعلا كان عنا نحن ركض كتير قوي ضد الوقت، كان عدونا الوحيد هو الوقت، لأنه في مشاريع كتيرة، في أمور كتيرة حبين نحن نكون عم ننفذها، وعارفين أنه لازم تتنفذ، لازم تتغير، وقادرين نعملها، ولكن الوقت كان عدونا، وقد ما فينا اشتغلنا. هلأ مع هيدا التمديد يلي صار طبعاً في عنا وقت أكتر،
0: هلأ عطوكم 2 سنين، يعني خلينا نقول بالحد
1: طبعاً هيدا ممكن يعطينا ضمانة أنه فعلاً نقدر نحقق كل شيء نحن كنا حابين نحققه.
0: على أمل ذلك، ملف الشباب، الملف اللي هو أساس في عمل الوزارة، بدنا نطرح مجموعة أسئلة ونناقشه، ولكن بعد التوقف مع أول فاصل إعلاني.
5: صوت كل لبنان، فيدي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: أنا لبنان تلقف
5: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: الوحش
7: تح معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
6: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
8: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
9: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صار هذا المشروع وهل نعد الشباب اللبناني باستراتيجية تفعل دور الشباب وتقرب الشباب أكثر من القرار، خصوصي بالإدارة وبالسياسة أيضا؟
2: ما في شك، وهيدي من المحاور الأساسية اللي نحن عم نتناولها. للصراحة نحن اعتمدنا بالاستراتيجية اللي نحن عم نحضرها اليوم، المنهجية التشاركية يلي بيسموها الباتم أب استراتيجي، يعني أن توضع استراتيجية بناء على طروحات واقتراحات الشباب، وأن تكون هذه الاستراتيجية تجسد بالنسبة للشباب المرجعية يلي من خلالها الوزارة تتمكن أن تسهم في ملفات عديدة تكون في خدمة الشباب. في الواقع كان في استراتيجية سابقة من 2022 إلى 2025، ولكن اعتمدت منهجية مختلفة، وكمان كان في مساهمة من الأمم المتحدة لوضع هالاستراتيجية، ولكن ربما كان في هناك نوع من منهجية يمكن ما كانت بمحلها. تبين أنا لما قريت هالمنهجية أنه هناك فقط 20% من الصلاحية معطاة لوزارة الشباب والرياضة، بينما الصلاحيات الأخرى المرتبطة بالشباب موزعة على بقية الوزارات، والتنسيق تم حصره برئاسة الحكومة. ما في شك أنه هناك المزيد من القرائن يلي بتدعم هذه هذا التوزيع، ولكن عمليا
1: يعني وقتها بتشوف أنه التربية مثلا؟
2: جملة الوزارات، جملة وزارات التكنولوجيا الاجتماعية الداخلية إلى ما هنالك، ولكن عمليا بتشوف أنه هناك صعوبة لهذه الوزارات يلي عندها حقائبها المختلفة أنه فعلا تكون عم بتتابع الموضوع. وبالتالي ارتأينا بالتحدث والنقاش مع الممثلي اليونيسف واليو ان اف بي اي انه نحن لازم نقوم باستراتيجية جديدة نعطي فيها 80% من الصلاحية لوزارة الشباب والرياضة تتكون هالاستراتيجية فعالة، لانه عمليا نحن شفنا انه هيديك المنهجية اللي كانت معتمدة بالماضي لم تعطي ثمارها، وعمليا ما شفنا عمليا اي خطوة كبيرة على الارض، على الرغم من كل الجهود يلي تم بذلها سواء من الامم المتحدة او الفعاليات يلي وضعت هذه الاستراتيجية. وبالتالي نحن اليوم بهالاستراتيجية بدنا نعطي هالصلاحيات لوزارة الشباب والرياضة تتقدر هي تتولى دورها، لانه عندها دور اساسي فيما يرتبط بالملف الشبابي ولو بالتعاون مع والتنسيق مع بقيه الوزارات. ونحن بالحلقات الاستشاريه يلي نحن لهلا عملنا حلقه استشاريه وحده عملناها بالجامعه اللبنانيه، انا دعيت مثلا وزيره التربيه ووزير التكنولوجيا، كان عندنا ثلاث حلقات استشاريه بشهر اذار، وحده بجنوب وحده بشمال وكمان بالبقاع، تنقدر نجمع أكبر عدد من الشباب ونستقي من آرائهم، وبكورة هالآراء تكون هي صلب المنهجية اللي نحن بدنا نوضعها. ونحن لوضع هالاستراتيجية لجأنا إلى خبير دولي حاضر معنا اليوم دكتور سهيل ماريني، حبينا أنه تكون منهجية الاستراتيجية عم تعتمد الليكسيك أونيزيان، اللغة الأممية، يعني ما تكون بحث علمي إنما لغة أممية تطرح استراتيجية عملية على مستوى، وتكون بنفس الوقت عم بتلبي طلبات وطموحات الشباب. وضعنا المحاور ونحن استشرنا الشباب، يعني نحن بوضع تفاصيل أي محور بهمنا نكون عم نستقي من طروحات الشباب واقتراحاتهم.
1: في يعني موعد لوضع هذه الاستراتيجية، موضع التنفيذ؟
2: كان في موعد لإطلاقها بالأول
1: بالمهل.
2: صحيح، كان في مهل ما في شك، بس نحن كنا واعدين حالنا أنه فينا نطلق استراتيجية بحزيران، ولكن نحن مبدئيا هلأ أمام صعوبة أنه نكون عم نقوم الحلقات الاستشارية. تعرف وقت عملنا أول حلقة استشارية كان عندنا 700 شاب وصبية بكلية بالجامعة اللبنانية فرع الحدث، وفعلا كان حدث كتير مميز، وحتى الشباب كانوا حاسين انه صاروا قراب من الوزارة كونهم هني عم بيشاركوا بوضع هذه الطروحات. ولكن بظروف الحرب اليوم نحن ناطرين انه نكون بظروف امنية افضل تنقدر نسمح لحالنا انه نتولى مسؤولية ما يقارب 500 شاب بكل حلقة استشارية تنقدر نقوم بهالحلقات.
1: وبالتالي يعني الحرب
2: الامور كلها تأجلت،
1: الحرب أجلت مثل ما عم تأجل بكثير
2: كل مشاريعنا تأجلت بسبب الحرب، ما في شك.
1: طيب هناك مشروع مسح شامل للمنظمات الشبابية مثل ما فهمنا كمان الوزارة عم تقوم فيه،
2: صحيح.
1: شو هي اهدافه هالمشروع ولوين بده يودي؟
2: نحن ما بلشنا المسح بعد، ولكن أنا هدفي أن يكون عم بعمل المسح على المستوى اللبناني تنشوف شو هي الهيئات الشبابية الموجودة تنقدر نشركها مع الهيئات المسجلة داخل مصلحة الشباب ضمن المنصة الإلكترونية يلي نحن بصدد إنجازها. ما بعرف إذا بتحب نحكي عن المنصة الإلكترونية يلي تعتبر كمان من أهم النشاطات اللي عم تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة. هالمنصة بدها تشكل المساحة يلي بدها تخلي يلي بدها تسمح انه الوزارة تكون عم تتواصل مع الشباب، هي المساحة الرقمية يلي بدها تسمح انه نحن نكون على تواصل مع الشباب.
1: هيدي مرتبطة بالاستراتيجية ولا
2: في لا هيدي منفصلة؟ هيدي منفصلة، هيدي من اهم الخطوات يلي نحن بلشناها وكنا رح نطلقها بأدار، هلأ ناطرين
1: يعني
2: مبدئيا صارت جاهزة وفق الظروف. نحن بهمنا أنه نكون عم نطلقها من السراي برعاية وحضور دولة الرئيس. هيدي المنصة بتحمل نوافذ بورتلز لكل الاتحادات الرياضية، لكل الستيك هولدرز يلي هي تابعة لوزارة الشباب والرياضة، تيقدروا هن ينزلوا كل الأخبار المرتبطة فيهم، وكذلك كل الاتحادات الشبابية يلي هي مرتبطة بالوزارة. وأنا حتى طلبت وبعثت رسالة لمكتب الشباب بالأمم المتحدة تيكون موجود مع شبابنا ضمن الهيئات الشبابية على المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة. رح يكون في عنا بورتل، إذا فينا نكون عم نأمن من خلال البورتل وظائف للشباب، ونحن رح نفتح خطاب وطني. هيدي المنصة رح تشكل بالنسبة لنا وسيلة نقدر نستخدمها لطرح خطاب وطني. أنا حتى عندي رؤية أن يكون عم بنفتح على الهيئات الشبابية الموجودة بالأحزاب أنه يكونوا كلهم عم ينضوا تحت مظلة الوزارة تنقدر نكون عم نحكي بلغة الوطن وبلغة الخطاب الوطني وليس الحزبي أو الطائفي.
1: موضوع الوظائف ربما يكون موضوع جديد.
2: نعم.
1: لأنه نحن بنعرف بالسابق كان في هناك مؤسسة الوطنية للاستخدام، أظن ما بعرف إذا صحيح. إذا بعدها فعالة ولا ما عم تشتغل، لأنه ما عم نعرف ما عم نسمع. بس كمان هون في تنسيق أو هيدا، لأنه هي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أظن، وبالتالي رح يصير في تنسيق أو تضارب.
2: أبداً ما في تراد أبداً. هالمنطق مش موجود ولا هالعقلية موجودة بالحكومة المعاصرة أبداً. كل ما يمكن أن يخدم الوطن نحن منفتحين عليه، مهما كانت الوزارة اللي عم تقوم بأي دور، مهما كان الدور، وهناك تنسيق على مستوى أفقي بين كل الوزارات بأي مجال فينا نكون عم نشتغل كلنا سوا، ما عندنا أي مشكلة.
1: تكامل
2: بس بقول لك أنه بالنسبة للوظائف هناك أكثر من مصدر اليوم، مثل الدليل المدني، مثل لابورا، يلي عم بيكونوا عم بيطرحوا وظائف للشباب. نحن بدنا نكون صلة الوصل بينهم وبين الشباب بأي مجال نحن فينا نكون عم نخدم الشباب. طبعا تعرف انه بمجال التوظيف هيدا مجال اساسي بالنسبة للشباب، وبالتالي نحن رح نكون عم نعمل احصاء حول حتى رح يكون عندنا تواصل مع الشركات يلي عندها طلبات توظيف، نقدر نحن ندرجها ضمن البورتال تبعنا تنقدر نكون عم نساعد شبابنا، لانه وظيفتنا انه نكون حدهم.
1: طيب بناء على اللي تفضلتي فيه، فاذا اصبح لدى الوزاره ممكن نعتبر انه صار في داتا، صار في معلومات وارقام وبيانات بتفيد عن واقع الشباب اللبناني كامله او وافي او بعد
2: ما فيني اقول انه هلا في داتا كامل، لانه انا بعد طلبت ايضا بعد الداتا من الاحصاء المركزي. انا بعتني ناطره لانه مؤخرا التقيت مع مديره الاحصاء المركزي، ولكن كتير مهم انه نحن من خلال هالمنصة رح نكون على تواصل مع شبابنا. اي شاب ممكن يكون عم بيتسجل على هالمنصة، من خلال المنصة هني رح يكونوا عم يطلعوا على كل النشاطات يلي نحن عم نقوم فيها. واسمح لي أقول لك أنه نحن قبل ما نكون عم نوضع هالمنصة بإطاره النهائي دعينا إلى الوزارة ما يقارب 60 شاب وصبية بالمجال الإعلامي والمجال التكنولوجي وأخذنا أراءهم، عملنا استعراض للمنصة وعطونا أراءهم وملاحظاتهم، ونحن التزمنا بكل الأراء والملاحظات يلي هن قدموها، لأنه بالنتيجة هيدي المنصة هي منصتهم، ونحن بهمنا أن تكون مثل ما هن بيشوفوها مثل ما هن بيحبوها.
1: لمستوا لدى الشباب اللبناني مدى القلق اللي بيعيشوا يعني، وعلى أساسه طبعا أخذت هذا الشيء بعين الاعتبار أكيد، إنما الشباب اللبناني اليوم شئنا ما بينا يعيش حالة قلق وقلق كبير نتيجة الأوضاع ونتيجة الحروب والأزمات المتناسلة والمتكررة بالكم سنة الأخيرة. ده هذا القلق لدى الشاب اللبناني يعيق الاستراتيجيات أو العمل بالوزارة، ده التفاعل معه بيكون صعب إذا صح التعبير.
2: أنا بعتقد أنه نحن لازم نكون عم نقرب منهم، هيدا دورنا، ما لازم تكون الوزارة بعيدة عن الشباب، ما لازم تكون الوزارة بعيدة عن الستيكولدرز تبعها. ونحن لمسنا أنه كل ما كنا عم نقرب منهم كل ما هن عم بحسوا بأمل، وكل ما هن بالعكس نحن فتحنا مجال قدام الشباب أنه يجوا إلى الوزارة من خلال الانترشيب بروجرام يلي نحن أوجدناها. أول شيء هن بيساعدونا بشغلنا لأنه نحن بحاجة لناس يشتغلوا معنا، لأنه ما عنا العدد الكافي من الموظفين بوزارة الشباب والرياضة. من ناحية أشركناهم بعمل الوزارة، وهيدي أنا بعتبر أنه تجربة توحي بالثقة للشباب. وكل خطوة عم نعملها لازم نحسسهم بالخطوات يلي نحن عم نطبقها أنه نحن عم نفكر فيهم. مثلا نحن عنا مشروع آخر عم بيشتغلوا عليه الشباب، بيهمني كمان إذا بيحكوا عنا بعد شوي، شباب جامعيين نحن دعيناهم إلى الوزارة، هن من اختصاص التكنولوجيا والاقتصاد، عم بيحضروا بورتل للوزارة، وهي بالنتيجة بورتل للشباب، وهناك هدف شبابي من وراء هيدا البورتل، بس مش رح نحكي عنه هلأ تنكون خلصنا المشروع، رح نتركها سيربريز للشباب، وفيها إفادة للشباب واستفادة من وراء هذه البورتل. وهيك عم نشوف انه هالشباب الجامعيين لما عم نفتح قدامهم المجال قديش هن محمسين انه يكونوا شركاء الوزارة بخدمة الملفات الشبابية.
1: بس فينا نحكي هيك ملامح، شوية ملامح عن
2: البورتل. يعني هي بورتل رح تكون بنهاية المطاف لخدمة الشباب اللبناني،
1: هيدا هلأ صحيح. المتاح. طيب في هناك مفهوم المواطنة طبعا اللي بتعمل عليه الوزارة، المواطنة المسؤولة،
2: صحيح.
1: فينا هيك نشرح شوي للناس للشباب شو يعني المواطنة المسؤولة، وكيف يتم بلوغ هذه المواطنة، كيف بدنا ونحن بنعرف اليوم انه الشباب كثير من الشباب بنسمعهم انه عم بيخلصوا دراساتهم ووجهتهم لبرا، بالتالي الارتباط مع الواقع اللبناني ارتباط يعني يشوب هيك الحذر والقلق كما اشرنا قبل قليل.
2: صحيح. نحن دورنا انه نعطيهم الثقه. وقت كنا بالفترة يلي ما كان فينا نشتغل، يعني ما كان فينا نقوم بأي نشاط، كتير حسيت أنه أنا طالما ماني قادرة أكون عم بشتغل، يعني أنا صرت بعيدة عن الشركاء الأساسيين تبعنا. حبيت أعمل فيديو أتوجه فيه للشباب وقال لهم أنه منتمنى عليكم ما تفقدوا ثقتكم بلبنان، لأنه لبنان منه مجرد وطن، لبنان رسالة نحملها بقلوبنا، ونحن مفروض نكون بكل مرحلة صعبة عم نقطع فيها نكون عم نعطيهم الأمل، وكذلك نعطيهم الأمل من خلال النشاطات يلي نحن عم نقوم فيها. فيما يرتبط بالمواطنة، طبعا مفهوم المواطنة من المفاهيم يلي نحن لنا سنين نحكي عنها، لأنه نحن عنا مقاربات مختلفة للمواطنة، وهناك عمل كتير مهم عم تعملها السيدة الأولى على مستوى المدارس من خلال العمل على مدرسة المواطنية يلي هو عمل كتير مهم، ويبدأ من الأسفل إلى الأعلى. لا. ويبني بالنسبة للمستقبل. نحن كوزارة شباب ورياضة ارتأينا أنه نضيف على مفهوم المواطنة مفهوم المسؤولية. مفهوم المسؤولية أنا شخصياً بتعني لي الكتير، لأنه إلا مدليل قانونية وسياسية، وبالتالي ربط المسؤولية مع مفهوم المواطنة على المستوى الشبابي يمكن أن تعطي المزيد من الالتزام، يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الالتزام، ولا سيما على المستوى الشبابي، ولا سيما يلي أعمارهم ما فوق 18 سنة. بمفهوم المواطنة المسؤولة نحن حبينا أول شيء أطلقناها برعاية وحضور دولة الرئيس، ودولة الرئيس كمان كان عنده مقاربته لمفهوم المواطنة المسؤولة. كنا جامعين أكثر من 250 شاب وصبية، طبعا دائما بالتشارك مع اليونيسف يلي دائما بترافقنا بكل نشاطاتنا. ومفهوم المواطنة المسؤولة حملت مضامين كثيرة، وهالمضامين بتشكل بنفس الوقت من المحاور الأساسية بالاستراتيجية الوطنية. وقت بنحكي بالمواطنة المسؤولة نقصد الالتزام على مستوى الأمن والسلم، المسؤولية الرقمية، المسؤولية البيئية، المسؤولية المدنية، المسؤولية المجتمعية، وكل هالمضامين يلي ممكن أنه تكون مشمولة ضمن العنوان الكبير للمواطنة.
1: هون سؤال هيك يعني شوي اعتراض لحضرة الوزيرة، مش عم تاخذوا دور وزارة التربية والتعليم العالي بهذا المجال؟ لأننا نحن نعرف أنه المناهج التربوية والتعليمية أيضا يقع عليها وعلى المنظومة طبعا التربوية في لبنان التدريب والتربية على المواطن المسؤول،
2: ويلي عم تعملها الوزارة.
1: هذا في كمان برجع بسأل يعني تكامل ولا تضارب؟ أكيد. ولا تنسيق؟
2: أكيد تكامل، أكيد تكامل، ما في أدنى
1: شك. في مشاريع مشتركة مع وزارة التربية والتعليم،
2: في مشاريع مشتركة كمان ناطرين الحرب. ونحن صدقني لازم هالصورة تكون واضحة أنه بأي عمل ممكن يكون في عمل تشاركي نحن مستعدين. كل عمل يمكن أن يخدم الشباب مرحب به.
1: على الأرض
2: مش عم نحكي
1: على الأرض، على في الأرض. شيء مشترك عم بيصير مع وزارة التربية؟ أنا ما عم فيه مشكل لا سمح
2: لا
1: الله
2: أبداً،
1: لا بس أنا عم
2: أبداً
1: جرب
2: أبداً أبداً.
1: يعني اربط لأنه هذا موضوع العكس. موضوع في صلب، في صلب العمل التربوي والتعليمي في لبنان،
2: ولكن كوزارة شباب ووزارة مسؤولة عن الشباب مفروض هالوزارة تكون عم تعطي رسالة لشبابها. يعني أنا مين الستيكولدرز تبعي؟ مين الستيكولدرز تبع وزارة الشباب والرياضة؟ هن الشباب والوسط الرياضي. يعني أنا عندي محورين وملفين أساسيين، الملف الشبابي والملف الرياضي. بالملف الشبابي أنا عندي مسؤولية تجاه الشباب، وأنا ما بشوف تناقض بيني وبين وزارة التربية، على العكس نحن بنشوف، على العكس نحن أنا بشوف تكامل. المقاربة ضمن وزارة التربية هي إذا بدك تربوية أكثر، هي تعليمية أكثر. أنا هون عم بشتغل على مستوى منح الثقة، على مستوى نشر هذه المقاربة ضمن المستطاع. ونحن بنشاطاتنا بحواراتنا مثل ما قلت بالحلقات الاستشارية، أنا بأول حلقة عزمت وزيرة التربية ووزير التكنولوجيا، كنت حكي مع وزير الصحة، وأكيد بدي أتواصل مع بقية الوزراء كرمال الحلقات المقبلة. يعني بكل حلقة أنا بهمني أنه يكونوا الوزراء موجودين، والهدف الأساسي أنه يكون في حوار بين الشباب والوزراء. يعني أنا كنت مفكرة أنه أقسم الوزراء على مستوى مختلف الحلقات يلي بدنا نعملها، وكل الوزراء رح تكون مشروكة بالاستراتيجية الوطنية للشباب، لأنه في ملفات عديدة ترتبط بوزارات كثيرة. إنما وزارة الشباب والرياضة بدها تكون هي عم بتقوم بالدور التنسيقي للمزيد من الفعالية على مستوى الشباب.
1: طيب حضرة الوزيرة، هون في سؤال هيك مركزي نرجع نرجع له بعد التجارب اللي مررنا فيها، خصوصي من 2019 لليوم، وتجربة الشباب في الساحات، ومن ثم فيما بعد الخذلان أو خيبة الأمل الكبيرة اللي تعرض لها الشباب اللبناني. بورشتكم مع الشباب هل لمستوا استعداد أو ما زال هناك استعداد لدى الشباب اللبناني بمسألتين أساسيتين، التغيير والمشاركة في القرار؟
2: صحيح صحيح.
1: أم فقد الأمل هذا الشباب؟
2: أنا شفت الإرادة بالمشاركة والإرادة بالتغيير، ولا سيما وقت اللي هني عم بيشوفوا، عفوا بعتذر، انه دولتهم عم تسال عنهم. ميرسي. انه دولتهم عم تسال عنهم، انه دولتهم موجوده حدهم. ما بتشوف، ما بتصدق قديش هيدا الشيء بيوحي بالامل. ونحن كان في تلفزيونات حاضره وقت اللي عملنا الحلقه الاستشاريه الاولى، وانعمل ريبورتاج على هيدا الموضوع، وفي كثير شباب عطوا رايهم. وطبعا بتشوف انه الاختلاط مع الدوله، وهيدي نقطه كثير مهمه، ما لازم يكون في هالمسافه بين الدوله و بدي احكي عن الشباب لانه هن ستيك هولدرز تبعي. وقتها عم نقلص هالمسافه نحن عم نعطيهم امل، وقتها عم نقلص هالمسافه وعم نشركهم نحن بالقرارات والسياسات يلي نحن عم ناخذها، نحن عم نعطيهم امل، وبالتالي هيدا بيوحي بالثقه وبيخليهم يفكروا انه يبقوا بلبنان.
1: طيب السؤال لابد منه عن المنصة الرقمية اللي تحدثت عنها، والتطبيق عبر الهواتف الذكية مثل ما فهمت كمان الوزارة. شو هيدي، شو بتعني الخطوة، شو أهميتها بالنسبة للعمل الوزارة والاستراتيجية؟
2: هي الفكرة كانت أول شيء أنه نخلق مساحة للتحاور مع الشباب. يعني اليوم أنا كوزارة شباب ورياضة واجباتي أن يكون عم بتواصل مع الشباب، كيف بدي أكون عم بتواصل مع الشباب؟ هيدي الوسيلة الرقمية يلي بتسمح لي من خلال هالمنصة أن يكون عم بطلق حوار مع الشباب اللبناني، وأي شاب عنده أي موضوع بحب يطرحه بيقدر يطرح هيدا الموضوع على المنصة. وكذلك أنا عم كون كمان عم سلط الضوء على أنشطة الاتحادات الرياضية وكل الهيئات الشبابية يلي هي عم تتعامل مع الوزارة. يعني بمجرد أنه نحن عطينا بورتل لكل اتحاد، نحن عم نعطي من خلال المنصة مجال انه الاتحاد، طبعا كل اتحاد عنده البيجز تبعه، ولكن من خلال الوزارة ومن خلال هالمنصة نحن عم ننشر اعمال الاتحادات المختلفة، عم نعطي مجال انه كل انسان بحب يعرف عن وزارة الشباب والرياضة، بحب يعرف عن النشاطات الرياضية المختلفة، عن الهيئات الشبابية او النقاش اللي نحن عم نطلقه، يقدر من خلال المنصة يتواصل يعطي رأيه ويكون طرف أساسي بهيدا النقاش اللي عم
1: حتى دول. يطرح شكاوى إذا في شكاوى أو انتقاد لنا.
2: نحن منفتحين على أي موضوع. نحن منفتحين على أي موضوع. ما تنسى أنه نحن أصلا شايفين أنه في أمور كثيرة بدها تغيير، لأنه ما تنسى ظروف الحرب بالسنوات الماضية حالت دون أنه يتم معالجة عدد كبير من المسائل داخل الوزارات كلها، وبالتالي نحن شايفين انه في كثير امور بدها تغيير، ونحن عم نصبوا طبعا انه نكون عم نخصص وقت بالمستقبل نقدر نكون عم نعمل هيدا التغيير.
1: نامل ذلك، ويعني ان شاء الله هيدي المشاريع تبصر النور قريبا، رغم انه طبعا الظروف هلا غير مؤاتيه كثير مثل ما عم نحكي، ولكن بضل في عنا امل رغم الظروف الصعبه. في كمان مؤتمر نحو استراتيجية وطنية للرياضة،
2: صح؟
1: هذا موضوع طبعا هلا بدنا نناقشه بشكل هيك يعني على مهلنا شوي بعد الفاصل، بس كمان هذا كتير مهم وبدنا نعرف منك شو أبرز ملامحه وجوانبه، لكن بعد فاصل قصير نتابع هذه الحلقة.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
3: الصحف ورقية أو إلكترونية نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: طبعا أجريتم مهرجانات وأقمتم مهرجانات في مناطق متعددة. صحيح. نحن اليوم عبواب صيف بالرغم من الظروف أكيد نرجم هذه المهرجانات دي ممكن تكفي وتتعمم أكثر، وكيف تصنيف هذه المهرجانات؟
1: للصراحة هالمهرجانات يلي نحن أقمتها سنة الماضية تحت عنوان الرياضة للجميع كانت الخطوة الأولى يلي من خلال الوزارة كانت عم تطلع إذا بدك خارج أروقة الوزارة وعم تنزل على الأرض. هالمهرجانات حملت عناوين كثيرة، أول عنوان الترويج للرياضة كثقافة كقيمة يومية كممارسة يومية للجميع، وبالتالي والخطوة والرؤية الثانية انه نكون نحن عم نحمل الرياضات المختلفة يلي عم بتمارسها اتحاداتنا الى الناس تيتعرفوا عليها، لانه كان في عنا بث مباشر من خلال هالحلقات يلي نحن اجريناها، لانه اجمالا اللبنانية بيسمعوا بالباسكت والفوتبول، حبينا انه تكون كمان هيدي فرصة انه كل الاتحادات وكل الرياضات تكون عم تتقدم للناس للناس تتعود تتعرف على الرياضات المختلفة. وكمان كان في عنا فكرة الانفتاح على المناطق المختلفة، تعرف من المقاربة اللبنانية انه نكون موجودين الى جانب كل المناطق الى جانب الجميع وليس فقط في بيروت. كنا مخططين انه نروح على 7 مناطق ولكن الإمكانيات لم تسمح، نحن رجعنا اختصرنا ورحنا إلى 4 مناطق، والخطوة الأولى كانت بسور، كانت بعد حرب 2024، كنا مع الجيش اللبناني بسور، الجيش اللبناني شارك معنا بكل الإيفنتس يلي عملناها الأربعة، من بعدها رحنا إلى جونية، ومن بعدها كانت علي وثم بيروت العاصمة التي تحتضن كل المناطق. وفكرة تانية حبينا كمان نوصلها أنه الوزارة منا فقط بين 4 حيطان، الوزارة هي مع الناس على الأرض، وفعلا هيدي كانت رسالة كتير حلوة حبينا نوصلها. هالسنة بعد ما فيني أقول لك أنه نحن خططنا لأي نشاط مماثل لأنه ناطرين كيف رح تتبلور الأمور، ولكن ما في أدنى شك أنه رح يكون في عنا نشاطات خارج الوزارة، ولكن التصور ليس واضحا بعد.
0: طيب المؤتمر حول استراتيجية للرياضة.
1: صحيح.
0: في لبنان.
1: صحيح.
0: شو بتشمل هاي استراتيجية وشو بدها تحملنا من جديد؟
1: أنا مثل ما قلت قبل شوي وضع استراتيجيات تعتبر خطوة جد أساسية بالنسبة للوزارات، يعني وضع استراتيجية للرياضة بدها تسمح لوزارة الشباب والرياضة أن تكون هي عم بتدير الملف الرياضي، يعني مسؤولية الوزارة منا فقط بالإحالات اليومية وقراءة البريد وإدارة الملفات التقليدية أو دعم المباريات، إنما مسؤوليتها أنها توضع رؤية طويلة الأمد، وهدف هالرؤية أنه نحن نقدر نحدد أين نريد لبنان الرياضي بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة أو حتى بعد 50 سنة، وثانيا ما هي الجهود يلي نحن لازم نبذلها تنقدر نأمن المسار المؤسساتي لتأمين تحقيق هذا الهدف. ومن خلال وضع استراتيجية نحن منكون عم ننتقل من المقاربة الظرفية والمبادرات الظرفية إلى الحوكمة، إلى حوكمة الرياضة، إلى بناء الشراكات، وعم نكون عم نوحد الجهود بين الدولة والاتحادات والنوادي والمدارس وحتى البلديات. يعني في كتير دول إذا نجحت رياضيا لم تنجح بالصدفة، نجحت لأنه كانت وضع استراتيجيات. صحيح أنه ما في كتير دول بالعالم وضع استراتيجيات للرياضة، ولكن نحن رح نكون كمان من هالدول يلي بدها توضع استراتيجية وطنية للرياضة. وفينا أقول لك أنه اليوم لبنان رغم كل الصعوبات يلي عم نعيش فيها نحن عنا طاقات، نحن عم نشوف انه عنا طاقات عم بتقدم للبنان، وبالتالي هالطاقات بتستحق انه يكون في عندها رؤية وطنية نحن نقدر نحتضن هالطاقات ونكون عم نأمن استدامتهم واستمراريتهم. وبشكل أساسي نكون نحن من خلال هالخطة أمننا الوجود الثابت للبنان على الخارطة الرياضية الإقليمية والدولي.
0: هون السؤال انه في افادة من الخبرات الاجنبية او بيصير في نوع
1: شك.
0: من تعاون
1: ما في
0: طبعا
1: شك.
0: قلت اليونيسف وقلت منظمات
1: بالمجال الرياضي، نحن عم نتعاون مع منظمة دولية يلي هي المركز الدولي للأمن الرياضي والمركز الدولي للنزاهة الرياضية ICSS وسيجا. وأول مرة أنا تعرفت على رئيس المركز أستاذ محمد حنزاب، وأطلعني أنه هالمركز أسس Chair of Sports بالهارفارد.

0: تينقلولنا تجاربهم. كان في لقاء خاص مع الاتحادات اللبنانية تيبدوا آرائهم، ولقاء ثالث مع الشباب اللبناني ولا سيما يلي هن بالوسط الرياضي بالجامعة الأمريكية. إلى اليوم نحن وضعنا تقرير عن هذه اللقاءات، ولكن رح يكون في طبعا لقاءات مستقبلية رح نبني على التجارب الموجودة بالخارج تنقدر نكون عم نوضع هالاستراتيجية بالنتيجة لخدمة العالم الرياضي في لبنان، الوسط الرياضي بشكل عام.
1: يعني استطرادا بهذا الموضوع، تمكنت من إعادة فتح مدينة كميل شمعون، طبعا عم نحكي صحيح. ما قبل الحرب الأخيرة صحيح. المؤسفة، واليوم تحولت لمركز إيواء للنازحين.
0: صحيح
1: وكمان مركز بيير جميل أظن أعيد العمل فيه أو أعيد افتتاح هذه القاعات. صحيح. يعني هذه المشاريع شو بعدين إن شاء الله بكرة تنتهي الحرب، طبعا نحن عم نحكي في حال عدنا إلى الاستقرار، شو المرسوم لهذه او الخطط المرسومه لهذه المنشآت الحيويه جدا واللي لها دور اساسي بالرياضه في لبنان؟
0: نحن اللي عملناه بالنسبه لمدينه كميل شمعون الرياضيه انه اعدناها الى الحياه. طبعا هناك امور كثيره كانت ناقصه، ولكن كان لها سنين نايمه المدينه الرياضيه، اذا بدك هالصرح كان نايم.
1: نتيجه الخلافات السياسيه،
0: انا بعتقد كان في إهمال. وأحياناً نحن بنشوف أنه في مشاريع معينة بنسمع أنه هناك أرقام كبيرة، يطلب بأرقام كبيرة للقيام بهذه المشاريع. نحن قدرنا بقيمة زهيدة بجهود المؤسسة أنه نقدر نكون بقيمة جد زهيدة نعيد الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية. وبلشت المباريات، وحتى هناك بعد الألعاب الأسيوية جرت داخل
1: الدورات
0: الأسيوية جرت داخل مدينة كميل شمعون الرياضية. ولكن طبعا هيدا ما كان كافي، نحن كنا حكيين مع السفارة الفرنسية، والسفارة الفرنسية قدمت لنا خبير متخصص بالمنشآت الرياضية، إجا على لبنان برعاية السفارة الفرنسية، وبعد جولته المتمعنة بمدينة كميل شمعون وضع منظوره لكيفية الاستخدام المثلى لهذه المنشأة الرياضية. ونحن هذا المشروع قد أرسلناه لدولة، أنا كنت تواصلت معها مسبقا كرمال تنكون عم نطلب تنفيذ هذا المشروع ورعايتها من قبل دولة صديقة. إن شاء الله أن ظروف الحرب ما تحول دون أن نكون نحن عم ننفذ هذا المشروع. طبعا في عنا منشآت أخرى، في عنا المسبح الأولمبي،
1: الملعب الأولمبي بطرابلس مثلا.
0: الملعب الأولمبي بطرابلس عم يتم حاليا العمل عليه من قبل المؤسسة، وبإذن الله سوف يتم إعادة افتتاحها قريبا بعد 16 سنة من الجمود.
1: طيب في هناك رقم أكبر اللي هو 26 سنة اللي استغرقوا
0: المسبح
1: الأولمبي الأولمبي دبي.
0: صحيح.
1: من الألفين لليوم لم تنتهي أعمال المسبح. شو المشكلة؟
0: في مشاكل كثيرة بالماضي، صدقني نحن اليوم نهجنا بالحكومة مش عم نرجع للماضي، ما بهمنا شو صار بالماضي، نحن شو فينا نعمل اليوم، لأنه ما عندنا يمكن اللاكتشوري أنه نخصص وقت تنشوف شو صاير بالماضي، ومش هدفنا شو فينا نحن نعمل. وأنا كان عندي خطة أنه نقدر هالسنة نفتتح المسبح الأولمبي، لأنه فعلا كتير مؤسف إذا بتشوف المسبح الأولمبي أنه تقريبا خالص. إنما هناك بعض
1: تقريبا خالص. شو المشكلة اليوم؟
0: طبعا نحن بحاجة لأموال نقدر نخصصها للإنهاء من إذا بدك اللمسات الأخيرة يلي هي بحاجة لها، وبإذن الله رح نتمكن أنه نفتحها.
1: في شيء مشكلة على الاتحاد بتركيبة الاتحاد بانتخابات؟
0: أبداً أبداً أبداً أبداً، ما لها علاقة أبداً. ما لها علاقة أبداً.
1: بس هو بس سبب مادي، يعني
0: سبب هو مادي
1: 26 سنة.
0: بالنسبة لنا هلأ كوزارة السبب هو مادي، ما في أي سبب آخر، وإن شاء الله نحن نقدر نأمن القيمة المالية الضرورية لإعادة فتح المسبح الأولمبي.
1: طيب في كمان خطة،
0: وأنا عندي أمل إنه رح نفتحه
1: إن شاء الله، خطة زمنية هيك للانتهاء من هيدي المرافق تصير موجودة بتصرف الرياضيين في مرحلة زمنية محددة؟
0: صح، يعني نحن هلأ بضمن ظروف الحرب

0: يعني مثل ما حضرتك تفضلت مدينة كميش عمان الرياضية اليوم عم بتقوم بدورة الاجتماعي صحيح. باستقبال أهالينا النازحين، فإذا نحن أجلنا كل المشاريع المرتبطة بمدينة كميش عمان الرياضية، إنما الخطوة العملية هلأ هي إعادة إحياء ملعب طرابلس بإذن الله.
1: ذكرتي من شوي حضرتك انه عم تعملوا كمان تشريعات او باتجاه تعديل التنظيم البنيوي في الوزاره
0: صحيح.
1: وفي التشريعات المتعلقه بالرياضه
0: صحيح.
1: شو هي ابرز الثغرات اذا فينا نقول يلي عم ينشغل على تعديلها يلي كانت عم بتاخر طبعا مثل ما ذكرنا من شوي؟
0: في ثغرات كثيره، مثلا فيني اقول لك انه اخطر رياضه يلي هي الباراجلايدنج كانت مدرجة عنا بالوزارة بمصلحة الشباب يلي هي تعتبر أخطر رياضة، بينما مصلحة الشباب وقتها بنحكي مصلحة الشباب بوزارة الشباب يعني بشكل أساسي كانت فيك تقول الكشافة وبعض الاتحادات الرياضية. نحن جينا طبعا سحبنا هذا الملف من مصلحة الشباب، وضعناها بمحله الأساسي اللي هو مصلحة الرياضة، خصصنا شهرين من الوقت لتنظيم هالرياضة، شفنا شو هي النماذج المعتمدة بالخارج بسويسرا وفرنسا، سحبنا كل الشهادات الموجودة بلبنان لأنه تعرف كمان صار في حوادث، والحادث يلي صار طبعاً كان وقتها ممارسة لعبة غير معتمدة في لبنان، يعني الأكرو باراجلايدينج مانا معتمدة في لبنان، ما في أي أصول تنظم الأكرو باراجلايدينج، ولكن الشخص يلي كان عم بيمارسها كان بده يشارك بمباراة بالخارج وكان عم يعمل تمارين بالداخل، وهي لعبة كتير خطرة بدها شروط سلامة كتيرة، ونحن منعناها كليا، يعني أي شخص بخاطر بحياته وبيرجع بيمارس الأكرو باراجلايدينج بيتعرض لملاحقة جزائية. نحن وضعنا كل الشروط التنظيمية لهيدا الموضوع، نظمنا اللعبة، سحبنا الشهادات، بعتناها إلى الخارج تنعرف شو هي الشهادات يلي نحن فينا نعتمدها، لأنه حتى في بعض الدول المتقدمة تسمع أنه ممكن هي مقابل بعض الأموال تعطي شهادة، وبالتالي اليوم يلي ما عنده شهادة ممنوع يطير بالباراجلايدينج، ونحن ما زلنا اليوم عم ننظم كل الرياضات الأخرى وفق القواعد الجديدة المعتمدة بالخارج، لأنه بتعرف أنه هذا موضوع ديناميكي يتطور، لازم نشوف شو التطور يلي صار بالخارج من حيث شروط الألعاب المختلفة، ونقدر كمان ندخلها بالتعديلات يلي عم نعملها سواء على مستوى القرار 90 أو المرسوم 4481.
1: يعني هون موضوع المعايير السلامة كمان
0: صحيح.
1: انطرح بهيدي الرياضة وانطرح بغيرها كمان
0: بكل الرياضات،
1: لأنه يمكن كمان هيدا بحاجة لتشريعات ربما أو صحيح. بحاجة لتعديل بالأنظمة الموجودة
0: هي حالية. موجودة بدنا نشوف نحن شو هي التشريعات الجديدة المعتمدة بالخارج تنقدر نحن كمان ندخلها ضمن التشريعات اللبنانية، وتقريبا صاروا جاهزين ولكن في داعي لقراءة أخيرة لها.
1: هذه بتصدر بقرارات من الوزارة
0: صحيح،
1: يعني
0: صحيح.
1: مش بحاجة إلى ربما قوانين أو
0: لا.
1: في أكثر
0: لا.
1: قرار من
0: قرار, من
1: قرار تنظيمي
0: صحيح.
1: من الوزارة
0: صحيح. صحيح.
1: وأيضا يعني إعادة اللعبة إلى العمل أو إلى الاستئناف تتطلب
0: أكيد.
1: الحصول على المعايير الدولية لحتى تطبق في
0: وفق الشروط التي تضعها الوزارة، يعني حسب الوزارة شو بتوضع الشروط يلي لازم يجب الاعتماد بها.
1: كمان في موعد محدد لاعتماد هالمعايير او بعد ناطرين
0: بالنسبه للباراجلايدينج؟
1: نعم.
0: لا، انتهينا من ملف الباراجلايدينج، نحن نظمنا الباراجلايدينج بشكل نهائي، ونحن وضعنا شروط تنظيمها، ومن شروط الباراجلايدينج مثلا اليوم اذا حدا ما عنده شهاده ممنوع يطير. هلا في ناس ما عندهم شهاده نحن بنمنعهم يطير وما بيكونوا كثير مبسوطين من قرار الوزاره، ولكن نحن هدفنا انه نكون عم نطبق القوانين، ما فينا نكون نحن بهمنا نوصل الى رياضه نزيهه، نحن بهمنا نوصل الى تطبيق القانون والتشريعات القانونيه والتنظيميه للمجال الرياضي.
1: حضرت وزيره، يعني حكينا بمجموعه ملفات ربما تكون الاهين، في ضمن ملف هو ربما الاصعب، موضوع اللجنه الاولمبيه. وهذا يعني موضوع شائك مثل ما فهمنا، وموضوع خلافي ايضا صح يمكن الوصف هيك مزبوط. الغيتي ثلاثه اتحادات رياضيه وصفت بالوهميه
0: صحيح صحيح.
1: شو المعايير اللي اعتمدت في الغاء هذه الاتحادات، خصوصا انه بنسمع انه بعد في اتحادات وهميه؟ يعني غير اللي ألغيت بعد فيه هذا المعلومات هيك
0: لا أنا مع ضمن معلوماتي ما في عنا اتحادات وهمية غير الاتحادات يلي نحن ألغيناها. عم نحكي اتحادات وهمية يمكن يكون في نوادي معينة لتستوفي شروط، ولكن إذا في اتحادات وهمية نحن مستعدين نفتح كل الملفات لأنه نحن سقفنا هو القانون. بس تحطك بجو الاتحادات الوهمية اللي حضرتك ذكرتها، وأنا جبت معي بعض الملفات اليوم. هذه النوادي التي شكلت هذه الاتحادات رخصت سنة 2022، أوكي؟ تقريبا كلها رخصت سنة 2022، فقط نادي واحد رخص بكانون الثاني 2025 قبل ما أكون أنا عم بستلم. لما رخصت هذه النوادي أجرت الوزارة تدقيق، لأنه دائما وقتها بيكون في ترخيص لنادي معين دور الوزارة أنه تكون عم تعمل كشف على الأرض. وفي عنا نحن مجموعة شباب خبراء بهذا الموضوع قاموا بكشف على هذه الأندية الرياضية، وتبين أنها غير مستوفية للشروط القانونية المطلوبة. هناك شروط فنية، شروط تقنية إلى ما هنالك، ولكن تم منح الترخيص لهذه النوادي وبالتالي الاتحادات. لا، ما في شك أنه بعض الاتحادات الرياضية وجدت في ذلك أنه هذا أمر لا يجب أن يكون، لا يجب أن يتحقق، وتقدموا بشكوى إلى وزارة الشباب والرياضة.
1: كما تقدموا قرار الإلغاء،
0: لا مش الإلغاء، إنشاء الاتحادات. عم بحكي عن إنشائها، أنا عم بلش من 2022. أوكي، تنحط الرأي العام قدام واقع الأمور. هذه الاتحادات رخصت سنة 2022، كان في تقارير بالوزارة بتقول أنه لا تستوفي الشروط الفنية والتقنية المطلوبة، ولكن تم منح التراخيص. لماذا وكيف؟ أنا ما بهمني فوت بهذا الموضوع. لما قدموا الاتحادات شكوى بهذا الموضوع، الاتحادات الثانية، أنه بعض الاتحادات قدمت شكوى إلى وزارة الشباب والرياضة وقدمت شكوى إلى التفتيش المركزي. بناء على شكوى إلى التفتيش المركزي، أرسل التفتيش المركزي خبير إلى وزارة الشباب والرياضة للتمعن بملفات هذه الأندية واستقاء الوقائع الموجودة فيها. بناء على هذه الخطوة وضع هذا الخبير تقرير رفعه إلى التفتيش المركزي. وبعد هذا التقرير أرسل التفتيش المركزي كتاب إلى الوزارة بتاريخ 28/11/2024 يطلب من الوزارة إجراء تحقيق يرتبط أو كشف بهذه الأندية التي لا تستوفي الشروط. هلأ شو عمل بالوزارة بالماضي؟ كمان أنا ما بدي أحكي بالموضوع. لما أنا استلمت بشباط 2025 بيجيني كتاب تاني ب 13/3/2025 من التفتيش المركزي، بيقول انه استكمالا للكتاب السابق الذي ارسل ب 28/11/2024 نطلب منكم التحقيق بهذه الأندية المرخصة. هيدي كانت فرصة بالنسبة لي اول شيء تأتعرف على هذه الأندية، وشفنا جبنا التقارير اللي كانت موجودة بالوزارة بهيداك المرحلة، والكشف يلي كان معمول، وأنا جايبي نسخة من الكشف يلي كان معمول من قبل الإدارة في الماضي يلي بتقول أنه هذه الأندية لا تستوفي الشروط المطلوبة. يعني كل لعبة لازم يكون لها شروط معينة، لا تستوفي هذه الأندية الشروط التي يجب أن تتوفر فيها لممارسة هذه الألعاب. ورجعت أنا شكلت لجنة جديدة من 4 خبراء تيرجعوا يعملوا الكشف عن الشيء،
1: وعملوا الكشف الميداني،
0: وعملوا الكشف الميداني على كل هذه الأندية. بس أعطيك أنا بس بدي أقرأ خلاصة الكشف. طبعا هذا التقرير يلي كان معمول بالوزارة، مثلا اتحاد لعبة الخماسي الحديث، عدد الجمعيات المرخصة 7، 0 جمعيات مستوفية. بالنسبة للاتحاد الثاني يلي هو لعبة ركوب الأمواج، عدد الجمعيات المرخصة 6، 0 جمعيات مستوفية. بالنسبة للاتحاد الثالث لعبة سكيت بورد، عدد الجمعيات المرخصة 8، 0 جمعيات مستوفية. وبالتالي بناء على التقريرين، التقرير الأولي والتقرير الثاني، نحن أخذنا قرار بسحب الألعاب من النوادي الجمعيات التي لا تستوفي الشروط، وسمحنا للبعض منها التي تستوفي بعض الشروط، عطيناها مهلة شهر انه ترجع تكون هي عم تسعى انه تكون عم بتأمن الشروط المطلوبة. قطع مهلة الشهر بس لا. اذا بتسمح قطع مهلة الشهر، قطع مهلة السنة. اليوم ما في ولا نادي اجا على الوزارة يقول انه انا امنت الشروط المطلوبة. وانا فين اقول لك بهيدا المجال، بس اقول لك مثلا باحدى الاتحادات نحن لغينا 4، تركنا 4 لتسوية أوضاع، عطيناها مهلة شهر. باتحاد آخر ألغينا 5، سحبنا اللعبة من 5 جمعيات، أبقينا على جمعيتين عطيناها مجال تستوفي الشروط المطلوبة. الاتحاد الثالث نحن ألغينا 5 جمعيات وعطينا مجال لجمعية سادسة يعني تكون عم تستوفي الشروط. حتى أنا لما أخذت هيدا القرار اجوا لعند المسؤولين يلي كانوا عم بيمثلوا هالاتحادات، مش هن رؤساء الاتحادات مباشرة، قلت لهم شوفوا القرار موجود عندي على الطاولة بس أنا بعد ما وقعت عليه، أنا رح أعطيكم مجال 3 شهور تتكونوا أنتوا عم تسعوا إلى إطفاء الطابع القانوني على هذه الاتحادات، ولكن هون ما كان في أي جواب. نحن أنا اليوم هدفي أني أشتغل للرياضة النزيهة، أنا هدفي أني أطبق القانون. أنا ما اعتبرت هيدا المركز هو مركز بالنسبة لي، أنا واجبي أني أختم بلدي خاصة بالملفات المرتبطة بوزارتي، أنا علي أني يكون عم بعمل إصلاح. إذا اليوم نحن ما بدنا نعمل إصلاح شو بيكون دورنا بالوزارة؟ طيب نحن إصلاح. هدفنا أنه نعمل إصلاح، نحن هدفنا أنه نعمل رياضة نزيهة، نحن هدفنا أنه نكون حد الاتحادات، ولكن حد الاتحادات يلي عم تشتغل فعليا على الارض. في عندك اتحادات عم تبذل كل جهدها، عم تدفع من جيبتها تتقدر تكون عم تستمر رغم كل الظروف الصعبه، لانه اليوم الوزاره مقصره، الوزاره عندها دور انه تكون عم تمنح مساعدات للاتحادات. نحن ما عندنا الامكانيه، ولو انه انا قريبا جدا رح بلش اني يكون عم بعطي بعض المساعدات ولو الضئيله، ولكن تتقدر الوزاره ترجع تستعيد دورها. ونحن هالسنه بدنا نحط عنوان انه فقط الاتحادات يلي عندها نوادي بالجنوب تكون من خلال هالمساهمة.
1: أنا هون بدي أسألك لأنه في معلومة بتقول أنه في نادي تم إقفاله أو إلغائه بقرار حضرتك، رغم أنه بوضع الجنوب طبعا وضع الحرب يعني يمكن لم يؤخذ بعين الاعتبار.
0: لا أبدا أبدا الحرب. أنا قلت لك بكل وضوح، بلشت لك بالإستوريك، الكشف الذي أجري بال 2022، التراخيص منحت بعد الكشف بال 2022، ما كان في حرب، وبالتالي كل الكشوفات موجوده، موجوده المستندات بالوزاره، ويلي بيحب يطلع عليها اهلا وسهلا. يعني ما في شيء، كل شيء مكشوف، كل شيء موجود بالوزاره هي بمتناول الراي العام.
1: بس قرار الالغاء هو صدر يمكن بالفتره الاخيره.
0: صحيح.
1: من
0: صحيح.
1: بالاشهر
0: صحيح.
1: الاخيره.
0: لانه هيدي الاتحادات وهميه. يعني اليوم انت إذا بدك تبني رياضة نزيهة، شو الرسالة اللي عم تعطيها للرياضة من خلال الاتحادات الوهمية؟ شو الهدف من الاتحاد الوهمي؟ بدي خبرك شغلة، أنا أول نهار استلمت وضعوا أمامي ملف رياضي وقالوا لي ملف قضائي، قالوا لي إنه كان مفروض أخذ قرار فيه. تاني نهار كان في تسكير بمناسبة اغتيال الشهيد الرئيس الحريري، الأحد كان في جمعية عمومية سوف تعقد، وأنا القرار يلي باخده بيأثر إذا تعقد الجمعية العمومية ولا لا، وأنا ما معي خبر عن أي موضوع مرتبط بهذا الاتحاد أو هذه القضية. طبعا عندي خلفية قانونية سمحت لي أني أوضع قرائن قانونية، وبناء على القرائن القانونية أنا أخذت قرار ومش الحال.
1: لا.
0: وتباعا بشوف أنه هناك جملة شكاوى قضائية، هيدا متشكع على هيدا، هيداك متشكع على هيدا، وبطريقة لا تليق بالرياضة. يعني اليوم بتشوف أحيانا استقالات، باليوم الثاني بتشوف عودة عن استقالات، اليوم الثالث بتشوف إعادة تثبيت عدم الاستقالة. يعني هيدي مقاربات كلها، شو الهدف
1: منها؟ هي مقاربات لبنانية بين
0: هلالين، هيدي مقاربات هدفها أذية الاتحادات، والهدف هو كسب الأصوات باللجنة الأولمبية.
1: طيب
0: مش الهدف الرياضة، إنما الهدف كسب الأصوات باللجنة الأولمبية. هيدي الاتحادات كان هدفها كسب الأصوات باللجنة الأولمبية، ولكن هل منطقي بعهد مثل عهد اليوم يلي نحن عم نسميه هو عهد إصلاحي، هو صفحة جديدة من تاريخ لبنان، تكون عم نمشي باتحادات وهمية. تعرف أنا دايما بعطي مثل، كنت عم بقول قبل شوي في اتحادات عم تدفع من جيبتها، عم تشتغل، عم تدعم الرياضيين تترفع اسم لبنان بالخارج، وبالمقابل عندك اتحادات موجودة على الورق. يعني مثل الطالب يلي عم بيحضر صفه والطالب يلي ما عم بيحضر، فيك تحطهم بنفس المركز؟
1: طيب نحن لأيمتى رح يضل عنا لجنتين أولمبيتين؟ ومثل ما فهمنا أنه في لجنة معترف فيها من اللجنة الدولية الأولمبية، وفي لجنة تانية أخدي
0: وفق ما يقال طبعا يعني
1: شرعية الوزارة في لبنان.
0: صحيح،
1: هون التضارب.
0: صحيح،
1: ليش؟
0: صحيح.
1: وليش صحيح ما بيتم الركون إلى المعايير الدولية؟ لأنه آخر شيء مرجعية، وكما يعني هو منصوص بقانون إنشائهم بأنه تخضع حصرا لقوانين ومبادئ اللجنة الأولمبية
0: أبداً
1: الدولية.
0: أبدا، معلوماتك غلط بتسمح لي.
1: هيدي معلومات أبداً. اللجنة الأولمبية
0: أبداً
1: الدولية
0: أبدا
1: والصلاحية
0: الداخلية.
1: اسمح
0: لي أنا أعطيك المعلومات القانونية إذا بتسمح. أبدا، يلي حضرتك ذكرته ما له أي أساس من الصحة. أنا بهمني كمان كون عم بطرح واقع الأمر. أنا لما استلمت مثل ما قلت لك هيدي كانت من أهم القضايا يلي واجهتها، لأنه كان في انقسام بال 2022، مش أول مرة عم ينقسم العالم الوسط الرياضي اللبناني، كان منقسم أساسا بال 2022. لما أنا توليت بشباط 2025 كان في مشاكل باللجنة الأولمبية الموجودة. رح أعطيك كل التفاصيل. كان في مشاكل باللجنة الأولمبية الموجودة بشكل أنه هاللجنة ما كانت قادرة تدعي إلى جمعية عمومية بغية انتخاب لجنة أولمبية جديدة، وانتهت المهلة القانونية يلي بتقدر، لأنه ما كان في كوروم باللجنة التنفيذية داخل اللجنة الأولمبية يلي كان بيترأسها الأستاذ بيير جالخ. فإذا هالخلافات يلي كانت موجودة ما سمحت أنه يقدروا يدعوا إلى جمعية عمومية. هناك شروط بعد ما قطع المهلة القانونية، هناك شروط للدعوة إلى عقد اجتماع بغية انتخاب لجنة أولمبية. نتيجة الخلافات يلي نحن شفناها، أنا اشتغلت مع سعادة النائب أستاذ سيمو أبي راميا يلي هو رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان اللبناني، من أجل إيجاد توافق وتسوية ضمن الوسط الرياضي. نحن اشتغلنا شهرين ونص تنقدر نوصل إلى تسوية، وطبعاً كان في طالما في هناك إذا بدك رأيين في الوسط الرياضي، كان في ممثل لهذين الرأيين معي ومع أستاذ سيمو أبي راميا تنقدر نوصل إلى نوع من التوافق. بعد شهرين ونص من العمل وصلنا، كان في جلسة بتذكر حتى أحد المشاركين بهالجلسة كتب خلاصة القرارات يلي أخذناها بيده بعد الورقة موجودة عندي بمكتبي، ولكن احنا اعتبرنا انه خلصت القصة، بدنا نعمل لجنة توافقية، هناك رؤيتين، بدنا ناخد سبعة من كل طرف ونطلع بلجنة موحدة تنكون وصلنا الى التوافق.
1: شو اللي عرقل المشروع؟
0: هيدا الطرف يلي وقع عندي على هيدي الورقة يلي بعدها موجودة عندي بمكتبي،
1: طرف الأستاذ جلخ يعني؟
0: ما بدي سمي أطراف هلأ. وصل أكيد طرف الأستاذ جلخ، وصل ظهر من الاجتماع تيكون عم بيعمل على الأرض شيء تاني، وبالتالي نحن بنعتبر يعني على خلاف.
1: شو عمل على
0: خلاف يعني ما التزم. ما التزم بالتوافق يلي نحن اشتغلنا عليه شهرين ونص. شهرين ونص، وما بخبي عليك انه في احزاب تدخلت الى ما هنالك. شو صار واقع الامر؟ في امور كثيره بهم انه انا اوضحها. بواقع الامر صار في دعوه الى جمعيتين عموميتين، دعوه من قبل بيير الجلخ ودعوه ثانيه من قبل الاتحادات يلي كانت حول استاذ جهاد سلامه. وصار في عندنا جمعيتين عموميتين، وصار في انتخاب لجنتين اولمبيتين. وهاللجنتين اجوا على الوزاره تيطلبوا انه الوزاره تعطيهم افاده. اذا الوزاره ما لها اي دور او اي راي، ما كان اجى لجنه بيير جالخ الى الوزاره طالب انه انا اعطيه افاده مثله مثل لجنة أستاذ جهاد سلامة. وحتى قبل منح الإفادة وحتى نحن عملنا محاولات أخيرة للتسوية، طلعوا الاتحادات يلي موجودة باللجنة، طلبنا استقالاتهم تنطلع بلجنة موحدة. الاتحادات الموجودة بلجنة أستاذ جهاد سلامة قدمت استقالاتها ومستعدة للتوافق، الاتحادات الموجودة بلجنة بيير جالخ لم تقدم استقالاتها يلي هي منا قانونية. يعني اللجنة القانونية، وهلا رح اقول لك ليش قانونية ورح اقول لك هذيك ليش مش قانونية.
1: قانونية بأي معايير؟ لأنا بيهمني ولا بمعايير مين؟ ولا بمعايير لبنانية أو بمعايير دولية؟
0: لا لا لحظة لحظة، المعايير اللبنانية لا تتناقض مع المعايير الدولية، انتبه. يعني ما يتم الترويج لإله منه صحيح أبدا. وأنا لهلا ما طلعت على الإعلام تأحكي عن المخالفات يلي صايرة، لأنه أنا ما زلت عم بسمح إنه يكون في مجال للتسوية. كان في اطلع على الاعلام من اول نهار وقول انه هيدي لجنه منا قانونيه 100%، بينما هناك لجنه قانونيه 100%، في لجنه منا شرعيه 100% يلي هي لجنه بيير الجلخ، ورح اقول لك ليش، وهناك لجنه شرعيه 100% يلي هي لجنه جهاد سلامة. ليش؟
1: طيب بس في
0: هناك بس خليني اشرح، بدي اشرح.
1: تفضل.
0: هناك اصول للدعوه الى جمعيه عموميه، والدعوة إلى جمعية عمومية يجب أن تكون بثلث أعضاء الاتحادات المشاركة. الدعوة اللي إجت من قبل لجنة بيير جالخ كانت مشكلة من 9 أعضاء، ويلي ما بتشكل ثلث الاتحادات 28، إنما مفروض يكونوا 10. حتى ضمن 9 بدي أعطيك كل المعايير يلي نحن اعتمدناها لمنح الإفادة للجنة جهاد سلامة وليس للجنة بيير الجالخ. ونحن عاملين دراسات قانونية موجودة بالوزارة، وطبعا موجودة عند الرئاسات الكبرى، عند فخامة الرئيس ودولة الرئيس، لأنه كمان كان دوري أني حطهم بجو هذه القرائن القانونية. وبالتالي الدعوة لم تكن قانونية، لأنه مفروض يكون في 10 وليس 9. حتى ضمن 9 إذا بتسمح، أنا جايبة ورقة، أحد الاتحادات التي وقعت من أصل 9 لم تكن قد حصلت على إفادتها، يعني وقعت ب 21 الشهر، حصلت على إفادة من الوزارة ب 24 الشهر. حتى 9 فيك تنزلها ل 8. اتحاد آخر مفروض يكون التوقيع من قبل الرئيس وليس نائب الرئيس، التوقيع هو من قبل نائب الرئيس وليس هناك أي تفويض لنائب الرئيس بالتوقيع، يعني ممكن يوقع إذا في تفويض. يعني نزلوا 9 للـ7، اعتبر أنه أنا ما بدي أعتبر يعني الوراق موجودين عندي، ما بدي أخذ هالقرينة. الدعوة أساساً منا قانونية. ثانياً الكوروم مفروض يكون في 15 عضو، يعني 14+1، لأنه هن دعيوا 28 اتحاد، كمان الكوروم منه قانوني. بالنسبة للتصويت يلي صار لهاللجنة الأولمبية، أشركوا بالتصويت الاتحادات يلي منا موجودة، يلي تم سحب تراخيصها، يعني الاتحادات الوهمية هيدي أكيد بتشيل الشرعية عن هاللجنة. ثانياً هن أشركوا لجنة السباحة بالتصويت، اللجنة لا يحق لها التصويت، مش أنا وضع هالقوانين، هيدي القوانين الدولية يلي نحن عنا إياها كمان باللجنة الأولمبية اللبنانية وبالقوانين اللبنانية، بالإضافة إلى اتحاد الملاكمة يلي بهيديك المرحلة ما كان بحق لها تصوت. اتحاد الملاكمة كانت موقفة دوليا، بمعنى ظرفيا يعني كانت موقفة إلى حين انضمامها إلى اتحاد دولي آخر، ما كان بحق لها تصوت، وبالتالي اتكلوا كمان على تصويت اتحاد الملاكمة. وعلى الرغم من أكثر من قرار أصدره المجلس التحكيمي يلي كان تابع للجنة الأولمبية، لم يأخذوا بقرار التحكيم الذي قضى بعدم قانونية الدعوة إلى الجمعية العمومية، ومشوا بالجمعية العمومية وطلعوا بهاللجنة اللي هن طلعوا فيها. فإذا ما في أي قرينة قانونية أنا بقدر أبني عليها لمنح الإفادة لبيير الجالخ. طيب. بينما الدعوة، وجباتي أني أوضح، بينما الدعوة اللي وجهها جهاد سلامة 100% قانونية. الدعوة اجت من 13 اتحاد، الاتحادات يلي شاركت اتحادات هي قانونية، الكورم يلي تأمن من أصل 26 لأنه هن لم يدخلوا السباحة ولم يدخلوا الملاكمة، التصويت والكورم قانوني، ما في أي نقطة ضد أو ما في أي نقطة غير شرعية ممكن تقول إنه هيدي لجنة غير شرعية. وبرجع بقول لك إنه وقتها كنا عم نقوم بالجهود التوافقية، هيدي اللجنة الشرعية قدمت استقالاتها مستعدة إلى التوافق، اللجنة يلي هي منا شرعية لم تكن عم تقدم استقالاتها. طيب. في معلومة بس هن عم بيتحججوا وقتها قالوا إنه في ورقة وصلت من الخارج بتقول انه يتم الاعتراف فيهم من اللجنه الاولمبيه الدوليه.
1: انا عندي نتيجة حكم الكاس، ما هي
0: انا عندي كل الوراق يلي عندي، عندنا ملفات هالقد، معلي عندنا ملفات هالقد. نعم. اسمح لي اقول لك
1: بتاريخ 20 اذار 26،
0: اي قبل بعد، في قبل هيدا القرار، قبل الاعتراف من قبل اللجنه الاولمبيه الدوليه ما بتجي من افراد موجوده داخل اللجنه، يعني مجرد ايميل تم الترويج لها انه هذا يعتبر اعتراف، هيدا منه اعتراف قانوني ابدا. الاعتراف ياتي من اللجنه التنفيذيه للجنه الاولمبيه الدوليه وليس من موظف داخل اللجنه الاولمبيه
1: يعني
0: الدوليه.
1: يعني هو اجى من موظف داخل اللجنه،
0: يلي اجى من موظف
1: ما توقع وما بدي من فوت اعضاء ابدا اللجنة. مش موقع
0: ابدا
1: من اعضاء اللجنة.
0: ابدا انا وبدي اقول لك شغله، كل الحكي يلي انحكى، كل الترويج يلي عم بيصير، وهن عارفين حالهم. ما تنسى نحن طلبنا من استاذ بيير جالخ يقدم اوراقه بالوزاره، ونحن عملنا واجباتنا، عملنا ملفاتنا القانونيه، اوكي، عملنا دراستنا القانونيه قبل ما نعطي الافاده للاستاذ جهاد سلامي، عملنا دراستنا لمده 3 اسابيع، واثنيناتهم قدموا نفس النهار.
2: نكتفي بهالقدر من حوارات السراي و ننتقل إلى برامج صوت كل لبنان المعتادة.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: عبر صوت كل لبنان ونبقى مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
4: هذا البرنامج برعاية RT

0: طابت أوقاتكم. هل أصبح مضيق هرمز تفاحة آدم التي يحرم على المتشاطئين في الخليج استخدام إمكانياته إلا بوصاية وترخيص من ترامب؟ إلى متى ستبقى هذه المجاذبات بين واشنطن وطهران والتي لا تكشف إلا عن تعنت من قبل الإدارة الأمريكية يقابله تشدد من طهران؟ اليوم وسعت إسرائيل وبأوامر واضحة من واشنطن الحرب العدوانية على لبنان في هدف واضح لعرقلة المفاوضات التي يقول ترامب أنه فوجئ بأن الجانب الإيراني أوقفها، ويقول بأنه سوف لن يقوم بعمل عسكري لكنه يشي بأمر ربما يضمره للمنطقة مرة أخرى. سنتحدث عن ترامب وعن تهديداته مع الأستاذ الدكتور محمد اليحيائي الكاتب والمحلل السياسي العماني وهو معنا من الدوحة، ومع الأستاذ الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. دكتور محمد، ربما نبدأ بكم. لماذا يبدو ترامب متحامل على سلطنة عمان؟ هل بسبب مواقفها المستقلة؟ هل بسبب يعني لعبها لدور وسيط رحبت به واشنطن سابقا مع طهران؟
1: لأسباب كثيرة، يعني رغم أن ترامب يقول ما لا يفكر فيه لا قبل أن يقوله ولا بعد أن يقوله، رغم ذلك أظن أن علينا أن نتعاطى ببعض الجدية مع تهديدات ترامب لسلطنة عمان. أنا أعرف أن الكثيرين داخل عمان وخارج عمان تعاطوا مع تهديدات الرئيس الأمريكي يعني بقدر كبير من السخرية ومن الاستخفاف، لكني لا أظن الولايات المتحدة ستهاجم عسكريا أهم وأقدم حلفائها في العالم العربي، رغم أن كل شيء وارد طبعا مع إدارة دونالد ترامب. نتذكر دكتور سلام أنه ترامب هدد 15 دولة ونفذ التهديد ضد 7 دول.
0: نعم.
1: وبالتالي أظن أنه على الحكومة في عمان أن تتعاطى مع هذه التهديدات بقدر كبير من الجدية.
0: نعم. يعني
1: بالعودة إلى سؤالك دكتور سلام، يعني أولا هذه التصريحات الآن هي أخطر تحدي يواجه عمان خلال نصف قرن، وأخطر تحدي يواجه حكومة السلطان هيثم منذ توليه الحكم في 2020. وهذه التهديدات تأتي لعدة أسباب، هي لم تأتي من فراغ، وكانت ثمت مقدمات لما يحدث. أنا أظن أن هنالك قوى ضغط تتحرك ضد عمان في واشنطن، وعندما تتحرك ماكينة يعني اللوبيات، يعني عندما يبدأ الهجوم ضد دولة في واشنطن، فعلى هذه الدولة أن تتعاطى بقدر كبير من الجدية. الآن عمان، أولا موقف عمان من الحرب ضد غزة، من الحرب الإجرامية ضد غزة، كان موقفا مبدئيا ومعلنا، ليس فقط الموقف الرسمي. يعني خطورة الموقف العماني أنه الموقف الشعبي، أن سمحت الحكومة لتحركات في الشارع، لم تسمح أي دولة خليجية بمظاهرات واحتجاجات وبيانات من شخصيات بارزة ومهمة مثل المفتي العام للسلطنة، وهذا طبعا أخذ من قبل قوى الضغط في واشنطن ضد عمان. هذا واحد. ثانيا، عمان رفضت الانضمام إلى مجلس السلام الذي أعلنه ترامب.
0: نعم.
1: والذي لا نعرف.
0: نعم.
1: عنه شيئا الآن.
0: العاطل، المجلس العاطل، يعني لا.
1: المجلس الذي لا نعرف عنه شيئا. ثالثا، عمان أصرت أن تلعب دور الوسيط النزيه المحايد بين الولايات المتحدة وإيران، ورفضت يعني الاصطفاف، رفضت الاصطفاف خلف طرف ضد الطرف الآخر. وأنت تعرف، الجميع يعرف، أن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود.
0: نعم.
1: قبل 8 ساعات فقط من شن الهجوم على إيران، ذهب إلى واشنطن وصرح لإحدى المحطات الفضائية الأمريكية وحاول أن يحرج النظام السياسي في في في في أمريكا بأن الاتفاق مع إيران تم، بمعنى أن إيران قدمت التنازلات المطلوبة، وهذا طبعا أحرج إدارة ترامب، وبالتالي عمان الآن تعاقب. وأنا أعتقد مرة أخرى أقول أن يجب أن نتعامل مع هذه التهديدات بقدر كبير من الجدية وليس الاستخفاف.
0: نعم. على أي حال شكرا دكتور على هذه الإيضاحات. وقبل أن أذهب للسؤال إلى الدكتور هادي أفقهي، بودي أن نقرأ تصريحات أكثر خصوصية وتحديدا لوزير الخزانة سكوت بينست. يقول: لن تتسامح الحكومة الأمريكية مع أي جهد لفرض نظام رسوم في مضيق هرمز. يجب على عمان تحديدا أن تدرك أن وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف بشكل حازم أي أطراف معنية مباشرة أو غير مباشرة بتسهيل الرسوم في المضيق. دكتور هادي، هل فعلا هذه المزاعم والادعاءات الأمريكية بأن هنالك تنسيقا إيرانيا عمانيا لإدارة مضيق هرمز، أم أن هذه ذرائع تتخذها الولايات المتحدة لشن عدوان أو فرض عقوبات على سلطنة عمان التي كما قال الدكتور محمد أن لديها مواقف مستقلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية دكتور سلام والضيف الكريم ومشاهديكم الأعزاء. في الحقيقة أولا فلنحدد أنه هل هذا المضيق هو مضيق دولي أم إقليمي. من ناحية حق العبور لكل السفن بشتى أنواعها وصنوفها وما تحمله ناقلات نفط تجارية سياحية عسكرية، لها الحق أن تمر من هذا الممر لأنه ممر دولي، ولكن المياه مياه إقليمية. إن حسب التعريف في هندسة المياه البحرية وقوانين الملاحة، كل المضيق لا يعدو أكثر من 23 ميل. فحسب القوانين الدولية أنه من حق إيران 12 ميل ومن حق عمان كذلك 12 ميل. إذن حتى تصل المياه إلى تداخل بين المياه الإيرانية والمياه العمانية، فأين هو التعريف في الحقيقة أنه هذا مياه دولية، هذه مياه إقليمية بامتياز؟ هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، إيران لم تقل أنا أريد أن أنفرد لوحدي أو نحن وسلطنة عمان سندير المضيق بصورة قاسية وبما يحلو لنا. لا، هناك قوانين دولية أكد عليها السيد عراقشي من أنه نحن نتشاور ونتحادث ونتهاتف من قريب ومن بعيد مع الأشقاء العمانيين أنه كيف ندير هذا المضيق بحيث لا يتضرر أحد إلا الأعداء. طيب، موضوع الرسوم لحد الآن لم تحدد إيران نوعية الرسوم وأحجية الرسوم، لماذا ولأي سبب وكم هو حجم الرسوم ومبلغها ونوعها. ما يمكن الآن الحديث عنه أنه المضيق يدار بإدارة ذكية، وكل ما يقوم به الآن الحرس الثوري لقوته البحرية هو السماح للعبور بصورة بريئة للسفن التي لا تعارضها ولا تشاكسها في الحقيقة القوات العسكرية الأمريكية التي الآن تحيط بالمنطقة. نعم. يعني هناك حشد كبير، وكل يوم نسمع أنه الحرس الثوري بعد أن يسمح يعني يستعلم السفن التي تطلب الترخيص للعبور يسمح 32 سفينة قبل 3 أيام، واليوم أعلن أنه 21 سفينة. إذن من يحرج الموقف ومن يهدد أمن هذا المضيق هو الأمريكا الذي قام بهذا الاعتداء في الحقيقة الصهيوني الأمريكي الغاشم. إذن موضوع المضيق هو مياه إقليمية بامتياز، ولكن ممر دولي يحق لكل الدول بشرط أن تراعي قوانين هذا الممر تمر بسلام، ما عدا الدول المعادية وطبعا السفن العسكرية.
0: نعم، شكرا دكتور. دكتور محمد، ذكرتم أنه ينبغي على سلطنة عمان التعامل مع هذه التهديدات بجدية، وأنه يعني كل شيء محتمل من هذه الإدارة الرعناء. ولكن السؤال، هل تتوقعون في ضوء كل الأحداث التي جرت وفي ضوء اكتشاف بلدان الخليج خاصة على المستوى الشعبي والنخبوي أن الولايات المتحدة بأساطيلها وبقواعدها في هذه البلدان لم تتمكن من حمايتها، وبالتالي فعليها أن تفكر بطريقة أخرى؟ بمعنى، هل تتوقعون تحولات جيوسياسية في المنطقة حين تصمت المدافع؟
1: خيارات دول الخليج محدودة، خيارات دول مجلس التعاون الخليجي محدودة، لأنه النظام الأمني والنظام الأنظمة الأمنية والعسكرية الدفاعية، الأنظمة الاقتصادية السياسية في هذه الدول منذ نشأتها مرتبطة بالغرب وبالولايات المتحدة على وجه الخصوص، وبالتالي انفكاك هذه الأنظمة ليس سهلا. في تقديري بعد نهاية هذه الحرب سيكون أمام هذه الدول خيارات محدودة في الفكاك من الولايات المتحدة الأمريكية، بل ستذهب ربما إلى يعني لارتباطات أكبر وربما مشروطة أكثر مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحماية، بالدفاع، خصوصا الدفاع الجوي، حماية المصالح أو المنشآت الحيوية. ربما تنوع بعض اتفاقياتها مع الصين، مع الهند، ولكن لا نتوقع من دول الخليج أن تنحرف البوصلة انحرافا كاملا عن الولايات المتحدة وعن الغرب، لأنه حتى النخب السياسية، النخب الحاكمة في هذه الدول هي مرتبطة ثقافيا بالغرب وبالولايات المتحدة. ليس سهلا أن نرى صياغة مختلفة عما هو قائم الآن. من الجهة الأخرى، أنا أعتقد على مطلوب من دول مجلس التعاون الخليجي بعد نهاية الحرب أن تدير العلاقة مع إيران بطريقة ربما مختلفة، وإن كنت أرى أن هنالك تحول كبير في العلاقة الآن مع بين دول مجلس التعاون وإيران، خصوصا بعد الهجمات التي تعرضت لها هذه دول الخليج من إيران. فلا أرى تصورا استراتيجيا جديدا، لا أرى تحولا جيوسياسيا مختلفا عما هو قائم الآن.
0: دكتور هادي، أنتم دبلوماسي محنك وعملتم في مناطق كثيرة، هل تعتقدون أنه هذا رأب الصدع بين بلدان الخليج العربية وإيران يمكن إصلاحه؟ خاصة وأننا نشاهد أن مواقف الدول بشكل عام لا تنم عن روح عداء، يعني ليست هنالك لهجة عداء متعالية في هذه الدول ضد إيران، بل ربما هنالك شكل من أشكال التعاطف بسبب أنها تعرضت للعدوان. وكما قال الدكتور محمد، خاصة أن سلطنة عمان لعبت دورا مهما جدا في التوصل إلى حل، لولا أن التقلبات الترامبوية أدت إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق جديد حول الملف النووي.
2: يعني هذا أصبح حقيقة السؤال يعني يتردد كثير على المقابلات التي يشارك فيها محللون إيرانيون وخبراء أو سياسيون أو ما إلى ذلك، إنه كيف ستكون العلاقات بعد أن تضع الحرب أوزارها. أولا، ما قامت به إيران هو ليس ضد هذه الدول، والدليل على ذلك نحن أرسلنا 30,000 حاج إلى المملكة العربية السعودية، وحسب اتصالاتنا وحسب الكلام الذي يدار بيننا وبين بعض الأخوة الذين توفقوا للتشرف الحج، يقول استقبلنا بحفاوة بالغة وكريمة. لذلك مع سلطنة عمان التي في الحقيقة لم يشوبها حتى في خضم هذه الحرب، بالرغم من كل الأضرار التي لحقت به الجنود السامية إبان هذا العدوان الغاشم، من استشهاد سماحة الولي الفقيه وهو مرجع ديني له مئة الملايين من المقلدين بين الشيعة وكذلك قائد ثورة. وعلى كل حال ما زالت الاتصالات، ما زالت الزيارات موجودة، يعني زيارات السيد عراقشي إلى سلطنة عمان، زيارات السيد قاليباف رئيس الوفد المفاوض معه يصطحبه عراقشي، وهمتي رئيس البنك المركزي أخيرا إلى قطر، والاتصالات واللقاءات خارج الإقليم بين الوزراء الخارجية مع الدول الخليجية، هذه قائمة. لم يتحدث أحد عن قطع العلاقات، إلا أنه كانت العلاقات مقطوعة منذ يعني سنين بيننا وبين البحرين، ولكن حتى مع الإمارات صحيح ألغت سفارتها، ولكن لم تعلن رسميا لحد الآن أنها قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا الموضوع الأول. ولكن اسمح لي دكتور سلام أن أضيف جملة مهمة جدا جاءت في الخطاب الثاني لسماحة آية الله مجتبى الخامنئي فيما يتعلق بمستقبل وأفق يعني العلاقات المستقبلية بين إيران وبين دول الجوار خصوصا الدول الخليجية. قال ثلاث عبارات مهمة. أولا قال شاهدوا الأحداث كما هي وحللوها بصورة دقيقة واختاروا الجهة الصحيحة من التاريخ، وقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ. هذه معناها أنه نحن أذرعنا مفتوحة لاستقبالكم ولرأب الصدع إن كان هناك عتب، إن كان هناك لوم، إن كان هناك شكوى، هذا يجب أن تتم بيننا نحن أبناء هذه المنطقة. لا إيران تستطيع أن تحمل حدودها وأرضها تنقلها إلى قارة إفريقيا، ولا الخليجين يستطيعون أن ينقلوا أراضيهم إلى أمريكا اللاتينية، هذا قدرنا. أما أن يأتي دخيل من أعالي البحار اسمه أمريكا، اسمه بريطانيا، يوم اسمه فرنسا، يوم هولندا، يوم قبلها البرتغاليين، ويعبثون بأن المنطقة ينهبون ثروات هذه المنطقة، هذا يجب أن نضعه حد. دكتور سلام، إذن الجمهورية الإسلامية لها كلام بعد أن تضع الحرب أوزارها، ولكن الآن تتمنى أنه لا سمح الله ولا قدر الله إذا عاد العدوان الأمريكي لا ينخرطوا ولا يسمحوا أن تستخدم هذه القواعد الأمريكية ضدنا مرة أخرى.
0: نعم دكتور محمد، ذكرتم أنه لا يمكن الانفكاك من هذه التحالفات، لكن هنالك ما يعرف بدرع الجزيرة ولم نسمع به منذ سنوات. هل تعتقدون بأنه بعد هذا الذي حصل ستسعى بلدان الخليج العربية إلى إحياء درع الجزيرة عسكريا وسياسيا؟
1: لا أعتقد، لا أعتقد نهائيا. درع الجزيرة لم يقم بأي دور، يعني درع الجزيرة لم يحمي الكويت من الاحتلال العراقي، ولم يحرر الكويت من الاحتلال العراقي، ولم يقم بأي دور في كل هذه المواجهات، وهو الآن شبه غير موجود. أنا في تقديري يعني أمام دول الخليج أحد طريقين لا ثالث لهما في المرحلة القادمة، إما الانتقال، انتقال مجلس التعاون الخليجي من شكله الراهن إلى ما يشبه الاتحاد الكونفدرالي الشبيه بالاتحاد الأوروبي، بمعنى أن توحد السياسات الأمنية والدفاعية والسياسات الخارجية والاقتصادية وتسهل الانتقال، وإما إلى مزيد من الفرقة ومزيد من التباعد ومزيد من تدخل أطراف أخرى أجنبية في هذه الدول كما نستطيع أن نقرأ الآن. نحن نعرف الآن أن واحدة من نتائج هذه الحرب القائمة هو الدفع بقطار التطبيع مع مع مع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهنالك الآن دولتان من دول مجلس التعاون طبعتا وأقامتا علاقات مع إسرائيل، هما الإمارات والبحرين، والمطلوب الآن من الدول الأخرى أن تنضم أو أن تقف في طابور التطبيع، هذا هو المطلوب. دول الخليج لن يكون أمامها سوى إما أن توحد سياساتها، وهذا تحدي كبير، لا أعرف كيف سيتم هذا الاتحاد الكونفدرالي المحلوم به، لا أعرف كيف يمكن أن يتم، وإما أنها في وضع في منتهى الصعوبة الآن، خصوصا يعني نحن لا نعرف شكل إيران ما بعد الحرب، هنالك رهانات كثيرة، يعني كما ذكر الآن ضيفك الدكتور هادي من طهران، إيران هي يعني جوار في الجغرافيا وفي التاريخ مع دول الخليج. الخليج له ضفتان، ضفة عربية تمثلها هذه الدول الست، وضفة فارسية تمثلها إيران، وهاتان الضفتان متجاورتان وسيبقيان إلى الأبد. ولكن ما هو شكل إيران في مرحلة ما بعد الحرب؟ ما هو شكل النظام السياسي في إيران في مرحلة ما بعد الحرب؟ ما هو شكل تعاطي إيران مع دول الخليج في مرحلة ما بعد الحرب؟ نحن نعرف أن العلاقة بين إيران ودول الخليج رغم كل ما يقال يعني عن الجوار هي علاقة غير لا أريد أن أصفها بأنها غير سوية، ولكن تشوبها الكثير من من من من من سوء النية بين الطرفين. يعني منذ منذ عام 79 منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران إلى الآن، والكلام عن تصدير الثورة ثم عن تدخل إيران في العديد من الدول العربية بما فيها دول في الخليج، العراق، اليمن، سوريا، يعني كل هذه القضايا يجب أن توجد لها حلول واضحة توضع على الطاولة بين الطرفين الخليجي والإيراني، بين ضفتي الخليج، حتى ننتقل إلى مرحلة أخرى.
0: نعم دكتور هادي، وأنتم معنا، هنالك تقارير تتحدث عن استقالة الرئيس بزشكان. طبعا ربما هذه التقارير مبنية على تكهنات، وخاصة أن التصريحات التي نقلت عنه ولا ندري طبعا مدى دقتها فيها شيء من الانتقاد لأداء الدولة الإيرانية، وكأنه يشتكي من تدخلات. أولا، هل هذه التصريحات دقيقة؟ وهل أن الرئيس لا يزال في موقعه؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات تصدر مثل هذه التقارير؟ وأرجو أن تكون الإجابة مختصرة لأنه لم يبقى الكثير من وقت البرنامج.
2: أولا، الناطق باسم الوزارة الخارجية وكذلك مسؤول الإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية للسيد بزشكيان نفيا قاطعا وخشنا بالنسبة لهذه الدعايات التي يسوقها في الحقيقة الذباب الصهيوني وبعض الدول مع كل أسف في منطقتنا. هذا كذبته في الحقيقة جهتين، وزارة الخارجية وكذلك إدارة الإعلام. هذا الموضوع الثاني، النقد، من حق رئيس الجمهورية أن ينتقد، من قال أنه لا ينتقد؟ هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث فيما يتعلق به موضوع من نقد ولماذا نقد، هذا الأهم. هذا يعني من حق المتلقي أن يسمعه مني كدبلوماسي سابق.
0: نعم،
2: كان اللقاء مع نخبويين وجامعيين، طلب منهم أنه لا ينبغي للقوة التنفيذية أو الحكومة أن تنفرد في اتخاذ قراراتها، وأنتم كنخبويون وكمتخصصين في معالجة مشاكل في الحقيقة زمن الحرب وما بعد الحرب، ساعدونا في حل هذه المشاكل ولا تكون هناك قطبية واحدة. البعض أخرجها هذه التصريحات عن سياقها، نسبها الحرس الثوري وهو الآن منفرد، ومجتبى خامنئي هو مع الحرس وضد الجولة، كلام ينحق إلا حتى لا يستحق الرد. ولكن هذه الحقيقة، الدولة منسجمة تحت راية سماحة السيد القائد، والشعب كما تلاحظون ما زال في الساحات والميادين ولا يرجع إلى بيوته، وهو لا حامل الرايات ترفرف إلى أن يحقق نصره المؤزر ويحقق مطالبه في الحقيقة المحقة التي سيستلبها ويأخذها بحق من الطرف الأمريكي، وما ينال وسوف ما ينال في الحقيقة نتنياهو ما ارتكبته يداه الآثمتان.
0: نعم دكتور محمد، وأنتم كمراقب خاصة أنكم في مركز مهم من المراكز الإعلامية العربية في الدوحة، كيف تقرؤون موقف بلدان الخليج العربية من هذا التأرجح في أقوال وفي سياسات ترامب؟ هل يعني يتوجسون خيفة، أم أنهم يعني اعتادوا على مثل هذه الترهات؟ فلنقل
1: الموقف غير موحد، هنالك من اعتاد على على على تصريحات ترامب المتناقضة، وهنالك ربما من تعجبه تصريحات ترامب المتناقضة ومن يوظف هذه التصريحات لمصالحه الخاصة. فلا يوجد موقف واضح من دول الخليج تجاه هذه التصريحات. حتى فيما يتعلق، نحن بدأنا هذه الحلقة بتهديدات ترامب لعمان، لا يوجد موقف من دول الخليج، لم تصرح دول الخليج عدا المواقف الشعبية في شبكات التواصل الاجتماعي، وأنا أعتقد هذا جيد أنها لم تصرح، بمعنى أنها لم تولي تصريحاته أو تهديداته الأهمية التي يعني يفترض أن تولى. فلا توجد لا يوجد موقف موحد في دول الخليج تجاه تصريحات ترامب، لكنه اعتقد انه معظم هذه الدول، مجمل هذه الدول، هي بين من يخاف مواقف ترامب وتصريحاته، وبين من يستثمرها لمصالحه، وبين من يصمت عنها
2: دون ما دون ما انتم مش
0: دكتور هادي، أيضا باختصار لو تسمحون، هل كيف ترى إيران وضعها فيما لو جرى الحديث عن منظومة أمنية مشتركة لبلدان الخليج مجتمعة، إذا يعني توصل العرب والإيرانيون إلى لغة مشتركة لإقامة هذه المنظومة درءاً للمخاطر الخارجية؟
2: يعني هذا ما تتمناه إيران، ونتذكر ما سمى بورقة السلام التي قدمها السيد روحاني عندما كان رئيس الجمهورية، ولكن لم تجب عليها إلا سلطة عمان، وباقي الدول استنكفت من حتى أن تعالج هذه الورقة من أنه تعالوا إلى كلمة سواء، نبني منظومة أمنية اقتصادية ثقافية بدون تدخل أجنبي. ولكن كما تفضل الضيف عدة مرات، أنه هل تسمح حقيقة أمريكا، وهل تجرؤ هذه الدول أن تنخلع يعني من هويتها الآن أنه متلازمة ومرتبطة ارتباطا كليا وأمنيا جزئيا مع الحقيقة الجانب الأمريكي، والبعض منه طبع بصورة رسمية على العدو الصهيوني، والبعض منه يستعد لتوقيع معاهدة أبراهام مع غزة. إذن ما تتمناه أنه تكون هناك منظومة أمنية، لا نحتاج إلى تدخل أو عطف هذا وذاك لحل مشاكلنا الداخلية.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، والشكر موصول للأستاذ الدكتور محمد اليحيائي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكما ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
3: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الحلم ابتدى يتحقق ومنتخبات العالم عم تحجز مقاعدها بمونديال 2026. مع اقتراب البطولة بدأت بعض المنتخبات تضمن وجودها رسمياً بأكبر حدث كروي على وجه الأرض. الدول المستضيفة أمريكا، كندا ومكسيكو تأهلت تلقائياً بصفتة منظمة البطولة. أما التصفيات بمختلف القارات فبتحمل الكثير من الإثارة. منتخبات كبيرة راح تحاول تأكد قوتها، وأخرى تحلم بكتابة التاريخ. زيادة عدد المنتخبات ل 48 فتح الباب أمام دول ما كانت بتملك فرصة حقيقية سابقاً للوصول إلى كأس العالم، بالوقت اللي بعض المنتخبات ما غابت أبداً عن كأس العالم لعقود طويلة، مثل البرازيل اللي شاركت بكل النسخ السابقة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDLnews.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات رومي واكد جمعة في التحرير وتقديم جان خوري وتنفيذ هادي هاشم.

0: في عناوين لبنان اليوم: تثبيت وقف النار عنوان الجولة الرابعة من مفاوضات واشنطن، حزب الله يرفض معادلة الضاحية مقابل المستوطنات وكاتس يهدد، عون لخيار أمام لبنان سوى التفاوض سلام الطريق الأقصر لإنهاء الاحتلال عبر المفاوضات، وبري ترامب الوحيد القادر على تحقيق وقف النار. الجبهة الجنوبية مشتعلة وتحذير إسرائيلي جديد للحي المسيحي في سور. جلسة الحكومة الخميس لبحث المستجدات. قمة روحية إسلامية مسيحية لدعم الدولة في تجاوز المحنة. وفي النشاط أيضا: العدل يلغي الإعدام.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: المفاوضات في واشنطن ووقاع الميدان خطان يسيران بعكس بعضهما. ففيما كان يؤمل من الواسطة الأمريكية التي جنبت الضاحية في بيروت أمس شر الدمار أن تسهل مهمة الوفود المفاوضة في واشنطن وإرساء واقع أمني جديد في لبنان يمهد إلى طريق الفرج، ها هو الميدان يشير إلى عكس ذلك. الغارات الإسرائيلية على قرى ومدن الجنوب لم تهدأ اليوم، كما التوسع البري، فيما نفذ حزب الله عددا من عملياته ضد الإسرائيلي ولو أتت اليوم خجولة نسبيا. وبينما لبنان الرسمي يسعى جاهدا لإنجاح المسار الدبلوماسي والسياسي، تأتي تصريحات مسؤول حزب الله محمود قماطي في رفض معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال المحتل تأكيدا على استمرار استهداف إسرائيل، بالتزامن مع كشف وزير الحرب الإسرائيلي كاتس عن موافقة أمريكية لقرار إسرائيلي يقضي بضرب الضاحية في حال استمرار إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية. نبدأ من واشنطن، فقد انعقدت فيها جولة المفاوضات الدبلوماسية الرابعة في مقر وزارة الخارجية. وفق المعلومات، فالوفد الأمريكي ركز على أهمية تحقيق سلام طويل الأمد عبر ربط مساري التفاوض الأمني والسياسي. أما الوفد اللبناني فركز على تثبيت وقف النار لمنع أي تصعيد ضد بيروت وتوسيع التهدئة إلى تشمل كل لبنان. أما الوفد الإسرائيلي فقد حمل من جهته إيران مسؤولية استخدام حزب الله كوكيل لها، وطلب بوقف الهجمات عبر الطائرات المسيرة والصواريخ. ومنذ قليل رشح عن مفاوضات واشنطن ما أدلى به السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى من أن أجواء جلسة التفاوض إيجابية جدا. أما منب عبدة فتابع رئيس الجمهورية مجريات الجلسة، ونقلت مصادره تأكيده على أن الوفد اللبناني بدأ بتأكيد مطالب لبنان وقف النار، ولمس قبولا إسرائيليا وأمريكيا لهذا الطلب، وعرض طروحاته واستمع لطروحات الوفدين الأمريكي والإسرائيلي حول صيغ معينة لتحقيق وقف النار. واستبعدت المصادر من عبد التوصل إلى اتفاق اليوم لأن هناك جولة أخرى للمفاوضات غدا. بالتزامن مع المفاوضات، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اتصالات من حكومة لبنان ورئيس برلمانه نيابة عن حزب الله بأنه لن يهاجم إسرائيل ما لم تهاجم إسرائيل بيروت. روبيو شدد على أن لا وجود لحزب الله من دون إيران لأنه وكيل لها بشكل تام. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت بأن الرئيس ترامب طلب بعدم تحويل لبنان إلى ورقة في المفاوضات مع إيران، وأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تسير على حدى بشكل جيد. ونقلت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل لن تهاجم بيروت لكنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها حاليا، لأن قوات أمريكية هي من ستتولى تدريب الجيش اللبناني لتأهيله في مرحلة لاحقة. الخبر دائما بحسب هيئة البث الإسرائيلية. في الغضون، قالت القناة 12 الإسرائيلية بأن الإسرائيلي أوصى برفع مستوى تمثيل الوفد المفاوض مع لبنان في واشنطن. وتعليقا على استمرار جولات التفاوض، أشار الرئيس الجمهورية إلى أن لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض لإنهاء الحرب. القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة البلد. الرئيس عون أكد الحرص على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة، لأن كل من يغذي الفتنة يخدم إسرائيل، مشددا على أن دماء الجيش والقوى الأمنية لن تكون موضع مساومة مهما كانت المواقف أو الظروف. أما رئيس الحكومة فقال في تصريح له اليوم أن مفاوضات واشنطن هي الأقل كلفة على اللبنانيين، طريقنا عبرها أقصر لإنهاء الاحتلال وعودة الأهالي إلى قراهم. أما رئيس مجلس النواب فاعتبر أن رئيس ترامب هو الوحيد القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار لإلزام إسرائيل به. بري شدد على أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، والحاجة الحالية تكمن في تحقيقه على الأرض بغض النظر مع إذا كان الاتفاق منفصلا عن مفاوضات إيران أو مرتبطا بها. الرئيس بري كان تلقى اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف، تناول فيه تصعيد إسرائيل لعدوانها والسبل الآيلة لوقف اعتداءاتها. بري نوه بمواقف وجهود إيران لإصرارها على أن يكون وقف الحرب والعدوان على لبنان بندا أساسيا وأولا في أي اتفاق ينهي الحرب في كل المنطقة. وفيما لبنان الرسمي يسعى جاهدا لإنجاح المسار التفاوضي، يحتل اتفاق وقف النار الذي أعلنه الرئيس ترامب الجزء الأكبر منه. خرجت تصريحات إسرائيلية وأخرى من حزب الله لتعكس صورة ضبابية تخيم على الميدان. فوزير الحرب الإسرائيلي كاتس قال واشنطن وافقت على أن نقصف الضاحية في بيروت في حال هاجم حزب الله مناطقنا الشمالية، وأشار إلى أن هذا الأمر بلغ للحكومة اللبنانية، فإما يتوقف إطلاق النار أو سنضرب الضاحية من جديد. في المقابل رد حزب الله عبر القيادي محمود قماطي مؤكدا أن معادلة الضاحية مقابل المستوطنات الشمالية لا يمكن أن تمر، وشدد على استمرار الحزب في استهداف المستوطنات ما دام العدو يصعد في عدوانه حتى في الجنوب. ماذا في الجنوب؟ الميدان يشتعل والغارات تتزايد، وتحذير لإسرائيلي لعناصر الحزب المتواجدين في الحي المسيحي في سور، فيما ينفذ الحزب سلسلة عمليات نوعية مستهدفة تجمعات عسكرية بدقة. حسين معنا من الجنوب.
1: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه، ويواصل الطيران الإسرائيلي شن الغارات التي استهدفت ليلا بلدات دير قانون رأس العين وصريفة والغندوري وبيت يحون والطيري ودبين والبرج الشمالي وصدقين والنبطي وشوكين وميفدون وشحور وزبقين، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف طوال ساعات النهار عشرات البلدات، كما شن الطيران المسير سلسلة غارات استهدفت بلدات طول وحاروف وكفرصير وحبوش وأنصار وجبشيد. وأسفر العدوان الجوي هذا اليوم عن سقوط ما لا يقل عن 15 شهيد وعشرات الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد استهدف مساء بلدات شحور وأرزون وصريفة والطويري والغندوري وصفد البطيخ وتبنين وحاريس، كما استهدف شمال النهر أرنون وعلي الطاهر والنبطي الفوقة. إلى ذلك شهدت مدينة صور مساء اليوم حركة نزوح خفيفة بالأخص في الحي المسيحي بعد إنذار إسرائيلي على لسان متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلاواوية التي زعمت بوجود عناصر لحزب الله بين المدنيين في الحارة المسيحية، وقالت إذا استمر هذا الأمر سنصدر تعليمات إلى أبناء الطائفة المسيحية في مدينة صور بالإخلاء. وعلى ضوء هذا الإنذار انتشرت قوة من الجيش اللبناني في الحارة لتوفير مساحة اطمئنان للمواطنين. من جهة ثانية نجا فريق من الصليب الأحمر اللبناني بعد قيامه بعملية إخلاء من بلدة تول قضاء النبطية، حيث تعرض لغارة وهو في طريق العودة من عملية إخلاء مدنيين من بلدة تول على طريق مرج حاروف دون وقوع إصابات. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف دبابة مرجبة أثناء التصدي لتقدم قوة إسرائيلية نحو بلدة حداثة، كما أعلن عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة البالوعة والقناطر ومحيط ملعب حداثة بصليات صاروخية وقذائف المدفعية على دفعات، ما أجبر القوة على وقف التقدم والانسحاب. وأضاف بيان حزب الله أثناء الانسحاب فجر عناصر الحزب عبوة ناسفة بآلية عسكرية قام العدو على إثرها بسلسلة غارات وقصف مدفعي على منطقة العمليات لتغطية انسحابه باتجاه بلدة رشاف. كما أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في محيط قلعة شكيف على دفعتين، واستهدف أيضا دبابة مرجابة عند الأطراف الجنوبية لبلدة زوتر الشرقية، وأعلن أيضا عن استهداف ثلاث آليات نميرة عند الأطراف جنوبية لبلدة زوتر بمحلقات أبابيل الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: واليوم توالت المواقف الدولية من الوضع اللبناني مستنكرة التصعيد الإسرائيلي. الكلام جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسية جون نويل بارو، والذي شدد على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلال إسرائيل المطول للجنوب اللبناني.

رئيس عون في بعبدة ووضع نقاط القوة بين يدي الرئيس. التيار الوطني الحر وفي بيانه بعد اجتماعه الدوري أسف لفشل السلطة في صياغة استراتيجية وطنية للأمن والدفاع تحدد مصالح لبنان وأليات حمايته في ظل العدوان المستمر. وعقب الاجتماع رأى التيار أن الغموض في الموقف الرسمي يمنح إسرائيل سقا لمواصلة اعتداءاتها، وأن ما تظهر من ضغط إيراني لوقف الحرب في لبنان كجزء من الاتفاق الإيراني أظهر وللأسف عجز السلطة على إدارة ملف التفاوض لفقدانها لأوراق التفاوض القوية. التيار حمل حزب الله مسؤولية عدم القفز فوق قرار الدولة في موضوع وقف الحرب والالتزام بمبدأ حصرية السلاح وعدم الالتزام بأي أجندة خارجية سوى أجندة الدولة ومصالحها. أما في فردان فعقدت قمة روحية إسلامية في دار طائفة الموحدين الدروز، وأكد البيان الختامي بعدها تأييد الدولة في سعيها إلى حلول تحفظ حقوق لبنان، واعتبر المشاركون فيها أن مواجهة العدوان تتطلب وحدة راسخة عميقة وطنية متجذرة في مؤسسات الدولة ينبثق عنها القرار الوطني الحر الجامع، ودعوا إلى تعزيز ثقافة الوفاء والولاء للوطن والركون إلى الجيش لمساندته. أقرت لجنة الإدارة والعدل في جلستها التي انعقدت أمس أو اليوم اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في لبنان. ماذا في أحوالنا الجوية؟ في الخلفية نسمع أصوات الرعود، عسى أن تعود الأمطار مع هذه الأيام ترتفع درجات الحرارة في لبنان. الجو غدا قليل الغيوم مع انخفاض طفيف درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل البقعي، استقرار درجات الحرارة على السواحل مع استمرار تكون الضباب فوق المرتفعات.

كان في عناوين لبنان اليوم: تثبيت وقف النار، عنوان الجولة الرابعة للمفاوضات، وسفير عيسى من واشنطن: الأجواء جيدة. حزب الله يرفض معادلة الضاحية مقابل المستوطنات، وكاتس يرد: عون لا خير أمام لبنان سوى التفاوض وسلام. الطريق الأقصر لإنهاء الاحتلال هو عبر المفاوضات، وبري ترامب الوحيد القادر على وقف النار. الجبهة الجنوبية مشتعلة، وتحذير إسرائيلي للحي المسيحي في سور. جلسة للحكومة الخميس، وقمة روحية إسلامية مسيحية لدعم الدولة في تجاوز المحنة. وكان في النشر أيضا: العدل يلغي الإعدام. شكرا للمتابعة من صوت لبنان.

0: راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في واشنطن انعقدت جولة المفاوضات الدبلوماسية الرابعة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، ووفق المعلومات فالوفد الأمريكي ركز على أهمية تحقيق سلام طويل الأمد عبر ربط مساري التفاوض الأمني والسياسي ضمن خريطة طريق أوسع تؤمن الاستقرار الدائم للبنان وإسرائيل. أما الوفد اللبناني فركز على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد واسع ضد بيروت وتوسيع التهدئة لتشمل كامل الأراضي اللبنانية. الوفد الإسرائيلي من جهته حمل إيران مسؤولية استخدام حزب الله كوكيل لها في لبنان، وطلب بوقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تهدد شمال إسرائيل وبضمانات لمنع تكرارها. ومن بعبدة تابع رئيس الجمهورية مجريات جلسة التفاوض، ونقلت مصادره التأكيد على أن الوفد اللبناني بدأ جلسة المفاوضات بتأكيد مطلب لبنان وقف النار الشامل، وقد لمس قبولا إسرائيليا وأمريكيا لناحية وقف شامل للنار، وعرض طروحاته في هذا السياق، واستمع لطروحات الوفدين الإسرائيلي والأمريكي حول صيغ معينة لتحقيق ذلك. وبالتزامن مع جولة المفاوضات في واشنطن والتي من المقرر أن تستأنف غدا أيضا، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تلقيه اتصالات من حكومة لبنان ورئيس البرلمان بالنيابة عن حزب الله بأنه لن يهاجم إسرائيل ما لم تهاجم بيروت. روبيو شدد على أن لا وجود لحزب الله من دون إيران لأنه وكيل لها بشكل تام. ومساء عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا برئاسة نتنياهو للبحث في تطورات الحدود الشمالية مع لبنان. رغم إعلان الرئيس الأمريكي الاثنين عن اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله، استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، فشن الطيران غارات استهدفت كفر تبنيت وغارة على الدوير وشحور، وطالت الغارات تول ومحيط تبنين وجبشيت والنبطي والحني والغندوري وعبا وكفرصير والجرمق والمحمودي. كذلك استهدف الطيران الحربي كفر رمان ودبعال، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. الجيش الإسرائيلي أعلن في بيانه أن حزب الله ينشط داخل مناطق مسيحية في مدينة صور، اعتقادا منه بأنها تشكل ملاذا أكثر أمانا، ووجه رسالة إلى سكان الحي المسيحي في صور دعاهم فيها إلى المطالبة بإخراج عناصر الحزب من المنطقة، محذرا من أنه قد يصدر تعليمات بإخلاء الحي المسيحي في صور لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا استمر هذا النشاط دائما بحسب الادعاءات الإسرائيلية. في المقابل أعلن حزب الله في سلسلة بيانات أنه استهدف تجمعات عسكرية في منطقة البلوع والقناطر والملعب في حداثة بصليات صاروخية وقذائف المدفعية على دفعات، واستهدف حزب الله تجمعا لجنود الإسرائيليين في محيط قلعة الشقيف بقذائف مدفعية وصليات صاروخية. يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي عند الثالثة من بعد ظهر الخميس للبحث في آخر المستجدات. أكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع إيران مستمرة، لا أحد يعلم إلى أين ستؤول، لكن كما قلت لإيران حان الوقت عاجلا أم آجلا للتوصل إلى اتفاق. ترامب وصف التقارير الإخبارية التي تزعم بتوقف التواصل بين أمريكا وإيران بالكاذبة والمضللة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان المسارات الدبلوماسية لخفض حدة التوتر في المنطقة والحفاظ على الاستقرار في غربي آسيا. في الخبر الأخير، طلب مجلس الوزراء الكويتي إيران بالتوقف الفوري من دون شروط عن اعتداءاتها وحملها المسؤولية الكاملة عنها. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان. تحيات نجددها لكل الأصدقاء في لبنان والعالم. نلفتكم إلى أمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.